0: بلاش وانتو بلاش انا واجي وانتو بطاطا بدنا نروق وعلى بعض نروق
1: هذه راديو جوهرة اف ام وهذه سهرة ليبرونتين موعدنا اليومي من الاثنين للجمعة من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهرة اف ام. بعد شوية يكون الموعد مع فقرة الأغاني المتشابهة، أما توا نخليكم مع الموسيقى ورجعي.

0: antenne.
1: تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبرو اونتين. نجدد تحياتنا وشكرا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. بعد شوية نعملوا طلة جديدة على اهداءاتكم مقبل كالعادة. نسمعوا غنيتين ونشوفوا مدى التشابه اللي بيناتهم. نسمعوا في البداية مقطع من غنية خليني حدك للفنان عاصي الحلاني، الغناية اللي خرجت عام 2001.

0: Brontë.
1: رجعنا معكم من جديد فيلي برونتين على موجات الجوهرة FM. نسلم عليكم برشا ونسلموا على مروة اللي تهدي غنية الليلة الحمزة غازي. سلم برشا لأمنة ويديلها غنية الليلة. عمر يسلم على أصحابه بهاء وحسين وجوهر. شيرين تهدي غنية الليلة الثامر وتقولوا ربي خليك ليا. وانتو ما كان عندكم أهداء أو رسالة للغالي عليكم على ذمتكم لسماس على 85 99.

0: antenne.
1: كانوا استمعكم من نهاية موعد الليلة من ليبرونتين، موعدنا اليومي من الاثنين للجمعة من نص الليل الماضي ساعتين على موجات الجوهرة FM. نتقابل معكم إن شاء الله في موعد إذاعية قادمة. ليلتكم زينة، سلام.

ஆமா தப்பு ஆண்டு كان ميكرو جوهرة على 29100 وإلا 76 24 3000 29100 وإلا 76 24 3000

Tu entends? Tu les entends, Gigi?

0: جوهرة اف ام. جوهرة اف ام. تحب روحك الفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهرة اف ام. جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبدايه فيه بالعناوين. اكثر من 32 الف مترشح يجتازون اليوم امتحان النوفيام. اليوم انطلاق اولى رحلات الموسم الصيفي للشركه التونسيه للملاحه من مارسيليا نحو ميناء حلق الواد. والولايات المتحده وايران توقعان الكترونيا مذكره تفاهم لإنهاء الحرب. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث يجتاز اليوم أكثر من 32 ألف تلميذ الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية النوفيام التي تتواصل أيام 18 و19 من جوان الجاري، ويمثل المترشحون للامتحان نحو 18% من مجموع تلاميذ السنة التاسعة من التعليم الأساسي العام، البالغ عددهم 175,024 تلميذا، وقد سجلوا تراجعا مقارنة بدورة سنة 25 و2000 ب1163 مترشحا، أي بنسبة 3.5%. قدروا طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال السنة الدراسية 26 و2027 و2000 في حدود 3750 مقعدا موزعة على مختلف ولايات الجمهورية. وقد اتخذت وزارة التربية جملة من الإجراءات الاستثنائية لفائدة المترشحين ذوي الاحتياجات الخصوصية، تمثلت في تمكين 14 تلميذا من تضخيم الخط وتوفير مواضيع الاختبارات بخط البرايل لفائدة مترشح واحد، إلى جانب إسناد ثلث الوقت الإضافي لكل حصة اختبار ل 67 مترشحا. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي يوم 6 جويلية القادم. من أخبار الشأن التربوي أيضا، أفادت وزارة التربية بأنه بإمكان كافة المترشحين لامتحان البكالوريا الدورة الرئيسية الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرسالية القصيرة SMS تسجيل بهذه الخدمة بداية من اليوم الخميس على الساعة 10 صباحا. وأضافت الوزارة أنه يمكن للمترشحين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 850-05 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. وأكدت الوزارة أنه ينبغي أن يكون رقم التسجيل بامتحان البكالوريا متكونا من 6 أرقام ورقم بطاقة التعريف الوطنية من 8 أرقام. وزارة التربية أشارت أيضا إلى أن المسجلين بهذه الخدمة يتلقون إرسالية SMS تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان، القرار والمعدل النهائي.

0: النهائي وعدد مختلف المواد، وذلك قبل الإعلان الرسمي على النتائج. في شأن وطني آخر، أفادت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة مساء الأمس أنه تم تسجيل عطب فني بأحد أبواب سد ملاج نتج عنه تدفق كميات هامة من المياه بواد ملاج ستساهم في ارتفاع هام بمنسوب المياه بالواد. ودعت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة جميع المواطنين والمتسكنين على ضفاف الواد إلى أخذ الاحتياطات اللازمة والابتعاد عن ضفاف واد ملاج، كما دعت جميع الفلاحين إلى إخراج مضخات المياه بالواد وإبعاد المواشي في أسرع الأجال وملازمة الحذر وعدم المجازفة واتباع الإرشادات والتوصيات من السلطة الميدانية وفق ما ورد على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. تنطلق اليوم الخميس أولى رحلات الموسم الصيفي للشركة التونسية للملاحة في اتجاه ميناء حلق الواد قادمة من ميناء مدينة مرسيليا الفرنسية، وعلى متنها قرابة 1300 مسافر و660 سيارة وفق ما أفادت به مديرة استغلال سفن نقل المسافرين بالشركة التونسية للملاحة عايدة عدواني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. ومن المتوقع أن ترسل باخرة تانيت في ميناء حلق الواد على الساعة 10 صباحا من يوم الجمعة في إطار انطلاق موسم عودة أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج إلى أرض الوطن خلال العطلة الصيفية. ومن المنتظر أن يشهد الموسم الصيفي الحالي حركية هامة على مستوى نقل المسافرين والسيارات في ظل تزايد إقبال التونسيين المقيمين بالخارج على العودة إلى تونس خلال فترة العطلة الصيفية. إدلالة الإخبارية متواصلة، وفيها تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم الخميس اجتماعا لمواصلة دراسة ومناقشة أحد المشاريع التشريعية المهمة المدرجة على جدول أعمالها وفق ما جاء في بلاغ صادر عن البرلمان. ووفق نص البلاغ فأن اللجنة ستجتمع بمقر المجلس ابتداء من الساعة 9:30 صباحا، حيث سيتركز جدول الأعمال على مواصلة النظر والتباحث في مقترح القانون الأساسية المتعلق بالاستثمار أو بالمستثمر الجبائي. ويكتسي مقترح هذا القانون أهمية بالغة لدى الأوساط المهنية والمالية، حيث يهدف إلى تنظيم قطاع الاستشارات الجبائية وضبط الأطر القانونية والمهنية المتعلقة بالمتدخلين فيه بما يتماشى مع التحديثات الاقتصادية والتشريعية في البلاد وضمان نجاعة المنظومة الجبائية وحقوق المطالبين بالأداء. دوليا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة وإيران وقعتا إلكترونيا على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب ليمهدا بذلك للمرحلة الثانية من المفاوضات خلال 60 يوما بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي. وأفادت وكالة إكسيوس عن مسؤولين أمريكيين بأن الولايات المتحدة وإيران وقعتا أمس مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب. وأضافت إكسيوس عن المسؤولين الأمريكيين قولهما أن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران دخلت حيز التنفيذ منذ لحظة التوقيع. كما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنه تم رسميا توقيع نص مذكرة التفاهم من قبل رئيسي أمريكا وإيران. متصل، مسؤول في البيت الأبيض انشر النص الكامل لمذكرة التفاهم مع إيران والمتكونة من 14 بندا، مؤكدا أن المذكرة تتضمن تعهدا من أمريكا بالتعاون مع شركائها الإقليميين بخطة لإعادة إعمار إيران. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net

在。

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جورا اف ام تي في و

هو أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه، وأحد الستة من أهل الشورى الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، وأحد الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجبل فتحرك بهم، هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان القرشي الكناني، لقب بعديد الألقاب، منها صقر أحد وطلحة الخير وطلحة الفياض وطلحة الجود. بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت وحماه من الكفار واتقى عنه النبل حتى شلت أصابعه.

قتل طلحة بن عبيد الله يوم موقعة الجمل في السنة 36 للهجرة، وذلك لما قرر الانسحاب من المعركة بعدما أخبره علي رضي الله عنه بحديث لرسول الله كان قد نسيه.

0: بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. 6 متاع الصباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الخميس 3 محرم 1448 للهجرة الموافق ل 18 جوان 2026. العلامة البارزة في طقس اليوم هو تواصل تقريبا الاستقرار النسبي إن شئنا، باعتبار أنه طقسنا نجم يكون مغيم جزئيا على كامل البلاد مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، لكن بقية العوامل الجوية تقريبا باش تكون في استقرار، خاصة على مستوى درجة الحرارة. السخانة هذه راهي باش تبقى في المعدلات اليوم وغدوة، بداية من نهار السبت من الويكاند معناها تبدأ في نسق تصاعدي وتقعد حتى بداية الأسبوع القادم السخانة الصيفية بيتم معنى الكلمة اللي تعودنا عليها في السنوات الفارتة، واللي تفوت حتى المعدلات إمكانيا تفوت بعض المعدلات متاع شهر جوان خاصة في الجنوب وحتى في الشمال الغربي. نرجع لهذا بالتفصيل بعد قليل مع الإشارة. زاد وسي كونه اليوم في هذا الطقس الباهي معناه في الصبحية فما نسبة تبعث النشاط والحيوية، درجة حرارة مستحبة هذا الصباح، ثم أيضا الشمس زرقاء، ما فماش غيوم، ما فماش أمطار في هذه الصبحية اللي إن شاء الله زينة أمام وليداتنا وبنياتنا اللي اختاروا بشي عدي والكونكور المناظرة بتاع السنة 9. إن شاء الله بدل التوفيق حوالي 32 ألف مترشح تلميذ وتلميذة يمشيوا اليوم لهذه الامتحانات اللي بشي نواكبها زادة كما عودناكم في متينالكم. لكن هات نبدأ كالعادة مع جواهرنا مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين بحسننا الحصين. هات نقول صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراه ما خيرش من رضاية الوالدين، نبدأ بهم مع بعضنا النهار الزين. رضاية الوالدين ما أنا متفقين اللي هي حسن حسين، وراهي زاد تحل كل البيبان وكلزم شبابك المسكرين أمام مرضي الوالدين، وهم من ذلك وأروع من ذلك أنها ترضي رب العالمين. ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله رضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم اللي تنطلق الآن لتتواصل إلى حدود 9 صباحا واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون على بركة الله بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الأول من سورة الشعراء بصوت المقرئ الشيخ إسلام صبحي، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى فالليمات الفضيلة هذه أنه يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأوليداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة لكل مستعملي الطريق، ساعدونا رواحكم. الحركة باش تكون نشيطة مش توا، يمكن تبدأ في نسق تصاعدي من توا، باعتبار عندنا اليوم زادة مناظرة ماهيش امتحان، اختيارية، مناظرة اختيارية نتاع النوفيام، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لصغيراتنا. صباح الورد خليفة.
2: صباح الورد حاتم، أستاذ أمر الشباب في سوسة، كل مستمعات كل مستمعين، خاصة الشادين الطريق، قولوا إن شاء الله يوصلوا سالمين. بناتنا بنائنا من التلاميذ اللي اختاروا يعديوا مناظرة التاسعة أساسي، احنا نقولوا إن شاء الله موفقين يا رب العالمين.
1: إن شاء الله مع الإشارة بربي المترشحين الراغبين في الحصول على نتائج الدورة الرئيسية للبكالوريا عن طريق الرساليات القصيرة، عن طريق الاسماس. التسجيل بهذه الخدمة راهو ابتداء من اليوم، اليوم الخميس 18 جوان 2026، على الساعة 10 صباحا بداية. بداية بربي من الساعة 10 صباحا نبدأ تتوجه الإرساليات القصيرة إلى الرقم 85005. نعود 85005. شو نعملوا؟ شو نكتبوا فيها الإرسالية القصيرة هذه؟ نكتبوا باك بالماجيسكول بي آ سي، ثم ترك فراغ، ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا، ثم إتوال نجمة، ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. ملاحظة أكيدة، ينبغي أن يكون رقم التسجيل بامتحان البكالوريا متكونا من 6 أرقام ورقم بطاقة التعريف الوطنية من 8 أرقام. كصفر اللي تقوه على اليسار الأولاني ساعات ينحيوه لزوج صفرات، لا يبقى 8 أرقام كاملة. ويتلقاه المسجلين بهذه الخدمة رسالية SMS تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان، القرار والمعادل النهائي والأعداد مختلف المواد، وذلك قبل الموعد الرسمي للإعلان عن النتائج. سعر الخدمة خليفة 950 ملي.
2: معقول، إن شاء الله بالنجاح لكل أبنائنا وبناتنا من تلاميذ البكالوريا.
1: إيش عندك في الماتينال ولا تاخذ شوية فلوس؟
2: الأخبار والمتابعات كثيرة متعددة، إن شاء الله معناها باللطف كما نقولوا حد الباس في الشمال صد ملان
1: نحتاج كل متابعة. الحيطة واجبة، الاحتياط الآن
2: إن شاء الله ما نشوفوش معناها تداعيات على البشر أولا، الحيوانات والمحصول الفلاحي،
1: إن شاء الله ربي معهم. غديك صعيبة العملية باعتبار أنه هذه أبواب، هي ما يفهم أبواب. باب من الأبواب متاع السد صار فيه عطب فني، ما عادش مسكر.
2: يبدو نتاج محاولة تنفيذ، يبدو احنا تنقلوا
1: ما نعرفوش شنو الأسباب، ولكن صار فيه لها العطب الفني
2: ولا الماء في تدفق كبير،
1: في تدفق مستمر. فهذا ما يخلينا نتابع هذا الموضوع باش نمشيو نشوفوا
2: ان شاء الله. نقولوا معناها مع الحذر، ووزارة الفلاحة اصدرت بلاغات تحذر الناس سواء كان اللي يقرب من الواد، من السد، من الاراضي اللي يهبط عليها الماء، ان شاء الله ناخذوا الحذر وما نشوفوش ان شاء الله تداعيات سلبيه. يا رب
1: به
2: عندك المصروف ولا مازال
1: لنا؟ خذ ليه، خذ موجود. الحساب الجاري للخزينة بتاريخ 15 جوان 2026 عندنا 1070 مليون دينار، وهذا جاي باعتبار فما المداخيل جاية سواء جبائية وإلا غيرها من المداخيل. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 17 جوان، معنا بتاريخ البارحة التحيين صار 24841 مليون دينار. بقينا بأيام التوريد 101 يوم. إن شاء الله نرجع للنسق التصاعدي. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق بتاريخ 15 جوان عندنا 29086 مليون دينار. كل فاصل بعد 29000 قاعد ينقص بشوية بشوية، لكن 29000 هي اللي مازال
2: ياسر، احنا قلنا بعد 25 ياسر.
1: الدولار طاح شوية نسبيا، معناها ولا 2929 مليم فاصل 8 بالاروندسمون 2930، واليورو شد ثنية طالعة
2: على حسب
1: يورو طالع 3397 مليم فاصل 8 3398 مليم. شو
2: طلع منا كثروا الماندات، قلوا ما بعثونا الفلوس يا جماعة في الخارج،
1: تحويلات تبنات ونسبة،
2: حاولوا عاونوا عائلتنا إن شاء الله. طبعا اليوم الحدث هو كما كنت تحكي حاتم قبيلة مناظرة النوفيام، نسميها أسهل عند التوانسة يعني نهاية المرحلة متاع التعليم الإعدادي من أجل ثم ناس يحبوا يعرفوا المستوى متاعهم، ثم ناس تحدي الامتحان، ثم شباب يحب يدخل معاد النموذجية، وهذا حقه. بشكر معنا السيد منير الجيزاني المكلف بتسيير الإدارة العامة الإعلامية والإدارة الإلكترونية عن وزارة التربية، يعطينا الأرقام الإحصائيات الاستعدادات الجوانب اللوجستية الفنية في علاقة بهذه المناظرة. في الاستوديو مشكور معنا السيد مهدي بربوش عن الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، باش نلتفتوا لهم وتعرف هذوم يفوتوا حتى 400,000 تقريب، المؤسسة الصغرى والحرفيين وغيرهم، واللي عندهم كثير من التشكيات أو لم في علاقة بأوضاعهم، وكذلك كثير من المهام والأعمال والناس التغامر والقروض وغير هذا كل، باش نرجعوا له في الاستوديو. المتابعة على المستوى الإقليمي والدولي والاتفاق الأمريكي الإيراني يبدو أنه دخلنا مرحلة جديدة ربما لا، باش نرجعوا طبعا للكاف وآخر المعطيات والمعلومات في علاقة بالسد
1: كيف، وحتى جندوبة نمشي باعتبار أنه ما يقال المياه المسيبة هذه تمشي اتجاهها ناحية
2: ولاية جندوبة،
1: فبش نشوفوا شوني فما وما فماش. الكيف ماذا بيا نرجع زاد حتى لضيفنا البارح ياسر القراري اللي برشا يقولوا له ما عنده حتى دخل إزالة مخفضات السرعة في الكياس
2: باليسار بالانجراف في الكياس،
1: برشا تعليق تليفونات البارحة يقولوا لي لا راهو بعيد كل البعد.
2: أي تقريبا هذا هو اللي شفناه من التعليق في علاقة أنه ما عندهمش علاقة للزوز
1: بعضهم، يقولوا هكا والله وأعلم مذهبية مختص من المختصين أنا
2: يعطينا فكرة
1: يعطينا بالضبط. هل عندهم دخل المخافضات كيف في نحيوهم ما ونحاوهم ما صارتش مشاكل أخرى؟
2: احنا على كل حال شفتهم في حومتنا الكل منحوحين، نحاو في جهة الحريرية واحدة كل مع الكيران الجدد، احنا نعرفوا الحكاية ما شفناش انجرافات في الكياس، صبت الأمطار، ولكن طوى نشوفوا على كل حال حات
1: نشوفوا هذا دباهيات نمشي، وإحنا توا لسوسة نعملوا ترتيحة بحذاك ونمشي ونهاية الخميس اليوم
2: الحاضر محمد وغيب ليس
1: وحاضرة معنا زادة بسمة سعيدية في الأسود بإذن الله،
2: بسمة دي ما عندها موعد الامتحانات تبدأ به
1: ربي نجحهم، جبنا لهم موقع دعوات مباركة
2: والله محظوظين
1: في النهاير هذا، يعطينا أم بريف ما نالوا مروا إن شاء الله صبح البسمة والسعادة الأحلى وأروع بسمة سعيدية في وعلى الكرة الأرضية.
3: صباح الفل حاتم، انت اللي يسمعوا فينا الكل، نهارك طيب وسعيد انت وخليفة ومروة منال وكل من يخلط له صوت جهرة فيم لقيت هذايا 6:30 على جهرة فيم، مرحبا بالجميع. كما أشار خليفة موعدنا مع المناظرات والامتحانات والاختبارات الكتابية اليوم جمعة النوفيام يبدأوا، عندهم 3 أيام إن شاء الله موفقين فيهم يا ربي. بالنسبة لنهار اليوم خميس مش عادي ودوماتير إن شاء الله موفقين فيهم بطبيعة كل نهار،
1: هما كل اليوم دو ماتير النهار السبت جو بونس ماتير بارك هكا
3: يدوليها اي واحد وإن شاء الله إن شاء الله موفقين الكل إن شاء الله كما
1: أنت ما تعديش بسمة
3: لا إن نجحنا وكملنا ما خديتش ما خديتش ثنية الاختبارات والمناظرة
1: ومنال تعدي ولا ما تعديش
3: ما زلت شوي إن شاء الله عام الجاي قلت لك نوفيام
1: عام الجاي إن شاء الله ربي نجح إن شاء الله ربي نجح
3: سبقت لك منال أنا
1: سيزيام ان شاء الله بكالوريا ان شاء الله
3: ان
1: شاء الله ربي نجاحهم صغيرات الكل، اعطينا الدعوات اليوم هما ولينا احنا ولمكاتبنا
3: نهير مبروك سعيد ان شاء الله يا ربي بتسمع في كل اخبار الباهيه وما تعديوا في كل امتحانات السهله المهله اللي تجيبوا عليها بالصحيح ان شاء الله، ما تقبلوا كل الناس الباهيين الناس اللي تحبوهم وما تقبضوا كان برشا حلال طيب ان شاء الله تقضي وشواركم زادة في راحة ما بعد عش مسات ماذا بيكم سورتو ومبروك سعيد إن شاء الله خميس إن شاء الله اليوم
1: إن شاء الله يا رب إن شاء الله مبروك سعيد على كل اللي يسمع فينا الآن وكل التواصل به نشوف وش عندك ساعة في نشرة أخبار اللي سبعة صباحا وزادة تعطينا أهم العناوين وليت بسمة
2: في الرياضة لا وليت
1: تكاور ديتولير
2: جو مش يلحقوه مع الإطار الجديد الفن
3: يلتي في القول إيش كسبوا بي
1: تقول لبسوك شاشية
3: أي عاش بي
1: بلا فازة بتاعك الشاشية ولا فازة
3: لبسوها الجماعة تعال
1: لبسوها الانترنر كيف هابت
3: ومن دراك
1: أي والانترنر كيف هابت من يقول لي ما مصور صحفي يقول اللي مشالوا لبسوا
2: الشاشية
1: دخل بعض ورجعها في ساقولك شيء الحكاية باية اللقطة هي بتلقائية ولكن دو بريفيرانس لا
3: محبذ لي يعني من المستحسن.
1: يلا ننطلق باش ما معك
3: انطلاق اختبارات منظمة النوفيام تنرجعوا لها بأكثر تفاصيل وأكثر أرقام وأكيد معكم أنتم المضيف باش يعطينا كل الإحصائيات بطبيعة فيما يخص المناظرة هذه. اليوم زاد تلامذة البكالوريا يمكنهم بدء التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة باش يتحصلوا على نتائج الباك كما أعلنت ذلك وزارة التربية. اليوم الخميس أيضا انطلاق أولى رحلات الموسم الصيفي للشركة التونسية الملاحة من مرسيليا نحو ميناء حلق الواد وقرابة أكثر من 1300 مسافر على متن الرحلة هذه. في أبرز أخبار العالم التوقيع إلكترونيا على وثيقة إنهاء الحرب بين إيران وأمريكي هذا هو الحدث الطاغي في العالم في انتظار التوقيع المباشر في سويسرا يوم غد الجمعة. في آخر العناوين الرياضية اليوم الحصة التدريبية الثالثة للمدرب الوطني الجديد هيرفي رينار البارح اجتمع مفردوا باللاعبين في نزل الإقامة متاعهم وقال لهم ارفعوا روسكم مازال الماتش اليابان ومازالت اللعبة قائمة. طاقم تحكيم من رومانيا تم تحديده لماتش تونس واليابان لحد الجاي الخمسة الصباح. 8 منتخبات عربية في المونديال وصفر انتصار في الجولة الأولى بطبيعة نتائج اليوم السابع باش تبعوها معنا نتائج اليوم السابع من المباريات هذه. واليوم انطلاق الجولة الثانية أيضا آخر أخبار الأندية التونسية باش تبعوها في جوهرة سبور مع 7:30 إن شاء الله مع وليد الجزير.
1: الكلمة متاع لونترونور متاع ليكيب ناسيونال الجديد مهمة جدا لأنه لعب فيها على الجانب النفسي والبسيكولوجي
2: معقول ما يرموش المنديل
1: معناها حس كونه
2: لا طاح
1: هو ما عادش موجود.
2: هذا نشوف أنا في بعض التعليق هي باهية مهمة مازالهم ثلاثة مباريات
1: قوم بواجبك فيهم وتنجم
2: ان شاء الله موافقين
1: هذه يعني. كره مدوره تنجم كرة
2: ان شاء الله موافقين يا رب
1: ما فيهاش حسابات مسبقه فمش ماتش كور ربح
2: ما ثمش
1: الكره راه اعطيها حقها تو تعطيك حقك. يلا شكرا لك بس ما سعيديه احنا نمشيو لانه شيلمون مطول نبداو كالعاده بصوتها ونخليكم مع رائعه منا روائعها وانا متمنى عليكم في بدايه لونشينمون لانه بعده برشا اغاني اخرين ونرجعوا لكم في البوان ميتيو الاولاني ايش عندنا وما عندناش في طقس اليوم.

0: التسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. نذكر بربي لخيان اللي يسكنوا في والفلاحة اللي موجودين بين سد ملاك وبين بقية المسار متاع المياه. الحماية المدنية تقول راهو باش يتواصل اليوم تدفق المياه، فضرورة الانتباه ومعناها الالتزام بالنصايح المعروفة. بعد ابعد على مجرى الأودية، وحتى كان خلال شوية الواد ما تقربلوش، وبعد الحيوان على الواد، وإن شاء الله نوصلوا للحل بسرعة شديدة. ناس مختصين موجودين على عين المكان من البارحة ليلا وقاعدين يقوموا بواجبهم. هات نمشي وإحنا للميتيو متاع اليوم ونشوفوا طقسنا في نهار 18 جوان 2026 كيف بش يكون طقس تونس.
2: ميتيو على جوهرة فم.
1: الملاحظة العامة هو شبه استقرار، باستثناء النجم تكون فما أمطار رعدية بعد الظهر في بعض المناطق بشكل محلي. ونشوفوا العناوين وتنشوفوا الخريطة شوني تعطينا زادة. هات نبدأوا ساعة بالعناوين شعنا في طقس اليوم الخميس 18 جوان 2026. سحب قليل على كامل البلاد لكنها تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط وجهة قفصة زادة، مع كما قلت لكم ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار وتساقط البرد. تنشوفوا الأماكن بالضبط وين. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبالجنوب، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. كيما تتقوى راهي أثناء ظهور السحب الرعدية. بحر مضطرب فشديد الاضطراب بمنطقة سيرات وقليل الاضطراب ببقية السواحل. درجة الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 30 و 34 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 35 و 40 درجة ببقية الجهات. نعم نطلع على الخريطة متاعنا اللي وقع تحينها البارحة في التسعة متاع الليل و13 دقيقة تعطينا في الفترة الصباحية فما شوني عنا في طقس الخميس صباحا بالضبط. هل فما ظواهر لابد من الإشارة لها؟ عادي، بين سحب قليلة إلى مغيم جزئيا، ودرجات الحرارة أقل درجات نسجلها في المهدية 26 درجة، 28 في المسير، 30 بكل من سوسة وتونس وبنزرت، وصولا إلى 33 في توزر و 37 في برج الخضرة في الفترة الصباحية. بعد الظهر تدخل الأمطار. الولايات اللي فيها الأمطار نبدأ: جندوبة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، الكيف خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، سليانة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، وأيضا القصرين خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في فترة بعد الظهر. فترة بعد الظهر فيها تقريبا الأربع فصول باعتبار كونه الأمطار موجودة مع درجة حرارة مرتفعة. جندوبة مثلا الأمطار تصب العشية بعد الظهر و40 درجة، درجة الحرارة باش تكون الكل ثلاثينية إلى أربعينية باستثناء مهدية 28 درجة و29 في جبس. بقية الدرجات فوق 30، 32 مسير السوسة، 32 تونس الكبرى، 32 31 بالزرت، مرورا ب 40 قلت لكم جندوبة، 38 الكيف هي وسليانة وأيضا القيروان، و39 درجة في توزر، وصولا إلى 43 درجة في برج الخضرة، 43 مع الشيدي. هذه الفترة بعد الظهر. ليلا شوني عنا في الليل؟ تقريبا عودة إلى الاستقرار في العوامل الجوية، الرياح تتقلص سرعتها، ما عادش موجودة رياح، الأمطار زادة مش موجودة، والطقس باش يكون مغيم جزئيا. درجة حرارة ليلية تتراوح بين 22 درجة اللي نلقاها في كل من المهدية وأيضا المستير، لأسوسة 23، 22 زادة في نابل، 24 في هذه الليلة في تونس الكبرى، 25 في بنزرت، مرورا ب 29 في جندوب، 27 في الكيف، 29 في توزر، 27 في قبلي، وأعلى الدرجات 33 درجة في برج الخضرة. نحكي على الفترة الليلية، هي سخونة شوي. تسخن شوية هذه الليلة. والنسق باش يكون تصاعد يراه وصولا للويكاند باش نعرفوا سخانة صيفية بأتم معنى الكلمة لربما تتجاوز في بعض المناطق المعدلات العادية للنصف الأخير والعشر أيام الأخيرة من شهر جوان. كانت هذه إذن الميتيو في قراءة أولى، التحيين متاع الخريطة فقط، الخريطة فقط، ولكن النشرة هذه كان محينة ونزلت عندها دقائق على الموقع الرسمي المعهد الوطني للرصد الجوي، عند 29 دقيقة، عند حوالي نصف ساعة وأكثر شوية. فبالتالي التحيين باش يخص الخريطة اللي بنسبة 99% هذيك الأمور اللي فيها، ولكن إذا كان فما تعديل نشوفوه مع بعضنا في 8 متاع الصباح. هات نمشي الفاصل قصير قبل ما نستقبل من جديد بسمة سعيدية في الأستوديو لتقديم نشرة أخبار السابعة صباحا، ومن بعد خليفة بن سالم في قوم عيدك اليوم ولاريال بلون. ابقوا معنا رجعين شر طريق سلامة للجميع، شر بالنجاح والتوفيق لأبنائنا وبناتنا من التلاميذ والتلميذات في مناظرة السنة التاسعة ثانوي.

تكوينها. أكثر من 32 ألف تلميذ يخوضون اختبارات مناظرة النوفيام. اليوم انطلاق التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج الدورة الرئيسية للبكالوريا. والتوقيع إلكترونيا على وثيقة إنهاء الحرب بين واشنطن وطهران. في تفاصيل أخبارنا، يجتاز بداية من اليوم الخميس أكثر من 32 ألف تلميذ الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية النوفيام التي تتواصل أيام 18 و19 و20 من جوان الجاري، ويمثل المترشحون لهذا الامتحان نحو 18% من مجموع تلاميذ السنة التاسعة من التعليم الأساسي العام البالغ عددهم 175,024 تلميذا. وقد سجل عدد المترشحين هذا العام تراجعا مقارنة بدورة سنة 2025 ب 1163 مترشحا، أي بنسبة تراجع قدرت ب 3.5%. وتقدر طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال السنة الدراسية القادمة ب 3750 مقعدا موزعة على مختلف ولايات الجمهورية. هذا وقد اتخذت وزارة التربية جملة من الإجراءات الاستثنائية لفائدة المترشحين ذوي الاحتياجات الخصوصية، تمثلت أساساً في تمكين 14 تلميذاً من تضخيم الخط وتوفير مواضيع الاختبارات بخط عن طريقة براي لفائدة مترشح واحد، إلى جانب إسناد ثلث الوقت الإضافي لكل حصة اختبار ل 67 مترشحاً. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي يوم 6 جويليا المقبل. وتنطلق الاختبارات اليوم الخميس باجتياز مادتي العربية والإنجليزية، وسيخصص يوم الجمعة 19 من جوان لاختبارات الفرنسية وعلوم الحياة والأرض، على أن تختتم هذه المناظرة مناظرة النوفيام يوم السبت 20 جوان باختباري الرياضيات والعربية. وقد دعت الوزارة المترشحين إلى الحضور إلى مراكز الامتحان على الساعة 7:30 صباحا والاستظهار ببطاقة التعريف المدرسية والاستدعاء وتسليمهما للمراقبين، مع التأكيد على ضرورة تدوين الإجابات حصرا على أوراق الامتحان الرسمية. كما شددت الوزارة على منع إدخال الكتب أو الوثائق أو الأجهزة الإلكترونية إلى قاعات الامتحان، ومنع استعمال الحبر الماحي أو تضمين أوراق الإجابة أي معطيات شخصية من شأنها الكشف عن هوية المترشحين. في شأن التربوي أيضا، أعلنت وزارة التربية أنه يمكن للمترشحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا هذا العام دورة جوان 2026 بداية من اليوم الخميس 18 من جوان الجاري على الساعة 10 صباحا بدء التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائجهم. الوزارة أوضحت في بلاغها أنها توفر خدمة لنشر نتائج امتحان البكالوريا بواسطة الإرساليات القصيرة للهاتف الرقم الجوال SMS، وذلك بالنسبة للمنتفعين بخدمات الهاتف الجوال للمشغلين الثلاثة في بلادنا بسعر إجمالي يقدر ب 950 مليم. وأضافت الوزارة أنه يمكن للمترشحين الراغبين في الحصول على نتائجهم التسجيل بهذه الخدمة، وذلك بتوجيه رسالة قصيرة إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: كلمة باك باللغة الفرنسية، ثم ترك فراغ، ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا، ثم نجمة، ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. تنطلق اليوم الخميس أولى رحلات الموسم الصيفي للشركة التونسية للملاحة في اتجاه ميناء حلق الواد، قادمة من ميناء مدينة مرسيليا الفرنسية، وعلى متنها قرابة 1300 مسافر و660 سيارة، وفقا لما أفادت به مديرة استغلال سفن نقل المسافرين بالشركة التونسية للملاحة عايدة العدواني في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. ومن المتوقع أن ترسو الباخرة تنيت في ميناء حلق الواد على الساعة 10 صباحا في إطار انطلاق موسم عودة أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج إلى أرض الوطن خلال العطلة الصيفية. العدواني بيّنت أن الشركة التونسية للملاحة استكملت مختلف الاستعدادات اللازمة لتأمين أفضل ظروف الاستقبال والنقل، مؤكدة أنه تم تجنيد عدد كبير من العاملين بمختلف الاختصاصات لخدمة المسافرين من أبناء الجالية التونسية بالخارج وتوفير الإحاطة اللازمة لهم طوال الرحلات. قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن الولايات المتحدة الأمريكية

0: إيران وقعت إلكترونيا على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب لتمهد بذلك للمرحلة الثانية من المفاوضات خلال 60 يوما بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن الرئيسين الإيراني والأمريكي وقعا مذكرة التفاهم إلكترونيا عن بعد بفاصل زمني قصير بين التوقيعين. موقع أكسيوس من جانبه ذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب وقع شخصيا نسخة من الاتفاقية خلال عشاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأرسلت صورة للاتفاقية الموقعة إلى الإيرانيين وأيضا إلى الدول الوسيطة. وأضاف الموقع نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن المذكرة دخلت فعلا حيز التنفيذ. من الجانب الإيراني قال مسؤولون أن الاتفاق يشمل لبنان وتنفيذ الاتفاقيات أصعب من صياغتها. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أكد أن مذكرة التفاهم تنص على احترام وحدة أراضي لبنان وسيادته، مشيرا إلى إجراء مفاوضات خلال 60 يوما بشأن الملف النووي الإيراني وأيضا العقوبات المفروضة على بلاده. أعلن جيش الاحتلال اليوم الخميس مقتل أحد جنوده إثر انفجار عبوة ناسفة بمنطقة الليطاني جنوبي لبنان، في حادث أسفر أيضا عن إصابة 7 جنود آخرين. قال مسؤولون أوكرانيون في ساعة مبكرة من هذا اليوم الخميس أن روسيا أطلقت عدة صواريخ على أهداف داخل أوكرانيا بما في ذلك العاصمة كييف. أشاد قادة دول مجموعة السبع أمس بتوافق تم التوصل إليه أيضا بشأن تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، في ظل مؤشرات تعكس تحولا في موقف الرئيس الأمريكي ترامب نحو اتخاذ موقف أكثر تشددا تجاه موسكو. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع.
1: ان شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وان شاء الله طريق السلامة بالنسبة إلى كل مستعملي الطريق الآن. حظ سعيد لأبنائنا وبناتنا لقصير ربي توا لامتحان النوفيام، ان شاء الله حظ سعيد اليوم هما، والنتائج متاع الامتحانات راهي باش تبدا تباعا باعتبار البكالوريا اليوم ينطل 10 متاع الصباح يبداو التسجيل في الارساليات القصيره ويتحصلوا على هذه النتائج قبل الاعلان الرسمي بنهار بنهارين. سنة الفرد هذوتي حتى قبل اكثر من نهارين.
2: هو على كل حال المدير العام للامتحانات حاتم في تدخل معاك قال اول ما تحضر
1: يعطيهم الصحه
2: ونوصله، ما ثماش قال اول ما تحضر سينهم في الموعد المقرر،
1: واحنا راجعين بعد على النوفيام مع ضيف من وزارة التربية، لكن قبل ذلك نمشيوا للأفراح ونمشيوا للأعياد الميلاد ونخليه سيد خليفة يعمل التحية الصباحية الرسمية معناها سينوم حسوا بأنه احنا نقصين عاج. هاي سيد خليفة
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والآسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرهبة إن شاء الله يوصلوا سلمين، اللي حضروا فرح إن شاء الله موافقين كل بناتنا وابنائنا من تلاميذ النوفيام والبكالوريا اللي بيسجلوا اليوم في خدمة الإرسالية، وإن شاء الله لباس أهلينا في الكاف وجندوبة بعد الحديث قعد معناها بشأن تنفيس السدة وعطب ولا غيره.
1: الحمد لله إن شاء الله لباس رب يسر وإن شاء الله نواصلوا هكذا الحمد لله. هذا ما نقوله إن شاء الله
2: ونأخذوا الحذر بالنسبة للناس المحيطين بمجرى الماء،
1: إن شاء الله كل ما يعطينا ربي يعطينا باللطف هذا ما نقوله.
2: هذا هو
1: أي سيدي، مش والله فما حاجة رائعة جدا من الحاجات اللي الوالد ديما يقولها، لا نسألك رد القضاء وإنما نسألك اللطف فيه.
2: هذا هو
1: هذا هو ربي سبحانه وتعالى فيه.
2: هذا هو
1: إن شاء الله كل شيء باللطف. هات نمشيوا للأفراح وعياد الميلاد، نهنيوا كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 18 جوان، ونستقبلوا مكالمات الهاتفية اللي وقع ترشيحها من طرف العزيز عليهم. بعثوا ديز اس ام اس على 85 990، كتبونا الاسم واللقب متاع العزيز عليهم رقم التليفون وقالوا لنا قيمهم النوم، شاركوه في الحصة وهديوا له زاد الكادو الرائع من سيتي واتش اللي هو المنقلة الممتازة. يلا مروة نمشيوا، قوم عيدك اليوم
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقة مع سي محمد الورفلي، نقول لك صباح الورد سيد محمد.
4: صباح النور،
2: كل عام وانت حي بخير.
4: عايش بارك الله فيك سليم.
2: سي محمد منين تكلم فينا؟
4: من قصر هلال.
2: مرحبا بكل مستمعينا في قصر هلال، ان شاء الله كل عام وانت حي بخير.
4: عايش.
2: نقول لك قداش عملت اليوم سي محمد؟
4: هذا 54.
1: قداش؟
2: كيفاش؟
4: 54.
1: شبيك يا حمد تقول فيها بالسياسة 54؟ حاشم بيها إن شاء الله في المية يا حمد، والصحة هي يا هلالي يا بي.
4: يا بينس أخوي الحمد لله.
1: الحمد لله رب. تولي في عمرك في الخير أخوي العزيز.
4: عايش.
1: إن شاء الله ديما حي مليون ألف خير سيدي.
4: عايش.
2: بارك فيك. عايش يا محمد. أعطينا شكون صاحب المفاجأة.
4: صاحب المفاجأة لازم يكون هما زوز، لازم يكون ثريا مدى.
2: اي
4: لازم يكون اري بنت.
1: ربي يحفظهم.
4: أي.
1: وربي يخليهم لك
4: عشان ربي ينجحها.
1: اش تعدي البكالوريا؟
4: اي اليوم الاسماس.
1: اليوم التسجيل في
2: اليوم التسجيل
1: راهو اصبح التسجيل وننتظروا ونبقاو ننتظروا في النتيجه ان شاء الله تكون في الويكند
2: ان شاء الله
1: على اقصى تقدير نهار اثنين لانه النتائج الرسميه باش تعلق نهار الثلاثاء.
2: ان شاء الله بنتك بالنجاح هذا مؤكد. تو ما عطيتناش شكون اللي تتوقع مدام ولا اريجا اما هو الاكثر احتمال
4: يكون
1: المدام.
2: هذا هو اللي بعث هو أريش.
1: أريش بنته.
2: أريش. أريش.
1: بنتك.
2: بنتك اللي تعدي باك لاتر.
1: أمنتي صاحبي أنت أخويا محمد في الثنية صحيح. أنت متأكد اللي هي مرتك. أنت متأكد. هذيك الثنية صحيح. ميسالش كيف طلعت البنوتة ميسالش. أما أنت قلبك قال لك اللي هي مرتك. اسمش ربي يفضل لك المدام وفضلك النوارة وربي ينجح ان شاء الله. نهنيوك بنجاح يا وان شاء الله كل عام وانت حي مليون الف خير.
2: يا والله يمين نمشي نمشيو سي أسامة حليسي نقولك صباح الورد سيد أسامة.
5: صباح الورد سيدي
2: كل عام وانت حي بخير.
5: عايشك ربي يفضلك الله يخليك.
2: هاي أسامة قوم لنا عاد
5: كفايه
1: ما تينال يا ربي مع اخويا وعدي في قلم ان شاء الله يوصل يا صاحبي.
5: والله العظيم صحتك.
2: والله العظيم قالك منين تكلم فينا اسامه؟
5: من سوسه. من سوسه.
2: مرحبا بكل مستمعينا في سوسه. قداش عملت اليوم؟ اليوم قداش عملت؟
5: 32.
1: شباب تنبك الشباب.
2: تنبك الشباب. اي اسامه شكون اللي بعث واللي بعثت؟
5: والله مش عارف قال لي واحد من صحابك كهنت واحد صاحبي عشير عمري معناه صاحبي لنتيم محمد والمدام زادت نجم تكون المدام ونشوف ونعرف شكون صاحب العملة
2: شكون تخير.
5: يعني قلت لك واحد من صحابي ولا المدام أكثر منه ليه تصورش أكثر منه.
2: على كل حال محمد مش موجود.
5: معناه
2: شنو؟
5: والله
2: شنو؟ هاي سي أسامة. لا لا مش المدام.
5: ماذا شكونك؟ نورني ترى.
2: صديقك وعشيرك فخري الأسود.
5: والله عرفت.
2: عاد عرفته ما سميتوش.
5: لا عرفته قعدت شاكك فيني وبين روحي ما يعملها ايه جا ما عملها هو يعطيه الصحة ربي يفضل لي خويا ذاك وعسيري وبالرسم نحبه برشا والله ربي يعطيه الوقت الطيب ان شاء الله يفرحه بصغيرات.
1: ما هو اش قال هو؟
2: هو المدام ولا محمد؟
1: هو مدام هكا هو ما عنده الحق. المدام خي يا خي مش نكونوا نعملوا لا دبلوماسية صحيحة والسياسة صحيحة. المدام هي الكل بعد غموا فيه صاحبنا هكا. ربي فضلك المدام وربي داوم عاشتك انت وصديق. تورتنا اخوي العزيز.
2: هاجر قاسم من قصر هلال اختها ضحى وزوجها خالد وأولادها عمر وشروق يقولوا لك كل عام وانت حية مليون ألف خير. هاشر
1: الراية على الدوام حمدة بنت خيل لعيد ميلاده اليوم والتهاني توصل له من عند زوجته عايشة ولا عايشة زامة يزوز بهين عايشة وعيشة محلهم
2: يزوز اسمح له
1: وولاده منال ومهدي وابراهيم وميسى وأحفاده ميرال وآمنة وأنس وأحمد واخته لطيفة يقولوا له يا ربي يطول في عمرك ويعطيك الصحة والعافية وتقعد تعيش فوق ريوسنا. ربي يحفظك ويطول في عمرك سيدي حمدة وإن شاء الله في المية والصحة هي خونا حمدة بن تخيل. يلا نمشي للتصويت. يلا
2: مروة
1: جاوبنا مون رقم واحد. خمت
2: رقم برشا. واحد سي محمد الورفلي قصر هلال.
1: رقم واحد محمد الورفلي قصر هلال هكا ولا لا؟
2: هذا هو
1: هكا ولا لا؟ كيفاش طفلة رقم واحد؟
2: تيلي البنية بعث الاسماس هي ماهيش تبع فينا. ما عندناش طفلة اليوم. عندنا واحد محمد الورفلي اثنين أسامة حليسي. أما هو محمد الورفلي اللي بعث الاسماس بنته
1: ايه هو ربح
2: بنته هو ربحها مش عطيها لبنته معناها.
1: فسرت قلت لي علاش وراتني تصويرة هذولي بعثها لجمال. جمال ولا بعثها لجمال بنته بعثت عشرات الاسماس.
2: اي هكا هي أريج
1: اي بنته هي بعثت عشرات الاسماس. يعطيها الصحة محلها
2: البنوتة يعطيها الصحة وان شاء الله تنجح في البعض
1: ومقالة رائعة لوالدها وربي نجحها هي في البكالوريا. فاصل قصير ونرجع مع حديث الساعة انه فيام بعد قليل ويدخلوا ابنانا لتحية العلم في 7:30 متاع الصباح وبعدها مباشرة لقاعة الاختبار.
6: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال Jawara FM. Téléchargez notre application Jawara FM sur App Store et Google Play. L'application Jawara FM dit maman dans l'App Store ou le Google Play. Jawara FM. Publicité.

0: دبر حالك. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة.
1: ربي عليكم، شنبلغيكم المساعدة
2: مع ميكرو جوهرة. فتح صوتك

0: 27 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000
1: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة
2: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
1: مع تونس فايقين للتسعين
2: عندك أورانج
3: جوهرة
4: بوبليسيتي
0: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في
5: ان شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضايه والدين وان شاء الله طريق السلامه بالنسبه الى كل مستعملي طريق وحظ سعيد لاولادنا وبناتنا اللي تقريبا دقائق راهم قدام المعهد الان المراكز الامتحانات في طبيعه الحال لانه 7:30 تحية العلم ثم الدخول مبدئيا لقاعات الاختبارات
6: هذا هو حتم تقريبا طوال مراكز الاختبارات بدات تستقبل في التلاميذ اللي موجودين قدام مراكز الاختبارات وفي العاده مصحوبين باوليائهم
5: يوصلوهم
6: الاولاد صغار يعني في الاعمار الكل ويأطره
5: وبربي الأولياء ذكروا الوليدات نحيوا لهم التليفون
6: بالإجراءات هذا
5: التليفون والإجراءات
6: خاصة التليفون نعم. كما قلت
5: 32 ألف مترشح باش يكونوا اليوم في هذا الامتحان اللي على امتداد 3 ايام خميس جمعة وسبت تفاصيل اكثر من خلال حلال الكتاب في لاريال بلون على هذا هذه المناظرة ما عادش حاب نقول انا
6: المناظرة فعلا
5: مناظرة بيتم معنى الكلمة
6: أريغ بلان باش نرجعوا على المناظرة اللي تنطلق اليوم مع سيد منير الجيزاني المكلف بتسيير الإدارة العامة للإعلامية والإدارة الإلكترونية بوزارة التربية ونقول له صباح الورد
7: صباح النور صباح الفل سي خليفة سي حاتم تحية ليك ولكل العاملين
5: مرحبا بك منورنا سي منير
7: منورين بكم انتم عايشكم يعطيكم
5: الصحه ان شاء الله موافقين ونعرف ادارتكم في خدمه كبيره ما عندهاش راح بلل الشجره فبالتالي زاد وسي عمليه النتائج عندكم انتم تو نرجع لهذا بعد قليل لكن هات نبداو بالنوفيه
6: بالارقام يعني 32 الف على خداش بالضبط من التلاميذ اللي يقراوا في النوفيام سي مونير
7: 32 الف تلميذ و 35 تلميذ دونك هذا الرقم اللي موجود اللي باش يشاركوا التلاميذ باش يشاركوا معنا على 100 بالضبط عندنا الرقم هو 143 ألف تلميذ او 143000 82% هذوما اللي مش باش يعديو 32000 و15 35 تلميذ هم باش يعديو و175000 تلميذ الكل في الكل معناها هذوما يعني احنا عندنا 32000
5: اللي النسبه اللي باش تعدي 18%
7: بالضبط هذا هو
5: واللي العدد واللي اختاروا ما يعديوش لانه اختياريه العمليه اللي اختاروا ما يعديوش 82% العدد كبير
7: بالضبط هذا هو العدد اللي مش باش يعديو 182% التلاميذ مش باش يعديو 18% اختاروا باش يعديو بما انه المناظره هذه هي مناظره اختياريه وان شاء الله بالتوفيق لكل التلاميذ وكل اولادنا اللي هم متويك في طريقهم لل باش يتعداو دونك للامتحان واللي ان شاء الله ربي ينجحهم الناس الكل ان شاء الله في كل الحالات هي مناظره المناظره هذه طبعا باش نوضح شويه لانه التلميذ اللي ماشي باش يجتاز المناظره هذه للحصول على شهاده ختم التعليم الاساسي العام والتقني ويتحصل على شهاده اذا كان جاب معدل اكثر من 10 من 20 دونك هذه المعلومة هامة برشا، لأنه مش كان المناظرة هذه باش توصل تلامذتنا للمعاهد النموذجية. دونك بطبيعة ثم أوبجيكتيف آخر اللي هو
5: اللي ما عداوش ما ياخذوش الشهادة معناه.
7: لا ما عداوش ما ياخذوش الشهادة.
5: الشهادة هذه شنو قيمتها معناه؟
7: هي قيمتها معنوية بالأساس.
5: معنوي
7: وهو ديفي معناها للتلميذ، معناها ماشي باش يشوف، معناها يشوف روحه، معناها يشوف يقيم روحه أكثر بعد التقييمات اللي أخذوها في القسم على مدى عام كامل وإلا أكثر، معناها 9 سنين دراسة. جاء الوقت اللي باش يقيم نفسه، معناها باش يشوف معناها معناها شوف قدراته، شوف
5: هو احنا ننصح الكل يعديه باش يتعودوا على الامتحان. الكل يعديه لانه بعد برشا امتحانات في مسيرتهم وفي حياتهم حتى المهنيه معناها. نحب نسال قداش عندنا من مكان في المعاهد النموذجيه؟
7: بالنسبه للطاقه استيعاب المعاهد النموذجيه لهذه السنه هي 3750 مقعد، وسيكون التناظر على 3750 هذوما بالنسبه للتلاميذ اللي باش يعديو اللي هما 32000 تلميذ.
5: من نوصلوا في المعدل كيفاش نبداو من المعادلات من الى
7: بالنسبه للمعادلات باش يوصل يتحصل التلميذ على مقعد في المعاهد النموذجيه يلزم يكون عنده معدل على الاقل لحد الان معناها 15 مع توفر مكان على حسب طاقة الاستيعاب اللي في المعهد اللي تناظر عليها التلميذ هذيك. يعني مثلا تلميذ تناظر على معهد نموذجي بمثلا بالكسرين مثلا طاقة الاستيعاب متاعه مثلا 100 جاب أكثر من 15 وعنده عندنا مقاعد موجودة دونك ينجم يتحصل على على مقعد. ولكن ايضا اذا كان ينجم يكون عنده
5: نسهل العمليه عليه على سيمونيد الجزيري يسهل العمليه على المستمعين. احنا كنا نقولوا العدد نتاع المقاعد حوالي 3750 مقعد موجود معناها في المعهد النموذجية. راه باش نمشيو بنسق تنازلي من 20 اللي عنده معدل 20 هو عنده الاولويه ونبداو هابطين نوصلوا الى حدود ال 15 معدل هذايا في صوره انه
6: أيه. العدد كيف؟
5: العدد ما فتناش فتنا ووصلنا للعدد نتاع 3750 راهو سي فينيو ما عادش نجدو ناخذو منهم رغم اللي تقى ساعات عنده 15 ونصف ولا 16
7: ينجم يعني يكون حتى عنده معدل اكثر من 15 وما يتحصلش على خاطر طاقه الاستيعاب لا تفي بالغرض. هذا هو
6: نختم الامتحانات تختم يوم السبت. بالنسبه لمناظره الاساسي التقني يعني احنا تو اذا مناظرتين كاينو يعني الاعدادي الاساسي العادي وهذا نتاع التكوين التقني المسار نتاعها بعد
7: هي بالنسبه للاعدادي التقني ديما تكون بالتوازي مع الاعدادي الثانوي العام. عدد المترشحين لهنا فيها 203 وكيف كيف لهنا يتحصلوا على شهاده ختم التعليم التقني. بالمناسبة عندنا تلامذة من نجباء ممتازين في هذه المدارس اللي تبعوا فيهم وإن شاء الله معناها ربي يوفقهم. الشهادة هذه تخول لهم بطبيعة بعدك إلى مواصلة دراسة نتاعهم تقنية في مراكز أخرى وإلا ينجموا يكونوا يدخلوا بها لسوق الشغل لأنهم تحصلوا على التكوين قادر من خلاله التلميذ باش يدخل في سوق الشغل
5: وللعمل. ان شاء الله ربي يرجع. من نخدم معك اليوم، اليوم تبدا بعد قليل بعد ساعتين ونصف تقريبا العشرة متاع الصباح، ارسال الارسالات القصيره على 85005 للتسجيل في البكالوريا. مبدئيا النتائج وقتاش تكون بالاس ام اس معناها؟
7: النتائج في العاده في اللي موجوده معناها على حسب الرزنامه هي نهار 23 جوان
5: الرسميه،
7: هذه الرسميه. بطبيعه نحن دوب ما نحضروا النتائج نخرجوها، مش نستناو معناها
5: والله هذه من التقاليد الممتازه اللي عملتوها حتى من السنه الفارطه، حضرت سيبتوا النتائج فبرافو عليكم. باهي
7: باهي ما نخليوهاش، بنعرفوا انه العائلات تستنى خاصه امتحان البكالوريا، وهو في الحقيقة فرحة العائلات الكل التونسية الكل وفرحة البلاد الكل، وعلى ذيك الناس الكل نعرفوها تستنى وبكل معناها طاقة، وعلى ذيك احنا في عدوب ما تحضر النتائج ونخرجوها
5: تسيبوها على السمس. سيموني جزيل الشكر، شكرا منير جيزاني المكلف بتسيير الإدارة العامة للإعلامية والإدارة الإلكترونية. 37 دقيقة هنا على دنيا وما فيها.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحين لمدة شهر كامل
0: أريدو طور عالمك جوهرة سبور
2: صباح النور صباح الورد البداية بآخر أخبار المنتخب الوطني

0: البارح الموعد كان مع الحصة التدريبية الثانية للمدرب هيرفي رينار. تحدث برشا مع الملاعبية، تركيز على مباراة اليابان لحد القادم الخمسة أمتع العشية، واللاعبين على كافة الاستعداد خاصة ذهنيا، وبقية التفاصيل مع مبعوث جوهرة فهم ناجح المجدوب من المكسيك. صباح النور ناجح.
1: صباح الخير لكل المستمعين ومشاهدي جوهرة فهم. اليوم احنا في الحصة التدريبية الثانية تحت إشراف المدرب هيرفي رينار. الأجواء نحب نطمنكم اللي هي على العال، اللاعبين في كيف الاستعداد لمواجهة اليابان، ويوعدوا الجمهور التونسي باش يعملوا ريكسيون كبيرة إن شاء الله، ومش تكون فما دفع معنا كبير ياسر من الجماهير اللي موجودة، زادة فما تصالح بين الجماهير وبين المنتخب، اللاعبين الكل في صحة جيدة، وإن شاء الله فما مقابلة كبيرة ياسر. يعني تصور حسب ما قاعدين نشوفه تو في الندوة الصحفية مع اللاعبين وفي الحصة التدريبية اللي فما وعد كبير من جم اللاعبين باش يعملوا ردة فعل كبيرة إن شاء الله نهار الأحد.
0: إن شاء الله تكون ردة فعل كبيرة من اللاعبين نهار الأحد الخمسة متاع الصباح، مباراة اليابان بتوقيت تونس. نجح المجدوب قبل انطلاق الحصة التدريبية اليوم أمس تحدث مع مهاجم المنتخب حازم المستوري.
2: الحقيقة احنا كجروب قعدنا مع بعضنا وحكينا شنو لازم يتصلح، شنو لازم اللي نتجاوزوه. تويك الأولاد كل حاسين بالمسؤولية، خاطر أول مرة معنا في تاريخ تونس تصير حاجة هذه. إن شاء الله بدينا من آخر من بعد الماتش معنا حاسين مسؤولية برشا، والماتش الخايب اللي تعدى بالخايب اللي فيه معنا إن شاء الله الماتش الجاي نشوفوا حاجة خير منه. والله الحقيقة من هي أنا مسلمة معنا الحكاية هذه، ما فماش منها الحكاية، ما نعرفش من يجي خرجوا فيها الحكاية هذوما. بالعكس تدخل تشوف معنا الجروب كل لحمة واحدة مع بعضنا الناس كل صحيح متغاشين على روحنا على الريزلتات الأكثر الأقل، معناها كل واحد يحس في روحه شنو عمل أغلاط شنو اللي ما عملش، فاش قصر فاش ما قصرش. أما الأكثرية ما فماش معنا الحكاية هذوما اللي خرجوا. والله أدفرسير خويا قوي الحقيقة معناها، وإن شاء الله احنا موتيفي أكثر من لازم يلزمنا، ما عادش معنا واحد يلزمنا نخرجوا كل ما عندنا.
0: تقريبا قبل 10 دقائق من توا الجامعة التونسية لكرة القدم هبطت تركيبة الإطار الفني الكامل للمنتخب الوطني هيرفي رينار، الناخب الوطني، المدرب المساعد فريدريك بيانكالي، مدرب حراس المرمى جيل فواش، الأعداد البدني دافيت برياك أنس وبمساعدة أنس كازوز، قسم التحليل الفني والأداء وهب الخزري، ألكسندر كريفيان، حلمي لكشو، أنيس بن مليك. هيرفي رينار اجتمع باللاعبين في نزل الإقامة وقال ما عندناش وقت باش نضيعوه.
3: Je sais que c'est dur, on arrive, on a les jambes lourdes, un peu plus lourdes encore que d'habitude, parce que ça fait mal à la tête, on a joué, hein, on sait ce que c'est, mais quand on est professionnel, il faut savoir rebondir. Et les plus forts, ceux qui, bah, qui on doit mettre sur le terrain, c'est ceux qui seront le plus forts mentalement, les gars. Moi, j'ai regardé encore votre match en venant, tout n'est pas à jeter. Bah, c'est pas parce que le score parfois il reflète pas toujours la physionomie du match. À 1-0 quand vous êtes mené, vous avez une occasion, bon, il y a peut-être un peu hors jeu, vous en avez une autre, après vous prenez un deuxième but, c'est le football qui s'enchaîne, on accumule les erreurs, mais vous l'avez subi dans vos clubs respectifs, peut-être que c'est arrivé, mais pas souvent en équipe nationale, parce que vous avez fait des éliminatoires, vous n'avez pas encaissé un but. Donc encore, si on avait une équipe face à nous qui prenait un tas de buts à chaque fois, on pourrait dire « Ah non, il n'y a pas le niveau quelque part », mais ce n'est pas le cas. Donc le problème, il est ailleurs. Donc le problème, il faut se bouger. Aujourd'hui, il faut se bouger.
0: هو شنو قال المدرب هيرفي رينار؟ قال توا ما عندناش وقت باش نضيعوه، لازمنا نرجعوا نركزوا، لعبنا ونعرفوا شنية كرة القدم كي تبدا، لكن كي تبدا محترف تعرف كيفاش ترجع تاقف. اللي باش يكون قوي ذهنيا وحاضر هو اللي باش ينزل في مباراة اليابان. تفرجت على ماتش السويد، مش كل شيء خايب، صحيح خسرتوا خماسية لكن مش كل شيء خايب، لعبتم التصفيات ومقبلتوا حتى هدف، ومباراة السويد ماهيش حقيقة المنتخب، يلزمنا نتحركوا. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن تعيين الحكم الروماني ستيفان كوفاكش حكما لمباراة تونس واليابان في الجولة الثانية للمونديال لحد القادم الخمسة متاع الصباح. الحكم 42 سنة هو اللي حكم نهائي دوري أبطال أوروبا بين أرسنال والبيسجي. مقابلات المونديال تتواصل الكل. البارح كان في انتظار مردود رونالدو خاصة بعد تألق كيليان مبابي سجل ثنائية وميسي سجل ثلاثية، لكن البرتغال اكتفت بالتعادل ضد الكونغو الديمقراطية هدف لهدف. مردود رونالدو كان متوسط حصل على تقييم 6.4 على 10. المنتخب الإنجليزي اللي يبحث عن إنجاز جديد غاب عليه 60 سنة كاملة تخلى بقوة للمونديال، فاز على كرواتيا 4-2 منها ثنائية الهاري كين. اليوم الصباح منتخب إفريقي آخر بعد الكوديفوار يحقق الانتصار هو منتخب غانا، فاز على بنما 0-0 هدف الانتصار في الدقيقة 90+5. كولومبيا اليوم الصباح فازت على أوزبكستان 3-1. اليوم تنطلق الجولة الثانية من المونديال وأكيد تنطلق مع حسابات التأهل. الخمسة متاع العشية تشيكيا تواجه جنوب إفريقيا تحت عنوان ممنوع الهزيمة، كل منتخب عنده صفر من النقاط بعد الهزيمة في الجولة الأولى. الهزيمة اليوم تعني الانسحاب، والتعادل يعني انتظار المواجهة الثالثة. مباراة حكمها طاقم تحكيم من أمريكا. ثمانية سويسرا تواجه كندا، كل منتخب عنده نقطة، الانتصار يعني التأهل، أو كل منتخب فاز في الجولة الأولى الانتصار يعني التأهل. الـ11 متاع الليل في نفس المجموعة قطر تواجه البلد المنظم كندا، كل منتخب يملك نقطة بعد تعادل الجولة الأولى. مباراة دور في ملعب يتسع 55 ألف متفرج. مباراة حكمها طاقم تحكيم من الشيلي.

0: جوانا اف ام تي في.
1: جمهور النجم الرياضي الساحلي واصل مساهمته في غلق ملفات اللجنة المستقلة لفض النزاعات. المبلغ المجمع لحد الآن 569 مليون مع غلق 5 ملفات. أوميجا 150 مليون، أحمد البريري 25 مليون، علي جمل 190 مليون، صلاح الدين الغدامسي 45 مليون، فهمي برمضان 92 مليون. الملف السادس هو ملف عليا البريقي، المبلغ المجمع لحد الآن 68 مليون والمطلوب 122 مليون. نفس الشيء في اللجنة المستقلة لفض النزاعات في الاتحاد الرياضي المونستيري، تواصل غلق الملفات فض المساهمات جمهور الاتحاد. غلق الملف الأول بقيمة 30 مليون، غلق الملف الثاني ب 10 ملايين لطلال بوعبان المعد البدني السابق، غلق الملف الثالث المزاز أوركوما اللاعب السابق 70 مليون، غلق الملف الرابع شريف بوديان 41 مليون. البارح تم غلق الملف الخامس ملف منظر القاسمي قيمته 40 مليون، والملف السادس ملف المدرب السابق للاتحاد الرياضي المونستيري لسعد جرد الشابي، والمبلغ المطلوب 54 ألف دينار. وللجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
2: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام. جوهرة اف ام.
3: كل دار وحكايتها، وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ملا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
4: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
5: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على فليم والمسلسلات واسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين.
6: عندك أورانج
7: مع بيك اب ماهندرا في الساندي، عندك ما تختار. الساندي متوفر في سامبل كابين ودوبل كابين وفي أكثر من لون. البيك اب ماهندرا يزيد يقرب لكم أكثر في تورني في عديد الولايات، تلقاوها في سيدي بوزيد، صفاقس، المهدية، المستير، سوسة، تونس، جندوبة وبيجا، ويربحكم 20 ألف كيلومتر فيدانج غراتويت حتى 31 جويلية. ملا امشي الماهندرا وخذ الساندي على كيفك.

0: مع بوريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي
4: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. نمشوا مع بعضنا لتكريم لميور كوندكتور دو جات اسورونس واللي يعملوا على ربي سبحانه وتعالى، يقوموا بكل الدعاء بسم الله مجراها وبسم الله مرساها ونداكور، يقوموا بهذا ولكن ما يمشيوش بك القاعدة اللي يمشيو بها احنا تي الغالب تي قضاء وقدر تي ساعة القضاء لها غفل تي يا صحيح هذا الكل راهو صحيح، والأصح منه أنه ربي سبحانه وتعالى قالك ما ترميش روحك إلى تهلك، ساعد روحك في الكياس وساعد الناس اللي يستعملوا الكياس معك من مترجلين وسواق دراجات هوائية ولا نارية إلى أصحاب سيارات زادة ونقل جماعي ونقل فردي وغيره، هذا الكل نساعدوا روحنا كان نساعدوا الناس الكل ونوصلوا وما نعملوش حوادث الكلنا ونعملوا دي ريكور أنه نكون عنا من 5 سنوات أو أكثر إلى حدود 54 سنة ما عملنا حتى حادث، توفى الحوادث من البلاد بإذن الله. على كل اليوم نكرم بكل سعادة المشاركة اللي موجودة معنا إشراف بن عبد الله.
2: جات أسيرانس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: إشراف بن عبد الله سيتان بليزير أن أونور وشرف لينا باش نستقبلوا حضرتك من المكرمين في اللي سوبر كوندكتور دو جات أسيرانس اللي يدخلوا للكلوب سون.
3: صباح الخير.
1: ألو صباح الورد.
3: منورتنا إشراف. سي حاتم يعطيك الصحة على الدخلة اللي عملتها.
1: هذا يواجبنا.
3: يعيشك.
1: وشرف لينا باش نستقبلوك لأنك من لي ميور كوندكتوريست توا اللي عندنا. أنا نقول لي كوندكتور لأنه نساء ولاو خير من رجال في السياق يقولوا البعض، معايا ولا ماكش معايا؟
3: والله أخطأنا ما ندخلوش في هالنقاشات هذيا، ما عندها وين باش توصل. ما يعطيكم الصحة على
1: النقاش. شنو اللي وصل؟ شنو اللي وصلنا؟ شنو اللي وصلنا؟
3: نسيو الرجال
1: كلنا ركزوا ركزوا هكا ولا لا
3: نحطوا عليه احنا عليه في الكيس. واحد ديما يسيس يخمم في صغيراته يقرا حساب السياقه نتاعو سياقه العباد الاخرين زاده ما يبداش فوالا فهمت
1: قصص لانه مش واحد يسوق في الكيس ومع عباد اخرين تسوق معه وكل واحد كيفاش الابروش نتاعو المقاربه نتاعو.
3: ما تقولوش انا هو عنده ستوب وانا ديما تقرا حساب اون سي جامي سي ماهوش مركز ماهوش واحد ديما نسيس وكاو هذا هو معناتها ريفليكس ولا بالعوام هذوما. ايوه قول لي
1: اشراف قد وين اسوري ساعه شنو هي لاجونس اللي انت اسوري فيها نتاع جات اسورونس؟
3: جات في المنزه مع سي مديمغ الحقيقة عندي توا
1: عويل معاه توفيق مديمغ اي توفيق مديمغ ميتويل فيل اي ميتويل فيل به. وعندك عوام قداش معناها 5 4 6 7 8 قداش من عام تقريبا؟
3: أكثر الحقيقة سيغ بيس مريق المنظمين يكلموك قبل بشوية يفكروك على الغنوفيل ما الكهرباء هذي 2018 مع سي توفيق
1: غادي دومي دوس. وانت قداش وانت قداش عندك ملي خديت البرمي؟
3: من 2002
1: معناها حوالي 24 سنه هكا ولا لا؟ قداش عندك انت اشراف انت ما تسببت في حتى حادث؟
3: اغزر عملت حادث دوبا ما خديت البرمي
1: معناها نقولوا
3: 1000%
1: هذه على العام الاولاني اللي خديت به البيرمي في العام الاولاني هذا كان نحيوه معناها نقولوا 23 سنه فاسيلمون 23 سنه فاسيلمون ما تسببت في حتى حادث. برافو عليك ان شاء الله 50 سنه اخرين يا اشراف و60 سنه اخرين وانت ما تسبب في حتى حادث. برافو عليك يعطيك الف صحه
3: اشراف. قل
1: يقولوا العناية بالسيارة زادة مهمة جدا، واحد تفقد البتانات متاع الفران يتفقد الزيت يتفقد العجالي العجالي إذا كان راهو ما تفقدهمش يعملوها بيك ومع تغيير الطقس تقوم بهذا أنت وإلا مكلفة حد من العائلة ولا كيفاش عاملة في السيارة؟
3: نقوم به خاطر أنا ما نفهم حتى شيء في الميكانيكا متاع الكراه دونك يلزمني ديما منظمة قبل ما نسد صينية طويلة نمشي نتفقد العجل في الكيوسك البيدون زيما في وقتها في الدار زادة
1: ماني
3: أبو حتى ريس خاطرين كان تيح لي بان في السنية ولا حاجة ونفهم فيها حتى شيء لا نعرف
1: صعب البرشة الكياس تمشي برشا تمشي برشا في الكياس معناها
3: نمشي نمشي شنو برشا معناتها عندي نمشي مرة في الجمعة لونج ديستانس ووسط الجمعة كما تعرف
1: خدمة وسط الجمعة في وسط البلاد خدمة
3: صحيح
1: لونج ديستانس لوين لوين لوين تمشي انت اصيلة نابل هكا ولا لا
3: تونس هكا تونس سوسة نجي بحذيكم ساعات نطلع عليكم
1: يا مرحبا تنور تنور يا لا مرحبا بك لا لا لا عزيز جات اسيرونس تكرم وتعطينا الشرف احنا باش نقولوا لكم راكم مكرمين ومبجلين وتدخلوا للكلوب سو وعندكم كادو ما نعرفش قالوا لك جات اللي عندك كادو ولا ما قالوا لكش
3: والله هي قالت لي عندك كادو قلت لها شنو قالت لي توشي حاتم بن عمار يقول لك غدو التو لا نعرف شنو الكادو
1: الكادو هذا هو كارت كاربيرون معناها كارت اسانس اجيليس نتاع عجين انرجي وفيها وفيها 500 دينار 500 دينار الكادو نتاع غاتا سيرونس ليك انت اشراف بن عبد الله
3: ميرسي بوكو
1: يعطيك الصحه ليك انت ان شاء الله ديما هكا
3: في وقت
1: والله في وقته لله ان شاء الله ديما هكا متالقه في سياقتك وان شاء الله ديما نصافحوك ونكرموك ونقدموا لك الكادو ميرسي بوكو لله

0: الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع وتمتع.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. وهذه التحية الصباحية تجيكم خصيصا من عند فريق براءة فواياج اللي يقولوا لي نحب نوجه تحية شكر وامتنان كبيرة برشا برشا لكافة متابعي جوهرة اف ام وبرنامج صباح الورد وكافة الحرفاء اللي عطاوا فينا ثقة وقاعدين أوفياء لبراءة فواياج. يقولوا لي راهو رحلة باجة شط زوارع لنهار 28 جوان كومبلي رحلة جربة نهار 10 و11 و12 جويليا زادا كومبلي. عمرة المولد النبوي الشريف مازال فيها بعض المقاعد يعني قريب تولي حتى هي كومبلي. هذاك علاش يقولوا لي نحبوا تحية شكر ومحبة لأوفياء براءة فواياج وللناس اللي تلوج على المصداقية والناس اللي تلوج على الثقة والخبرة وجودة الخدمات. نذكركم زادا اللي على www.braavoyage.com تلقاو في السيت هذايا كل الفنادق اللي موجودة في تونس أحسن سوم في تونس ذات أي نعم ميور بري جارونتي من عند براءة فواياج. يعني كانك ناوي تصيف السنة أنت والعائلة ولا أنت وأصحابك في واحد من النزل التونسية المزيانة من غير ما تخمر لا تفك لا تلوش أنا هو أقل سوم على خاطر أحسن سوم راهو باش تلقاه عند براءة فواياج. وتنجموا تدخلوا توا للسيت www.braavoyage.com وتثبتوا وتقارنوا وحدكم.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيدة. صيف السنة مع براءة برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك ولا الشامبغ على كيفك ولا سويم على كيف كيفك بسامبل كليك على www.braavoyage.com برمج سيفك على كيفك. براءة فواياج votre partenaire de confiance.
1: نجيو توا للعمرة ونحب نذكركم أنه تأجيل لأولى رحلات هذا الموسم واللي باش تكون إن شاء الله في آخر شهر أوت بالتزامن مع تاريخ مولد النبوي الشريف راهو مفتوح التأجيل وما عادش زاد برشا بقايا كما قلت لكم قبلك. نعرفوا الناس الكل أنه براءة فواياج ولات من أفضل الوكالات الموجودة على ساحة خاصة في جودة الخدمات. هذاك علاش ديما نلقاو هالإقبال الكبير على الرحلات اللي تبرمجهم براءة فواياج خاصة إلى البقاع المقدسة. قبل بداية الموسم نحب نذكر زادة أنه عندكم فرصة باش تربحوا عمرة مهداة من عند براءة فواياج وبرشا كادوات أخرين لو كان تسجلوا في الدورة التكوينية لمرافقي ومرافقة العمرة واللي تنظمها براءة يوم 12 جويليا في سوسة. يوم تكويني ممتاز فيه برشا مفاجآت وهدايا وباش تكون تحت إشراف ثلة من المختصين في مجال العمرة والإكيب متاع براءة فواياج كيف كيف اللي قاعدين يخدموا في خدمة ممتازة ومتميزة في خدمة ضيوف الرحمن. طريقة المشاركة سهلة برشا، يا ما تدخل على الرابط اللي تلقوه أسفل الفيديو هذا ولا تدخل لنص الإعلان على الصفحة الرسمية متاع الفيسبوك متاع براءة وإلا الانستغرام براءة فواياج ولا تكلموا براءة فواياج على الأرقام اللي تعرفوها جيدا الآن 70 550 020 نعاود 70 550 020 ولا

0: hôtel, voyages organisés et à la carte, Omra, circuit en Tunisie, billetterie d'avion et de bateau et location de voitures. Ma Tunisie promo, ربح على طول.
1: Galeria.tn كل ما تستحق من جهاز العروسة كلمونا على 54 53 86 86.
2: المراديو أوتيلز أوتيلز for all your desires.
3: مرحبا بكم في تونسيلكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على دمتكم.
4: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقو. تونسير قريبة مني.
5: جوهرة
6: بوبليسيتي
7: السيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد ليكرون على شميسة الفوطة للتبحيرة وحتى من صالة الجردة والجلاسيير لك اللمة العزيزة ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على البلي وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات
8: مونوبري ديما معك
9: فرغونا البطاحي لقوى كرنفال في المكسيك فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريك قور خلي العقلية تتطور شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يقور
10: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل

0: النبع الفيولة رجالة وفحولة والمركب والقولة وندخلوا فيكم غولة ونقلوا المريولة يا مهبولة تورس في العلالي وديما اللولة
1: وعزة وافتخار ونجيب

0: دير عالمك
1: من الأرض للكوجينة، من الحومة للستاد، من الطاولة القلب كل تونسي، بحب اللي طيب وتصنف وتدعي الليل ونهار، بأحلامنا بالقرينتا بالقليب وبحب النجمة والهلال. يلا وهزونا معاكم، تونس معاكم، كلنا معاكم، سيكام معاكم تكبر المحبة، وبقليب نشجعوا أبطالنا.
2: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح، يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي، ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
1: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
2: مع تونس فايقين للتسعين.
1: عندك أورانج.
3: الصيف بدأ والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهرباء أوبيل، سيتروين، بيجو ولا بيك أب. بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز إكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون، ومازال الخير عند ستافي. أوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسبونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس. مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان، ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان.

0: المساند الرسمي للمنتخب التونسي. جوهرة
1: بليسيتي تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع ميتيو على جوهرة اف ام.
2: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة وإن شاء الله طريق السلامة لكل المستعملية الطريق. الآن نمشي والطقس اليوم في التحيين الأخير للخريطة متاعنا.

نعرفوا فيها كل الظواهر الجوية اللي موجودة في ثلاثة فترات الصباحية بعد الظهر وأيضا في الليل. بالنسبة لطقس اليوم الخميس 18 جوان 2026، مش يكون طقس متميز بكونه قليل السحب، سحب قليل على كامل البلاد، لكنها تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط وجهة قفصة مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار وتساقط برد. وتو في الخريطة نعطيكم وين بالضبط الولايات. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما راهي تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. بحرنا اليوم مضطرب فشديد الاضطراب بمنطقة سيرات وقليل الاضطراب ببقية السواحل، والحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 30 و34 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات. نمشي مباشرة للخريطة متاعنا، وفي الفترة الصباحية معناها ما فماش حاجة تذكر باستثناء انه سحب قليلة الى مغيم جزئيا طقسنا. درجات الحرارة تتراوح وحبين 27 أقل الدرجات الرافعة في القصرين، مرورا ب 28 بالزر، 29 في تونس الكبرى هي ونابل وسوسة، 29 زادة 28 مستير المهدية، 29 صفاقس، وصولا إلى 32 في توزر و 37 في برج الخضرة في الفترة الصباحية. بعد الظهر تتغير الأمور شوية، كما قلت لكم الأمطار شكون موجود على خمسة ولايات. إن هي الولايات اللي فيها الأمطار جندوبا نسجل فيها 39 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، أيضا الكيف نسجل فيها 36 درجة بعد الظهر وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، سليانة نسجلوا فيها 37 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، في القصرين 33 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، وفي قفصة نسجلوا 36 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. بقية ولايات الجمهورية 19 ولاية باش تعيش على إيقاع طقس مغيم جزئيا فقط، ولكن درجة الحرارة باش تكون بين 28 درجة أقل الدرجات الرافعة اللي هي في المهدية، 28 درجة المهدية، 30 في المستير وسوسة، 32 تونس الكبرى، 30 بنزرت، 31 في نابل، مرورا ب 39 قلت لكم عليها جندوبة، 37 القيروان، 36 سيدي بوزيد، 38 في توزر و 37 في قبلي، لكن أعلى الدرجات هي في برج الخضرة بعد الظهر 42 درجة. هذه الليلة هل فما أمطار ولا رياح قوية؟ لا، الرياح القوية مش موجودة، الأمطار مش موجودة، وطقسنا متميز بكونه مغيم جزئيا فقط، ودرجات حرارة تتراوح بين 22 درجة النقاء في المهدية وفي المستير، 23 في سوسة، 22 في نابل، 24 في الليل في تونس الكبرى، مرورا ب 29 في قفصة وتوزر، وصولا 33 درجة أعلى الدرجات اللي هي موجودة في برج الخضرة. بالنسبة لنهار الجمعة راهو تقريبا فما ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، باش يبدأ النسق التصاعدي نهار الجمعة، نهار السبت طقس سخون هو ونهار الأحد، ومن وقتها باش ندخلوا في اون فاز، معناها في فترة تتميز بالاستقرار والارتفاع في درجة الحرارة، وطقس صيفي بيتم معنى الكلمة. لم أقل أنه باش يكون سخون شوية، يفوت يمكن في بعض المناطق المعدلات العادية لشهر جوان. كانت هذه إذن الميتيو، خذيناها من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: نسمعوا ماذا في الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة إف إم تي في. شوف أسمع وتمتع
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. باش نمشيو الموضوع على الساعة اللي حيرت وانسى كل معناها بشكل عام وبشكل خاص العباد زادة اللي غاديك يمكن هي في الصفوف الأمامية اللي المياه والمياه نعرفوها تخوف صعبة. المياه متاع السد اللي هو من أهم السدود في تونس
2: ومن شيخ السدود يسمى هكذا هذا مبدئيا مع شيء من الاحتراز ولكن كنا قرأوا يسميه شيخ السدود. ناس باش تعرف راهو في ولاية الكاف ماهوش في ولاية جندوبة ولكن في المسار متاعو العادي يوصل في نهاية الأمر السد سيدي سالم يعني في باش
1: والتنفيس هل البان اللي صارت هذه البان في معناها باب من الأبواب وانا قاعدين نشوفه راهو المياه المتدفقة باش تمشي في المسار إلى
2: في نهاية المسار متاعها يكون سد سيدي سالم. يقول لنا صديقنا يعني سيد النائب أن توصل مفروض مع الليل للمناطق جندوبة أنت ونسبة الانسياب وال أيوة ونسبة التدفق معناها هي نجم يكون ما يصير شيء إن شاء الله ما يصير شيء إحنا ما نهولوش هذا
1: إحنا في المتابعات باش نمشيو
2: اخترنا حاتم أقرب شخص معناها وناشط في المنطقة ذيك في منطقة نبر رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بنبر سي حاتم العياشي
1: ما نقوش
2: أحسن
1: مواضيع مباشرة
2: بالضبط نمشي ولد
1: نمشي للمتابعات سي حاتم صباح الورد وشكرا لك على تلبية الدعوة وطمنا شيء الأمور إلى حد الآن خويا حاتم.
3: مرحبا بكم خويا مرحبا مستمعي زورت أفهام. الأمور لباس تحت السيطرة الحمد لله. كمية من المياه دقت المقابلة للخلل الفني اللي وقع في الباب هذايا اللي هو انتج على تسرب المياه هذايا ولله الحمد والشكر الكمية قاربت على النفاذ وما تمثل حتى خطر ولا باس والحمد لله.
1: به اذا كان حاوصلوا شو اللي صار ساعة طبعا بعد نفهموا هاو نشوفوا احنا في الصور الفيديو هذا جديد تقريبا لانه فما فيديو قاعد تداوله بشكل كبير ماهوش واضح هذا اوضح هاو نشوفوا فيه. حاوص لنا سي حاتم شو اللي صار بالضبط.
3: اللي صار بالضبط هو انه حوالي الساعه 9 يعني 21 الربع وقع خلل في الباب العلوي للسد مما نتج عنه تدفق للمياه تدفق كبير
1: هنا نشوف وين بالفيديو بالصور التوضيحية التدفق الكبير هذاك قديش استمر لأنه نعرف النيفو هبط وتقلص ما عادش تدفق كبير
3: اللي. نعم هو استمر حتى تقريبا الساعة الثالثة صباحا فهمتني التدفق كان كبير ولله الحمد والشكر كما قلت الحاجة الباهية أنه كان في الباب العلوي ما كانش في الباب السفلي فهمتني وبالتالي الكمية دفقت المياه قاربت على النتائج
1: الحمد لله. باه هذا دو الكميه اللي دفقت ما حملتش معها اضرار ماديه معناها ولا غيرها ان شاء الله لا يا رب
3: لا لا ولله الحمد السلطات الجهويه والسلطات الحمايه المدنيه والطاقم الفني نتاع السد في الحقيقه يعني خدمه كبيره ياسر من اول موقع الحدث الى وقتنا هذا وتضافرت جميع الجهود فهمتي ولله الحمد
1: والشكر
3: ما تم حتى شيء
1: الحمد لله.
2: هو حسب المعطيات المتوفرة لديكم هي بدأت عملية متاع تنفيس ولا خلل هكا
1: لا خلل يعني.
3: هو الخلل نتيجة عملية التنفيس تم
2: هم مشوا في عملية التنفيس
1: حلوا صار الخلل
3: عند وقت اللي حل جابش يفكر ما استجابش الخلل الفني وقع تم في عدم اغلاق البيت
2: الباب تقديراتكم وقع ارتفاع منسوب المياه
3: ارتفاع منسوب المياه نتيجة ارتفاع منسوب المياه حاولوا تنفيذ الباب هذا
2: والمياه الان خارج السد يعني عندكمش تقدير على ارتفاع منسوبه
3: لا ما سماش حاجة كبيرة، تقريبا أصبحت عادية.
1: الحمد لله.
2: عادي يعني جريان عادي، ومنتهى الجريان هذا وين ياخذ طريقه وين يمشي بالضبط؟
3: بس المزرعة العادي بتاع سدنا ليك يمشي حتى يوصل المزرعة ومن المزرعة يمشي حتى المجاز حتى للبحر.
2: يمشي المجاز سد سيدي سالم يعني.
1: اما نجم نعبي وسد سيدي سالم نعبي ما يضيع شيء. ما يضيع شيء. اذا على مسار على هذا المسار الحمد لله الامور 5-5 على مستوى بربي. انت رئيس الاتحاد المحلي غديك للفلاحه بنبر السيد حاتم العياشي، اذا كان تعطينا لديغا معنا الاضرار اللي حصلت في الزراعات الكبرى بالنسبه لمنطقتك انت نبر ولولايه الكيف بشكل عام.
3: بصراحه ولله الحمد والشكر ما تم حتى اضرار وقعت في الزراعات الكبرى.
1: الحمد لله يا ربي نحمده ونشكر.
2: تعطينيش فكرة عن السد سي حاتم؟ يعني هو يقال شيخ السدود باعتبارك ولد المنطقة. كيفاش؟
3: العمر الافتراضي انتهى وانتهى.
2: العمر الافتراضي
1: شو فات الخمسين سنة هو؟
3: اي فات الخمسين سنة هو فهمتني، وبالتالي وقع انشاء سد ملاق اثنين وهو تقريبا حاليا بنسبه اكثر من 98% حاضر. فهمت يا بشر الفلاح كله فهمت اللي المتاكلين انه مش يقع الاستغناء قريبا عن سد ملاق.
1: واضح.
2: يعني هو توا نعتبره خارج الخدمه يعني مفروض.
3: مفروض انه خارج الخدمه.
2: ما عندكش فكرة عن طاقة استيعابه بالضبط؟
3: لا والله ما عنديش فكرة على طاقة استيعابه بالضبط. أما المفروض أنه إن شاء الله في القريب العاجل يتم الاستغناء على الخدمات نتاع شيخ السدود ونتوكلوا على ربي في سد ملاق اثنين
1: وناخذوا حفيد الحفيد نتاع شيخ السدود نسميه ملاق اثنين.
3: نعم نعم بارك الله فيك.
1: سيدي حاتم العياشي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بنبر، نحب نشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعطيات. فاصل ونستقبل ضيف الدنيا وما فيها.
0: الجوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور، 7:30 متاع الصباح ماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 10 متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم 9 متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعه للخمسه متاع العشيه متابعه لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقيه المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضه مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويليا المونديال على جوهره فيم تي في حاجه اخرى. الكورة في السنة تعمل الكيف، في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
4: اكتيفي لوبشن 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود باي بيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كتخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.
5: كل دار وحكايتها وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ملا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد فعل مشكلة.

0: 6-9 الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. باش نمشي وليضيف في جيب حذانا لأول مرة، ولكن القطاع هذا حكينا عليه أكثر من مرة، حكينا على قطاع الحرفيين، على قطاع المؤسسات الصغرى والمتوسطة اللي تعاني ونسيناها في بعض الأحيان، حتى الأغاني نسيتها معناها بعد كورونا إلى حد اليوم ما قامتش كما يجب، ورغم اللي قالوا فما ديليني دو كريدي تقدمت اليوم هما الأغلبية يقول لي ما استفدناش بها، هي احنا كنا نعانيو في معاناة أخرى. قانون الشيكات هل فادهم وإلا لا؟ هل حرك الدولاب وإلا لا؟ مشاكلهم لأنهم البعض يتحدث على الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة خليفة هي العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
2: مفروض خطر في تونس عددهم يمكن فوت حتى 400 ألف مؤسسة حاتم، وباعتبار أنه اقتصادنا يقوم على التنوع وعلى تقريب الجوانب خفيفة، ما عندناش الشركات الكبرى والعملاقة وغيرها، معظم الاقتصاد هكا في مبادرات فردية أو عائلية، كلاش يعتبر عمود الفقري للاقتصاد التونسي.
1: وبالتالي مش نحل الكتاب مجددا
2: مع سي مهدي بربوش.
1: مع سي مهدي بربوش رئيس الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
0: ضيف الدنيا وما فيها.
1: سي مهدي مرحبا بك.
3: وبيك عايشك.
1: من أنت؟ ها؟ من أنت؟
3: احنا
1: شكون؟
3: أصحاب
1: جامعة شكون؟ ما فما جمعية فما
3: الجامعة أنا قلت لك أول بتين ده في الجمعيات نتاع المؤسسات الصغرى والمتوسطة بعد الثورة. بعد الكورونا.
1: بعد كورونا
3: بعد الكورونا. هما كنا مجموعة واحدة.
1: وبعد؟
3: كلها كانت مجموعة واحدة خليها إيش اسمه؟ خميس، حواس، أروى الشوكاني، كلنا مع بعضنا بعد أبدو كل واحد يخرج منه
1: كيف كثروا من الباتيندات هذه
3: كثرت الباتيندات
1: بلكش ما تخدموش القطاع هك
3: هذيك المشكل
1: بتلموا مع بعضكم وإن شاء الله تخدموا القطاع
3: إن شاء الله إن شاء الله احنا الجامعة هذه متطوعين نخدموا متطوعين أصحاب مؤسسات
1: قديش فيها تو من
3: طوعنا 11000 منخرط
1: 11000
3: منخرط 11000
1: منخرط
3: ما بين القطاعات الكل ما بين الحلاقة والتجميل ولا عندنا حتى في التمور عندنا فهمت
1: حرفيين كله
3: كله ناخذوا مع بعض نخدموا
1: باهي
3: الحاجة الباهية ما نبيعوش لوها نحلوا تو البارح كي كلمتني انت داخل الإدارة العامة للإداءات معناها مدام فتيحة الغريبي عندنا أربع ملفات مشينا نحلوا فيهم للناس معناها ما قلت لك مجهوداتنا الخاصة نسيبوا في خدمنا ونمشوا معناها اللي نقدروا عليه
2: انتم هيك النقابي يعني
3: جمعية
2: مش مخرطين مثلا في اللوتيكا ولا في النيكت ولا غيرها
3: وحدنا
1: هم في الدراسون
3: وحدنا
1: الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى
3: نخذين تأشيرة من رئاسة الحكومة بعد جهد جهيد بعد ذاك الكورونا هكا ونتبعوا بشوي نتبعوا في السماء في
1: الوضعية الحالية انتم ما عندك 11000 منخرط تابلو بور امامكم شنو هي وضعية الحرفيين نتاعنا والمؤسسات الصغرى والمتوسطة اللي قلنا راهم العمود الفقري لاقتصادنا الوطني.
3: شوف صحاتم احنا وقت اللي بدينا في الجامعة قلنا راهو نبهنا للوضعية اللي باش نوصلوا لهذه قلنا راهو كرة الثلج ماشية وباش تكبر وصلنا للوضعية هذه. أنت تو ذكرت قبيلة شوية على قانون الشيكات نحن حطينا في مجلس النواب القديم واللي قبله وكل شيء حتى كان نشوف بيان جديد تاع الجامعه التونسيه اللي نقولوا راهو حتى البرلمان هذا راه ما يشبهناش من عام 38 راه ما يشبهناش لتو نبحثوا على برلمان يشبه لينا فماش تشريعات لينا فماش شكون يخمم في مؤسسه الصغر والمتوسطه والحرفيين قانون الشيكات تحب تعديه تعدى مبتور مش هذاك قانون الشيكات لانه حتى اللي مشوا في القانون ال 411 جديد ال 412 جديد مشوا في التسويه يبقوا الناس هذاكم كل مصنفين بنكيا لا عنده الحق في التمويل البنكي لا عنده الحق في كل يبقى متبلوكي انا نسميهم جماعه هذاكم خرجوا باش يعملوا فسحه من الحبس ومش يعاودوا يرجعوا لانه ما عندوش اليه باش يخدم مسكر عليه البنكه مسكر عليه التمويلات الدنيا كلها مش مسكره من الشيء الكل.
1: علاش ربحنا في قانون الشيكات هذا؟
3: ما ربحنا حتى شيء.
1: احنا عملناه من اجل ان يرجع الدولاب يدور ويخرج العباد من السجن ما حاشيش بيه في السجن حاجه يخمر.
3: لحد الجمعه اللي فاتت طلبنا نداء مباشر للسيد رئيس الجمهوريه بيعف كينسوروا العفو اللي صار. اخر عفو صار على الشيكات خليفه صار مع سيلباجي قائد السبسي الله يرحمه مع على المقاس يعني عفو على المقاس. احنا كنقولوا رانا نحبوا عفو وتبدا صفحه جديده مع ضمان حق مع
2: قانون جديد بريس كانوا عفو
3: ماهوش عفو
2: كيف
3: اوش هو يعمل التسويه كان عنده خدام شيك يعمل التسويه نتاعو باش يخلص ال 10% وبعد باش يخلص كل هذا معناها يرجع يخدم ويخلص الباقي على عامين على 3 سنين. انت شنو اللي
2: تفهموا؟ ايه بدهم مشاو فيه وما عادش نسمعوا الموضوع ما تروح بكل.
3: لا مش تعاود تسمع بعد عام ومش تبدا تسمع لانه اصحاب المؤسسات اللي عندهم الشيكات وخرجوا هذاك عملوا التسويه يلقوا روحهم.
1: قديش عددهم حسب التقريب انتم؟
3: والله العدد
1: حوالي
3: والله الحقيقه ولا ما نجمش نعطيك عدد صحيح ما نجمش نثبت لك ونحط راسك ونبعث لك. المشكله معناها اصحاب المؤسسات هذاك مصنفين بنكيه حتى كي يعمل التسويه يقولوا لا ما نجمش نخرجك
1: من التصنيف. كلاسي هذا نسميه كلاسي في البنك سنترال
3: ما نجمش حتى شيء الا ما تكمل تخلص الشيك الكل معناها الا ما تكمل الدنيا الكل. هو صاحب مؤسسه ومصنف بنكيه كيفاش باش يرجع يخدم كيفاش باش يرجع يمول روحه وهو كان في الحبس على عام ولا اثنين وخرج باش يمول باش يخلص العباد.
2: معناتها اللي فهمته منك خلص ال 10% يقعد عام ويرجع.
3: نزهه باش يرجع.
1: لا لا هو التقسيم
2: ايه
1: منقسم على عامين ولا 3 سنين
3: وماهوش يخلط حتى ماهوش باش يخلص ماهوش باش يخلص
1: نقول لك حسب اللي عنده مهله ثانيه في العمليه يقول لي فما في القانون اذا كان فما حسن النيه وقدمت برشا في الخلاصات تطلب التمديد.
3: لا ماهوش يخلص حاتم هو ماهوش خالط مع الرزنامه الجبائيه اللي عندنا في تونس الخانقه للعبد مع سي ان اس اس مع الرزنامه الجبائيه مع اللي عندنا في تشوف السوق ماهوش مصدر برشا راهو الكسيد
1: عندنا. كيف تقول لي الرزنامه الجبائيه خانقه للمؤسسه نطرح عليك السؤال بشكل اخر. هاي مقسمه مو ضربه واحده كما في بعض البلدان تمشي تصبهم الكل فلوس راس العام. انت مقسمه
3: صحيح.
1: عندك تريميستر شنو عندك كذا عندك خلاص شهري عندك كذا عندك اكونت تدرش معناها اعتقد الاداره فكرت في روحها شويه هوني داكور فكرت فيكم انتم برشا
3: صحيح خمت في الاداره فينا. اما احنا ثم في حاجات مثلا في مش تمشي تعمل التصريح نتاعك يلزمك تخلص. احنا وجينا في معناها في مقترح قانون قلنا خوض عليه التصريح واحسبوا اعتراف بدين لانه انت كي ما يخلصش هذاك عنده كما يوصل الاجل نتاعو ما يخلص راهي السيوله مش موجوده القبضه تاعو ما تقبلش الشيكات تقبل السيوله يا فيرمون ديريكت يا معناها سبيس محمد ولا الشيك خاطر في مشكله تاعو في الادارات ما يقبلوش
1: حتى الشيك جديد ما تقبلوش القبضه
3: ما يقبلوش ما يقبلوش لا القبضه لا الستيك لا حتى شيء كلهم ما يقبلوش
1: الشيك جديد
3: جديد
2: من الشيء قبل
3: انا قلت لك سبيس فيرمون هذاك هو اللي قاعدين يمشوا بهم تبع هو حتى قانون الشيكات راهو 412 فيه الفصل 412 اللي فيه 8% من مرابيع البنوك تمشي لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطه من وقت اخراج قانون الشيكات يا خليفه النصوص الترتيبيه نتاعو ولا هبطت
1: 8% ما ريتو منها شيء
3: ما ثم حتى شيء قلت لك النصوص الترتيبيه نتاعها التو ولا هبطت في معناها نقولوا احنا
1: المفروض 8% هذايا تعمل لنا ليني دو كريدي خاص بالمؤسسات هذايا مثال فهمت
3: ومش ما نحطوش كل شيء قاتم ساعات الحقيقه بنك التضامن ماشي معنا بعد الاتفاقيه اللي اعطيناها معاه ماشي معنا في معناها في ثنيه تبارك الله معناها مش مخلي
1: شنو اتفاقيه البي تي اس مثلا شنو اللي عملتوا معها
3: اتفاقيه البي تي اس نحلوا في قبل ما يصير العفو على خطايا التاخير من اللي صدر مجلس النواب وصلنا نوصلوا حتى 80% من خطايا التاخير اللي هي طولت 50% وقال لك ما عادش نجم نعمل خاطر صدرت في الرايد الرسمي ما عادش نجم نعمل
1: اكثر مادام صدرت في الرايد الرسمي ما عادش يزيد يحترم القانون
3: وصلنا حتى معاه في فتره ما
1: 80% من خطايا
3: التاخير واعاده جدوله واعطوا قروض اخرى لمنظوري الجامعه ومنخرطيها ويتبعوا فيهم المتابعه. احنا نقولوا في الجامعه راهو ما نحبش تعطيني قرض راني نحب متابعه تبعني في القرض شنو خاطر راهو اشترت تونس وحتى في الجامعه عندنا برنامج باش ندخلوا الاعداديات وللمعاهد مش نمشوا لشبابنا خاطر ثم شبابنا برشا يحب ينقطع على الدراسه ويقول لك نحب ندخل لسوق الشغل حتى بلاش الشهاده وهو ما نشوف فيها مرة كيفاش تدخل السوق الشهر راك باش تتفاجأ بحاجات ما تعرفهمش. لازمك تعرف شو استنى فيك في دراسة مشروع، استنى فيك في السوق، استنى فيك من القبضة، استنى فيك من CNSS. هذا يا شبابنا يزموا يفهموا. وتك الجامعة عاملة برنامج تدخل في الإعداديات باش تدخل المعاهد الثانوية لشبابنا باش نطرحوا لهم الحكايات هذه.
1: سيمون جبربوش رئيس الجامعة سمادي سامحني بربوش رئيس الجامعة التونسية للحرفية والمؤسسة الصغرى والمتوسطة. شو معناها أنت كمؤسسة صغرى ولا متوسطة تعمل تقول لي CNSS حمل عليا لامبو حمل عليا دا شكون حمل عليا؟ انت كمؤسسه وقلت دراسه مشروع قلت كلمه منعمل دراسه مشروع حسب CNSS وحسب البنك وحسب شو اسمه لامبو معناها الفيزك وحسب الدنيا الكل.
3: شو صحيح الامباك تاع الكورونا كانت قاسمه هو رو اللي هو معناها المشاكل تاع المؤسسات الصغرى والمتوسطه والحرفيين راهي بدات من قبل الكورونا. اما الضربه القاضيه اللي كانت هي الكورونا وقت تسكر محلات الناس وتخلي تيلي كومبونساسيون تاع الشيكات تمشي راهي هذيك من غاديك بدات راهي الكره تاع الثلج بدات تكبر. كيفاش هو باش يرجع القديم؟
1: البنك ما عندهمش كورونا
3: ما عندهمش كورونا يخدموا
1: يخدموا
3: صحتهم صارت عليا انا شخصيا
1: والشيكات تتعدى
3: انا خارج سيحات من داري جاني اجي خلص الشيك تشديت في الرامبوان تاع ستاد رادس زدت فكت لي كرهبتي قال لي حجر وانت خارج يا البنك كلمتني هم معناها مش تفهم معناها في وضع تعديناه قبل ما نحبوش نرجعوا له رانا عشنا وضعيات ورانا عشرة معناها نقولوا احنا مراهقة سياسية ما بين الحكومات اللي تعدت الكل راه وقت يكون يا سي رئيس
1: من البعض يقول لك انت وصلت روحك كمؤسسه
3: كيفاش وصلت روح
1: انا عملت لك لين دو كريدي انا باش نعاونك بها وقت الكورونا.
3: سي حاتم ادخل على صفحه تاع الجامعه وتونا بعث لك نعطيك الورقه تاع العدل المنفذ اللي بعثناه للبنك المركزي اللي استقال من مهامه في مراقبه البنوك. قلنا له راهو ثم هبات ومنح جات وقت الكورونا المنحه الالمانيه المنحه الايطاليه للمؤسسات الصغرى والمتوسطه والحرفيين. بعثنا له كل هنا له على أي أساس تم توزيع هذه معناها المنح. قال لك اتصل بالجهة المانحة. اتصلنا بالجهة المانحة. الجهة المانحة قال لك أنا عندي فون حطيته في البنك سنترال ما عادش نحط كريتير ولا نعطي كريتير ما عندي حتى دخل. نرجع ثم نداء للسيد رئيس الجمهورية لفتح تحقيق في الهبات هذه خاطر ما تمتعت بها حتى مؤسسة صغرى ولا متوسطة ولا حرفية.
1: المساعدات اللي وقع الاعلان عليها
3: الهبات والمنح حتى مؤسسه وهاو معنا المباشر وتحل
1: ما شوني خذيته في الكورونا
3: خذينا حتى شيء حتى ال 200 الف اللي قالوا عليه ما خذيناهاش حتى ال 200 الف هذيك اللي عملوها تاع المنح هذيك وقت سكروا لنا واحد ما خذاها حتى ودخل ديما تلقى روحك ما ماكش في الكريتير
2: اي ما هو هذا هو يقول لك باش تاخذ من لازم تكون خالص مع الامبو خالص مع CNSS خالص مع وحديك باش نعطيك
3: إيه احنا في فتره جايحه وقتها ما تحطش ما تسكرش على الناس كلها اون بليس وقت انت تحط لي كريتير تاع الكلاس سي في البنك انت خرجتني في الفتره هذيك كلاس سي وقت انا مسكر وانت تقبل في الشيكات انت خرجتني انا ما كنتش كلاس سي في البنك انت خليت البنوك تخدم وقلنا ولدي ما يسالش اخدم كبنوك ما عندكمش كورونا اخدم ما يسالش اما وقف التيلي كومباسيسيون
1: باش عملته توا باش نجم ترجع تخدم على روحك خاصه في ظل الشيك ما عادش وسيله تتعاملوا بها في السوق.
3: شو حتى الهزيمه تاع المنتخب بحبوا يرضوا في قانون الشيكات خطيه قانون الشيكات راهو خطيه قانون الشيكات رجعوا لوظيفته الحقيقيه ونحن نباركوا الوضع هذا بالرغم اللي قانون ما حبيناش يكون هكاك حبيناه يبدا بعفو وتحمل وتكون البنوك تتحمل مسؤوليتها في حتى توا كي تمشي الكارنيتشيك ما عادش ساهل في البنك باش تعطي مع القانون الجديد البنوك ما عادش تمد في كارنيتشيكات وعلاش كنت قبل تعطي في حبل مشن قال العباد تمدلوا تقول له هاو كارنيتشيك برخت لانه كان اقتصادنا وهمي كان اقتصادنا مبني على الورقه معناها ورقه نجم الشيء تتكسر في بلاصه الناس كلها تتحمل
1: تعملوا توا اش عاملين توا؟
3: توا انا نخدموا سي حاتم نخدموا لكن عندنا ليزايري القديم هو اللي قاعد يمكبلنا هو ليزايري القديم هو اللي مكبل الجديد مع الركود الاقتصادي اللي تعيشه في البلاد.
1: كيفاش تمول عمليه الخدمه نتاعك؟
3: بالكمبياله الكمبياله رجعت تخدم لاباس حبينا نحن في قانون الشيكات حبينا قانون الكمبياله يكون يتنقح قبل ما يخرج قانون الشيكات قانون الكمبياله حبيناه يتنقح والاجراءات نتاع التقاضي نتاعو يكون اسرع مش تكون افيد كذلك البنوك نقولوا الراي ما ساعدتش لا مؤسسات صغرى ولا متوسطة ولا حريفيين. كي قعدنا في الفترة تاع قانون الشيكات شنية عملت البنوك في الآليات تاع الدفع التي بي يو سيحاتهم غالي برشا، الطول ياخذوا فيه غالي برشا، عملوش آليات جديدة للدفع باش يشجعوا المؤسسات الصغرى المتوسطة.
1: هو التي بي يو يقولوا لي مش ماهوش البنكة واحدة، البنكة ونقدية تونس.
3: ونقدية تونس
1: الزوز يلزمهم يفكروا الكوميسيون، ليت الكوميسيون لأنه مش يدفع فيها راهو الحريف، يدفع فيها هو صاحب المؤسسه. يقول لك غالي علي ما نجمش نعمل هالتي بي يو.
3: صحيح
1: باه يبقى معنا نرجعوا لك في الدوزيام بارتي ومو 10 دقائق اخرين ناخذوهم مع حضرتك سي مهدي مربوش رئيس الجامعه التونسيه للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطه، لابروش المقاربه بتاعهم للخروج من هذه الازمه اللي راهي ضرت ولادنا وبناتنا، اللي ناس هما الفاعلين هما يدوروا في الحركه ويدوروا في عجله الاقتصاد بالاساس. كيفاش نخرجوا من عنق الزجاجة ونرجعوا نخدموا على رواحنا بالنسبة للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
0: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقل عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة

0: 7 24 3000
1: 29 100 والا 73 24 3000
2: جوهرة FM. Publicité.

0: مع بوريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك،
2: تطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
3: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
4: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
5: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ماتشوات تونس في روبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
4: مع تونس فايقين للتسعين
5: عندك أورانج.
6: جوهرة
7: أفهم بيبليسيتي.
8: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة أفهم تي في.
9: اسمع اللي نحب نقوله بالنسبة لذيفة الدنيا وما فيها أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين، كنا نعتقد بقانون الشيكات نخرجوا من الأزمة الخانقة، لكن كرة الثلج قاعد بقي تكبر. شو الحلول اللي يزمنا نعملوها باش نرجعوا هالحرفي والمؤسسة الصغرى والمتوسطة يشتغلوا كيف يخدم هو راوي دور الدولة؟
10: أول حاجة في تونس يزم مش تعاون بها الحرفي وأصحاب مؤسسات الصغرى والمتوسطة هي السوق الموازي والتهريب.
9: بما معنى
10: السوق التونسية تغرقت بالمواد المهربة واللي توصل حتى للعاصمة، وللمؤسسات الصغرى والمتوسطة في الجامعة التونسية نحن نشجع فيهم على التنظم. ثم برشا ناس شجعناهم على الانخراط في الآلية تاع المبادر الذاتي والآليات اللي هبطت جديدة في بنك التضامن ووزارة التكوين والتشغيل، لكن يقول لك هو أخويا أنا منضبط جبائيا، أنا الدولة ما عملت لي حتى شيء، نشوف القوانين اللي هابطة هذه هابطة كان على المنضبط جبائيا التهريب
9: نطرح السؤال بطريقة أخرى. هل صحيح حسب المعطيات اللي عندي انتوما منخرطين متاعكم خرج من المنظم سكرها كالباتين دولة خليها راقدة ومش يخدم
10: فنوى؟
9: صحيح عدد صغير كبير متوسط
10: ثم عدد كبير. قالك انا معاش نجم نخلط باش نخلص القباضة ونخلص انسيس نخدم بريسك ياخذوا لي 60%. شفنا برشا صيحات فزع. ثم سي عزام سوالمية كان عام على النداء في صفحته الرسميه قال لك انه وصل حتى 60% من ما ما ما ما ضريبه عثر وضريبه ما ادري شنو ضريبه ارتوني ولا سوس ارتوني على سولير بيبي نحكي لك على انا الضغط الجبائي اللي يحطوا فيه معناها المؤسسات الصغرى والمتوسطه والحرفيين. يقول لك راك انت حطني انا في كوان وانا منضبط جبائي وما عنديش حتى امتيازات كي نكون منضبط جبائي. راو حتى كي جينا قلنا راو في مؤسسات الدولة كي ما بين ثم معناها ديون ما بين مؤسسات الدولة ثم كومبونساسيون يعملوا كومبونساسيون هكا ولا سخليف معناها ما عندك مشكلة مع القباضة مع وزارة ما يعملوا كومبونساسيون. احنا شركات متوسطة والحرفيين كي تتعامل انت مع الدولة انت تتعامل وتسيلها فلوس واخرت عليك الدولة في الخلاص القباضة تطلع كونديفو طلع القبضة ونضيفه ويقف كل شيء لا يصير لك لافيرمون لا تنجم تاخذ شيك من مؤسسات الدولة. احنا جينا قلنا يا خويا نعملوا مشينا مع إدارة الأداءات قالت لنا تطلبوا قانون تاع كومبونساسيون ما نجمش نعديه يلزم القانون يولي مع المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
9: إدارة الأداءات القانون ما فماش ما تنجمش تسحب هي نجيك سيدي خليفة.
11: لكن أنتم زاد عندكم مداخيل معقولة تو الحرفيين في تونس غالية الخدمات اللي قدموها.
10: أما موسمية في الحرفيين موسمية الخدمات نتاعهم.
11: ثانيا الأسعار غير المحددة بسقف.
10: لا شو
11: ماش سقف هكا محدد
10: سخليفة راك تقول لي الحرفيين رغم أن الفرق ما بين الحرفي اللي يخدم كيما قال سي حاتم بلاش باتين وذوما اللي يخدم كيما تو نقولوا احنا في القطاع الموازي راهو مس حتى سوق السياحة في تونس.
9: كيفاش؟
10: لي ميزون دوت عندنا 2100 ميزون دوت تخدم لا رقابة لا حتى شيء. عندنا الشقق المفروشة تخدم. اما الوتله بالرغم هم مش منخرطين في الجامعه اما اللي صار في الاخر في الفتره
11: هذه مرخصين
9: وزاره السياحه ووزاره
11: الماليه
9: ومعناها فما اجتهاد لهنا
11: الشقق مفروشه ممكن
9: الشقق مفروشه لا مي هذوما لي ميزون دوت راهو دخلوا في السيركوي المنظم بداوا يدخلوا
10: توا بداوا اما سياحتهم راهو كي
9: السياحه قامت مجهود
10: اللي صار الجمعه اللي فاتت في سوسه وعلى معناها عقل على نزل مليان بالسياح راهو ضربه للقطاع السياحي في بدايته راهو ما يجيش عيب ما تجيش هم بالرغم مش مخرطين معنا راهو في, في, في, في, في, في السياحه عندهم الجامعه نتاعهم اما تشوف المنظر هذاك
9: ينفذ العقل
10: سي ان اساس على عقل في سوسه قدام السياح ما تجيش ما تجيش ما ما, ما تجيش بدايه الموسم السياحه خليه يخدم شوف طريقه اخرى ما تجيش هكاك ما تجيش هكاك قطاع الجلود والاحذيه في تونس كان من من انا من من الاوائل معناها وكانت الكاليتي به وتصدر لايطاليا وتصدر لفرنسا قطاع تمشي لصفاق السوق تاع الاحذيه بريسك سكر
9: علاش؟
10: خاطر العباد ما عادش خالطه ما دخلتش ما دخلتش صارت فيهم مشاكل كبيره
9: شو اللي قلق؟
10: ثم السوق الموازيه كانت عندنا شنوه ولا تراك وتدخل السلعه وتتباع وفي الحوانت وثم
9: هو الاخطر من ذلك واللي مرض
10: حتى والفري
9: الفري
10: والفري آه.
9: اللي ممنوع دخول الصباط هذا ولا يدخل ويتباع
10: ايوه يبدا الناس قدامه آه. يروح الحانوت ويخلص اداياته ويخلص في قبضه وهو حله بجنبه ويبيع حاط نصبه ويبيع
9: هل كنا باش نمشيو للموازي هذا؟
10: الموازي يلزمنا يعني نشوفوا الموازي راه ما يخلطش لتونس عاصمه ولا يخلط لمراكز الولايه هكاك راهو سوق راهو عنده اثنين منظمه انت يلزمك تحاربوا من المنبع نتاعو مش تحاربوا لهنا في سوق بومندير ولا باش تحاربوا راك تحاربوا منين قبل ما يوصل لهنا.
11: المؤسسات الصغرى والمتوسطه كيفاش تفاعلت مع الفوتره الالكترونيه؟ سمعناش صوتكم؟
10: لا سمعنا
11: ايوه
10: احنا كنا منادين بالرقمنه الاداره مش رقمنة الإدارة مش وزارة المالية فقط الرقمنة تاع الإدارة التونسية
9: بما معنى شو معنى رقمنة الإدارة؟ الإدارة هي مرقمنة
10: ولا ماشي مرقمنة
11: هو لا رانا نمشي وطول ما الدار تصب
10: من نحي لا رانا
11: شفناها على كل في الاستوديو جانا السيد وحنا
10: نحي لا رانا هذاك راهو تسمى حاجة نحي لا كان خليتني نكلم غير قلت لك نحي لا رانا الإدارة كلها مش مرقمنة انت تمشي للقباضه في المروج انت في الشرقيه تمشي للقباضه تاع المروج تلقاها ما تطلع لكش حتى الخطايا المروري مش مرقم ماهيش مرقم اللي رقم ادارتنا ماهيش مرقم
9: شي الخطايا المروريه تطلع لك
10: تطلع لك بطاقه تعريف تعطيك بطاقه تعريف تطلع لك كان تقول لك بنخلصها كان في البلاصه هذيك ما تخلصهاش في اي بلاصه
9: اه هي الخلاصه نتاعها في وين موجوده الخطيه
10: صحيح فهمت حتى احنا كي نقولوا رقمنة الاداره راهي مش تنقص العلاقه ما بين المواطن ولا ولا ولا والموظفين وتقضي على الرشوه وتقع على المحاباه وتقضي على الفساد احنا كي جات الفاتوره الالكترونيه احنا كنا معاه اما كانش بالطريقه هذيك لانه الطريقه هذيك كانوا كاينوا باساج اون فورس هاي باش نعمل تو احنا كي بدات القبائل
9: هو سي هو عطاوكم المهله
10: تو انت عندك شنو هي تو القانون مازال موجود القانون موجود عندك فكره على الفاتوره الالكترونيه ما عندناش حتى فكره بالرغم من المراسلات نبعث فيها شنو يمشي يصير ما عندهم حتى فكره عندك فكره انت على الفوتره الالكترونيه مش عارف يخدموا بها ولا ام القانون موجود. موجود القانون موجود والعقوبات موجوده اللي
9: باش يخدموا بها باش يخدموا
10: هي مازال ما فهم حتى شيء ستاند باي انا واقفين نستنوا اما قلت كما قلت لك
9: وراي في مصلحتك انت
10: في مصلحتنا ليه قلت لك احنا معاه اما مش بالطريقه هذه مش عندك مش بالطريقه هذيك وقت اللي بدات منصه تاش تخدم تاع الديكلاراسيون تاع لي زامبو بدت بهناتها بمشاكلها بشوي بشوي والعباد بدات تسجل فيها ودخلوا بالتدرج كما طلبوا.
9: الان ربحناها المنصه.
10: صحيح. انت كوزاره ماليه تحب تعمل الفوتره الالكترونيه تحضر الارضيه نتاعك تحضر الدنيا كل ثم عباد راسي حاتم ما يعرفش معناها كلي ما يعرفش معناها تمشي تبعث.
9: سيماني بربوش نعطيك الصحيح. احنا التوانسه الاغلبيه نتاعنا لو كان ما تحطناش ديفون
10: امر الواقع. صحيح.
9: ورانا ما نعملوش.
10: صحيح.
9: رانا نخليه هكاك
10: اما المنصه تكون مجانيه صحت
9: إيه رانا شو ريت الفوتر الالكترونيه على المؤسسات الكبرى
10: اي
9: بدات في 2016 ولا 15 قداش نظام الربع يمكن تاع المؤسسات الكبرى والقيمة
10: انضمت التونسي يحب ديما الغصرة ديما اخر وقت حتى في العفو الجبائي هكاك هو البارع اليوم اخر اجل الناس كلها تتلقى
9: لو كان وزارة المالية ما عملتش هكاك حتى شيء ما يمشي
10: اما المنصة انت المنصة نتاعك اللي باش تخدم عليها ماهيش حاضر
9: صحيح.
10: يا سي حاتم راهو تعرفش معناها تقول راهو من الكيف ومن قبلي ومن جندوبه تهبط للاك باش تسجل راه ما يجيش
9: اجلناها تو نحكي
10: نحكي لك شفت ما نحكي نحكي لك تو هذاك نعملوها كما في المكتب سجل عن بعد تمشي عن قرب
11: نفهم احنا اعطينا حاجه به
10: تخليني
11: انا نجي لولدي ولا بنتي ولا شاب ويعمل مبادره باش يكون صاحب مؤسسه حرفيه وصغرى ومتوسطه
10: ديما نبقوا متفائلين
11: خلينا ما تفائلش عمليا اليوم
10: عمليا
11: نقولوا اقتصاد قائم على ذاك
10: على ذاك المؤسسات صغرى ومتوسطه راه حتى كي تقول 400 الف مؤسسه راه مش صحيح خاطر ثم مؤسسات باتيندات محلولين هما اون فايوز ما يخدموش مش مسكروهم خاطر ما ينجموش يخلصوا فهمتك ولا سي خليفه هذه معروفه باتيده محلوله تسمع اللي يقول لك راهي مؤسسه تخدميه ما عادش تخدم خاطر ما نجمش يخلص القباضه تاعو باش يسكرها فهمت التشجيعات اللي قلناها الجبائيه والآلية التمويل وقانون الشيكات والعفو هذا ما راهم باش يفرهدوا الوضع ويحلوا المشاكل وخي يرجع العجله الاقتصاديه خاطر راهو اقتصاد كما قلت لك راهي الوظيفه العموميه ما عادش تنجم تقبل خريجي المعاهد كل شيء راهو كما كنا الانتصاب للحساب الخاص هو مستقبل تونس
11: ومصرين على قضيه العفو في الشيكات
10: في الشيكات مصرين مع حق المستفيد في المدني في المدن انا احنا ماشي نحن احنا
11: كيف تهزوا المدني مسكين
10: نحن هو لما تو سي حاتم خلص هو تي ما خلصش تو هكا نفس الحكايه هو في العفو اللي صار الاخير مع المرحوم بيجي قال خلصوا هو ما خلصوش اما علاش انت جيت في هدايا والعباد اللي انت سكرت لهم محلاتهم واجبرتهم شغل
9: علاش ما نقلوش اليه باش يخلص انا نعطيه كريدي على 10 سنين ولا 5 سنين
10: هذيك البنوك انا قلنا
9: يخلص هالباكه هذيا يخلص ويرجع ينتج ويرجع يخدم ويخدم لي يخدم
11: ويرجع اخر راجل زاد
10: هذيا البنوك استقالت من دورها الاقتصادي في تونس موجود هذيا احنا طالبنا هذيا وحطينا عملنا نداء للبنوك ونحاول نفتحوا صفحه جديده ويجعتي اليات للعباد خلي ترجع تخدم خاطر ثم مؤسسات راهي منتجه لكن ما عندهمش الفوندرومون ما عندهمش باش يدوروا وثم راهي كي كنت نحكي له سي حاتم على اكبر مصنع تاع قهوه في افريقيا في سليمان معناها تشوف الصعوبات اللي تعرض لها معناها شيء كبير معناها من يلزمنا نحن في الجامعه نحلوا بالكاباركفا رانا الجامعه مش حاجه كبيره معناها مش هيكل كبير اما راني خمسه من الناس سته من الناس مانيش باش نحلوا مؤسسات
9: نخدموا الناس الكل من اجل مصلحه البلاد من اجل مصلحه المؤسسات من اجل زاد اوسي انه نحارب حاجه لو كان نقضيوا عليها تو ترجع المؤسسه تتنافس هي الاقتصاد الموازي هو اللي ضر برشا المؤسسات لازمنا الكل نحاربوها ماهوش الدوله فقط وانا الكل نحاربوا هذا الاقتصاد اللي ضرنا ووقفنا على
10: ما تنجمش سي حاتم تطلب من المواطن
9: ينقصوا منه يا سيدي
10: ينقصوا منه
9: المواطن خاطر ما يشريش من عند
10: المواطن خاطر تو المقدره الشرائيه تاعو
9: تزار الرخص
10: ويلوج على الرخص
9: ما عندناش الرخص وراهو ما تعرف المثال نتاع الناس بكري
10: كيما قلت سي حاتم راهو كيما قلت راهو التونسي يحب ديما الغسره وراهو كيف كيك يلقى ما ارخص ويعرف المثل راهو كان عجبك رخص وما مش تروح شاطر وتنشر طايش نص اما معناها المقدره نتاعو ما عادش تخلط وشفنا حتى في العيد الكبير العباد ما خلطتش باش تعيد وما خلطتش هذاك علاش
9: ان شاء الله الازمه هذه تتحل بسرعه ونلقى الحلول لمؤسساتنا ولاولادنا وبناتنا نبقاو في تواصل معكم وكل صغيره وكبيره نقدموها في خصوص نشاط جامعه نتاعكم واللي هي فيها الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطه شكرا لك سي مهدي
10: يعطيك الصحه سي حاتم
7: جونا افهم جونا ما يكون كان هكا

0: موسيقى تسمعوا مثل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. شوف اسمع واتمتع
1: وفات وفات القرايه وارتحنا من ستريس الامتحانات وبحر تونس العزيز الغالي المزياني نادي فينا. الجو بدا يسخن وعلاش تخلي كل شيء لاخر لحظه وتضيع احلى اوفر مع سلسله فنادق المرادي سيفك سنة على كيف كيفك. ما تنساش احجز من توا وقبل 25 جوان 2026 وتمتع بتخفيض هبال يوصل إلى حدود 20% على إقامتك من 19 جوان إلى حدود 31 أكتوبر 2026. راهو ماهوش تخلص توا ولا تعمل لريزيرفاسيون توا يقولك تسكن توا، لا عندك فترة مطولة الصيف كامل ولا ربما حتى بعد الصيف. تختار من 19 جوان إلى حدود 31 أكتوبر 2026، يعني صيفية كاملة مضمونة تستنى فيك شمس دافئة، بحر يعمل 66 ألف كيف، بيسينات كبار وجو عالمي ما يوفاش بالحق. لم عائلتك واصنعوا ذكريات ما تتنساش وبأحسن الأسوام. كلم المرادي توا على 70 105 720 70 105 720 ولا ادخل للمرادي.com المرادي.com. ميرسي المرادي.

0: تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. أمامي بلاغ خليني نذكر به خليفة. اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث تعلم اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث وموجبات هذه وتنظيم النجدة بجندوبة تعلم أنه تدفق المياه من سد ملاك سيتواصل إلى مساء اليوم
2: هذا هو
1: الخميس 18 جوان 2026،
2: واللي هو يمشي في اتجاه واد مجردة، يعني أساسا يمشي المياه هذيك كلها إلى أن تصل السد سيدي سالم.
1: يعني لهنا المرجو من جميع المواطنين وخاصة القاطنين بضفاف واد ملاك مواصلة اتخاذ نفس الإجراءات الوقائية اللي تم إزدائها، اللي هي تدعو إلى ضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والمناطق المنخفضة،
2: والطرقات المحاذية لمجرى المياه كذلك نستخو احتياطاتها. مبدئيا إن شاء الله معناها واد مجردة يستوعب نسبة المياه اللي جاي. تعرف احنا قبل كانت عندنا مراسلة مباشرة من السد أنه تقول الباب العلوي بلطفوا، يعني يقولوا احنا ما هوش باب السفر توفى الامور الكلها
1: وجاتنا باللطف والحمد لله وان شاء الله تكمل باللطف وما نسمع حتى حادث
2: هذا هو ان شاء الله
1: يقلق لخيان في هذه المناطق. معنا ولايتي هم الكاف
2: وجندوبة الى غاية توصلوا الى سد سيدي سالم في ولاية الباجة مجاز الباب تحديدا من الكاف. كذلك وزير التربية يفتتح الامتحانات بالمعد النموذج السابق بالكاف. وزير

يمشيوا للكيف دابا. لا قالت لك وفي الوقت الكيفيه قالت وفي الوقت اول مره على الكيف عاده تقول لك زيد الوقت. شكرا لكم على الاستماع والمتابعه, نتلاقاو غدوه باذن الله. لذلك الحين استحضروا لي على روحكم, راكم انتم رسمين البلاد هذه, واستحضروا على بلادكم, راكم اماليها اماليها, لكم سياح لكم ريفيه, احبه من احبه وكريهه من كريهه. باي وتحيه تونس.

0: حياتي.
1: الكورة سيف سنة تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
2: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج.
3: تسمعوا كل سبت 9 ل 10 ليلة البيام مع أحلام غلال.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة سعيدية،
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أدى اليوم وزير التربية زيارة إلى ولاية الكاف مصحوبا بوالي الجهة لمتابعة انطلاق اختبارات اليوم الأول من مناظرة النوفيام التي تجرى بالمعهد النموذجي بالجهة. مراسلنا محمد العياري كان في المتابعة وتحدث إلى وزير التربية نور الدين النوري.
5: هي كبقية المحطات من الامتحانات والمناظرات الوطنية، الوزارة توليها الأهمية القصوى. العمل مستمر منذ بداية السنة للوصول إلى هذه المحطة وغيرها من المحطات بالتنسيق مع كل هيكل الدولة المركزية أو الجهوية بما في ذلك الولايات والسادة الولايات اللي نصف معهم بشكل يومي بشكل مباشر، الكثير من الوزارات المتدخلة، الصحة، النقل، الداخلية، كل هيكل الدولة معنية بهذه المحطة وإنجاحها. واليوم الاطلاع أو انطلاق هذه المناظرة، مناظرة خطب التعليم الأساسي العام والتقني، أردتها أن تكون من ولاية الكاف في شمال البلاد ضمن مجموعة من التنقلات والزيارات للمتابعة والوقوف على مدى التنظيم ومدى توفير الظروف الملائمة لأبنائنا المترشحين مهما كانت المحطة. اليوم ما يعرف بالنوفيام، كنا في محطة أولى هي البكالوريا وتعقبها محطة أخرى هي السيزيام اللي يتناظروا على الالتحاق للإعداديات النموذجية. ما شفناه اليوم من حسن تنظيم، مشكورة الجهة، مشكورة المندوبية، مشكورة الولاية، مشكور السيد الولي والسيد المندوب على حسن تنظيم وعلى حسن استقبال هؤلاء المترشحين. هم أبنائنا، ندربوهم على الامتحانات وعلى المناظرات بشكل منظم وفيه استعداد نفسي واستعداد ذهني واستعداد معرفي. إن شاء الله بالتوفيق لأبنائنا كل، إن شاء الله بالنجاح وإن شاء الله يتألقوا.
4: سلم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أمس في مقر الوزارة من رزان إيروان محمد مازلان نسخة من أوراق اعتماده سفيرا لماليزيا لدى الجمهورية التونسية مع الإقامة في الجزائر. النفطي ثمن خلال هذا اللقاء برامج التعاون الفني وبناء القدرات التي توفرها الحكومة الماليزية لفائدة الإطارات التونسية في مجالات التكنولوجيا والرقمنة والبحث العلمي والتكوين المهني. وشدد وزير الخارجية أيضا وفق ذات البلاغ على أهمية تفعيل آليات التعاون المشتركة وتطوير المبادلات التجارية والاستثمار والتعاون المالي بين البلدين وتعزيز الصادرات التونسية إلى السوق الماليزية، خاصة زيت الزيتون والتمور والمنتجات الحلال. دولياً نشرت الولايات المتحدة النص الكامل لمذكرة التفاهم المؤقتة مع إيران كاشفة للمرة الأولى تفاصيل اتفاق يهدف إلى وقف الحرب بين البلدين واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز وإطلاق مفاوضات تمتد 60 يوماً للتوصل إلى اتفاق نهائي. وتتضمن المذكرة المؤلفة من 14 بنداً تعهدات متبادلة بوقف العمليات العسكرية ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران وإصدار إعفاءات تسمح باستئناف صادرات النفط الإيرانية إلى جانب إطلاق مفاوضات بشأن البرنامج النووي ورفع العقوبات. كيان الاحتلال الصهيوني يرى في بنود هذا الاتفاق تقويضا لما يصفه نتنياهو بالنصر المطلق وإجهاضا لحرية حركة جيشه في الجبهة الشمالية. ووفق تقديرات إسرائيلية نقلتها صحيفة معاريف، فإن الضغوط الأمريكية على الحكومة الإسرائيلية تمتد إلى مطالب عملية تتعلق بانسحاب جيش الاحتلال من جنوب لبنان ومن جبل الشيخ السوري وتقليص النشاط العسكري الإسرائيلي في الجبهة الشمالية، بما يحافظ على المسار الدبلوماسي الذي تسعى إليه إدارة ترامب مع طهران. هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار،
3: للمزيد من الأخبار.

0: حلف عدد جديد من جمهور المونديال اليوم استكتشفوا على انه بالنسبه لجمهور التونسيه قدوم المدرب الجديد ايرفي غناخ عنده الوقت الكافي باش يحضر ولا باش يبدل حاجه في مقابله اليابان مقابله هولندا والا لا، وخاصه مقابله اليابان. خلينا نكتشف بعضنا هذا الكل. على انه قدوم ايرفي غناخ المنتخب الوطني زوج مقابلات هذوما كيف نجم بدل حاجه ايرفي غناخ في زوج مقابلات هذوما ولا لا؟
1: نتمناه وان شاء الله يبدل لما مش الكره مش المصحيح ان شاء الله، ما عندوش عصا سحريه، يمكن امور نفسانيه اكثر منها كره، وقت قصير وان شاء الله يبدل. نتمناه يبدل ولو نسعيد.
0: كيف شفت اليابان في ماتش
1: هولندا؟ نهستي التيران شوف تقول لي باش شفت استارت يا دي. اسمع المنتخب متاعنا امور بطوله وطنيه، لا عندك تيرانات لا عندك استادات لا عندك حتى شيء باش تحاسب فريق قومي. فريق قومي راهو كله من جمعيات، فما شيء بجمعيات، ناس كل مساله وناس الكل حاجتها بالفلوس وما عندنا حتى شيء في الكور، وكما قالوا راهو الناس هربت بين 20 سنه القدام في الكور.
2: ايرفي غناخ نتصور شكون نقلة في تونس بعد أنه كنا من رواد استقطاب المدربين العالميين، خاصة نذكروا روجر لومير أو كاسبر جاك. نتصور السي في متاع ايرفي غناخ المحترم جدا، شفني مع المنتخب الزامبي كوت ديفواري، الأداء الممتاز اللي قدمه مع المنتخب السعودي خاصة فيرسيون كأس العالم 2022 دون أن ننسى 2018 رغم النتائج المخيبة، لكن أداء ممتاز مع المغرب قارع به إيران إسبانيا والبرتغال، والاسماء تاع المغرب ماهيش كيما تو شفنا مع السعوديه. زاد الفيرسو اللي كان يلعب بها صالح الشهري، سالم الدوسري، محمد كنو، بوروسواد، عبد الحميد، طنبك تشيب، الحارس العويس وقتها كان اكتشاف. نتصور معناتها كان مانجمنت ممتاز جدا ايرفي غناخ. نتصور معناتها الريس كله تعبت تسمع الكلام، انسان قوي في الفستير برشا، الباقي كله على الجوارات. احنا بصراحه كغاليتي الجوار خير من برشا منتخبات، والباقي نصور عليهم على الاقل كي نخرجوا مرفوعين الرأس.

0: وتسعة وعشرين مية مية. ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: طبعا نبرسك يجي جمع الأكثر شوية قادم نعيش في أطول الليالات في فصل الصيف. أصحاب الأرصاد الفلكية قالوا طول النهار من العلماء فانتوا في الأرصاد الفلكية ما يجموش يحصروا قداش طول النهار فانتوا قداش قصر الليل لأن الأرض قادة تدور لأن الأرض ما تعملش بوز باش انت تعرف انت قداش كنت طول النهار وقصر الليل ولا قصر النهار وطول الليل ولا استواء حتى استواء الليل والنهار سواء كان في الخريف ولا في الربيع ما تنجمش تعرف قاعدين نعيشوا في أطيامات تاع فصل الصيف.
2: انا مواطن من عند رام عندي حرمة ما كوش يعطوني مرقص بناء داري مكفر جتوا عندها شهريا ثبت شتر بشتر كفراج يحب ياخذ فلوسه لا جاري يهز التليفون يكلم علي طبعا انا باش مات فيا باش ما نخدمش انا حارتش باش نعمل انا لا فلوس لا حد شيء داري مهدد بالتيوح وما عندي حتى مشكله انا نسكن بعيد ماني بنيتي زوج ويدي اذا اطلب من المسؤولين يتدخلوا لي في مشكلتي.
3: نحن متسكنين شط الرمان أكودة عندنا مشكل في أنه عاطين ثومنا سيد رئيس الجمهورية عاطي روكي في الماء والضوء باش تعبات أفهم الماء والضوء بيقول واري سوسة زيدي كيف كيف مشي أنا قالك أخوينا عاطي روكي عاطي المشكلة هنا في أكودة في البلدية مش كذا منها تمشي تجي تمشي تجي تمشي هاو مزلنا هاو مزلنا هاو عملنا شهر جلسة هاو مزلشنوة حصيله صدقني أقسم بالله علي العظيم ولا الواحد يمشي حسنا يروح ولي يمشي البلدية.
4: لا تتابع فيكم طويلة على البرنامج على الخبير المحاسب بالله شوفوا شباب صغير اللي يعمل مشروع صغير متاع فوتوكوبي متاع بيود امبرسيون هكيت يرجل متاع الابلون وشوفوا الاداءات اللي هاب حتى عندي اقاربي في هذي شباب متخرج قد قديش ملقاش خدمة الوظيفة العمومية يدخل عمل هالبروجي هذي يجي منه كل اداءات اللي خلصوا فيها مزيل تقام عنده 5 سنين في البروجي ما حصل منه حتى شيء بالاداءات هذي بالبسين هذي بالكري اللي كريه سرتو يجي يشوفوا الكري يجي يشوفوا حانوت وسبتوا خدمتها زعمة زعمة وقت المكتب هكا يعملوا فيها المطبوعات وكل ومبعد السيف كامل يسخف بيش بيتي حتى التراج متاع البلان يجي يشوفوا وتفقدوا إن شاء الله ربي معاهم.

0: المجوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 نتاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: Un fan de notre page officielle Facebook, Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: فيه قليل راح تونس تكور وفراق أسباح يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحن مفايقين ربي كبير والمكسيك فيه الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة
3: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
2: مع تونس فايقين للتسعين
3: عندك أورانج
1: جوهرة أفلام
3: Publicité

0: pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag JeanRFM sur Instagram. Hashtag JeanRFM.
1: Publicité.
2: الكورة سيف سنين تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
3: اكتيفي لوبشن 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كتخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج
1: جوهرة أفلام.
4: Publicité.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقوا وانفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لاسن عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان، ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والاحزان، متفاهمين في نفس الحاجة، الكاليتي اللي عنا حاجة واحسن حاجة بصنعة مع صحة لبدان.
3: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
4: جوهرة أفهم بيبليسيتي.
5: بيزنس نيوز.
6: مرحبا بكم معنا الناس كل في بزنس نيوز. في إطار متابعة اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة في ولاية جندوبة لارتفاع منسوب المياه بواد ملاق وسيلانه في اتجاه واد مجردة، فإنها تؤكد في بلاغ أصدرته منذ قليل أنه ما فماش أخطار على المتساكنين وعلى منازلهم على ضفاف الوادي، كما أنه حركة المرور في جميع الطرقات الوطنية والجهوية عادية إلى حد الآن، وأنه الأضرار الحاصلة حاليا هي فقط بالأراضي الزراعية، كما تؤكد أن واد مجردة قادر على استيعاب كامل الكمية المتدفقة في اتجاه بوسالم إلى حدود ولاية باجة. افتتحت البارح بمقر ولاية سوسة أشغال الدورة التكوينية حول إعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية اللي تم تنظيمها ببادرة من مركز التكوين ودعم اللامركزية بوزارة الداخلية، وهذا في إطار تطوير التصرف والهيكلة والتنظيم في المجال العمراني. استفاد من هذه الدورة اللي تلتئم يومي 17 و18 جوان الجاري أعوان الولاية المعنيين وموظفو البلديات الراجعة بالنظر لولاية سوسة، وتهدف إلى تعزيز المعارف الترتيبية والإجرائية المتعلقة بملف دراسة ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية. ولسوسة سفيان التنفوري أكد في كلمته الافتتاحية أهمية الدور المحوري اللي تطلع به أمثلة التهيئة العمرانية في تنظيم النمو الحضري وحماية الموارد ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل التطور العمراني المتسارع وتنامي الاستثمار بما يستوجب تحديد صبغة الأراضي طبيعة استغلالها أيضا، إلى جانب التصدي للبناء الفوضوي من خلال توفير مناطق توسع عمراني مهيئة. تم في أعقاب الزيارة الميدانية اللي أداها وزير النقل رشيد عامري البارح

0: مال الدولة بتاريخ 17/6 فيه 1227 مليون دينار. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بنفس التاريخ في حدود 24841 مليون دينار. بأيام التوريد فإنها تراجعت إلى 101 يوم توريد. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق في حدود 29028 مليون دينار. دوليا تراجعت أسعار النفط بنحو 3% اليوم الخميس بعد توقيع الولايات المتحدة وإيران اتفاق مؤقت من شأنه إنهاء الحرب بين الجانبين، وأيضا إعادة فتح مضيق هرمز ورفع العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني، مما عزز توقعات تحسن إمدادات الخام في الأسواق العالمية. بالتفاصيل، تراجع خام برنت بنسبة 2.99% ووصل إلى 77.17 دولار للبرميل. كيف كيف انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.23% ووصل إلى 74.31 دولار للبرميل. استكمل صندوق النقد الدولي المراجعة الخامسة لاتفاق الأردن ضمن تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الثانية لاتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة، بما يتيح للأردن الحصول على تمويل فوري بقيمة 188 مليون دولار لدعم برنامج البلاد الاقتصادي. فرضت هيئة العقوبات المالية البريطانية غرامة بمليون جنيه استرليني على شركة الاس جي تي ال البريطانية لخرقها العقوبات ضد روسيا بتعاملها مع شركة أورال إيرلاينز الروسية للطيران. كانت بريطانيا مؤخرا أعلنت توسيع قائمة العقوبات ضد روسيا بإضافة 70 كيان وشخصية من روسيا ومن عدة دول أخرى من بينها بنوك وشركات وأيضا أفراد. نختم كالعادة بأسعار العملة. بالدينار التونسي حسب كور البنك المركزي 100 دينار جزائرية ب 2197 ملي، الدينار الليبي ب 459 ملي، الدولار الأمريكي ب 2929 ملي، واليورو ب 3397 ملي. نهاية البزنس نيوز في الأمان.
1: بزنس نيوز جوهرة فم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور، 7:30 متاع الصباح ماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 10 متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم 9 متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقيت المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فم تي في. حاجة أخرى.

0: Kiss المونديال.
1: العشرة وسبعة دقائق، مرحبا بكم في كواليس المونديال. البداية بتصريح كولينا، شكون ما يعرفش كولينا الحكم الإيطالي السابق اللي حتى قبل ما يجي الفار كانت عينيه فار، وهو توا يشغل خطة رئيس لجنة التحكيم في الفيفا، هو اللي قاعد يعين في حكام الفيفا. البارح في مؤتمر صحفي أعلن عن زي خاص جدا لطاقم تحكيم مباراة تونس واليابان اللي هو الروماني كوفاكس، بما أنها المباراة هي رقم 1000 في تاريخ مقابلات المونديال. كلنا هاو نشوفوا تنفسلوكم شنو الزي الخاص اللي باش يلبسوا الحكم الروماني كوفاكس باش يحكم به المباراة رقم 1000 بين تونس واليابان نهار الأحد 5 متاع الصباح بتوقيت

0: تونس شوفوا في على جوهرة تي في كلنا هزز التريكو مكتوب المباراة رقم 1000 باللون الذهبي راهو باللون الذهبي باش نلقاوها في الكتف نتاع الحكم ماتش 1000 يعني كأس العالم الماتش 1000 ثم فما الفوق التصويره نتاع ال1000 فما ثلاث خطوط ذهبيه كما ثلاث خطوط ذهبيه باش يلبسهم الحكم معناتها زي خاص جدا باش نلقاو فيه ثلاثه خطوط ذهبيه وحتى المباراه رقم 1000 مكتوبه بالخط الذهبي قوى بالخط الذهبي نشوفوا نرجع حتى التصويره الثانيه اوضح هي هذه اوضح هيك علاش باش المباراة باش تاخذ اهتمام اعلامي كبير وكبير برشا باش يحضر فيها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم كلنا رئيس لجنة التحكيم الكاتب العام تاع الفيفا تقريبا الشخصيات الكبيرة الكل في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا باش تحضر المباراة رقم 1000 كما قلت بين تونس واليابان نهار الاحد 5 نتاع الصباح. نمشيو للصورة الثانية هذايا بصراحة جمهور من نوع خاص جدا الجمهور التونسي برافو برافو صحيح الجمهور تغشش بعد خماسية السويد تغشش على الملاعبية تنرفز احتج عليهم بقوة سمعنا كلام وكل لكن وفات ماتش السويد دخلنا في التركيز على ماتش اليابان البارح تو نشوفوا نسمعوهم الفيديو انا قاعد يمشي تو على جوهرة تي في الجمهور البارح استنى في المكسيك استنى الملعبية باش تخرج من النزل باش تطلع للحافلة وباش تمشي باش تتدرب شجعوهم هات نسمعوا سمية كيفاش كان تفاعل الجمهور مع خروج الملعبية البارح من النزل
1: 90 Minuten alles geben. Die ganzen Tunesier sind hinter euch. Alle nach vorne gucken, alle das letzte Spiel vergessen und weiterschauen. Alles Giri. Es ist Olivier, noch zurück und dem. Alles Giri. Alles Giri, ja, sag mir. Schickel Ruhe, alles Giri,
0: هذا فيديو من تأمين مبعوث جوهرة الخاص للمكسيك نجح المجدوب وعلاش فما مشجع تونسي يتكلم بالألمانية يتكلم في راني خضيرة لأنه راني خضيرة مولود في ألمانيا ولعب وتقمص أزياء إلا الفرق الألمانية كعلاش يكلموا فيه بالألمانية خارج هو والياس الصغيري برافو برافو برافو للجمهور التونسي البارح في كان يستنى في الملعبية وقت خارجين من نزل وماشيين يدرب. الصورة اللي بعدها صورة نيمار البارح عودة بعد غياب طويل عودة نيمار لتدريبات المنتخب البرازيلي وممر شرفي لنيمار نشوفه في التصويرة على اليمين وعلى اليسار زملائه وهو ممر شرفي نيمار في أول حصة تدريبية بعد تعافيه من الإصابة فرحة كبيرة للاعبين فرحة كبيرة للإطار الفني بعودة نيمار بعد الانتقادات الكبيرة علاش أنشيلوتي يستدعي في نيمار وهو عنده إصابة لكن تجاوز الإصابة والبارح دخل لتمارين نشوفوا التصويرة اللي بعدها نرجس هذا هو نيمار قاعد يتدرب كما قلت ممر شرفي من الزملاء والبارح في تدريبات المنتخب البرازيلي نكملوا هذه تصويرة نيمار البارح يجري ومع المجموعة نكملوا بالصورة الأخيرة صورة كيروش كارلوس كيروش 73 سنة مدرب غانا يدخل تاريخ المونديال ويكون حاضر في 5 نسخ متتالية في كأس العالم مدرب منتخب البرتغال مونديال 2010 مدرب إيران في 3 نسخ متتالية 2014 2018 2022 ومدرب منتخب غانا الحالي في مونديال 2026 واللي فازت هدف لصفر ضد بنما كيروش نعرفوه السنة الفارطة جيل تونس واتصالات مع الجامعة التونسية لكرة القدم باش يكون مدرب المنتخب التونسي لكن المفاوضات تعطلت قعد ما يدربش ثم تقريبا قبل شهرين من انطلاق المونديال غانا تستغني على مدربها تجيب كيروش ويحقق معها البارح أو اليوم الصباح أول انتصار في مونديال 2026 كما نقول خامس كما قلنا خامس مونديال الكيروش في تاريخه التدريبي. الجزائري كان في تقديم كواليس المونديال موعد الرياض القادم في آخر أخبار المونديال 11.
2: كواليس المونديال جوهرة تندانس
3: برعاية مع أريد الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي دين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان.
4: أريد طور عالمك.
5: تهدنا لكم مستمعينا وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة. هذا هو الموعد اليومي اللي يجمعنا بكم في فقرة توندونس. اليوم جديد يجينا من عند التيك توك واللي قاعدة تجرب في ميزة جديدة تعطي إمكانية باش يكون عندك مكالمات صوتية مباشرة في وسط الرسائل الخاصة يعني البرايفت ميسجز ولا لي دي ايمز في خطوة تهدف إلى تحويل الابليكاسيون هذه إلى منصة تواصل متكاملة مش جوست اون ابليكاسيون تاع فيديو أقصار. تقول التقارير اللي كانوا المكالمات الصوتية تخدم في وسط المحادثات الخاصة بين المستخدمين واللي عندهم صداقة في وسط الابليكاسيون مع إضافة أدوات تحكم كما مثلا تنجم تقص عليه المكالمات كما لنوتيفيكاسيون. والتطور هذا يعكس توجه تيك توك لإضافة طبقة تواصل جديدة كما هالرسائل الصوتية وتصور وليفيديو وصولا إلى المكالمات الصوتية. والخطوة هذه تدخل تيك توك في منافسة مباشرة مع ديز ابليكاسيون كما واتساب ولا انستغرام واللي توفر بالفعل مكالمات صوتية ومرئية في وسط الابليكاسيون. والهدف الأساسي من التوسع هذا هو باش يقعد المستخدم ديما في وسط التيك توك لأطول وقت ممكن من غير ما يستحق باش يمشي لأنوتر ابليكاسيون دونك باش يولي كليون فيدال أكثر ما يمكن للتيك توك. هذا شو اللي عنا اليوم في توندونس. غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في الأمان.
2: جوهرة FM توندونس توندونس
6: جوهرة FM
7: جوهرة FM
8: جوهرة FM.

0: جوهرة اف ام تي في، شوف اسمع وتمتع.
1: العشرة و 17 دقيقة، صباح النور، صباح الفل لكل مستمعي الدنيا وما فيها. رونديفو جديد كالعادة من كابوتشينو بنت الصبحية. تاريخ الخميس 18 جوان 2026، موافق 3 محرم 1448 هجري. إن شاء الله نهايركم سعيد مبارك، نهاير خميس، دونك ريتم يبدأ يقرب بشوية بشوية للعطلة، خلينا نقولوا للويكاند. دونك مصباح البنات يحكيوا على العطلة، وقتاش الصغار يكملوا؟ كملوا صغار ولا مازال؟ نورمال مو كملوا البنات، كملوا. دونك يبدا تو بروجرام العطله من تو، نبداو نحضروا لي بيسين ولي زاكسي وين ولي كلوب وهكا، ولا نرجوس على قدم وساق نرجو تبحيره وين والصيف وهلو سامر. دونك هذا الكل باش يبدا يدمرج واحده واحده حتى لين نفرحوا بالنتائج الكل. نتمنوا حظ موفق للي باش يجتازوا زاد امتحانات النوفيام ان شاء الله بنجاح وبالتوفيق، كيف كيف البكالوريا نتائج ان شاء الله تكون مشرفة. إن شاء الله اللي تعب يلقى على قد التعب متاعه. وأكيد احنا في متابعة لكل الأخبار اللي في علاقة باختتام سنة دراسية وجامعية، إن شاء الله تكون بنجاح وبالتوفيق وبالصغاريت وبالفرحة كما قلنا مرة أخرى عند العائلات التونسية اللي تبرمج لصيفية نتمنى وزادة تكون صيفية آمنة، صيفية نتمتع فيها بجمال تونس العزيزة الغالي. احنا هاو كريتم تاعنا زادة واحدة واحدة صيفي على مود زادة يكون فيه الأخبار والمتابعات، ديما في متابعة لكل المستجدات في كابوتينو بنت الصبحية وفي برامجنا الكل وأخبارنا أكيد على موقعنا جوهرة فام دوت نت. سوما سوما يصغير في الإخرار، صباح الفل والياسمين، بدينا من تو نظموا في أمورنا يا سوما. شوي شوي يا سوما، ما زالت سوما وقتاش سوما تخرج كونجي، وقتاش نبدأ نسأل على سوما يقولوا لي سوما كونجي ما زال به نرجوسة نرجو تقللها في الديجيتال. صباح الفل والياسمين، خذينا كونجي نرجوسة ولا ما زلنا؟ بس ناري على وخيت يا ناري، كل يوم تعب، لا تعب نرجوس تعب أبو صحيح، وحتى نهار السبت مع الحمد لله ربي دوم العشرة تخرج انت كونجي نخرج انا كونجي، نخرج بالزوز مع بعض. نسلموا زيد على جمال بقديده في التنسيق العام، نقولوا صباح الفل والياسمين. انتم اللي تسمعوا فينا وتكونوا برونشي معنا سي سريحكم في الثنيه ديقه ديقه بربي، من غير ما تزربوا، من غير هكا ما تكونوا متشنجين، تخلطوا ان شاء الله سالمين غانمين. هبه لوسيف معكم مقدم ميكرو الدنيا ما فيها في الاعداد والتقديم. خلينا نمشيو للمود اوف ذا داي اللي نجم يعطيكم هكا روقان ويعطيكم مود صيفي بامتياز. الاختيار باش نتعرفوا عليه توت سويت. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: العاشرة نص نهار كابوتشينو مع هبة لوسيف على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. طفت الصبحية
1: عشرة وحدة وثلاثين دقيقة على موجتنا. صباح النور, صباح الفل, خفيفة الصبحية, بورصة الأسعار, دريشتنا في المرشي. من الفقرات القارة واللي نبدأ بها الغونديفو, علاش؟ على خاطر برشا ينجموا لقيت هذا يقول لك نمشي نقصد ربي ونعملك الدوليشة متاعي وناخو فكرة على الأسعار, وفما اللي ديجا قضى وديجا طيب البلان متاعو يقول لك خليني نقارن نعمل كومباريزون, وعلاش لا وجهتي تكون مثلا المرشي الفلاني. وبرشا الحقيقة يتفاعلوا معنا من خلال فقرة خفيفة الصبحية, ويعجبنا التفاعل على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك كتيرك الكمباريزون, لا نحن في المرشي الفلاني سوم هكا, لا نحن أقل. دونك تحية لكل متابعينا على غيزو سوسيو, حتى زيدا على موجات الدنيا وما فيها جوهرة فيه. محنا نهزوكم نهاير الخميس إلى القيروان, بورصة الأسعار أمن هنا. زميننا طارق الفوال, خلينا نشوف الأسعار شنو أحوالها توتسويتا.
2: صباح الخير كل مستمعي جوهرة فام. اليوم الخميس 18 جوان 2026, تقريبا عودة كلية لكل الخضارة, لكن دائما بنسبة أقل للدواجن والأسماك والجزارة, نسبة كبيرة منهم مازالوا ما رجعوش يخدموا في القيروان المدينة. لاحظنا أيضا توجه أغلب المواطنين خاصة وسط القروان سنتر والقيروان الجنوبية والمنصورة إلى الخضارة في المحلات الخاصة مش في المرشي, خاصة أنه المنصورة تقريبا فيها مرشي المنصورة قاعد فيه تقريبا زوز ولا ثلاثة خضارة فقط. مرشي نحيسية مازال مغلق, والمرشي اللي تم بصراحة مرشي سيدي عبد المنبي اللي هو المعوض غير مهيئ بنسبة, خاصة فيما يخص النظافة والمحيط متاعه صغير برشا. قعد شوية مرشي طريق حافوز والحجام ونظرا لبعد المسافة, فإنه المواطنين توجهوا للخضارة في الحوام بالرغم من ارتفاع الأسوام فيهم هما مقارنة بالمرشي العادي, خاصة وأيضا أنه ما فماش مرشي يلم محلات بيع الدواجن أو الأسماك أو اللحوم في القروان, وكلها محلات خاصة. على كل إن شاء الله يتم التسريع والانتهاء من أشغال سوق النحيسية, ويتم أيضا الانتهاء من أشغال سوق سيدي عرفة وسط, مع التفكير أيضا في بناء سوق مركزي أخرى وكبيرة في وسط القروان المدينة, خاصة أن القروان راي كبيرة. دونك ثلاثة مرشيات باهين وينجموا يساعدوا ويحسنوا في الحركية التجارية. دونك عملنا جولة وشفنا الأسعار في مختلف المحلات. الفلفل الحار من 2500 لـ 3500, فلفل الحلو 4500, الطماطم من 1800 لـ 2500, البطاطا من 2500 لـ 3500, البصل من 1500 لـ 2000, قرع الأحمر والقرع بوتو الزينة بـ 2000, باذنجان 3000, السفنيريا واللفت والفجل بـ 2000, القارص 3500 والفقوس بـ 2000. بالنسبة للديسير المشماش من 2500 لـ 3000, خوخ بين 2500 لـ 3500, العوينة بـ 4000, البطيخ 1500 الكيلو والدلاع 1800 الكيلو, العنب من 4000 لـ 6000, السوريز 12400, اللوز من 2500 لـ 3500, التفاح من 4000 لـ 6000, الفريز بـ 5000, والبيثر بـ 8 دينارات. بالنسبة للدجاج 8.9 المذبوح و 15 دينار الحي, الزدر 15.9, الفخذ 13.9, الاسكالوب دو بولي ب 19 دينار, الاسكالوب دو دان ب 18 دينار و 800. بالنسبة للحوم الحمراء الزازار لقيناهم محلولين تقريبا, العلوج وزرانطوغ بتاع 65 دينار, البقري 48 دينار, المرقيز 55, والهرقمة ب 20 دينار, الحوت مازال ديما ناقص شوية, القاروس يوصل 28 دينار و 800, وراطة 23.8, اللاتشة ب 7000, السردينة ب 8000, شفريت جويدة من 20 وتوصل حتى لـ 46 دينار, سوبيا ب 28 دينار, والحلوفة ب 18 دينار. تقريبا هذه أسوامنا وأسعارنا وأجواءنا في مرشيات القروان. إن شاء الله نهاركم زين ناس كل.

0: جوال FM إبداعية ومذيعة.
1: العشرة وثنين وأربعين دقيقة ممكن هذه الموسيقى ريتم متاعنا في كابوتشينو بنت الصبحية. السلام عليكم، ما كنتوا في الاستماع والمتابعة، إن شاء الله رفقة تكون طيبة، إن شاء الله تكونوا مستمتعين بشوى موسيقال متاعنا. نعرفوا برشا هكا يدندنوا، كل غنية تهزنا المود وكل غنية تخلينا نسرحوا وتخلينا هكا نعيشوا ما نعرفش أنا ذكريات حاجات مزيانة. دونك نسلموا على أخونا كريم اللي يسمع وقال لي يعطيكم الصحة على الشوى، يعطيكم الصحة على الموسيقى، شد ثنية يقول ديبلاسمون للحمامات ومستمتع معكم بالموزيكا. دونك تحية الحمدي بالحاج حسين وكنسلم عليه، ويقول ديما هكا تنوعونا وتخليونا نحسوا بجو الصيفية ديما مع جوهرة فيم. تحيتنا زدة كيف كيف الجمولة مدام جميلة تقول أنا ديما راني نسمعكم وديما نكون من الأوفياء لموجات الدنيا ما فيها والكابوتشينو. نسلم عليك لله في الكوجينة وكاخذينا اللي يبدأ شد ثنية واللي في الكوجينة، ونعرفوا برشا زدة يبدأوا في الخدمة. دونك إن شاء الله ربي معاكم الناس الكل، إن شاء الله نونسوكم. وبالأخبار زادة المحينة تلقاو معنا كل التفاصيل. دونك اليوم كما قلنا نهاير جديد، نهاير الخميس 18 جوان، نحكيو فيه على امتحانات وانطلاق هكا منظرة النوفيام، وإن شاء الله بنجاح، إن شاء الله بالتوفيق لصغيراتنا، إن شاء الله كما قلنا تكلل كل المجهودات متاع عام كامل بنتائج تكون باهية، دونك ترضي الأولياء سورتو اللي متعبوا برشا مع صغيراتهم من أول العام. كيف كيف الإطار التربوي، نحكي وزيد على صغارنا، نحكيو على كل المجهودات والتعب والستريس. دونك اليوم 32 ألف مترشح يجتازوا اختبارات كتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني، نحكيو عن نوفيان. دونك اليوم وغدوة ونهار 20 جوان وبش يتم الأعلان عن نتائج نهار 6 جويليا الجاي. دونك يمثل مترشحون الامتحان قرابة 18% من مجموعة تلاميذ السنة التاسعة من التعليم الأساسي العام، البلغ عددهم 175024 تلميذ مسجلين. دونك تراجع مقارنة بدورة سنة 2025 ب 1163 مترشح، أي بنسبة 3.5%. نحكي وزاد على طاقة استيعاب معهد نموذجية تقدر خلال سنة دراسية 2026-2027 في حدود 3750 مقعد موزع على مختلف جهات البلاد. دونك نعرفوا برشي يقولك نعم زعما نجتاز الامتحان تاع النوفيام، برشي يقولك هي هو أول امتحان ينجم خليه نبدأ نتعود واحدة واحدة على البكالوريا. دونك ان شاء الله بنجاح، المهم نتائج كيما انتم تعبتوا، وان شاء الله تلقاو اللي تحلموا به بيان سور في الكارير نتاعكم الدراسيه وحتى زاده البروفيسيونيل. احنا مازلنا موصين معكم الريتم متاعنا ومازلنا موصين مع متابعة للأخبار. بعد شوي نهزوكم لويد ملايق أكيد الأخبار التصريحات في صباح الورد وحتى زيد على موقعنا جوهرة فيم دوت نت، تابعوا في كل التصريحات والأمور والحمد لله تحت السيطرة، لكن ديما نتبعوا آخر المستجدات. خليكم معنا صوتا وصورة، احنا نجيب لكم الفيديوهات، نجيب لكم الأجواء مباشرة. دونك ديما في متابعة خاصة في كابوتشينو بنت الصبحية.

0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع متمتع. هل يعقل
1: العشرة واربع خمسين دقيقة على موجاتنا. هل يعقل؟ هل يجوز؟ اليوم نحكيه على سلوكيات يمكن يستنكرها المواطن التونسي. يقول عليش اليوم يعني يقبل مثلا استقبالي، يرفض بلتو استقبالي في استعجالي. عليش اليوم مثلا مثل هالتصرفات. اليوم مش مشيه الكوندار، مش نحكيه على مواطن يقول هل يعقل وهل يجوز الزوز مع بعضهم اليوم ما يقبلوش بنتي اللي هي في حالة استعجالية في استعجالي كوندار. مش ناخذ أكثر معطيات وتفاصيل مع والد البنوتة اللي اختار موجات جوهرة فيم فقط باش يتسائل ويحب كيفه. ناخذوا معطيات وأكيد حق رد مكفول للجهات المعنية باش نفهموا علاش تم رفض استقبال بنوته. سيدي الغالي صباح النور وأهلا وسهلا.
2: أهلا عسلام،
1: شحوالك؟
2: والله الحمد لله الله يخليك.
1: أين تعرف عليك؟
2: أيمن مجوني من معتمدية القلعة كبير.
1: مرحبا بك سي أيمن. البارح تفضل هزيت البنوتة للاستعجالي البارح؟
2: انا خمسة متاع الصباح جاء كريز متاع السخانة واللي ترعش وراسي وشيت الاستعجالي متاع كوندار.
1: نلقت
2: الممرضة الفرملية هذه رجل على رجل، قلت لها بنتي في حال هذه نرعش. قلت لها بنتي في حال قلت يهزها الاستعجال للمستوصف. قلت لها حل 8 متاع الصباح. قلت لي أمورك هذه؟ قلت لها راني في تونس. قلت لي يهزها لفرنسا ملك انتي مكش حاجة وهزها لفرنسا.
1: سنة خلينا نفهم واحدة واحدة، معناها بنتك قد عمرها؟
2: 6 سنين يا رسول الله، حتى بأمور إنسانية.
1: معناها بنتك عمرها 6 سنين في وضع استعجالي،
2: في وضع استعجالي
1: هو يفتح أبوابه للحالات الاستعجالية ذي اللي نعرفه.
2: وربي والقرآن
1: بسم الله عليك.
2: جاي حبة المخ علاش؟
1: أنت من القلعة الكبيرة أنت؟
2: يعني من القلعة الكبيرة، إداريا القلعة الكبيرة، ترابيا كندار.
1: ترابيا كوندار، دونك الاقرب لك استعجالي كوندار.
2: استعجالي كوندار، نقعد نستنى المستوصف من 8 متاع الصباح. انا مشيت استعجالي متاع القلعه وقبلوني ديريكت. مين الفرمليه هذيك؟ شنيا محلها من الخدمه؟ ماهيش تاع خدمه، ماهيش تاع خدمه، ماهيش تاع المسؤوليه هذيك. شنو طفله مش تموت؟ لا جات تقتلها السخانه، لا جات تعمل مثلها حتى شيء.
1: معناها انت تستنكر رفض استقبال بنوتك اللي هي في حاله استعجاليه من قبل الفرملية، لأنه
2: الفرملية
1: تفضل
2: الفرملية وربي والقرآن الطفلة قاعدة تبكي هاودي ما مش موت الطفل.
1: خليني نفهم حاجة، مثلا المتعارف عليه واللي الناس الكل تعرفه، الاستعجالي يفتح أبوابه للحالات الاستعجالية. هذا عادي. الطبيب هو الوحيد المخول أنه مثلا يخاطب المريض بتاعه ويقول له راهو مثلا عنا مونك متاع سكانير، عنا مونك متاع غاديو، راهو مثلا حالتك تستوجب أنك تمشي للمستشفى الجامعي مثلا الفلاني. دونك الطبيب المباشر هو اللي ينجم يعني ديريجي خلينا نقوله الوضعية الطبية والدوسي للمكان اللي راه هو صالح، لكن انه ما يتمش استقبال بنتك
2: بتاتا
1: وحتى تقييدها وتسجيلها، هذا اللي لا يعقل ولا يجوز
2: بتاتا. الجل على رجل بتاتا. ليت علاش حبت نعمل اني ما عرفش نقول كلمة هكا ولا هكا، ما عملت حد شيء. قلت لها أتنكلم جوهرة ولا نعدي في الباس؟ قلت لي تتعرض لي على الطيارة. يعني كل المواطن هذا ما هوش بجوز.
1: خلينا الحوار معناها نفهمه من خلال وضعية ساعة بنتك توا. بنتك توا لباس؟
2: لباس الحمد لله.
1: وين هزيتها من بعد؟
2: استعجالي بتاع القلعة الكبير.
1: دونك أنت مع الخمسة بتاع الصباح توجهت بالاستعجالي القلعة الكبير؟
2: بتاع كوندار، بتاع كوندار.
1: لا بعد ما صارت، بعد ما تم الرفض.
2: اي مشيت كوندار، مشيت القلعة الكبير.
1: مشيت القلعة الكبيرة، استقبلوها؟ جاء الطبيب؟
2: استقبلوها عادي، حالة استعجالية يا رسول الله، استقبلوها.
1: ولاباس تو؟
2: لاباس الحمد لله،
1: طمن عليك.
2: الله يبارك لك، مين هبة هاني هذه الحاجة هذه توصل وزارة الصحة توصل حتى رئيس الدولة؟ علاش؟ كيما بنتي كيما بنت غيري كيما بنت غيري كنا توانسة. حتى بأمور إنسانية طفلة تفرفض، طفلة تفرفض. قل لي نعم.
1: ما فهمتش علاش تم الرفض؟ معني علاش؟
2: وربي والقرآن ماني عارف.
1: ما دوما ما تخلص لي أوراقك حاضرة، الكرني متاعك حاضر،
2: أوراقي حاضر وموري واضح.
1: ما نحبو نفهم،
2: احنا بدنا
1: نعم؟ مش مستوعبين الوضعية معناها.
2: وربي والقرآن اسمعني عايشك، اسمعني ما عرفش تقول لك ما عنده ونيوس. هذايا مواطن بسيط ما عنده ونيوس، ما عنده اش يعمل. ومشوا مع بعضهم حتى مشغول يقول لك مش صحيح مش صحيح. أنا كان عندي تليفون كان على حالة كما هكا مش يصير لي هكا. راني سجلت كاميرات بتاع السبيطار ما سجلوش ما عرفش راي شواتني راي طفلة تفرفة تقول شعلا في تاين
1: سهيومي يعني
2: طفلة تفرفة تقول لي استنى المستصر يحل الثمانية بتاع السماء
1: بسم الله عليه إن شاء الله باللطف عليه إن شاء الله باللطف على البنوتة
2: حتى بس قلت لها شويه سخانه مش عارف ايش تعتقد ما عرفش
1: هذايا المتعامل عليه المتعامل به واللي لازم يصير انه حاله استعجاليه لا موندر دي شوز قيدها ساعه بأمور إنسانية وحتى طبية وإدارية وأكيد رو فما إجراءات معناها متقيدين بها الأقسام الكل يعني ما نش نحكيه على حاجة معناها معاملة نحكيه وتو على تصرف يمكن يخص شخص معين لأنه اللي متعرف عليه أنه حالة استعجالية نقيدوها نقيسوا سخانة هذا عادي نشوفوا شنو اللي لازم يتعمل يتعمل يجي طبيب هو اللي يباشر ويعاين نحاولوا كيفاش نحكيوا مع لي بارون معناها الأولياء اللي يجيبوا صغارهم اللي هم يكونوا متأثرين أكثر من صغارهم نهديهم شوية وبعد إذا كان فما حاجة لا قدر الله يتم توجيه المريض يعني للأقسام المعنية والمستشفى المعني مستوصف كان وإلا مستشفى جامعي. دونك بالحق اليوم السؤال يطرح نفسه علاش تم رفض معناها من قبل الممرضة هذه
2: وربي لا فهمت شيء وربي يا الطفلة تفرفت رجل على رجل قد يزال مستوصف يا رسول الله بكان ماتت بنت
1: بسم الله عليها إن شاء الله باللطف عليها يا سي أيمن إن شاء الله باللطف عليها وأكيد أنت نشكرك لأنك اخترت موجود جوهرة فيم

0: لا أنا وزير الصحة. خلي كما عملت مع بنتي تعمل مع بنت مع بنت كويا وتعمل مع بنت جاري وتعمل روشة يحبة المخ. ما فهم حد شيء. طفلة تفرفت حتى بأمور إنسانية، حتى لو كان أنت متعدي في الشارع وصيت طفلة تفرفت أكاكت تمشي تمشوه. هذه لا مبالاة، لا مبالاة،
1: لا مبالاة. شكرا لك سي أيمن، الحمد لله على سلامة البنوتة. اللامبالاة هو الأكثر حاجة نجم نوصف بها الانترفنسيون هذية، اللي كما قلنا اليوم تدخل في خانة هل يعقل وهل يجوز مريض يمشي يقصد باب استعجالي ويتم رفضه من قبل الممرضة. دونك هذه تقعد معناها كما نقولوا الوضعيه اللي حكاها السيد على بنوته. نستناو حق الرد، خلينا نفهموا علاش تم رفض البنوت هذه وتم رفض استقبالها ديجا في قسم الاستعجالي. الحمد لله تم دونك تكافل بها في مستشفى الحبيب بيار بالقلعة الكبيرة، وبوها يطمننا لي هي لاباس. دونك التعليق لكم انتم على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم، وديما نذكركم بأرقامنا 29 100 173 24 3000، وما الأرقام اللي من خلالها توصلوا أصواتكم على جوهرة فيم اللي تكون قريبة منكم وإليكم، ويكون المسؤول حاضر باش يجاوبنا ويعطينا الفيرسيون معناها اللي إن شاء الله تشفي غليل كل واحد يختار موجاتنا باش يتسائل ويقول هل يعقل هل يجوز. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: إطفاء للحرائق وفق ما نشير اليوم على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الحماية المدنية. أكدت مديرة شؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الشاطر أن الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي تشمل جميع الناجحين في امتحان البكالوريا سواء في الدورة الرئيسية أو في دورة المراقبة، مفندة بذلك ما يتم تداوله من معلومات مغلوطة تفيد بأنها مخصصة فقط للناجحين في الدورة الرئيسية. الشاطر أضافت أن فترة تعمير اختيارات الدورة الرئيسية تمتد بين 27 جويلية إلى 3 أوت المقبلين، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 7 أوت. وأشارت أيضا إلى أن الدورة النهائية مخصصة للناجحين الذين لم يتحصلوا على توجيه جامعي أو الذين لم يشاركوا في الدورة الرئيسية لأي سبب كان، حيث يمكنهم تعمير اختياراتهم بين 7 و 9 أوت القادم وفق طاقة الاستيعاب المتبقية بالمؤسسات الجامعية، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 12 أوت القادم. دوليا نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن دبلوماسي قوله إنه تم تخصيص التزامات بقيمة 150 مليار دولار لإعادة إعمار إيران عن طريق الاستثمارات ضمن بنود الاتفاق بين واشنطن وطهران. موقع أكسيوس الأمريكي يؤكد أن وسائل أعلام موالية لرئيس وزراء الاحتلال نتنياهو بدأت بشن هجمات علنية ضد ترامب وفريقه بعد التوقيع الإلكتروني على مذكرة التفاهم مع إيران. أفاد الدفاع المدني في جنوب لبنان باستهداف شخصين بمسيرة إسرائيلية كان على متن سيارة في بلدة كفر تبنيت اللبنانية. وزير الخارجية في كيان الاحتلال الصهيوني جدعون ساعر إن تل أبيب ستقطع العلاقات مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بعد مقارنتها بين كيان الاحتلال ونظام الفصل العنصري. هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. وعبر على رأيك، وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
2: مرحبا بكم في آخر أخبار المونديال. البداية بآخر أخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي وصل تحضيراته لمباراة اليابان لحد القادم 5 متاع الصباح توقيت تونس بإدارة طاقم تحكيم من رومانيا، وحسب التدريبات الأخيرة تقريبا العودة من جديد لأربع لاعبين في الدفاع بعد ما شفنا ثلاثي في المحور في المباراة الأولى. الاعتماد زاد على مهاجم صريح شواطة والمسوري، نعرفوا العشوري وليس سعد لعبوا في المباراة السويد، ما ثماش مهاجم صريح المباراة اليابان باش نلقاو إما شواط أو المستوري. تبقى زادة مسألة حراس المرمى باش تتوضح اليوم أو غدوة المحافظة على مهيب الشامخ أو عودة أيمن دحمن. قبل التونسي وبعد هزيمة السويد بخماسية تراجع 11 مركز في ترتيب الفيفا، أصبح في المرتبة 56 عالميا، العاشر إفريقيا والخامس عربيا. الأرجنتين المرتبة الأولى، فرنسا الثانية، إسبانيا الثالثة، إنجلترا الرابعة، البرازيل الخامسة. قفزة عملاقة جدا للمغرب بعد تعادلها ضد البرازيل، تصعد للمرتبة السادسة عالميا، الأولى إفريقيا والأولى عربيا. نتائج مقابلات اليوم السابع، البرتغال تتعادل مع الكونغو الديمقراطية هدف لهدف، انجلترا تفوز على كرواتيا 4-2، غانا تربح بنما 1-0، كولومبيا تربح أوزبكستان 3-1. اليوم تنطلق الجولة الثانية من المونديال، واليوم تبدأ حسابات التأهل الخمسة. تشيكيا تواجه جنوب أفريقيا تحت عنوان ممنوع الهزيمة، المنتخب اللي باش يخسر اليوم ينسحب من المونديال. ثمانية سويسرا تواجه كندا، كل منتخب عنده نقطة، أي انتصار سويسرا أو كندا اليوم يعني التأهل رسميا للدور الثاني.

11 متاع الليل في نفس المجموعة قطر تواجه البلد المنظم كندا. كل منتخب يملك نقطة بعد تعادل الجولة الأولى. مباراة تدور في ملعب يتسع ل 55 ألف متفرج، يحكمها طاقم تحكيم من الشيب. والجزيرة كان في تقديم آخر أخبار المونديال، موعد الرياضي القادم نصف النهار. فلاش المونديال.

الباز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.

0: الجوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: بيوتي مود. بيوتي مود.
2: لحديش وعشرين دقيقة على موجتنا. صباح النور, صباح الفل. هذه ساعتنا الثانية من كابوتشينو بنت الصبحية. هاو كان البيوتي مود باش تكون تتم لي خامات والفينيس والشواء والأجواء اللي تخلينا هكا نحسوا بالديتونت. وإحنا في معناها بدينا هكا نحضروا إحنا الصيفية, إن شاء الله نلقاو فيها كان الأجواء الباهية, نلقاو فيها كان الأمبيونس اللي ترقنا. وده هالي زادة من الحاجات اللي تخلينا هكا نعيشوا اللوكس, واني نبرمج ونعمل ريزرفاسيون في سبا كيما نعرف انا هكا. ولا مدام سونيا صباح النور.
3: يا صباح الخير هي, صباح الخير المستمعين الكل. اما بالحق توا خاطر تعدى عام كان القرايه هكا وفات وكان الخدمه, ماذا بينا توا وقت البوز دونك عندنا الحق احنا باش نرتحوا رواحنا شويه ونمتعوا رواحنا.
2: صحيح, دونك سبا الى فلنذهب الى سبا.
3: نمشيو للسبا.
2: نمشيو للسبا.
3: اللي عنده بحر مرحبا, واللي ما عندوش بحر ينجم يمشي للسبا.
2: باهي, سبا دونك نحكي واحد خامات في سبا مع مهندسه الفضاء الداخلي والتسويق مدام سونيا شقيل بن يوسف. تتم كما قلنا للبارت 1, دونك باش نحكيو على الشواع تكستور وحاجات اخرى اكيد باش نتعرفوا عليها معاك. دونك منين نبدا؟ وي
3: احنا المال اللي فات تحكينا على التمشي.
2: اي
3: ريتا يزمنا نتعداو من ايتاب ليتاب. دونك بدينا بالشارع, دخلنا لونتري, من لونتري ديجا بدينا نحيو كل الضغط نتاع المحيط الخارجي وبدينا نوصلوا للراحه النفسيه اللي احنا هذيك باش نوصلها, اللي انت تنسى كومبليتمون العالم الخارجي والمشاكل اللي عندك ولا الستريس اللي موجود اللي تعاني فيه كل يوم. معناها حتى ستريس بوزيتيف مي تنحي الستريس الكل, ما عادش تخمم في حتى شيء. لا صغار لا خدمه لا قرايه لا حتى شيء.
2: باهي برشا,
3: تنسى روحك. دونك اني شنو نسميه تمشي عاطفي روحاني. علاش؟ على خاطر فيه لي سانك سانس, معناها يدخلوا فيه وندخلوا في الديتاي ونشوفوهم كيفاش. الملي فات تحكينا على لونتري, حكينا على لي كولوار اللي هما تري امبورطون في السبا. اللي هو خاطر هذاك هو الكولوار اللي باش يعديك من ايتاب لتاب, باش يعديك من فونكسيون لفونكسيون, باش يعديك من باب لباب. وهذاك هو البيبان اللي احنا حاجتنا بهم باش نوصلوا للراحه النفسيه. باهي, احنا توا نوصلوا, توا وصلنا الماليفيت للبيسين اللي هي المحور نتاع السبا. دونك البيسين يلزمها تكون اوفر دار. معناها باش الكليون اللي داخل يلزم تقعد في ذاكرته, يلزم كي يدخل يقول واو. مخلاف احنا الماء اللي حاشنا بيه ولا صوت الماء والصوت الموسيقى دوس وكذا, يزمنا نشوف زاد حتى فيزوالمون فما الراحه في العينين زاد. اما يزمنا نشوفوا كمان الحاجه المزيانه اللي باش نقولوا عليها هنا سبا دو لوكس فخاما, وين هو الشوا نتاع البيسين. بعد البيسين شنو عندنا؟ لي كابين دو سوان. لي كابين دو سوان زاد مهمين برشا باش تعمل مسار, باش تلهب بشعرها, باش تلهب وجهها, باش تلهب بدنها. مراه ولا راجله؟
2: بيان سور.
3: اي دونك هنا شنو نقولوا؟ احنا السيرفاس ستاندار يبداو صغار, ماهمش كبار برشا, من 12 15 متر مربع. الكابين نقولوا احنا بريميوم يلزمها تكون من 20 ل 35 متر مربع. دونك هنا كي نحكيو على سبا مفخم دونك احنا نمشيو في سيرفاس اكبر. وفما حاجه اخرى, فما لي سويت سبا. فما شكون كي يبدا في نيفو معين اوت جام تاع سبا يعمل لك سويت فيها كل شيء, فيها مش لازم تمشي البيسين مع الناس كل, تنجم تكون حتى نتاع عروسه. ينجم فيها جاكوزي, نجم فيها الدوش, تنجم فيها البنوار, تنجم فيها السال دو روبو الريلاكساسيون. انا لي زاكتيفيتي الكل موجودين فك السويت هكيا. دونك هذه سبا بريميوم, هذه سبا
2: سبا الاحلام.
3: الاحلام الاحلام اللي انت تتمتع بالبلاصه هذيك وحدك, ماكش تشارك فيها حتى حد اخر.
2: هو ذاك الايديا
3: يا احسن حاجه
2: الشركه ما فيها برك.
3: ما مش موجودين في لي سبا الكل. وهذه يلزمها سيرفاس كبيره زاده, خاطر يلزمها من 40 80 متر مربع زاده باش نجم تحط فيها هذا الكل. احنا في التصاور تشوفوا فما دي زيكزامبل. اي فما دي زيكزامبل دو هذه سويت سبا اللي هي بريفي, تدخل وتتمتع بها وحدك ولا مع الجروب اللي معك. به لوكس هناك كيفاش يزيد يكبر؟ كي تحس اللي انت عندك سباس داير بيك, حتى في سباس صغير كيما لي كابين دو سوان هذي. تفكرش احنا قلنا حتى في البيوت قد ما ترى القاعه فارغه, قد ما ترى الحيوط ديجاجي, قد ما انت تحس روحك اللي فما اسباس باسيو باللي هو صغير. دونك هنا هذا اللوكس زاده اللي انت تراس با اللي انت ترا جينيروزيتي في الاسباس. ب الكومبوزيسيون اش معناها في كابين دو كابين دو سوان؟ لان عندك حيط برينسيبال نركزوا عليه اللي هو سوا نخدموه بالبيير مثلا بالتكستور نتاع البيير، سوا نخدموه بالبوا بوا بالنيرفور نتاعو، سوا نخدموه بال احنا نقولوا اندوي اندوي مينيرال، نجم يكون تادلكت، نجم يكون بانتور على شو معناها بالجير. انواع واشكال نمشيو في الاندوي مينيرال اش معناها؟ معناها ما يلقش، يمشي في حاجه ناتوريل ارطب، تحس ديما اللي انت كانك في وسط الطبيعه في لي تيكستور هذوما. وعندك ليكليراج، ليكليراج ديما نركز عليه اللي هو ليكليراج انديريكت وتاميزي في كابين دو سوا. دونك ماذا بينا ما نراوش اوكون سورس فيزيبل حتى ضوء ما هو ما نعرفوه منين جاي. هذا راهو لوكس. دونك لوميير تاميزي انديريكت.
2: باهي
3: هنا نمشيو للوكس بالماتيريو كيما قلت لي انت، هذه فاش باش نستعملوهم؟ ما الاودغام فاش في القاعه مثلا نمشيو في الترافيرتان. مش انا توا انواع الرخام موجوده، اما اني نحكي على الترافيرتان علاش؟ على التكستور نتاعو على الكولور نتاعو. والترافيرتان ديما يقعد مفخم ويرجعنا للكوتي ناتور، يقعد ديما يفكرنا باللي في نتاع الحجر. ديما قلت لك ديما نرجعوا للناتور، ديما نحاولوا نرجعوا للناتور الطبيعه. دونك بعد عندنا لي بيير كالكير، اذا ما عندناش الترافيرتان نجمو نعملو بيير كالكير. اش معناها بيير كالكير؟ معناها كل الحجره افي اما فاتحه ما فيهاش برشا تموجات. والا نمشيو في معناها حاجه في لي تون بيج مثلا، غري دون لا ماس بيج ديما كيف كيف، مش بريون ما نمشيوش في البريونس، ديما ماكسيموم ساتيني نمشيو في المات ولا في الساتيني. والا في المغرب اذا مشينا في مغرب اخر غير الترافيرتان، المهم يكون ادوسي ماهوش يلمع ماهوش كالبريون.
2: اي
3: داكوردو ادوسي سي معناها تكستور تبدا رطبه ما غير ما تلمع. داكوردو باهي في الحيوط شنو كيما قلت لك؟ اندوي على شو والا تادلكت والا دي بانتور بيير ناتوريل والا البوا كيما قلت لك البوا ديما بلي تكستور نتاعو. بيان سور هذاك شوي يرجع للستيل نتاع السبا، كل واحد وستيل نتاعو، كل واحد يحكي في حكايه، خاطر هنا راهو حكايه كل سبا يحكي لك حكايه. دونك هذيك الالوان الجام دو كولور انت مربوطه والسبا. عندك لي ديتاي من بعد في البرونز مثلا، دي ديتاي تزيدهم باش يزيدوا يضخموا سوا يكون في الدوغور، دوغور هاديه معناها
2: حاجه غافيني ما يشكل،
3: والا في البرونز والا في لي تون، لي تون بروسي زاده مش شكل يلمع برشا. وعندك البلار زاده الفير، الفير كان لي الفير انواع نتاع البلار.
2: خلينا هادي بربي التصويره يا نرجس، فما اللي يقبلها واحنا كلنا كيك تحسنا قصدني ربي لازم نعيشوا اللحظه. عرفت
3: نعطيك رمارك هيبه، كان لاحظت ما فماش برشا ميغوار في السبا.
2: اي وعلاش؟
3: على خاطر هنا يلوجوا لك على تهديك هديك، ما حشتوش باش تشوف لا باش تشوف الغفلي لا باش تشوف العباد لا باش تشوف روحك، هنا باش تهدي عينيك هكا هو. دونك لي ميغوار راهو في بلايص معينه، سوا في لي كابين دو سوان، سوا في لونتري ولا في السورتي باش تشوف روحك انت، ولا في
2: الشمع في نغزم الشمع
3: الضو راهو
2: اتينا الشمع
3: الضو راهو العمد عليه، العمد عليه في الضو. الضو هو اللي كل شيء، والضو يلزمو هادي زاده ما يلزمش سورس قويه، لازم ديما هادي ريتا سبارا وكل شيء في الهادي. راهو معناها كان في الصوت راهو هادي، كان في لي ماتيريو اللي باش تستعملهم انت زاده كيف كيف، في التوشي هادي ماهوش احرش ماهوش يلمع ماهوش بارد، كل شيء كل شيء في الهادي.
2: كل بري مش هادي برشا
3: وحنا نلوجوا في الضخامه ونشوفه. وهنا واحد مثلا مشي ما تعرفوش
2: هذاك الشيء، تفرق الاسعار من سبا لسبا،
3: من سبا لسبا
2: في لي ديتاي هذوما اللي نحكيو فيهم.
3: داكور عندك توا فما حاجه اخرى باش نحكي عليها، ما يلزمش زاده كيف كيف في السبا ما يلزمش تكسر برشا حاجات باش العين تبدا هاديه، ما نكثروش بالدوغور، ما نعملوش برشا كونتراست في الالوان، كونتراست قوي بين الابيض مثلا والاكحل، ما نعملوش ديكوراسيون، ما نكثروش من ديكوراسيون برشا. دونك يلزم هنا ديما كل شيء باللي بروبورسيون اتيدي، يلزمهم كل شيء اتيدي. فما حاجه اخرى زاده راهو في الفخامه، في في لي ماتيريو، عندك لي ماتيريو زاد في الـ في لي سيرفييت، في لي زيبونج اللي انت باش تستعملهم، ولا لي كاب دو بان اللي انت باش تلبسو، خاطر يفرق زاد كيف كيف. دونك يزم لي زيبونج يزمهم يكونوا ايباس، نوعيه نتاع قطن تكون كاليتي الحقيقه سوبيريور، مش اي كوتوناد، مش حاجه كي تمسها تبدا شاحت
2: ولا
3: اي حرشه شويه، و او ميم طون تحسها
2: دافئه
3: حنينه. فوالا حنينه مش في الكلمه في اللحن حنين.
2: اوكي سبا، خلينا عرفت انا سيكتا اول مره نسكت في الروبي.
3: الالوان نتاع لي سيرفييت تو كيفاش نختاروهم؟ مربوط بالديكوراسيون اللي انت باش تختارها. مثلا انت سبا هذا ماشي في الالوان البارده، ماشي في الغري، ماشي في البلو باغ اكزومبل. لي سيرفييت من الاحسن الالوان اللي تختارهم في لي تون هذوك، هما تقعد في نفس التوناليتي، لا تون سور تون تنجم تمشي كيف كيف في الغري فاتح، غري غامق، في البلو سيال، دونك نمشيو في نفس الامبيونس. اذا بالعكس مشينا في امبيونس معناها في البيج، في الغريج، دونك هاد لي سيرفييت انا لازمنا نمشيو كيف كيف في الالوان الدافيه كيما هكاك. وماذا بينا نمشيو ما حتى نجمو اغمق، اما المهم نقعدوا في الوان الطبيعي، نجم نمشي في المارون، نجم يكون في الاوبرجين، نجم دونك دافين، اما في الالوان الطبيعه. راهو هذا عنده قيمه كبيره كبيره، راهو في الامبيونس جينيرال. راهو الشوا نتاع الوان المناشف والا الزرابي، اذا فما زرابي ولا حاجه، راهو يلزم يتبع الامبيونس جينيرال نتاع السبا. دونك مربوط بالغوفيتمون اللي انت باش تعملو.
2: داكور
3: باه،
2: مش مازال لنا تعدي نشي للكاسه، حتى الكاسه راه لازمها
3: نمشينا للضوء.
2: باهي اوكي
3: للضوء. دونك هنا الضوء احسن حاجه كيفاش؟ عندنا 70% ضوء انديريكت
2: اي
3: في السبا، 20% ضوء كيما نقولوا احنا ديكوراتيف، معناها دي زابليك ولا دي سسبونسيون ولا شمع اللي غندي لي فوتوفور اللي قلنا اليوم. وعندك من بعد يقعد 10% كهو فونكسيونيل انت والاسباس اللي انت باش تدخلو. فونكسيونيل اش معناها؟ معناها باش يضوي لك الاسباس، يبدا سوا سبوت سوا بلافوني عادي، معناها هذاك 10% من الديكوراسيون كلها. وين نحطوا الضوء؟ باش يبدا مفخ. عندك تحت لبنك والا ورا المرايه والا فين لي نيش، مثلا اذا فما دي بانو اون بوا ولا اون ميتال موجودين على الحيوط، راهو راهم ديما مخبي. والا في البيسين عندك تحت المغجر. المهم نراو الضوء من غير ما نعرفوا منين جاي الضوء هذا. هذا هو قمه اللوكس. اش معناها اللوكس توا؟ قلنا لي 5 سنس، احنا كيفاش هو باش نعطيك الديتاي نتاع 5 سنس؟ انت مثلا في العين، العينين فاش ترى؟ ترى الضوء، ترى الماء، وترى لي ماتيريو ولي كولور. انا هذوما قلت لك الرخام ولا الترافيرتان ولا غيره. في التوشي معناها في المسان، ملمس. عندنا لي بيير، لي بيير زادوسي هذوما، ولا قلنا احنا بروسي ولا حاجه هذوما، دونك كي تمسهم ديما حاجه رطبه. ولا عندك في البواز هذا كيف كيف يقعد دافي ويقعد كيف كيف ارطب. وعندك زادة في لي تكستور نتاع الدهينه هذا، دونك ريت معناها عندنا تو العين، عندك التوشي الملمس، تو في اللوي معناها شنو نسمعوا. عندك انت مدوبه تدخل للسبا، عندك سون ميوزيك هادي على الاخر. دونك العمد على الاكوستيك، تعرف ريت من ايتاب لايتاب، ما يلزمش تسمع على غيرك، ما يلزمش تسمع على البيسين، ما يلزمش تسمع. دونك كي تدخل الكابين دو سوا الاكوستيك مهم برشا برشا في السبا. واش معناها يخدموا على اكوستيك ابسوربونت، معناها انت في اسباس معين يلابسورب الصوت نتاعك باش ما يعديش الاسباس اللي بعده. وعندك الميوزيك دوس. باهي، عندك من بعد الاودورا
2: اللي اهم حاجه في سبا.
3: اي خاطر شنو في سبا كي نحكي لك اودغام عنده بارفان تاعو، راه كل سبا عنده البارفان تاعو، والبارفان ما يزموش قوي، ما يزموش يقلق. دونك البارفان هادي
2: جسمه ديما اكثر
3: الاكثريه ما يرجعوا للطبيعه هو
2: تاعنا. اي سورتو هكا حاجه تحسك
3: تمشي للناس وكل الناس كل تقبلها. دونك يلزمش بارفان يكون قوي، ويلزم كل سبا عنده سيناتور بارفان تاعو. وعندك زاده كيف كيف يعملوا على ليزويل ايسونسييل ولا لي سافون اللي تستعمل فيهم، هذوكم يكونوا ريحه ما اتيدي زاده كيف كيف. من بعد فما حاجه اخرى باش نقول لك عليها هيبه، هي التمبيراتور. كان لاحظت اللي انت كي تدخل للسبا ماك باش تنزع دونك لازم التمبيراتور تكون لا تحس روحك لا برد لا سخنت معناها راهي التمبيراتور ايتودي بالضبط باش تعطيك ان كونفور تيرميك باهي كونكريتمون اش معناها معناها كي تدخل البروي لازم الحس ما يلزموش يكون اكثر من 40 ديسيبل اش معناها 40 ديسيبل معناها شوشوتمون معناها توشويش الحس الكل كان ميوزيك كان عباد كان كذا لازم الناس الكل توشوش فماش فماش كلمه قوي وعندك التمبيراتور من بين 24 و 26 درجه لوميديتي زاده لوميديتي نتاع البيسين يلزمها تكون اتيدي على خاطر كونترولي يلزمهاش تكون اوميد برشا باش ما نعرقوش عندك لي بارفان كيما كنا نحكيو يلزم يكون ديسكري معناها يلزم الفيزيتور كي يدخل يريد يحس الكونفور وما يعرفش منين جاي الكونفور الكونفور جاي من هذا
2: الكون وهنا فهمنا منين جاي من الشوا من الديتاي من كل شيء معناها محسوب
3: كل شيء يلزم يكون اتيدي علاش قلت لك مش كان من الديكوراسيون راهو حتى من التقسيم من او ديجا من التقسيم من الاركيتكتور ومن ديزاين انتيريور وبعد يدخلوا لي ديتاي نتاع الضوء نتاع الاكوستيك والكل
2: تري بيان
3: به عندك كي قلنا حكينا احنا اللوكس زاده في التفرد اللي انت اللي انت يلزمك حاجه واو تجبدي بها العين ودونك دونك الاتموسفير يلزمها تكون هاديه ويلزم الماتيريو ناتوريل لوميير انديريكت والماء ما كان ترى الماء كان كو سوا في الكاسكاد نجم ترى دي كاسكاد والا تحس تسمع حس الماء فما شكون يعمل لك حتى حس ما كانه هابط كانه كاسكاد بخلاف البيسين
2: عطينا لي تيزان توا ونرتاحوا
3: هذاك في الريلاكساسيون
2: وروحوا فرحانين
3: روحوا ناسين الدنيا
2: نسيت الدنيا اوكي دونك اليوم شو معناها ايتوديي زاد على خاطر نعرفوا توا الناس بدات تبرمج وكل واحد الوجهه نتاعو دونك علاش لا سبا تلقى فيه الخصوصيات هذيا الكل دونك يكون سبا دلوكس اي حاجه بيان سور لازم تصرف عليه اذا كان هي وفرت اي حاجه تخليك مرتاح دونك هانا اليوم حكينا على سبا خلينا نعطيوهم تيزينغ للحلقه الجايه على شو باش نحكيو
3: لي بوتيك دو لوكس
2: باه عندنا برشا دي بوتيك في تونس ديكوراسيون بالحق ما شاء الله
3: أي.
2: يعني خلينا نسلم ونحيي
3: تشجع لي كليون يدخل غيان كل اللي باش يتفرج
2: صحيح لي زاركتيكت نتاعنا ما شاء الله عليهم دونك هذا باش يكون موضوع حلقتنا معاك مدام سونيا شقير بن يوسف مهندسه الديكور والتزويق الداخلي كي قلتها صحيحه
3: مهندسه تصميم الفضاء الداخلي والتزويق
2: قداش عندنا مع بعضنا نحن توا قولوا جرين كامله كل ما تجيب حدايا قول عاود لي تيتر كل ما تجيب حدايا يعطيك الصحه مدام سونيا تنور كالعاده دونك في فقره بيوتي مود احنا مازلنا مواصلين معكم الرونديفو حتى النص نهار وباش نقعدوا في البيوتي لكن من نوع اخر اهلا وسهلا مرحبا بالجميع

0: الجوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: لحديش و45 دقيقة على موجات الدنيا وما فيها. جعنا لكم في كابوتشينو بنت الصبحية. كما قلنا لكم ما زلنا نحكيه على الموضة, نحكيه على الجمال. وموضوع حديثنا بش يكون على عرض أزياء, بش يكون خاص بمناسبة تخرج طلبة اس مود. بش ناخذ أكثر تفاصيل على العرض ذي, على العام كيفاش تعدى ككل مع مديرة اس مود مدام درساف بشران. نقول لها صباح النور, أهلا وسهلا. أهلا
2: وسهلا, مرحبا بكم. نشكر جوهرة اف ام على الاستضافة.
1: مرحبا يا للا. منين نبدأ واي؟ كيفاش كان العام؟
2: بس خدمة.
1: بس خدمة هكا ولا ايه؟
2: صحيح. احنا الديفيلي هذيا سي لابوتيسمون تاع بلوزيغ موا دو ترافاي, اي سي اون اوكازيون اوسي لي ديسيجون تاعنا ديكسبوزي لور ترافاي او غران بوبليك. دونك الموعد نتاعنا باش يكون نهار 22 جوان في البيسين تاع البلفيدير كي ايتي رينوفي ريسامون, و اون اوكازيون للمغرومين بالموضة باش اي بور ديكوفرير لي ترافو دو نو ايتيديون.
1: ناخذوا فكرة على العرض, مانيش باش هكا نديفوالي وكل شيء على العرض, أما كي نحكيو مثلا شوية أرقام الطلبة اللي قاعدين يلتحقوا بكم من عام لعام, تزيد العدد وإلا لا اليوم في العرض قداش باش نلقاو من من من عارض أزياء ومن مصمم؟
2: احنا عندنا une trentaine d'étudiants qui participent le défilé هذايا. ils تخرجوا السنة بين تونس وسوسة. عندنا زادة طلبة من deuxième année اللي هما كيف كيف ils participent, ils ont l'occasion aussi de participer au défilé. Donc هذايا موعد منتظر, يعني في اللي مغرومين بالموضة ديما يبداو يستناو في الديفيلي تاع اس مود, خاطر سي une opportunité pour qu'on donne aux jeunes créateurs de participer un défilé de cette envergure. Donc احنا كل élève يخدم mathématiques نتاعو, le projet personnel نتاعو. ils font deux à trois collections. Une mini collection à jusqu'à Z, une croquis, des déquisquins, ils t'aiment le kini, de choix, bien sûr encadré par nos formateurs. L'une, n'a pas défilé, ou qui m'encontre l'aboutissement à plusieurs mois de travail, une concrétisation pour eux, et une réalisation à l'Helman Téhan.
1: ان شاء الله. دونك نتمنيو التوفيق للي فيتور هكا ديزاينور, ان شاء الله نشوفوهم في البوديوم الكبار, نشوفوهم زيدا في المهرجانات الكبيره, وعندنا برشا اسماء معناها لي معها, دونك يشرفوا تونس هكا ولا
2: هكا ولا برشا خرجوا من اسمود معروفين على ليشيل انترناسيونال وليشيل اوسي ناسيونال, كيما علي قري, احمد تلفيت, إنيس قاسم دو لا مارك ايكا, دونك وبرشا اخرين ما نحبش ننسى حتى حد. وعندي جوست ان تي مول لي بيتي باشولي, خاطر سي بيانتو لي ريزلتا تاع الباك, نعملو لهم ان بيتي كوكو, نقول لهم بون كوراج, و نقول لهم احنا اون اوفر دي فورماسيون افيك او سون باك, مرحبا بكم المغرومين بعالم الموضه.
1: داكور, دونك نذكروا الكرون ديفيلي باش يكون في نسخه 36, دونك نهار الاثنين مع السبعة.

0: نذكروا بال وين باش يصير
1: تصير في التيسين تاع البلفيدير. اللي يحب اكثر معلومات يتصل بينا على 55 106 100.
0: دونك نعاودوا 55 106
1: مية.
0: يعطيك الصحة.
1: مرحبا. عايشكم. مرحبا.
0: يعطيك الصحة مدام دورصاف بوشرالة مديرة اس مود. علمتنا بكلها تفاصيل. احنا تفاصيل اخرى مازلنا باش نقدموها توت سويت من الفقرات اللي تلقاوها معنا. فقرة قارة من الاثنين حتى لنهاير الجمعة. بما انه هكا برشا من المستمعين يختاروا ديما سوسة كوجهة في الصيف. مش كان في الصيف. على مدار السنة. ان شاء الله بلادنا الكل تكون هكا حافلة كل تركينا فيها. نكتشفوها ونعرفوا عليها معطيات. لانه من خلال فقرة أصل وفصل سواء نحكي على الألقاب وإلا على الجهات والمناطق ونعرفوا أصل الأشياء. اليوم شو رأيكم نمشي إلى القنطاوي ونعرفوا أصل تسمية القنطاوي؟ هذا الكل مش يكون مع الدكتور رياض مرابط في فقرة أصل وفصل. يترجو تلقاوه على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.
2: أصل وفصل مع الدكتور رياض مرابط.
3: توفيق جوهرة فيم في كل مكان. مرحبا بكم مجددا في أصل وفصل. نتسائل اليوم على سيدي القنطاوي. قنطاوي اسم نسبة هدايا يعني منسوب إلى موقع. والموقع اللي منسوب له سيدي القنطاوي اللي هو شخصية دينية ربما نظرا للموقع تكون مرتبطة بمراقبة السواحل البحرية لأن موقع سيدي القنطاوي نفسه هو مباشرة على موقع قصر رباط قديم كان يسمى بقصر حبشي ابن عمر وهو من البيت الأغلبي وبناء قصر رباط في هالموقع هذا. وكما كثير من الرباطات اللي بعد ما اندثرت وتهدمت تحولت إلى مواقع للتبرك ونسبت إلى شخصيات حقيقية وإلا رمزية أيضا كما سيدي المحرسي في نابل مثلا سيدي المجاهد في مكان آخر توا أنا غايب عليه لكن فما سيدي المجاهد على موقع قصر أو مرقب قديم. لكن التسمية هذه قنطاوي هي في الحقيقة نسبة إلى منطقة اسمها قنطة أو قنطة وفي بلاصة البرط متاع القنطاوي نفسه كان فما مرسى صغير اسمها مرسى قنطة أو قنطة والنطق الغالب هو قنطة. وقنطة هذه مذكورة في وثائق الأرشيف وفي العقود القديمة حمادة قنطة اللي هي جي غرب سيدي القنطاوي مش بعيد عليه برشا. فالاسم إذن هو اسم محلي موجود قنطاوي أي الذي هو من منطقة قنطة ومعنى قنطة هو اللي يبقى محل التساؤل. معنى شيء جواب نهائي نجم يكون قنطة بمعنى تحريف لكوينتا الخامسة المنطقة الخامسة أو الضيعة الخامسة فيما رقم خمسة أو تحريف لكوينتوس لأنه في العهد الروماني كانوا يسميه أسماء أشخاص بأسماء الأرقام كوينتوس كما نقولوا إحنا خميس وكانوا يسميه سيكستوس وسبتيميوس السبوعي إلى غير ذلك من عادة الرومان ويعطيه الأسماء بالطريقة هذه على أسماء الأرقام. كيما تنجم تكون قنطة قنطة هي تحريف أو اختصار لعبارة قنطرة لأنه أيضا في المنطقة هذه كانت موجودة قنطرة قديمة. الحقيقة في حول أصل كلمة قنطة أو قنطة ماهيش متأكدة ولكنها قنطة منطقة موجودة وين فما القنطاوي تو حمادة قنطة غرب القنطاوي تحديدا وإليها ينسب سيدي القنطاوي ومن سيدي القنطاوي تسمى المرسى بكله مرسى القنطاوي أو ميناء القنطاوي اللي هو في أصله كان مرسى صغير تسمى مرسى قنطة. إلى اللقاء.
2: أصل وفصل مع دكتور يارم رابط.
4: Eso

السود عيونه قتلة مع ابن فخر نص صباح على 11:56 دقيقة على موجتنا. هكا وصلنا لآخر الرونديفو بالنسبة لليوم في بنة الصبحية. تحية لكيب الكل، السلام عليكم. كنتوا هكا تكمتيو موجتنا، إن شاء الله ثنية زينة للجميع. خونا جعفر قال ديما ريحة سوسة وبنة سوسة وكل تركينا في سوسة تخليني مضبية، وأنا نعمل في ديبلاسمون أحط الرحال ونقعد هكا نتمتع بالجمال متاع جوهرة الساحل. دونك نسلموا على كل واحد كما قلنا يختار وجهته سوسة وإلا أي بلاصة في تونس، بيان سور تونس، حمامات، نابل، الجنوب التونسي متاعنا، كل تركينا في بلاد المنستير، كل تركينا في بلادنا تكون عزيزة وغالية علينا. دونك سيسوا روحكم في الثنية، ردوا بالكم على روحكم. احنا كما قلنا هكا وصلنا معكم الاخر الغونديفو من 10 حتى نص نهار نهاية الخميس ونهاية الجمعة مع فقرات ترجو تلقاوها على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم. تحية لكيب الكل، سومة صغير، سمية صغير، دونك سومة في الاخراج. شكرا يا سومة. غدوة غدوة معايا ليه نهار السبت ان شاء الله مع بعضنا، ربي ان شاء الله يحيينا. دونك نهار السبت سلموا على نجوس انا القليله في الديجيتال، امنت لكم للايف نتاعنا. جمال بوقديده في التنسيق العام وهبه لوسيف مقدم ميكرو دنيا ما فيها في الاعداد والتقديم. نقول لكم نهاركم زين، تشاو تشاو، باي باي.

0: سيتي.
1: جور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور
2: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
3: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين ربي كبير والمكسيك فالخير ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة
4: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
3: مع تونس فايقين للتسعين
4: عندك أورانج
5: جوهرة
0: بوبليسيتي
6: للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105
7: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر FM بسمة صعيدية
8: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها وزارة الداخلية تعلن تفكيك شبكتين إجراميتين دوليتين ناشطتين في المخدرات والقتل المأجور والصين ترحب بتوقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء الحرب بين الطرفين في تفاصيل أخبارنا تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني تمكنت من كشف وتفكيك شبكتين إجراميتين دوليتين تنشطان في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور وتندرج هذه العملية وفق بلاغ لوزارة الداخلية تم نشره اليوم الخميس في إطار معضدة المجهودات الوطنية لمكافحة الجرائم المنظمة والإحباط المخططات التخريبية التي من شأنها المساس بأمن تونس واستقرارها وقد تم تنفيذها على إثر عمل استعلاماتي ومتابعة فنية وميدانية عالية الدقة بالتنسيق مع مختلف إدارات الاختصاص بلغ وزارة الداخلية أضاف أنه بمباشرة الأبحاث في هذه القضية بالتنسيق المباشر مع النيابة العمومية تم التمكن من ضبط وإيقاف أغلب متزعمي وعناصر الشبكتين الإجراميتين المذكورتين والبالغ عددهم 25 شخصا كما أسفرت العملية عن حجز عدد هام من السيارات والدراجات والمراكب الترفيهية الفاخرة المتأتية من أنشطتهم المشبوهة داخل البلاد وخارجها إلى جانب كمية من المخدرات ومبالغ مالية هامة أشار البلاغ أيضا إلى أن الأبحاث ما زالت جارية في هذه القضية خلال مداخلة هاتفية اليوم في برنامج صباح الورد على جوهرة فهم أفاد المكلف بتسيير الإدارة العامة للإعلامية والإدارة الإلكترونية بوزارة التربية منير الجيزاني بأن 82% من التلاميذ اختاروا هذا العام عدم المشاركة في خوض امتحان ختم شهادة التعليم الأساسي النوفيام أي ما يعادل قرابة 143 ألف تلميذ
9: 32 ألف تلميذ

0: ان المناظره هذه باش توصل تلامذتنا للمعاهد النموذجيه. المعده واش ما ياخذوش الشهاده. بالنسبه للطاقه استيعاب المعاهد النموذجيه لهذه السنه هي 3750 مقعد، وسيكون التناظر على 3750 هذوما بالنسبه للتلامذه اللي باش يعديوا، اللي هما 32000 تلميذ. بالنسبه للمعادلات باش يوصل يتحصل التلميذ على مقعد في المعاهد النموذجيه، يلزم يكون عنده معدل على الاقل لحد الان معناها 15 مع توفر مكان على حسب طاقة الاستيعاب اللي في المعاهد اللي تناظر عليها التلميذ هذه.
1: في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتبريد، نظمت الوكالة الوطنية لحماية المحيط ورشة عمل تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية التبريد المستدام ودوره في حماية البيئة والحد من التغيرات المناخية، وذلك بمشاركة ممثلين عن القطاع الصناعي وفنية التبريد والتكييف وشركات الخدمات المختصة. مراسلتنا في العاصمة نسرين علوش كانت في متابعة أشغال هذه الورشة، وتحدثت إلى يوسف الهمامي منسق الوحدة الوطنية للأوزون بالوكالة الوطنية لحماية المحيط.
2: سيتم خلال هذه الورشة تسليط الضوء على المشاريع الاستثمارية وغير الاستثمارية الجاري تنفيذها بالتعاون مع هيئات أممية على سبيل الذكر الحصر منظمة المتحدة للتنمية الصناعية، وكذلك سيتم استعراض نتائج المشاريع في إطار تنفيذ خطة كيغالي لبروتوكول موريال الهادفة إلى التخفيض بنسبة 28% لمواد الـ HFC لدور فلورو كربونية بحلول سنة 2030. أبرز هذه المشاريع هي هناك مشروع استثماري يخص مساعدة عدد 7 صناعيين تعمل في مجال تصنيع المكيفات الهوائية من أجل يعني استبدال سائل تبريد اللي هو عنده خضرة كبيرة مرتفعة على احتباس حراري بسائل تبريد منخفض الخضرة، وبالتالي هذا المشروع اللي هو في طور إنجاز وإن شاء الله في شهر جويلة سيتم الانتهاء من تنفيذه، سيمكننا من تقليص بنسبة 150 ألف طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون، وكذلك المشروع في إطار تعديل كيغالي سيمكن تونس من تخفيض لثاني أكسيد الكربون مكافئ بنسبة 550 ألف. كذلك هناك مشروع جاري تنفيذه يخص كذلك مساعدة بعض الصناعين على تحسين الأداء الطاقي أثناء تصنيع مكيفات الهوائية. نعرف كون المكيفات الهوائية خاصة أثناء فصل الصيف تستهلك كمية كبيرة من الكهرباء، وبالتالي نعمل على مساعدة الصناعين من أجل تحسين الأداء على الاستهلاك الطاقي، وبالتالي كذلك بطريقة غير مباشرة ستمكن هذه المشاريع من التخفيض من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المنعش.
1: جانبه أكد الأسعد بن حسين وهو ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في تونس أن قطاع التبريد يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الصحة العامة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، مشددا على أهمية الانتقال نحو حلول تبريد ذكية ومستدامة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية.
3: يمثل قطاع التبريد أهمية كبيرة في عدة مجالات، منها فيما يخص الأمن الغذائي. الأمن الغذائي خاصة إذ يؤدي غياب يعني سلاسل تبريد فعالة إلى فقدان حوالي 26 مليون طن من الأغذية سنويا، أي ما يقارب 12% من الإنتاج الغذائي العالمي، وهذه كمية تكفي لإطعام أكثر من مليار شخص، وهذا وفق تقرير منظمة الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأغذية للزراعة لسنة 2022. كما أن التبريد يساهم كذلك في دعم الصحة العالمية من خلال ضمان يعني حفظ الأدوية، حفظ اللقاحات، حفظ المنتجات الطبية والحساسة بالنسبة للحرارة خاصة في المستشفيات والمخابر وشبكات التوزيع الصحية، وكذلك يدعم تنافسية المؤسسات الصناعية والتجارية لا سيما في قطاعات الصناعات الغذائية الفلاحية الصيد البحري في التوزيع التجارة والسياحة من خلال تحسين الجودة وتقليص الخسائر فيما يخص النفاذ إلى الأسواق الخارجية. كذلك يكتسي التبريد أهمية كبيرة فيما يخص التغيرات المناخية، خاصة أن الطلب العالمي على التبريد مرشح لأن يتضاعف بأكثر من 3 مرات بحلول 2050 وفق تقرير طبعا برنامج الأمم المتحدة للبيئة لسنة 2023. بالنسبة لأهم إنجازات تونس، أولا تونس نجحت في تجميد استهلاك الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري HFC منذ سنة 2020.
1: سوسة أشرف والي الجهة سفيان التنفوري اليوم على أشغال جلسة عمل حول إعداد وتنفيذ خطة سلامة استخدام المياه المعالجة في الزراعة على المستوى التجريبي بالمنطقة السقوية المروية بالمياه المعالجة بزاوية سوسة. شيرازة تزركي تابعت وتحدثت إلى سنان باشا وهو المكلف بتسيير مكتب التخطيط بديوان وزير الفلاحة.
4: ورشة عمل بخصوص استعمال المياه المعالجة في الري في زاوية سوسة. الحقيقة المشروع هذا بدأ من سنة 2024 بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة.

0: الفا، وصار فيه عديد من الورشات، آخرها كانت ورشة في سنة 2025 لمدة يومين، تم فيها إعداد خطة عمل لاستعمال المياه المعالجة في الري في ولاية سوسة وفي زاوية سوسة بالتحديد. احنا رجعنا اليوم حتى نعرض عليهم الخطة النهائية، وباش نحاول اليوم نناقشوها ونحاول نصادقوا عليها حتى يتم تقديمها خلال الأسبوع القادم إن شاء الله للجنة التوجيهية لكوميتي بيلوتاج، اللي هو بيصادق عليها بصفة نهائية ويتم الشروع في تنفيذها. بالنسبة للمياه المعالجة في تونس، احنا مش قاعدين نستعمل فيهم بطريقة المثلى مقارنة بالدول الأخرى، فما حتى دول تتم معالجتها حتى للشرب ويتم استعمالها بصفة عادية للشرب. احنا ما وصلناش لموضوع الشرب، قعدنا في موضوع الري والاستراتيجية اللي قامت بها الوزارة حول الاستراتيجية في أفق 2050، حدد هدف هو استعمال أقل شيء 30% من المياه المعالجة في الري. بالنسبة للمساحات اللي ممكن استعمالها، هي باش تكون أكيد في الفترة الأولى باش تكون مساحات صغيرة لأنه باش يتم تجربتها، لكن بشوية بشوية باش يتم ترفيع في المساحات المروية حتى الفلاحة بيدهم هم يشوفوا النتيجة متاعها، لأنه المياه هي مياه غنية وفيها معاني الكثير اللي هي ممكن حتى تعوض بعض الأسم.
1: أكد المندوب الجهوي للفلاحة بسوسة نجيب الفحل أن الجهة تنتج 32 مليون متر مكعب من المياه المستعملة المعالجة، وتنتج سنويا في ولاية سوسة مقسمة على 9 محطات تطهير كائنة بالجهة.
2: في ولاية سوسة تقريبا ننتج سنويا ما يقارب 32 مليون متر مكعب من المياه المستعملة المعالجة، موزعة على 9 محطات تطهير تابعة لديوان التطهير في سوسة، وهذه المياه قاعدة تهدر تقريبا في الوسط الطبيعي، نستغل منها كان في 4 مليون متر مكعب، موزعة على 3 مناطق سقوية مروية بالمياه المعالجة اللي هي مساكن وفريات وزاوية سوسة. إن شاء الله احنا في القريب ونحن الاستعمال الأمثل لهذه المياه أشياء قاعدة دراسة احتياط مناطق سقوية، فما في سيدي بوعلي فما دراسة جارية حاليا على محطة التطهير بتاع سيدي بوعلي، فما دراسة تقوم بها طانيت الممول الإيطالي باشتراك مع التمويل الإيطالي في طانيت المناطق السقوية بنفيذة في ديوان الأراضي الدولية. كذلك عندنا دراسات في تحويل هذه المياه بحكم كون المحطة التطهير غالبا ما تتمركز داخل المناطق العمرانية، دونك نستحق ولا نلتجئ لتحويل هذه المياه على مسافات طويلة وين أماكن الفلاحة اللي هي الزيتين ولا ريحة الديسبيكولاسيون وآخرين. عندنا دراسة جارية حاليا تتمحور على زوز محاور، محور جنوبي في اتجاه برجين ومساكن، ومحور شمالي في اتجاه سيدي بوعلي والأراضي الدولية بنفيذة. الدراسة حاليا في تطور عرضها على لجنة الصفقات العليا بحكم دراسة هذه مكلفة مليار من مليماتنا التونسية. التمويل بتاع تنفيذ الدراسات هذه مخرجة نتاعها زاد مش يكون من تمويل من البنك العالمي، شيء من البنك العالمي وشيء من التمويل الإيطالي هذه الثاني.
1: دوليا، هاجم الرئيس الأمريكي ترامب اليوم منتقدي التفاهم الذي وقعه مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، والذين رأوا فيه أفضلية لصالح إيران، حيث وصف سياسيون أمريكيون هذا التوجه بأنه خطيئة تاريخية في مسار السياسة الخارجية الأمريكية، مشيرين إلى أن الاتفاق يمثل تراجعا غير مقبول عن المبادئ الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية. هذا فيما رحبت الصين اليوم بتوقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، داعية الطرفين إلى مواصلة التعاون خلال الجولة المقبلة من المفاوضات. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net. جوهرة فم تي في تعيشك مونديال 2026، أمريكا، المكسيك وكندا، لحظة بلحظة، لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور، 7:30 متاع الصباح، ماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 10 متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مابوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم 9 متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني من 11 جوان ل 19 جويلية. المونديال على جوهرة فم تي في، حاجة أخرى. جي. قدم لكم انفوسبور.
4: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
5: دقيقة مرحبا بكم في انفو سبور. البداية اكيد بالاخر اخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. اليوم الحصة الثالثة تحت اشراف المدرب والناخب الوطني الجديد ايرفي رينار، تحذيرا لمباراة اليابان لحد القادم الخمسة متاع الصباح توقيت تونس بإدارة طاقم تحكيم من رومانيا، واحتفاء كبير وتحضير كبير للمباراة من كل جوانبها، لأنها المباراة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم باش يحضروها كل الأنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، كلينا رئيس لجنة الحكام، سكرتير العام للفيفا، الشخصيات الكبيرة للفيفا. أكيد كما قلت مباراة عندها طعم خاص لدى الفيفا. نهار الأحد الخمسة متاع الصباح أكيد الناس كل تسأل على التشكيلة، ثم تغييرات مقارنة مباراة السويد ومباراة بعد غدوة أو لا، صحيح ثم برشة تغييرات على مستوى التشكيلة في الخطوط الثلاثة، حراسة المرمى إلى حد الآن مهيب الشامخ أو أيمن دحمان، مازال ما استقرش ريفي رينار على شكون باش يحرس شباك مرمى المنتخب. بالنسبة للدفاع فما تغيير أكيد، الرجوع للخطة الأصلية للمنتخب، لأنه مباراة السويد لعبنا بثلاثة في المحور وكلينا خمسة بونتو، باش نرجعوا بثنائي في المحور ثم في وسط الميدان تقريبا هيكم هما وسط الميدان، راني خضيرة الياس السخيري حنا بعد المجبري في الهجوم باش يولي مهاجم صريح في مباراة اليابان شوات أو المستوري، لأنه مباراة السويد ما لعبناش مهاجم صريح، ما لقيناش برواحنا بصراحة في على مستوى الهجوم، هيك علاش ثم فراس شوات أو حازم المستوري هو اللي باش يبدأ كأساسي في تشكيلة المنتخب في مباراة اليابان. الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الصباح هبطت التركيبة الكاملة للإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. إيرفي رينار ناخب وطني، المدرب المساعد فريدريك بيانكالي، مدرب حراس المرمى جيل فواش، الإعداد البدني دافيد برياك بمساعدة أنس كازوز، قسم التحليل الفني والأداء وهب الخزري اللي شفناه زادا ينزل بالأرضية الميدان مع إيرفي رينار، الإسكندر كريفيان، حلمي لكشو وأنيس بن مليك. كلنا بكري تحدثنا على كلنا رئيس لجنة الحكام في الفيفا أعلن عن زي خاص جدا لطاقم تحكيم مباراة تونس واليابان اللي هو الروماني كوفاكس، بما أنها المباراة هي رقم 1000 في تاريخ مقابلات المونديال. كلنا قال المباراة باش تحمل طابع خاص، شنو فيه زي الحكام، فيه أشرطة ذهبية على الأكتاف إلى جانب رقم 1000 باللون الذهبي. تعليق واليوم تنطلق الجولة الثانية من المونديال، وأكيد تنطلق مع حسابات التأهل الخمسة، تشيكا تواجه جنوب أفريقيا تحت عنوان ممنوع الهزيمة، كل منتخب عنده صفر من النقاط بعد الهزيمة في الجولة الأولى، الهزيمة تعني الانسحاب والتعادل يعني الانتظار المواجهة الثالثة. مباراة حكمها طاقم تحكيم من أمريكا. 8 ديما بتوقيت تونس سويسرا تواجه البوسنة، كل منتخب عنده نقطة، هي المجموعة الثانية كل الأربع منتخبات عندهم نقطة، 8 سويسرا البوسنة كل منتخب عنده نقطة، الانتصار يعني التأهل رسميا ومباشرة للدور الثاني. مباراة حكمها طاقم تحكيم برتغالي. 11 في نفس المجموعة قطر تواجه البلد المنظم كندا، كل منتخب يملك نقطة بعد تعادل الجولة الأولى. مباراة دور في ملعب يتسع ل 55 ألف متفرج، مباراة حكمها طاقم تحكيم من الشيء. وليد جزيري كان في تقديم أنفو سبور، موعد رياض القادم ماضي ساعة.
3: عجيل إنرجي قدمت لكم أنفو سبور. Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy. Tassement, concept, Tassal Ashra, Lala Albaya, ma Ahlem Ghilal. Ma Ahlem Ghilal. Ajoa FM TV. Chouf, Tassal. تسمع وتمتع.
6: برعايه
3: بيك اند جراي، تلقى عندها كل الموديلات اللي تحتاجهم، ستايل شيك، كوب اليغانت وكاليتي تفرق. تلقاو كل شيء على انستغرام بيك اند جراي والا في السيت pinkandgray.in ولا كلموهم على 98 632 549. بيك اند جراي، خليك مميزه.

0: جوهرة اف ام.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا تشاهدوا فينا على جوهرة اف ام تي في. مرحبا بالناس الكل. الصيف الحقيقه راهو على بكري برشا، دونك اليوم نهير يظهر لي بحي بحر، اليوم نهير متعه، اليوم نهير اللي تنجم ترتاح فيه زاده كما تحب، خاصه كي تسمعنا توا في سانتي بلوس في النصايح متاعنا. في الحديث اللي باش نحكيه اليوم يهم ياسر، علاش قلت نهاير بحر وعلاش قلت الناس تمشي للبحر؟ على خاطر ثم ناس اللي ما يلزمهاش تمشي للبحر وثم ناس ترد بالها على سقيها. اليوم باش نحكيه يا سيدي على انسداد الشرايين وتاثيرها على القدم السكري، وباش نحكيه زادة بسم الله عليكم اللطف عليكم من الناس الكل، باش نحكيو بيا ديابيتيك زادا بعد الجراحة ومن بعد العلاج كيفاش النجم أنا نستحفظ على سويقاتي وتكون لاباس وما نعاودش نفس الغلطة وما نعاودش نفس البيا ديابيتيك، بتاتخ ينجم يرجع يمكن بتأثير أكثر من الأول. هذا باش نعرفوه بيان سور مع أهل اختصاص. خلينا نقولوا أهلا وسهلا الدكتور أمي ترميز، اختصاص جراحة قلب وأوعية. أهلا وسهلا.
2: عايشك، مرحبا بك. عايشك.
1: نحويلك.
2: الحمد لله. الحمد
1: قلبي يدق يدق يدق، فما يظل عندي دقة زايدة. اليوم قلت دكتور زعما دكتور أمين يا ربي وربع يجيني ونص، دكتور جاي اليوم نص النهار غير أربع
2: ما غير فضايحة.
1: فرحانة برشا اللي انت موجود معنا دكتور عايشك. الحقيقة وشرفتنا ونورتنا برشا.
2: عايشك يعطيك صحة.
1: بيان سور معنا خونا أيمن الجديد اختصاص علاج وتحليل.
3: أشرف الجديد.
1: لا عادة أيمن قلتها
2: والله صحيح. لا قلت لي اسمي صحيح عم عملت له
1: دونك أشرف. أشرف جديدي اختصاص علاج وتقويم القدمين، نحكيه بودولوجي نحكيه بودولوج نحكيه الثقافة هذه اللي ولات موجودة الحقيقة العلاجية اللي ولات موجودة ونسمع عند الناس كل. أهلا وسهلا.
3: تحية ليك أحلام، تحية المستمعين إذاعة جوهرة اف ام، تحية لأستاذنا الكبير سي أمين ترميز. ان شاء الله ان شاء الله نجموا نفيدوا توسكي اللي يسمع فينا ان شاء الله.
1: قدره ربي ديما تفيدوا اكيد، راهو مهم الموضوع برشا. تنجموا تشاركونا زاده على 36 300 الف، تنجموا تحكيوا معنا تسالوا المختصين مباشره. رد بالك تتهاون عندك عين حوته، رد بالك تتهاون عندك جرح صغير في صبعك، رد بالك تتهاون تقول لا والله بو ذبيح هذاك عادي برشا تنمشي للبحر ونغسل مال البحر ويتنحى كل شيء. ردوا بالكم لا تتهاونوا من حتى شيء، خاصه كي باش نحكيهم بعد شوي مع المختصين، نحكيو مع الدكتور ومع أشرف باش نحكيو نقولوا زادة رانا ثم عوامل اختطار وثم زادة كيف كيف نجموا نمنعوكم من أفيسي ونجموا نمنعوكم من برشا حاجات من خلال القدم متاعك تتوجه مباشرة إلى المختص. سمية الصغير في الإخراج التقني معنا كيف العادة، ونرجس قليلة معنا في الإخراج الرقمي. خليني نقولها نهلا بوغانا شكرا على مساعدتك ديما، كنت معنا في الأعداد برنامج سانتي بلوس في اختيار المواضيع. خليني نقول لكم أنا أحلام غنان معاكم مقدم ميكرو الدنيا وما فيها، تنورونا وتفرحونا كي تشاركوا معنا على الباج متاعنا من خلال فيسبوك لايف ولا فيسبوك جوهرة فيم سينو، زادت نجمو تكلمونا على 36 300 الف. موسيقى رجعينا.

0: سانتا كروز.
1: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا على الدنيا وما فيها جوهرة فام تي في. مرحبا بالناس الكل، اكيد قيلوله اكيد الناس كلها متكيه توا قاعده تحب تعرف برشا حاجات. ما نقولوش بربي يا يزيني، ما نحبش نسمع المرض، ما نحبش نسمع حتى شيء. ردوا بالكم، راهو هذوما حاجات لازمنا نسموهم واشياء لابد ان ناخذ حذرنا منهم. علاش؟ على خاطر العقبه نتاعهم ماهيش بيها. دونك اما خير نسمع انا ونفهم ونتفهم، والا نكون ما نعرفش ونجهل الشيء ونمشي لتشات جي بيتي ساعات يهزني لمسار اخر ويفجعني ويخوفني. هذاك علاش نقولوا بربي ردوا بالكم، ما تقولوش لي زونت نيجاتيف. لا لا، راه سي دي زونت تري بوزيتيف اللي باش نحكيو فيه، ودانا باش نحكيو على صحتكم. تردوا بالكم على روايحكم، ديما نقولوا احنا سناغيف كوزوتر. لا لا يا سيدي، مش للناس الانسان لازم يرد بال. خليني نقول لكم حويجه اللي حسب الغشاش 65% من مرضى السكري تتزايد لديهم معدلات الوفاه. علاش؟ بسبب امراض القلب او السكته الدماغيه. وزاد 85% من حالات بتر الساقين، بسم الله عليكم، بيان سور عالميا سببها قرح القدم. هذا بعد باش نحكيو فيه زادة مع أشرف الجديدي، مع الدكتور أمين ترميز، باش نفهموا هذا الكل وشنو هالعالم هذا. يقول لك نسبة الإصابة، إصاب ما يصل إلى عندك يصاب ما يصل إلى 7% من 7% ل 15% إذا اللي برشا هذية من مرضى السكري بقرحة في القدم أو أصابع القدم خلال حياتهم. وزادة في العمليات البتر، تشير التقديرات إلى حدوث عملية بتر لأطراف مريض السكري كل 20 ثانية حول العالم. الحقيقة هذه قلقتني ياسر، تعبتني ياسر. إذاك علاش اليوم أخصائينا واليوم زادة لكمبيتانس تونيزيان متاعنا اللي خافوا على صحتكم موجودين معانا. مرحبا من جديد دكتور أمين ترميز، دونك مختص في جراحة القلب والأوعية. تنقولوا علاش؟ خاطر جنرال ما نقولوا قلب وشرايين، تنفهموا علاش أوعية بالذات. دونك باش نحكيو انسداد الشرايين تأثيرها على القدم السكري أو إيصال إلى القدم السكري. دكتور أهلا وسهلا ومرحبا.
2: أهلا بك. شنو حوالك؟ دابور المونجست الأوعية هي قلت لكم بكري، الأوعية هي تلم الشرايين والأوردة.
1: بالضبط.
2: دونك الأوعية أشمل هذاك. علاش
1: حبيت للسادة المستمعين والمشاهدين يعرفوا أكثر التفاصيل هذه؟
2: دونك باش نرجع لكلامك، معناتها على أوني مش نقعدوا بوزيتيف.
1: أي.
2: يعني هو كما قلت، معناتها حكاية المشكلة الكبيرة في القدم السكري هو البتر، وبش نقعدوا بوزيتيف بش نقولوا اللي معناتها إذا كانت تضافر الجهود بكل رانا النجم المنع المريض من البتر. معناتها هذه الخلاصة متاع الحديث كل ما رانا نحب نمنع المريض من البتر.
1: أي.
2: القدم السكري بطبيعة المريض متاع السكر، أي مريض متاع السكر معرض للأعراض متاع القدم السكري، ومعرض زادة لانسداد الشرايين، انسداد الأوعية من سورتو الشرايين. وقت اللي تكون فما انسداد، الانسداد يوصل مرحلة كبيرة، راهو يولي مشكل كبير على السقي. هذايا مرحلة يوصل لها المريض السكري نوليو نردو بينا برشا. وقتها كي نوصلوا الانسداد كبير، وقتها الريسك متاع البتر يكون عالي. فيعني احنا ماذا بينا ندخلوا لتسريح العروق، لتسهيل تدفق الدم في الساق قبل ما يصيروا الاعراض اللي تونا نحكيوا عليها، الاعراض اللي تصير عند قدم السكري. هذا هو بطبيعة الاعراض هذية اللي ما زمناش نوصلوا لها. هو مثلا يجي مريض حاشا المستمعين وحاشاكم عنده كحولية في ساقه، كحولية في صبعه، كحولية حتى ساعات نشوفه مرضى حتى مرحلة متقدمة، كحولية في ساقه الكل، القدم الكل ولا بارتي كبيرة من القدم. دونك هذا سي ان بو تخو تاغ معناتها باش نوصلوا له معناتها. وهذا كي نوصلوا كي تصير كحولية في الساق يعني اكيد فما مشكلة في العروق. اكيد. دونك لازمنا انت حكيت بكري برشا على القرح.
1: اي.
2: دونك القرح هو من العلامات اللي سي دي سيني دالاغ معناتها، لازمنا نردوا بالنا.
1: خلينا نفسروا القرح دكتور سامحني. القرح خاطر ما يمشيش في بالهم قرح المعده، نحكيو قرح اللي هو
3: جرح.
1: جرح
2: جرح، اي جرح في الساق.
1: متعفن.
2: متعفن ولا
1: او غير متعفن
2: حتى مش متعفن دكتور. اللي هو بصفه عامه يصير في
0: البلونت
2: في البلونت
1: في قاع الساق
2: ما ينجم يصير زاده من الكعب وانتهابت من الكعب وانتهابت هذاك زاده يسمى قرح جرح معناتها تابع للمرض السكري
1: اي دونك احنا مشينا نحكيو توا قلنا الانسداد الشرايين كيفاش ينجم يؤدي الى البي ديابيتيك وحكيت لنا يمشي هو للطبيب في حاله ساقو كحاله شويه ولا
2: مش ديما
1: اي
2: يعني احنا قلنا كان يوصل
1: بدل.
2: للكحوليه سي سي تخو تار اونتر ما كان بين ظفرين
1: تاخر برشا
2: ماذا بينا قبل ماذا بينا قبل هو شنو معناتها باش نسهلوها شويه معناتها قدم السكري شنو اللي يحكم فيه
1: أي.
2: اكثر حاجه هو معناتها المشكله نتاع الاعصاب يعني السكر باش نحكي
1: بالطبيعه
2: بسهوله السكر يمس الاعصاب نتاع الساقين
1: بالضبط
2: فيعني المريض يولي ما عادش يحس
0: فاقد الاحساس
2: فاقد الاحساس ما عادش يحس كما قبل فوار ميم فاقد الاحساس نوكش معناتها معناتها ينجم مثلا كما قلت بكري انت يمشي البحر يعفس على اي حاجه حجره ما يفيقش بها في وقتاش يفيق بها يشوفوا حد قل له يا فلان راهو عندك ضربه والا هو يشوف ساقه معناتها يلقى عنده ضربه ما وقتاش وقت الامور
1: تطورت
2: خاطر يتضرب ويقعد يعبس عليها وكذا وبعد تتعفن الامور تتطور
1: اي صعيب برشا هذيا
2: بيان سور بيان سور هذه الحاجه الاولى
1: أي.
2: دونك المسان نتاع الاعصاب نتاع الساقين مع هذا كي نزيدوا عليه الدم ما عادش يوصل مليح تولي كارثه تولي اون كاتاستروف
1: اي
2: دونك وقتها يبداو المشاكل الكل والكحوليه والتعفن وكل شيء معناتها
1: وقداش ياخذ وقت يا دكتور هذايا انا يظهر لي مع مرض السكري ماني هاي يظهر لي ساسي
2: لو ريسك لو ريسك الخطر هذايا يزيد كل ما المريض السكر السكر نتاعو يبدا قديم كل ما قديم كل ما اكثر ريسك وكل ما هو مفرعس ما هوش منظم ما يخوش برشا دويه موش محافظ على الريجيم كل ما ريسك اكثر معناتها نتاع باش يصير له المشكله نتاع الاعصاب ومشكله نتاع العروق ومشكله نتاع التعفنات
1: باهي هذا الجانب اللي نجمو نشوفوه احنا اثر قرح اثر جرح
2: وي
1: في حالات ساعات تكون الساق مريض سكري وساقه اتنفخت برشا خاطر سيادتك ما تجرح وكل دونك حابه نسالك تتنفخ برشا الساق اعطينا الصوره نرجوسه عايشك نتاع نفخان الساق هذا اسكو نفخان الساق هذا زاد فيه انسداد عروق خاطر هذا مريض سكري وقابل أن تتجرح في اي وقت
2: الو انتفاق الساق
1: شوفها دكتور اي
2: اي هذايا النجم يكون عنده علاقه بالسكر وينجم يكون عنده علاقة بانسداد الشرايين
1: سي
2: بوسيبل ما زاد ينجم يكون عنده علاقة بحاجة أخرى
1: بالكلى ولا بحاجة أخرى
2: كلى قلب الكبدة انسداد مشكل في الأوردة
1: أي
2: معناتها العروق اللي ترجع الدم
1: أي
2: دونك هذه تو التصويرة هذه توري فيها بروبابلومون عندها علاقة بالأوردة
1: بالأوردة هي المريضة هذه عاملة ديستانت مركبة ديستانت
2: نجم تكون عندها زوز مواضيع
1: دي اوكي دي خاطر تبعثت لي توا من
2: نجم تكون ريفو معناتها يلزمنا على التصوير ما نجموش نحكموا برشا لازم نشوفوا
1: خبيه ما احنا حابين اون ريبون لمخياتنا اللي قاعدين يتسائلوا توا هاك عطيناهم الجانب هذا نجموا نشوفوا للدكتور المختص
2: اهم يعطيك الصحه اهم حاجه كي تبدا ساقك هيك امشي عدي ديريكتومون ما تقعدش تستنى
1: دونك معرضه انا تكون انسداد اوعيه او امراض اخرى
2: ونجم يكون زاد تعفن كبير نجم تو التصوير هذاك تكون تعفن كبير في الساق فهمت
1: ربي يستر ان شاء الله دونك دكتور ديما احنا عندنا كلمتنا اللي نقولوها تمشي للطبيب المختص ديريكتومون والعلاقه اللي ما بين جراحه القلب والاوعيه مع جراحه القدم السكري العلاقه مع البودولوجي نحكي تقويم وعلاج القدم السكري دونك هوني ترابط كبير يظهر لي
2: ترابط كبير برشا وان كوبيراسيون معناتها نخدموا مع بعضنا باش نوصلوا للهدف نتاعنا اللي هو تجنب البتر فهمت
1: داكور
2: معناتها هو يشوف ينجم يشوف هو المريض قبل نجم نشوفاني المريض قبل مي ليسونسييل سي كو من بعد كي نوصلوا للتشخيص شنو لازمنا نعملوا رانا نخدموا اون باراليل
1: باهي
2: لين نوصلوا المريض الى شاطئ الامان،
1: الى شاطئ الامان. وذاك علاش نقولوا خلينا نكونوا تري بوزيتيف. دونك مادام معنا دكتور امين ترميز اختصاص جراحه قلب واوعيه، نحكيوا من بعد شويه زاده مع اشرف جديدي باش نحكيوا على كيفاش علاج وتقويم البيديابيتيك. دونك يظل يحكي الدكتور على الجو، على شنو معناها جو، نحن تو قاعدين نحكيوا شو شوتمون. دونك نحكي انا القدم السكري كيفاش الحقيقه نردوا بالنا باش ما نوصلوش عنا قدم سكري. يلا موسيقى وراجعين.
0: للاستماع الى جوهر اف ام في ولايه سوسا عدن الموجه على 105 على 105.
3: فرغوا لنا البطاحي، الأقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
4: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
5: الكورة سيف سني تعمل الكيف، في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
6: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشو تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الافلام والمسلسلات واسهر على ماتشو تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك اورانج
7: جوهرة
8: اف ام. بوبليسيتي
0: سانتي بلوس.
1: بكم من جديد، اهلا وسهلا على جوهرة فام تي في. يا رب ان شاء الله تكونوا كلكم لباس وتكونوا بصحه طيبه. هذاك علاش احنا برامجنا تكون مرافقتكم، برامجنا تكون في المباشر معاكم. حبينا نحكيوا اكثر معناها بتفاصيل دقيقه، ينجموا نحكيوا على الساق معناتها القدم السكري. نحكيوا مع مختص في جراحه القلب والاوعيه. كي حكينا بتدرج، حكينا وصفنا دكتور امين الحقيقه كفى وفى في الوصف هذا، لكن وقتاش نقولوا عن جراحه دكتور؟
2: واضح
1: تستوجب الجراحه.
2: واضح احنا كما قلنا معناتها يجي اي مريض هاو سي اشرف بحذايا وكل اي مريض قدم سكري مهما كانت طبيعه الضربه اللي عنده، اول سؤال نتسالوه شنو احوال العروق. دايور اي مريض اي طبيب زاد اي كونفرير يشوف مريض نورمالمون اول سؤال هذاك يجي لمخه شنو احوال العروق، لازمنا نثبتوا العروق. العروق بون بيان سور يجمو يمشي المختص باش نتفقدوهم، فما تصاور يتعاملوا زاد باش نتفقدوا العروق. اون فوا وصلنا للمرحله اللي عملنا تشخيص اللي فما انسداد كبير في العروق، وقتها عندنا تقريبا ثلاثه حاجات نجمو نعملوها. فما مرضى تستوجب دواء كهو معناتها دواء خاص للعروق بيان سور، وفما مرضى تستحق تسريح بالقسطرة.
1: أي
2: يعني تسريح بالقسطرة يعني من غير عملية، من غير فتح. وفما مرضى تستحق جراحة، جراحة يعني حل. والجراحة هذه شنو الهدف متاع هذه الكل؟ هو ترجيع الدم، تدفق الدم للساق. دونك نسرحوا العرق الدم يوصل خير للساق، هذا هو الهدف. وكي يوصل الدم خير للساق
9: تسهل اكثر
2: الامور، تسهل البريان نتاع التقرحات يسهل، والعلاج نتاع التعفنات يسهل، وكل شيء يسهل.
1: خيب يعني دونك واضحه الصوره توا لخيانا اللي يسمعوا فينا ولا يشاهدوا فينا على جوهرة فام تي في. دونك كي نحكيوا احنا بتر نوصلوا كي نوصلوا للبتر لا قدر الله، يا رب ان شاء الله يلطف بكم ربي الناس الكل، ساعات نتلزوا الى بتر بعض من الاصابع يكون خير من تكون الساق الكل.
2: وي
1: هكا ولا دكتور؟
2: وي وي وي. مهم برشا هذا الموضوع، معناتها سؤال مهم ياسر ياسر.
1: نعطيك المهم يا دكتور.
2: لا يعطيك صحة بالحق، معناتها احنا ديما النقاشات مع سي اشرف وزميلنا سي خالد نحيوه بالمناسبة. هو سي صح هو شنو باش يتنحى من الساق؟ معناتها شنو اللي باش لازم
1: نحافظ عليه؟ اللي باش نحافظوا حافظوا على الساق
2: والمحافظه الماكسيموم.
1: اي
2: هذا ديما النقاش هو هذا. ساعات كما قلنا اذا كان بلاصك حاله في السياق سورتو مثلا حاشا اللي يسمع معناتها الصباع مثلا كحالب كله راهو ما عادش ثم امكانيه باش نستحفظوا عليه لكن نحبوا نستحفظوا على البقيه
1: ديما الباقي
2: المال مال جيني في سبع ولا تجي في
1: صحيح.
2: نقدر في في الكل ولا اكثر
1: أي.
2: واحنا كي نحكيوا على بتر نحكيوا على زوز انواع نتاع بتر فما البتر الكبير
1: اي
2: يعني تحت الركبه وما فوق دو تيل فاسون اللي المريض ما عادش ينجم يمشي على ساقه الا ببروتيز
1: اي
2: وفما البتر مينور معناتها يعني
7: عضو من العضل
2: حاجه
1: صغيره
2: بين ظفرين ديما نقولها حاجه بسيطه
1: اي
2: صباع زوج صوابع حتى القدامي نتاع الساق راهو اون لاكسبت
1: اي
2: علاش على خاطر تو سامبلومون حتى كان تصير البتر نتاع القدامي نتاع الصوابع معناتها راهو المريض يقعد يمشي يقعد يمشي على ساقه
1: بيان سور مش
2: فما بيان سور دي سبابه سبيسيال وكله
1: اي يحكي عليهم
2: اش في نجم يحكي خير مني في الموضوع مي المريض يقعد يمشي على ساقيه يقعد واقف ويمشي وهذا هو
1: المطلوب
2: المطلوب معنا.
1: حتى المخ التحركات هو يكون حر هذا كله يدخل للجانب النفسي زاد الجانب النفسي كبير برش تعاطيكم مع الجانب النفسي يكون راهو صعيب ياسر خاصة في قرارات دكتورة
2: أكيد سورتو المرضى هذوما يقعدوا برشا
1: أي
2: حتى كنا نداويوهم وكل يقعدوا بالشهرين ثلاثة أربعة يعني باش تصير السيكاتريزاسيون ال تي ام التام نتاع الجرح يقعدوا برشا مسكنات دونك المغال المغالي هابط اكثر منه طالع
1: بسم الله عليكم اما مادام عندنا قدرات طبيه كيفكم انتم ومادام عندنا في البودولوجي كيما اشرف الجديدي اكيد باش نلقاو الحلول به خلينا فاصل صغير نخرجوا فاصل صغير ونرجعوا

0: انترفيوز.
1: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا، ان شاء الله تكونوا بخير الناس الكل، ان شاء الله يا رب تكون صحتكم ديما لاباس. وكيكه توينسه رانا احنا كنا ديما هذوك مع الدكتور امين ترميز، قلت وانا واحده من الناس عايشه راني في الدنيا راني قلت الموسم نسمع معلومات ولي خايف، لكن انا اقول لكم ليه انا بديت الحقيقه نشد في الثنيه ومش نمشي نشوف روحي بالكدا في كل التفاصيل. مش نقول عندي عين حوتة بتاون مسيرج تتحرك مصابات خاطر مكبوس، مش عندي جرح حتى نداويه بدواء الأحمر وانا أموري مريقلة، لا توا كل شيء تبدل بالحق، حتى الأمراض تبدلت معناها كل ما تتطور الدنيا كل ما برشا حاجات تتطور معها. دونك ما خيرش من خونا أشرف الجديدي الحقيقة المختص في علاج وتقويم القدم السكري خاصة نحكي، وما شاء الله ثم بارشة تطور في المجال هذا يا أشرف.
2: بطبيعة الحال أحلى بطبيعة الحال أنه كيفش نحكيه على التوعية خاصة اللي حاملي مرض السكر في كيفية خاصة التعامل مع القدمين. احنا اليوم مش نحكيه على
1: ما بعد.

0: كتبته مفادة الجارة فام نسرين علوش، والتقت الأستاذ نذير بن يدر عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين.
1: اليوم الإضراب هو تتويج لجملة من التحركات اللي صارت على المستوى الجهوي، وهو اليوم إضراب وطني أساسا للتنديد ولي فضح سياسة كفر أشراف التعامل مع قطاع المحامية ومع العدالة بصفة عامة، وسياسة التجاهل اللي قاعدة تصير هذه واللي هي مش معقولة، خاصة وأنه نعاين يوميا تدهور مرفق العدالة وصعوبة العمل اليومي للمحامي. هذا علاوة على مستوى تراجع الحقوق والحريات وغياب أدنى شروط المحاكمة العادلة في المدة الأخيرة. لهذه الأسباب ولغيرها من الأسباب احنا اليوم نتحركوا باش نوصلوا صوت المحامين جوابا عن تردي مرفق عدل. والله ظروف العمل اليومي احنا مثلا انك تكون باستئناف حكم ابتدائي نجم تقعد 5 أو 6 سنين في انتظار انه الملف الابتدائي يتحول لمحكمة ابتدائية لمحكمة استئناف اللي بيناتهم 10 متر. هذايا احنا نعاني فيه معاناة يومية، ولكن المتقاضي والمواطن لا يجب يتهم الشيء ذا، بمعنى انه مرفق العدالة يعتبره كأنه هناك إرادة في ترديله وفي إيجاد صعوبة في العمل بالنسبة للمحامي.
0: في أخبارنا العالمية، أكد الرئيس الإيراني أن مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن تعد وثيقة تاريخية ورسالة من جانب إيران بأن السلام يتحقق في ظل الاحترام المتبادل، مشيرا إلى تمسك طهران بالسلام العالمي وتعزيز التعاون الإقليمي مع الحفاظ على كرامتها واستقلالها. من جهته أكد وزير الحرب الأمريكي أن مضيق هورمز ممر دولي وحيوي لكثير من دول العالم، ولكن نحن لا نعتمد عليها ونأمل أن تتحرك الدول المستفيدة من مضيق هورمز لفتحه. واعتبر وزير الحرب الأمريكي أن الاتفاق مع إيران وليد قوة من خلال القصف والحصار الذي قامت به واشنطن وليس مثل اتفاقات سابقة حسب تعبيره. ختاما، أكدت هيئة البث التابعة للاحتلال أن انسحاب الجيش من مواقع في لبنان سيبحث مع الوفد اللبناني في واشنطن الأسبوع المقبل، مضيفة أن خارطة الجيش تؤكد وجود القوات قرب النبطية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: مونديال اليوم تنطلق الجولة الثانية من المونديال الخمسة متاع العشية ديما بتوقيت تونس. تشيكيا تواجه جنوب أفريقيا، مباراة مصيرية للزوز فرق لأنه المنهزم ينسحب من المونديال. زوز منتخبات كانوا انهزموا في الجولة الأولى. طاقم تحكيم من أمريكا يحكم المباراة. ثمانية سويسرا تواجه البوسنة، كل منتخب عنده نقطة، معناتها الانتصار يعني التأهل رسميا للدور الثاني. مباراة حكمها طاقم تحكيم برتغالي. لحداش ديما بتوقيت تونس قطر تواجه البلد المنظم كندا. زوز منتخبات تعادلوا في الجولة الافتتاحية، معناتها المنتصر يتأهل للدور القادم. مباراة حكمها طاقم تحكيم من الشيلي. أول تعليق لرونالدو بعد التعادل المحبط للأمال البارح والمخيب للبرتغال في أولى مقابلات المونديال. رونالدو قال راضي على أداء الفريق، كل شيء وارد في كرة القدم، كنا قراب من الفوز، المقابلات مازال والمونديال مازال موفاش. مش نبقاو مع رونالدو، لكن المرة هذه مع الصحف البرتغالية اللي انتقدت مردود رونالدو البارح، وخاصة أمام الفرص الكبيرة اللي ضيعها. الصحف قالت أن رونالدو ما كانش في نهاره، لعب بطريقة غير معتادة. عنوان آخر: بداية مخيبة للأمال، أداء ضعيف لرونالدو رفاقه. مانويل نوير حارس مرمى ألمانيا في طريقه لتحطيم رقم قياسي في الجولة الثانية ضد الكوت ديفوار، يصبح أكثر حارس مرمى في تاريخ المونديال مشاركة في مقابلات كأس العالم. نوير هو الحارس الأساسي لألمانيا منذ 16 سنة كاملة، أي منذ مونديال جنوب أفريقيا 2010. نكملوا مع مدرب المنتخب الإنجليزي توماس توخيل اللي انتقد بشدة مكان تواجد المصورين في ملعب مباراة فريقه ضد كرواتيا أثناء عزف النشيد الوطني، وقال: ما نجمتش نشوف ملاعبيتي، كنت أنتظر هذه اللحظة منذ فترة طويلة. قلت توخيل مدرب المنتخب الإنجليزي، قال: لقيت روحي واقف أمام جدار فيه 50 مصور وطلب من الفيفا تغيير مكان المصورين. وليد جزيري كان في تقديم فلاش المونديال، الموعد الرياضي القادم في جورة سبور مضي ساعتين مع جميل. فلاش المونديال.
1: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك، سافر وانت في بلاستيك. فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من ماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر فم. على جوهر
2: فم برعاية تونيزي برومو، توفر لك الخدمات الكل: ريزيرفاسيون دوتيل، فواياج اورغانيزي اي على كار، عمرة، سيركوي ان تونيزي، بيتري دافيون اي دو باتو، اي لوكاسيون دو فواتور. مع تونيزي برومو رابح على طول.
1: غاليريا بوينتين، كل ما تستحق من جهاز العروسة. كلمونا على 54 53 86 86.
3: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
4: مرحبا بكم في تونسيليكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جيم على دمتكم.
5: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقو. تونسير قريبة مني.
1: الاثنين الخميس من ماضي ساعة لماضي ساعتين يحقق بلوس مع حمزة البلوني.
6: تحياتي الخميس 18 جوان 2026، أهلا وسهلا بالجميع، كل مستمعي جوهرة اف ام. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الأعداد، طارق الريابي في التسجيل والميكساج، وهذا موعد المحقق بلوس، موعدكم اليومي مع القضايا والتحقيقات التونسية العربية والعالمية. واليوم نطرح عليكم كالعادة زوز ملفات، زوز دوسيات، نكشفوا تفاصيل التحقيقات اللي صارت فيها. الأولى باش تهزنا لمصر، وباش نحكيوا على الوجوه اللي راوهم كل يوم ونحسوهم جزء من حياتنا، ناس نسلموا عليهم كل صباح، نحكيوا معاهم كل عشية، نأمنوهم على ديارنا على صغارنا من غير

0: حتى تفكير. أما زعما شنو يصير وقت اللي هالوجوه هذه، وقت اللي واحد من هذه الوجوه اللي يعطيك الإحساس بالأمان يطلع هو نفسه مصدر الخطر، يصير بالضبط اللي صار السيدة. أين ذهبت السيدة؟ تسمعوها حالا في المحق بلس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
1: المحق بلس مع حمزة البلومي.
0: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلس برنامج للكهول، وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
1: المحقق بلس.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: حكايتنا اليوم مش تزن للشقيقة مصر، تحديداً مدينة كرداسة التابعة لمحافظة أو ولاية الجيزة. مدينة شعبية معبية حركة وناس، شوارعها ديما عامرة، أهلها يعرفوا بعضهم مليح، لكن وراء هذه الحياة العادية جريمة مش تصدم كل المنطقة. ترجع بينا الأحداث لنهار 15 أبريل 2019، نهار بدأ عادي جداً، الشمس طلعت كعادتها، الناس خرجت تخدم وتقضي في مصالحها. أما بالنسبة لعائلة سيدة حسني، النهار هذا باش يتحول لكابوس عمرهم ما باش ينساوه. سيدة هذه بنية شابة عمرها 15 سنة، تلميذة معروفة بأخلاقها وتربيتها، تعيش مع عائلتها في عمارة سكنية هادئة في كرداسة. كل صباح عندها نفس الروتين تقريباً، تفيق بكري، تحضر دبشها، تهز المحفظة متاعها وتمشي لليسي. وفي صباحك النهار خرجت سيدة من بيتها كما كل مرة، أمها أمينة كانت حاضرة، شافت بنتها ويتحضر في روحها ومزروبة شوية باش تخرج، نحات التليفون من الشارج، بيت في الشارج، ومدتهولها باش ما تنساش قبل ما تخرج. ودعت سيدة أمها، خرجت البنية مشت تقرأ لروحها. كان من المفروض كمل القراية مع قرابة ساعتين، وزيد المسافة بين الليسي والدار ما تتجاوزش بضعة دقائق، يعني أقصى تقدير بالوافي مع ماضي ثلاثة تكون روحت. لكن الثلاثة جات، ثلاثة ونص، الأربعة، وسيدة ما روحتش. في الأول أمها ما تقلقتش برش، يمكن وقفت تحكي مع صاحباتها، يصير ساعات تعملها. لكن مع الوقت بدأ القلق يتسلل أكثر لقلبها، حكاية مش طبيعية. سيدة عمرها ما كانت من نوع اللي تغيب أو تتأخر كما هكا من غير ما تعلم أهلها. هز التليفون هكا الأم وكلمتها، نوقز التليفون ومن بعد قص، عاودت كلمتها، المرة هذه التليفون مسكر تماماً.
2: إن الرقم المطلوب غير متوفر حالياً، الرجاء المحاولة لاحقاً.
1: وإذا بأمينة تتجمد في بلاصتها، مسكر؟ كيفاش مسكر؟ وعليش مسكر؟ في أنا بيدي نحيته من الشارج الصباح وأعطيتها التليفون، يعني التليفون مشارجي. في اللحظة هذه شعور الخوف ضرب قلب الأم، هزت تليفونها وكلمت المرة هذه رجلها، حكيت له ليسا وقتل لي بنتهم التو ما روحت. البو ما استناش، سيب اللي في ديه ومشى يجري للدار، وبدأت رحلة البحث. في الأول باش يفركسوا في الحوم، يمكن اسهات برا سيدي نقراو حسن النية، يمكن مشيت عند واحدة من صديقاتها، يمكن نسيت باش تكلمهم. داروا على الديار الكل، سألوا البنات الكل، لكن الجواب كان واحد، سيدة لا ما جيتش، سيدة لا ما شافها حد اليوم، سيدة مش موجودة. وقتها قرروا يمشيوا لليسي، دخلوا لدي دارها سألوا عليها، وغادي ستكون الصدمة. لا سيدي الكريم، سيدة اليوم ما جاتش أصلا، ما دخلتش لليسي، ما حضرت حتى حصة، ومسجلة بالأمارة في دفتر الغيابات غايبة نهار كام. وقتها العائلة حست كأنه الأرض تزلزلت تحت ساقيهم، إذا هي ما رجعتش للدار، وإذا هي ما وصلتش أصلاً للمدرسة، ملوين شنو اللي صار لها؟ خرجوا من الليسي وتوجهوا لأقرب مركز أمن، وغادي عملوا إشعار رسمي في اختفاء بنتهم. الأعوان فهموا من الأول لأنه الموضوع مش عادي، شابة مراهقة صحيح اختفت بين دارهم وبين المدرسة، تليفونها مسكر، يبدو الأمور ما تطمنش. انطلقت عمليات البحث بسرعة، دورية خرجت للبحث عليها، الجيران زادك يسمعوا بالخبر هبوا للبحث على بنت جيرانهم، كل واحد باش يفركس في بلاصة، في الأزقة، في اللنهجة، في الأراضي الفارغة، في المحلات، في الشوارع المجاورة. أما سيدة كأنه الأرض بلعتها، حتى العائلة مشيت للمستشفيات واحد واحد، يمكن تعرضت الحادث وشي. السوايع كانت تتعدى ببطء قاتل، 5 ساعات كاملة تعديو على اختفاء سيدة ولا خبر يخصها ولا معلومة ولا أثر. وقتها ما كان يعرف حد أنه الحقيقة أقرب برشا من اللي يتصوروه الجميع، وأنه سيدة الحقيقة ما بعدتش أصلاً من البلاصة اللي تسكن فيها. في الوقت اللي كانت فيه العائلة تعيش أسوأ ساعات حياتها، المحققين كانوا يحاولوا يوصلوا لأي خيط يوصلهم للسيدة. أول خطوة قاموا بها استخراج تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة حول العمارة اللي تعيش فيها العائلة، وحتى الكاميرات الموجودة في الشوارع المجاورة. الهدف كان بسيط، حبوا يتبعوا آخر تحركات سيدة ملي خرجت الصباح من الدار. لكن بعد ساعات من المشاهدة متاع التسجيلات وإعادة المشاهدة والفحص والتمحص، باش يلاحظ واحد من المحققين حاجة غريبة برش. رجع اللقطة مرة، زوز، ثلاثة، من بعد نادى زملائه في التسجيلات الكل: يا جماعة ما فما حتى أثر السيدة وهي خارجة من العمار، لا 7 تاع الصباح، لا 8، لا حتى بقية سوايع النهار. الكاميرا ظهرت سكان العمارة داخلين خارجين كبار صغار، أما سيدة بح، سيدة ما غادرتش العمارة أصلا. العمارة اللي نحكيو عليها عندها مدخل واحد برك، إذا البنية ما خرجتش منه هذا يعني حاجة واحدة، البنية ما زالت في وسط العمارة. الخبر سبب بهتة لعائلتها. على الفور تحصلت ساعة الشرطة على إذن بالتفتيش، وانطلقت عمليات دقيقة في العمارة الكل شقة شقة. كان الأمن يفركز في كل زاوية من الديار، في الخزائن، في السطوحات وغيره. والغريب أنه السكان الحقيقة الكل كانوا متعاونين، الناس الكل حلوا بيبانهم، الناس الكل يحبوا يعرفوا ويساهموا في معرفة شنو صار للسيدة. وسط عمليات التفتيش ينقص تليفون واحد من الأعوان يجاوب، ومع كل كلمة كان يسمع فيها ملامح وجهه كانت تتبدل، وكانت الصدمة ومن بعد الذهول. علق التليفون وغزر العائلة وقال لهم لازم تمشيوا معايا للسبيطار. الأم مرعوبة سألت: لقيتوها بنتي لاباس عليها؟ والأمن قال لها: مدام ما نجم نأكد لك حتى شيء، أما وصل بلاغ للزملاء على العثور على شكارة كبيرة بحذا مجاري الصرف الصحي. سكت شوية وكمل: في وسط الشكارة لقينا جثة تاع مراهقة لابسة طبلية المدرسة، مواصفاتها قد تكون قريبة للسيدة. أول ما سمعت الأم اسم بنتها انهارت بالكامل، أما أبوها فبقى واقف مسمر في بلاست ومش منجم يستوعب اللي يسمع فيه. على العموم ركبوا الكهرباء توجهوا للسبيطار. كيف كشفوا لهم الأطباء الغطاء على الجثة تأكدوا أنه فعلا هذه جثة بنتهم سيدة. في قسم الطب الشرعي بدأوا الخبراء إذن في البحث على حقيقة اللي صار للمراهق. النتائج الأولية كانت واضحة، سيدة توفيت قبل العثور عليها بما يقارب 7 إلى 9 ساعات. سبب الوفاة المباشر كان الخنق، تلقات عدة كسور وإصابات على الجثة، لكنها صارت بعد الوفاة أثناء نقل الجثة في الشكارة، كمل المجرم دقدقلها كرايمها. أما الأمر اللي أكد عليه الطب الشرعي بشكل واضح أن الضحية لم تتعرض لاعتداء جنسي. في المقابل المحققين كانوا يحبوا يفهموا حاجة واحدة، إذا كانت سيدة ما غادرتش العمارة فأنه قاتلها على الأرجح يكون من داخل العمارة، وأكيد كاميرات المراقبة صورته في مرحلة معينة اللي خرج فيها الجثة على الأقل. وهنا عاودوا تفرجوا في التسجيلات مرة أخرى، لكن المرة هذه بدقة أكثر، دقيقة بدقيقة، ثانية بالثانية. وفجأة أقف هنا ظهرت اللقطة مع 8 متاع الصباح تقريبا، أي بعد ساعة واحدة من الوقت اللي المفروض خرجت فيه سيدة، ظهر رجل مسن يكركر في شكارة كحلة كبيرة، كان يتحرك بصعوبة وبحذر. من بعد هز الشكارة وحطها في توك توك وغادر المكان. المحاقين حسوا أنهم القاوا أخيراً الخيط اللي فركسوا عليه. خذوا صورة واضحة لهالراجل من التسجيل وعرضوها على البو ولم اللي أول ما شافوا التصوير اتصدموا. لم حطت إيديها على وجهها من الدهشة. والبو بقى يخزر ويعاود للتصوير وهو مش مصدق. المحقق سألوا تعرفوها؟ وإذا به جاوبوا فجأة بالطبيعة نعرفوه، هذا عم سيد، يا عم سيد البواب متاع العمارة. الرجل اللي كان يفركس معاهم على بنتهم، الرجل اللي كان يواسي فيهم، الرجل اللي بالأمارة رافقهم حتى للمركز كيف شكاو. وفورا انطلق فريق أمني نحو العمارة، وحد ما كان يعرف وقتها أنه الحقيقة اللي يرى عم سيد كانت أبشع برشا من اللي يتصوروا أي واحد من سكان تلك العمارة. في الوقت اللي دورية أمنية كانت متجهة نحو سي سيد، المحقين كانوا يحاولوا يعرفوا أشنو مخبي هالراجل، كيشكونوا هذا عم سيد اللي عاش بين السكان، منين جاي، كيفاش كسب بالثقة متاعهم. بعد مراجعة ملفه بدأت الصورة الحقيقية تظهر. السيد اللي نحكيه عليه عمره 62 سنة، وصل الكرداسة قبل حوالي 3 أشهر برك من الجريمة. وقت شافوه سكان العمارة أول مرة كان يظهر راجل تعبت الدنيا، كلامه كله حزن وجيعة، خاصة كي حكى للسكان قصته اللي بكيتهم برشا. قال أنه ولاده طردوه من داره بعد ما عدى عمره سلاطة وهو يربي ويكبر. قال لي أولاده استولوا على أمواله وأوراقه ولوحوه في الشارع دون مأوى. رجل كبير وحيد يفركس برك على فرصة جديدة في هذه الحياة يكمل بها ما تبقى من عمره. هكا قدم روحه وهكا شافوه الناس كل. المسؤول على العمارة تعاطف معاه، وفي الأخر خدموه بواب للعمارة، بل وعطاوه بيتة صغيرة يسكن فيها. ومع الأيام ولا عم سيد قريب برشا من السكان، كان حاضر في الأفراح في المناسبات في تفاصيل الحياة اليومية، إنسان يثقوا فيه. لكن هذا الكل كان مجرد قناع، ماسك صنع راجل عدى سنوات طويلة في الخداع. كيف حلوا عليه المحقين الكتاب كانت الصدمة. سيد لا كان ضحية ولا هم يحزنون، بل هو مجرم محترف الشيب والعيب. راجل عنده سجل إجرامي يضم 19 قضية مختلفة. أشنو تحب؟ فم سرقة، على اعتداءات، على تحرش، على اللي تحب. كان خرار مرار على الحبس. حتى قصة أولاده هذي اللي طردوه من الدار اتضح أنها مجرد كذبة، حيلة كان يستعملها في كل بلاصة يمشي لها، يروي لهم نفس الحكاية ويبكي دموع التماسيح ويكسب التعاطف. من بعد يستغل الناس حتى لين يعمل جريمة جديدة ويطردوه ولا يدخلوه للحبس. وربلت المحقين اكتشفوا أنه تنقل بين 5 ولايات مختلفة، وفي كل مرة تقريبا كانت النهاية هي بيدها، جريمة سجن ثم ينقل لبلاصة أخرى، وغادي تبدأ حياة جديدة بكذبة قديمة. مفاجأة أخرى كانت تستنى في المحقين، التوك توك اللي ظهر في كاميرا المراقبة. بعد التثبت تبين أنه مسروق هو يسوق فيه سي سيد. مولاه خبر على سرقته عنده جمعتين، قال أنه خلاه قدام الجامع وقت الصلاة، وكي خرج القائد والصحة. وقتها اتأكدوا المحقين أن الراجل اللي قدامهم مجرم خطير تعود على الكذب والتحيل والخداع. هي ما السؤال الأهم، علاش قتلها البنية؟ شنو اللي صار في وسط العمارة صبيحة 15 أبريل؟ تم إذن اقتياد سيد لمركز الأمن. في الأول حاول الإنكار، حاول التظاهر بالصدمة، حاول لعب دور الرجل البريء مرة أخرى، لكن الأدلة كانت أقوى من كل الأكاذيب متاعه. قعد المحقق قدامه وراه تصويره من تسجيلات الكاميرا ومن بعد قال له بهدوء: سي سيد، احكي لنا كيفاش قتلت سيده. في الاول التزم الصمت، لكن مع تواصل الاستجواب بدات مقاومته تنهار، وشويه شويه كشفت الحقيقه. قال سيد انه من الايام الاولى لخدمته في العماره لفتت انتباهه سيده كانت تتعدى قدامه كل صباح وهي ماشيه للمدرسه، او تصبح عليه وتعامله بكل احترام. ومع الوقت بدات تجيها افكار في مخه وتتحول لهوس مرضي، هوس كبر معاه نهار بعد نهار، ولا يأس عليها، يتبع تحركاتها، يحفظ مواعيد خروجها ودخولها، حتى ولا يعرف تفاصيل نهارها أكثر من بعض أفراد عائلتها. في صباح الجريمة قرر تنفيذ مخطط حذر له عنده برش. كان يعرف أنه البنية تخرج وحدها للمدرسة، استناها بحث الدروج، كي هبطت استقبلها بابتسامته الصباحية المعتادة وقال لها: عش بنتي، عندي شوية بش ثقيل في البيت، تنجم تعاوني؟ سيدة طبعا ما شكت في شيء، تي كيفاش تشك؟ الرجل تعرفه من نشرة وتعتبره كعزيزها. وافقت ودخلت معاه، وفي اللحظة اللي دخلت فيها للبيت سكر الباب وحط المفتاح في جيبه. ما فهمتش هي البنية من الأول، لكن فجأة جت تحل في الباب لقاته مسكر، وهو وقتها حاول تنفيذ المخطط متاعه. لكن سيدة قاومت بكل ما تملك من قوة، دزت وصاحت حاولت تهرب. ما فهمناش علاش ما سمعها حد، ولكن هذاك اللي صار. وقت اللي هو فقد السيطرة باش يقبض عليها بعنف ويحط ايده على فمها ورقبتها ويحاول يسكتها، وهي ما سكتتش، والثواني تحولت لدقائق، والمقاومة متاعها بدأت تضعف، والصوت اختفى، وبدن المسكينة توقف عن الحركة. وقتها اكتشف السيد اللي سيدة ماتت. قال المحقين انه شعر بالرعب وما كانش يتصور لي الامور باش تصير هكاك. وقتها قرر يخبي الجثه، جاب شكاره كبيره وحطها في وسطها، وكيف هديت الحركه في العماره خرج الشكاره وحطها في التوك توك المسروق، وهز شيره قنوات الصرف الصحي ورميها غادي. بعدها رجع وكانه ما صار شيء، وكيف بدأت العائلة تفركس على البنية خرج معاهم وواساهم بل وساعدهم في تقديم الشكاية ومشى معاهم للمركز. ملا رقعة يا سيد. انتشر خبر الجريمة بسرعة كبيرة في كرداسة ومن بعد في الجيزة الكل، ثم في مصر. الناس ما كانتش مصدومة بسبب بشاعة اللي صار برك، بل بسبب هوية القاتل، بواب العمارة، الراجل اللي كانوا يثقوا فيه، الرجل يظهر للناس الكل في صورة المسكين المظلوم، تحول فجأة إلى وحش. أما عائلة سيدة فكانت تعيش ألم لا يوصف. طبعا تمت إحالة سيد للمحكمة، وخلال جلسات المحاكمة وبعد الأدلة الدامغة والاعترافات والكاميرات والتقارير الفنية، نهار 26 ديسمبر 2019 صدر حكم الإعدام شنقاً حتى الموت على سيد البواب.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
2: جوهرة FM.
0: الدنيا والموسيقى.
3: جوهرة FM.

0: إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 102.5 على 102.5.
1: جوهرة اف ام. Publicité.

0: دبر عالمك جوهرة
1: بيبليسيتي محقق بلوس مع حمزة البلومي.
2: مرحبا بكم جديد، مواصلين معاكم في المحقق بلوس حتى الماضي ساعتين. وبعد قضيتنا العربية الأولى، المرة هذه نقترح عليكم قضية عالمية. أما ما تتحيروش برشا، الإشكاليات في منذ الإجرام والجريمة ما تختلفش ياسر ما بينات الشرق والغرب. ديما باش تلقى فيها نقمة، ديما تنجم تلقى فيها موضوع جنس، أو تلقى فيها موضوع فلوس، ولربما هذوما الكل مع بعضهم، المال أو الرجال. حلقة تسمعها حالا في المحقق بلوس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
2: قضيتنا بالنسبة لليوم باش تهزنا الوحدة من أجمل وأرقى المدن في فرنسا، نحكيو على سانت خوبي. وباش نرجعوا لنهار 28 جويلية 2014، وقت اللي يوصل اتصال لمركز الشرطة مع 7 متاع الصباح من سيدة اسمها ماريا. ماريا كانت في حالة هستيرية، تبكي وتصيح، وقالت للشرطة أنها ما زالت كي لقات صاحبتها غارقة في دمها ومقتولة. وصلت على الفور الشرطة والإسعاف للعنوان اللي قالت عليه ماريا، هو دار في ليزيسوم، وهو حي من أرقى الأحياء في المدينة، معروف بالهدوء والأمان. هذاك علاش استغربوا أعوان الأمن أول ما وصلوا للدار، وقت اللي لقاو سيدة مسنة طايحة في القاعة في جنينة دارها غارقة في دمها، وباين عليها عدة طعنات في كرومتها، لدرجة تقريبا أن كرومتها كانت مفصولة على بدنها. سيدة نحكي لكم عليها هي برناديت بن نعيم كوجيس، عمرها 67 سنة. وماريا هي اللي بلغت على الجريمة اللي القات فيها صاحبتها. قالت ماريا المحقين أنها صديقة متاع برناديت، وفي نفس الوقت جارتها. البارح صاروا مع بعضهم في دار برناديت كي عادتهم، وروحت هي من بحذها قرابة 9 متاع الليل. أما اليوم كما كل صباح جابت فطورة وجات باش تفطر بحذها، لكن كيف استغربت وقت اللي ما لقتهاش في التراس تستنى فيها كالعادة، قالت باش نمشي نعمل دورة في الجنينة، تعرف اللي صاحبتها تمشي تشم الهواء ساعات تسرح ساقيها. وهي طالعة في الدروج، وإذا بها تشوف في برناديت غارقة في دمها في وسط الجنينة. بعد المعاينة متاع جثة برناديت، لاحظوا المحقين أنها كانت لابسة مجوهراتها، مجوهرات قيمة غالية برشا. الفيلا كانت حالتها عادية، على الأغلب ما فما شيء تهز، لا التحف لا ذهب لا الفلوس، كل في بلاستو. شيء محير بالنسبة ليهم، اللي عمل هالجريمة ما فكرش يهز حتى الشركة ولا خويتم. على الأغلب اللي عمل هكا في برناديت ما كانش الهدف متاعه السرقة، بل المجرم كان جاي بذمة قتل برناديت. والسؤال علاش؟ في معاينة مسرح الجريمة لاحظوا المحقين أنه الباب الخارجي لونه أكحل، هو صحيح، لكن عليه آثار حرق، وبجنبه فما دبوزة ما زال فيها شوية إيسانس. شباك السال دوبا كيف كيف عليها آثار حرق. هنا بداوا يشكوا شنو اللي صار، ربما علاش ما كانش فما آثار اقتحام على شبابك وبيبان الدار. يظهر أنه اللي عمل هكا أحرق الباب والشباك باش يجبر الضحية تحل الباب، تتصور أنه فما حريق، تخرج للجنينة وغادي. يقتلها. تبعثت جثة برناديت للتشريح وانطلق التحقيق في هذه الجريمة. أول حاجة بدأوا بها المحققين طبعاً استجواب الجيران، لكن للأسف أولاً ديار كبار، معناها كبار بالجنان وبالواحد، معناها اللي يصير في وسط الدار هذه ما يسمع به حد في الدار الأخرى. الكلهم أكدوا أنه صديقتها كما صديقتها ماريا أنهم لا سمعوا ولا شافوا حتى شيء غريب. الطب الشرعي سيؤكد أن الضحية تعرضت لهجوم وحش، عندها زوز طعنات على مستوى الرقبة، كي نقولك طعنات طعنات، عندها طعنة ضربت وصلت حتى للخد الأيمن، وعندها جرح على مستوى الحلق ممتدين رقبتها، طولهم بين 25 و30 سنتي كل جرح. عندها طعنة أخرى في جنبها، في جنبها اليمين، وجرح بطول تقريبا 25 سنتي على مستوى الضلوع، جروح مش تتسبب لها زيادة في الثقب في الرئة والكبد. هكذا تقرير طب شرعي أن الضحية لم تقاوم ولم تدافع على روحها، ما فما حتى دليل يدل أنها مست شدت خبشت ضربت حتى شيء، ما كانش عندها جروح تعتبر دفاعية يسميوها. اللي هاجمها طعنها من الخلف حسب الطبيب الشرعي، وهي طاحت على وجهها وفي تيحتها خشمها تكسر وطيحت زوز سنين. حسيله من الاخر مسكينة زرزرها. بما أنه فرضية السرقة نحات، المحققين قروا يستجوبوا المقربين من برناديت باش يعرفوا أكثر تفاصيل على حياتها، على علاقاتها. تعرف في عالم الثراء والعائلات الثرية العداوات عادة هي عداوات مالية، عندها شي أعداء، وخاصة فمشي في الموضوع ورث. برناديت من مواليد 1947، هي الحقيقة من عائلة متواضعة. في بداية العشرينات من عمرها تعرفت على رجل ثري أكبر منها بعشرين سنة اسمه بول. بول رجل أعمال وصاحب الشركة اللي هي وقتها كانت تخدم فيها، عاد هو وقتها أرمل، عنده 4 صغار باش يتزوج بها. بعد الزواج باش تعيش برناديت مع زوجها وصغاره 4، وزواجهم باش يدوم 40 سنة تقريبا. لكن في سبتمبر 2013 بول توفى. أول ما توفى بول أولاده باش يخرجوها من الفيلا اللي عاشت فيها طيلة سنين زواجها مع بول. لكن بول كان قاري حسابه، هذاك علاش خلى لزوجته برناديت ثروة كبيرة باسمها، من المفروض تعيشها في نفس المستوى اللي كانت عايشة فيه. عائلتها قالوا المحققين أنه عندها تقريبا عام من شريتها الفيلا هذه في سان تروبي. فيلات سان تروبي من 10 مليون أورو وانت طالع. وماريا قالت للمحققين أنه بعد وفاة بول صاحبتها برناديت ولات تدخل صحيح لمواقع المواعدة، وعملت عديد العلاقات، حتى زادة معالي تجيبهم يخدموا لها في الفيلا، كما مثلا تتذكر علاقتها اللي دامت مديدة صغيرة معالي لهي لها بالبيسي هاي، ومع البلومبيي اللي جابته يصالح في الدار هاي، ومع الجارديني وغيرهم. بالنسبة للمحققين إذن ينجم يكون واحد من هالرجال هذو هو المسؤول على مقتل برناديت، رغم اللي ما فهموش إذا كان واحد من هذو مش بيمسرق لها شيء. على كل حال باش يصير تفتيش وعودة لسجلات الاتصالات متاع تليفون برناديت، والقاوها الحق تفاجئوا المحققين كي لقاوهم عبي بصور مع برشا رجال من مختلف الأعمار. عدت غلط، أما فما رقم تليفون الفت انتباه المحققين. كان هذا الرقم اتصل برناديت برشا مرات، وبيناتها هي وياه برشا ميساجات. اسم صاحب هذا الرقم هو إغفي روبينو. إغفي عمره 47 سنة، هو جارديني يخدم في الفيلا متاع برناديت من 2013. إغفي رجل معرس وعنده 4 بنات، أما مرته اللي هي باسكال هي زادة تخدم مع برناديت، هي المعينة المنزلية في دار برناديت. الكوب اللي يخدموا مع بعضهم عند هذه المليونيرة. من خلال الرسائل اللي بين إغفي وبرناديت، فهموا المحققين أن علاقتهم مش مجرد علاقة متاع جردة. أكدت لهم ماريا صديقة برناديت أن علاقة إغفي وصاحبتها بدأت مباشرة بعد وفاة بول. ماريا قالت أن برناديت كانت كريمة جدا مع عائلة إغفي. قالت حتى أنا قلت لها طب الناس يلاحظوا. أشنو يلاحظوا؟ تعاون في زوجته وبناته أودري وروكسان اللي كانوا يتعاملوا مع برناديت كأنها مماتهم. تحللهم مشاكلهم، تشري لهم الكادوات، كيف تسافر، تهز معها باسكال وبناتها الزوز. أكثر من هك، برناديت وباسكال ولاو صاحبات، يخرجوا مع بعضهم، يعملوا سبا، يمشيوا في كل هكا تفرهيدة مع بعضهم. نزيدك، برناديت شريت الباسكال كرهبة. أما إغفي ماذاك عادة ما نحكيوش عليه، الضخامات واللبسة والماركات، ولا يفوح بالغالي وخالي عاد. حسيلوا العائلة الكل تنفن في تمورهم من وراء برناديت. نهار 15 مارس 2014 برناديت كانت مبرمجة باش تسافر لسويسرا، باش تجبد فلوس خلاهم لها رجلها في الكونت متاعها غادي في سويسرا، هرباً من الفيسك تاع فرنسا. عادة طلبت من إغفي يمشي معاه، أما باش مرته ما تشكش لي فما حاجة هكا ولا هكا، هزوه هي زيدة معاهم. في الرحلة هذه باسكال اكتشفت العلاقة السرية بين برناديت ورجلها إغفي. وقت لي خذت تليفونه على غفلة وقرأت الرسائل اللي بينه هو وعرفتها. ومن نهارتها إغفي تبدل مع برناديت وزوجته وبناته، تقلبوا عليها ولاو يسبوها، يسمعوا فيها في الكلام، يهددوها إذا ما بعدتش على أبوهم. بعد كلام ماريا وشهادتها، قرروا المحققين استدعاء إغفي، زوجته باسكال وبناتهم للتحقيق. في الاستجواب إغفي أكد أنه ليلة الجريمة ساعة هو عداها في دار. قال بعد ما روح بمشي خرج روح بنته من المطعم اللي تخدم فيه، وعد الليلة سارية في دار وسألوا مرتي وبناتي. كيف تم سؤاله على علاقته برناديت قال صحيح سيد المحقق، كنا على علاقة، بل نجم نقول لك أكثر سيد المحقق، لي أنا في وقت ما تعلقت بها، والسيدة هذه فضلها علي كبير، ساعدتني ماديا، خلصت لي ديوني، فلوس العمليات اللي عملتهم مرتي اللي كانت مريضة بالسرطان خلصتهم هي. أما في النهار اللي اكتشفت فيه مرتي علاقتي بها، خيرتني بين نكمل معاها وبين عائلتي، وأنا اخترت عائلتي. برناديت قال ما سكتتش على الوضع، وباش تبدأ تدور وتتكلم أنه إغفي وباسكال استغلوها. باسكال كانت تعرف بالعلاقة وساكتة فقط باش تستغلني ماديا. هذاك علاش قررت باسكال زوجة إيرفي تحكي كل شيء لبناتها، وبناتها هما اللي ضغطوا على أبوهم باش ينفصل عليها. بالأمارة البنات حرقوا الحوايج اللي خذيتهم له برنادات بك الحسبة، وأجبروه يبدل روحه ويبدل الشكل متاعه. هذا اللي تحبه سي برنادات بدله، كان عنده شعره طويل قالوا قص شعرك. استجواب باسكال والبنات اللي بش يصير وبش يحكيه الحقيقة نفس كلام بوهم على علاقته برنادات، لكن أكدوا هما زادة أنه ليلة الجريمة الكلهم عداوها في الدار، وقالوا لعلاقتهم بهذه السيدة العجوز انقطعت من لحظة انفصال بوهم عليها. لكن أثناء الاستجواب روكسان بنت إيرفي قعدت تدردش مع المحقين، ويا ويلو اللي دردش مع المحقين. من كلمة لكلمة في آخر الاستجواب معاها قالت المحقق: سيد المحقق أنا سخفتني برنادات. قالها صحيح، مرا في سنها تموت بتلك الطريقة البشعة ذيك حاجة أسف. هو روكسان قتلوا مسيكنا ملا طريقة بشعة. ياخي سيد المحقق طيروا لها راسها. تفصيل كما هكا أنه برنادات تم طعنها على مستوى العنق وتقريبا مذبوحة، ما كان يعرف حد إلا المحقين والطب الشرعي. أما زلة اللسان هذه متاع روكسان خلت المحقين يشكوا أنه الحقيقة الجريمة مش متورط فيها البو، وإنما هي مخطط عائلي. هذاك علاش قرروا يحطوا العائلة تحت المراقبة، تليفوناتهم باش تتحط تحت التنصت وباش يتم مراقبة تحركاتهم وهواتفهم. ليلة 27 جويلية ومن خلال تليفونات العائلة ورسائلهم ما بينات بعضهم فهموا المحقين أنه في الفترة الأخرى برنادات كانت عاملت لهم ضغط كبير. اكتشفوا أنه السيدة العجوز هذه كانت تمشي لروكسان في المطعم اللي تخدم فيه، تمشي لها بالذمة باش تسبها بعد ما قصوا لها العلاقة مع أبوهم. تقول لها أنت سرقتني ورجع لي الهدايا اللي اعطيتهم لك كل، وكالبرفانات واللبسة والحويج وتساكر الطيارات اللي خلصتهم عليك كلهم رجعهم لي. تمشي لباسكال وتقولها الكرهبة متاعك هذيك كرهبتي رجعها لي، والفلوس اللي عملت بيهم العملية هذوكم فلوسي رجعهم لي. بعثت رسائل تهديد عديدة لإيرفي تقولوا فيهم باش نشوه لك سمعتك، أي واحد في سان تروبي يحب يخدمك ماكش باش تلقى خدمة، باش نقولوا لي أنت سارق واستغلالي. في مجموعة من رسائل باش نلقاو محقين أفراد العائلة كانوا يعبروا لبعضهم بينات بعضهم على كرههم البرنادات وأنهم لازم يتخلصوا من تهديد هالي. المحقين أصبحوا متأكدين أن عائلة إيرفي متورطين في مقتل برنادات، أما لازمهم دليل. حتى خرجت نتائج تحاليل الشرطة الفنية على الدبوس ليسانس اللي قتلك تلقات في مسرح الجريمة، الدبوزة اللي تؤكد النتائج أنه فيها زوز عينات حمض نووي، عينة ترجع لإيرفي وعينة ترجع لبنته روكسان. أما على غطاء الدبوزة تم العثور على عينة حمض نووي ترجع لباسكال مرض إيرفي. بالوقت تم إلقاء القبض على أفراد عائلة إيرفي وتمت مواجهتهم بالأدلة، والجميع أنكروا تورطهم في الجريمة وبقوا مصرين أنه ما عندهم حتى علاقة بمقتل برنادات. لكن أدري بنت إيرفي الثانية بالخوف انهارت وقررت تعترف باللي شافته وسمعته. قالت أنه ليلة اكتشاف أو ليلة الجريمة كانت راقدة لكنها قامت على حس كلام في الدار مع تقريبا 3 متاع الصباح. هابطت من الطاق الفوقاني اللوطة في الصالة باش تشوف اش فما. قالت شفت أمي وبابا واختي روكسان قاعدين يحكيوا. بابا كان يرعش بكله أما يقول أخيرا توا تهنينا. أما روكسان كانت تبكي وتضرب في روحها. وبابا صح عليها وقالها يزي من البكي أسكت. جبد من الساك متاعو سكينة كبيرة قال لها توا تمشي تدوش وتعطيني حوايجك باش نتخلص منهم مع السكين. ودري قالت خفت أما سألت روكسان شفم وهي تبكي. قتلي أني وهي وبابا قتلوا برناديت. من غدوة الصباح قالت بابا لمنا وطلب منا إذا سألتنا الشرطة شنو كنا نعملوا ليلة الجريمة نقولوا له اللي احنا من 10 متاع الليل قعدنا في الدار ما خرجناش. بعد تصريحات أودري قرر إيرفي وروكسان يعترفوا وقالوا أنه ليلتها قروا باش يقتلوا برناديت. أول ما وصلوا للدار شعلوا شوية من الباب والشباك باش برناديت تخاف وتخرج من الدار على أساس فما حريق. وبالفعل أول ما خرجت إيرفي كان متخبي وراء الباب بالسكينة باش يضربها الضربتين اللي قلتلك عليهم تقريبا ذبحها. أول ما طاحت حاولوا يهربوا لكن روكسان قتلوا ليه ما زالت تتنفس. رجعت وضربتها ضربات أخرى في جنبها. مع البو بنته تم توجيه تهمة المشاركة في جريمة القتل الباسكال الأم رغم أنها أصرت أنه ما عندها حتى دخل وقالت بنتي وراجلي هما اللي عملوا كل شيء وحدهم وهي ما في علمها بشيء ما سمعت كان كيروحوا لها في الليل بعد الجريمة. نهار 19 مارس 2018 بدأت جلسات محاكمة إيرفي روكسان ولكن زادة باسكال اللي توجهت لها تهمة رغم إنكارها. وهنا باش نكتشفوا مفاجأة جديدة. إيرفي قال في المحكمة أنه باسكال مرته هي العقل المدبر لكل شيء. كيفاش؟ هاي سيد المحقق وسيد القاضي وقتها هو قدام القاضي قال هي اللي خططت للجريمة بل هي اللي خططت لعلاقتي مع برناديت. هي اللي شجعته باش يدخل مع برناديت في علاقة ويستغلها ماديا. كيف اكتشفوا الفراغ العاطفي اللي عند برناديت وكل مرة جايبة راجل للدار قتلوا عاد هاك انتي أولى. لكن كيف باسكال حست أنه رجلها أقرب من برناديت وبدأ يتعلق بها الأمور ما عادش تعجب وقررت أنه برناديت لازمها تموت قبل ما تهرب لها بالراجل. 23 مارس 2018 تم الحكم على إيرفي بالسجن لمدة 20 سنة. باسكال حكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات. أما بنتهم روكسان فتم الحكم عليها بالسجن لمدة 7 سنوات. ربما راك انت كيفي تعتبر أنها أحكام مخففة ما نعرفش لماذا حكم عليهم بالتخفيف. ربما بسبب ما اعتبر تهديدات من برناديت وهي حطت عليهم البريسيون. باسكال وروكسان استأنفوا الحكم ولكن لسوء حظهم في الاستئناف سيتم الترفيع في الأحكام. روكسان أو باسكال اللي كان محكوم عليها بعشر سنين طلع الحكم متاعها لستاشن سنة سجن، وبنتها روكسان من سبع سنين تعديت لاربعتاشن سنة سجن. وهي فرصة تخليني نقول لكم أنه ساعات تصوروا برشا أنه ديما الاستئناف يخف، ديما تصوروا كثيرين إذا في الحكم الأول عشرة في الثاني ثمانية ولا خمسة، راو الاستئناف صحيح عادة يمشيوا له المتهمين للتخفيف، لكن أحيانا ينظر له من قبل هيئة المحكمة بالعكس أن أعطاوك فرصة أولى في الحكم الابتدائي، ولكن إذا كانك أنت شد صحيح فأنه في الحكم الاستئناف ترفع العقوبات، وهذا ما حصل في هذه القضية.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
2: المحقق بلوس بالنسبة لليوم أوفا، شكرا للجميع على حسن المتابعة والاهتمام. نلتقي دائما وأبدا من الاثنين للخميس على جوهرة أفا من ماضي ساعة الماضي ساعتين، ووقت ما تحبوا في كل وقت على قناتي على اليوتيوب. في الأمان.
1: المحقق بلوس. محقق.

دقيقة بلوس مع حمزة البلومي. جوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، الستة متاع العشية، العشرة متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم التسعة متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت، من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فيم تي في. حاجة أخرى، حاجة أخرى.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحين لمدة شهر كامل
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور
2: مدي ساعتين ودقيقتين أهلا وسهلا بكم في جوهر سبور البداية بكأس العالم 2026 بالمكسيك كندا وأمريكا

0: على FM TV.
1: في بلاغ طبعا تنشر على الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم، أعلنت على التركيبة النهائية للإطار الفني للمنتخب. طبعا باش يشرف على زوز مقابلات المتبقية في مشاركتنا في كأس العالم، نتمنى أنهم يكونوا زوز مقابلات، لأنه إذا كان ترشحوا طبعا وليوا أكثر من زوز مقابلات. الناخب الوطني هو إيرفي رونار، المساعد الأول فريدريك بيانكا كالاني، المدرب الحراس جيل فواش، الأعداد البدني دافيد بارياك، وأنس جازوز مساعد بدني، ووهبي الخزري مختص في التحاليل والمتابعة. نقعد مع أخبار المنتخب الوطني التونسي. اليوم هو اليوم الثالث للتدريب تحت قيادة المدرب إيرفي رونار، وحسب التحضيرات سيقع العودة إلى ثنائي في المحور الدفاع، وباش يقع التعويل كذلك على قلب مهاجم صريح. فما تغيير على مستوى التشكيلة. البارح زميلنا نجح مجدوب كان حاضر في الحصة التدريبية، وطبعا واكب الحصة التدريبية ما قبلها، ونسمع إيرفي رونار شنو قال على الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم. هذا طبعا تصريح موجود على الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم.
2: Maintenant, il faut avancer parce que dans football on n'a pas de temps à perdre. Donc il faut se remobiliser. Je sais que c'est dur. On arrive, on a les jambes lourdes, un peu plus lourdes encore que d'habitude, parce que ça fait mal à la tête. On a joué, hein, on sait ce que c'est, mais quand on est professionnel, il faut savoir rebondir. Et les plus forts, ceux qui on doit mettre sur le terrain, c'est ceux qui seront le plus fort mentalement, les gars. Moi, j'ai regardé encore votre match en venant. Tout n'est pas à jeter. Bah, c'est pas parce que le score parfois il reflète pas toujours la physionomie du match à 1-0 quand vous êtes

0: إعادة البناء ويلزم الفريق يستفيق من جديد ويأخذ الثقة متاعه ويقول أنه يعني أنتم حتى في الفرق متاعكم قبلتوا برشا أهداف وخسرتوا في مقابلات دونك مش نهاية العالم. دونك خطابه الحقيقة متاع مدرب كبير مدرب واثق من نفسه، لكن تبقى حقيقة الميدان أكيد اللي باش تجاوبنا يوم المباراة. مع المنتخب قلت أنه فما مهاجم صريح، يفكر المدرب إيفيرونال باش يلعب بمهاجم صريح، قد يبدو أنه حازم المستوري هو حازم المستوري في ميكرو زميلنا ومبعوثنا نجح مجدوب.
1: الحقيقة احنا كجروب قعدنا مع بعضنا وحكينا شنو لازم يتصلح شنو لازم اللي نتجاوزوه. تويك الأولاد كل حاسين بالمسؤولية، خاطر أول مرة معنا في تاريخ تونس تصير حاجة هذه. إن شاء الله بدينا من آخر من بعد الماتش معنا حسينا مسؤولية برشا، والماتش الخايب اللي تعدى والخايب اللي فيه معناها إن شاء الله ماتش الجاي نشوفوا حاجة خير. والله الحقيقة هم مني أنا مسلمة معنا الحكاية هذه، ما فماش منها الحكاية، ما نعرفش من يجي خرجوا فيها الحكاية دوما، بالعكس تدخل تشوف معنا الجروب كل لحمة واحدة مع بعضنا الناس كل صحيح متغاشين على روحنا على الريزلتات الأكثر الأقل، معناها كل واحد يحس في روحه شنو عمل الأغلاط شنو اللي ما عملش فاش قصر فاش ما قصرش. أما الأكثرية ما فهميش معنا الحكاية تتم اللي خرج الدور. والله أدورسير خويا قوي الحقيقة معناها، إن شاء الله إحنا موتيفي أكثر من لازم معناها يلزمنا معناها ما عادش معناها واحد يلزمنا نخرجوا كل ما عندنا.
0: طبعا حازم المستوري كذب برشا قويل وبرشا إشاعات، في نفس الوقت يقول أنه عازمين كامل لاعبية باش يقدموا يعني المردود المطلوب منهم يوم مباراة المباراة اليابان اللي نذكر باش تكون نهارت لحد 5 متاع الصباح، ونذكر زادة المجاورة باش تعيشكم كل فترات وكل تفاصيل المقابلة هذية انطلاقا من 4 متاع الصباح في بلاتو خاص. الجماهير التونسية رجعت فيها الحيوية اللي موجودة في المكسيك، وكانت حاضر البارح قدام مقر إقامة المنتخب الوطني التونسي. هاو نشاهدوا مع بعضنا فيديو خاص بينا وخاص بجوهرة من تأمين زميلنا نجح مجدوب. طبعا هذا قدام نزل إقامة المنتخب قبل التوجه للحصة التدريبية. طبعا الأجواء هذه كل تغيرت خاصة بعد قدوم المدرب إيفيرونال، رجعت الثقة ويبدو أنه فما حماس لدى الجماهير. إن شاء الله الحماس هذا يعني للملاعبية يعني يأخذوه بعين الاعتبار ويكونوا حاضرين باش يقدموا لنا مستوى كبير. نشاهدوا مع بعضنا الفيديو هذا كما قلت من أمام مقر إقامة المنتخب. هنا تحول حافلة المنتخب تحت حراسة مشدة للحصة التدريبية اللي طبعا نذكروا قاعدة تدور دائما في توقيت المقابلة يعني 5 متاع الصباح بتوقيت تونس، 5 متاع الصباح بتوقيت تونس، دونك فما فارق 7 ساعات كاملة. هذه طبعا أجواء ما قبل الحصة التدريبية متاع البارح، وطبعا هذه أجواء مونتيري وأجواء إقامة المنتخب الوطني التونسي. نقعد مع المنتخب، ولكن للأسف يتراجع المنتخب في ترتيب المنتخبات ضمن تصنيف الفيفا، يتراجع طبعا إلى المركز مركز خايب شوية، المركز 56 عالميا، ويخسر 11 مركز طبعا كامل. هذا طبعا بعد زوز هزائم اللي مني بها المنتخب، الأولى كانت ضد بلجيكيا 5-1 وضد السويد زاد بنفس النتيجة، دونك هذا كل يأثر على الترتيب متاع الفيفا. نعرفه هو ترتيب شهري ويتماشى مع النتائج، طبعا حتى المقابلات الودية تأخذ بعين الاعتبار، هذاك علاش المنتخب تراجع كثيرا على مستوى الترتيب وتصنيف الفيفا. ديما مع كاس العالم ونعطيكم طبعا كل النتائج وايضا البرنامج. نبداو بالنتائج، فوز كولومبيا على اوزبكستان 3-1، فوز مهم وكبير للمنتخب الغاني، كذلك على حساب بنما 1-0، بينما تعادل البرتغال يطرح اكثر من سؤال خاصه انه كريستيانو رونالدو كان موجود لكن ما قدمش مقابله كبيره، لكن في المقابل هي البرتغال تعادلت مع جمهوريه الكونغو. في المقابل برافو لجمهوريه الكونغو الديمقراطيه اللي عملت نتيجه ايجابيه، ونذكروا انه الفريق هذا ترشح بالاسعاف، دونك قاعد بداية باهية للمنتخب جمهورية الكونغو في المسابقة هذية. وإنجلترا البارح في مقابلة مثيرة على حساب كرواتيا فازت 4-2، شوط أول كانوا فيه 2-2. نعطيكم البرنامج متاع اليوم. طبعا المجموعة الأولى الخمسة متاع الأشياء، جمهورية تشيك جنوب أفريقيا المطالبة بالانتصار بعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام المكسيك، تينا بليش. كذلك جمهورية التشيك مطالبة بالانتصار. في المجموعة الثانية الثمانية سويسرا البوسنة والهرسك، ثم الحدش متاع الليل كندا قطر. قطر اللي عملت تعادل مهم جدا في المباراة الأولى أمام سويسرا، إن شاء الله تعمل نتيجة إيجابية.

قدام كندا، وفي الفجر غدوة المجموعة الأولى المكسيك كوريا الجنوبية، ماذي ساعتين بتاع الصباح، ثم نكملوا لأنه احنا طوال نهار ونهارين ورا بعضهم، صحيح نهارين ونهارين ورا بعضهم. دونك المجموعة الثالثة 11 غدوة 11 تعليل اسكتلندا المغرب، المجموعة الرابعة 8 تعليل غدوة أمريكا أستراليا. هذا طبعا شو عنا في مونديال 2026.

0: شوية اف ام تي في.
1: نحكي شوية على أخبار على الساحة الوطنية. لاعب الاتحاد المناصري وقلب الدفاع فابريس زيكي وقع لنادي الكرخ العراقي. للتذكير فابريس انتهى العقد متاعه مع الاتحاد المناصري وهو لاعب حر حاليا، ذاك علاش كما قلت أمضى لفريق الكرخ العراقي ويتحول إلى البطولة العراقية. مدينة سوسة تحتضن دورة الألعاب الإقليمية 10 للأولمبياد الخاصة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الرياضات الشاطئية. وأكثر تفاصيل إذا كان سمعنا نجم نسمع مع بعضنا محمد علي بالضيافي اللي هو مدير الرياضي للجامعة. محمد علي بالضيافي في تصريح طبعا كان مدنا به اليوم، خاص كما قلت بالألعاب هذه الألعاب الإقليمية 10. محمد علي بالضيافي إذا كان موجود التصريح نجم عدو اللي هو خاص كما قلت بالأولمبياد والدورة دورة الألعاب الإقليمية 10 للأولمبياد الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أو نسمع أكثر تفاصيل له.
2: بالنسبة للألعاب الإقليمية 10 للرياضات الشرقية، تونس تحتضن الألعاب هذه اللي من يوم 16 حتى اليوم 21. بالنسبة للرياضات اللي موجودة، الكرة الطائرة الشاطئية، الترياتلون والسباحة في المياه الحرة، مشاركة 12 دولة من شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حوالي 288 مشارك. اليوم العشية إن شاء الله الافتتاح بداية من الساعة 5 مساء في القنطاوي في سوسة. بالنسبة لتونس تشارك أول مرة بعد كالبابيتا واحد اللي عندهم ما شاء الله بوتونسيال كبير، وكنا سباقين في تشريكهم في النشاط الرياضي للعقات الذهنية.
1: طبعا هذه أخبارنا اللي دائما متواصلة على الباج متاعنا سبور جورا فيم، وإلا الباج الكبيرة جورا فيم، وأيضا على السيت متاعنا www.jawrafim.net. الموعد الرياضي جيب شيكون في فلاش المونديال ماضي 3، وطبعا الموعد الثاني في استوديو المونديال انطلاقا من 4 بحضور كل من توفيق زعبوب مناف النبي وعدد ضيوف أخرين. نرجع ملا مع فلاش المونديال.
3: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
4: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف.
3: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
4: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
3: اس ام اس على 85 990.
4: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: Labo 2.0.
1: Labo 2.0, votre laboratoire des tendances sur Jamara FM.
2: ساعتي نوستاشن دقيقة على جوهرة فم. مساء النور، مساء الخيرات مستمعينا، مرحبا بكم في رونديفو جديد من لابو 2.0. كالعادة حديثنا ومتابعتنا لآخر الأخبار متواصل على جوهرة فم، هذا في إطار نشر المعلومة المفيدة، وإن شاء الله الفايدة تحصل للناس الكل. مرحبا بكم في اللابوغاتوار دي توندونس، اللي يحكي AI، يحكي تكنولوجيا، يحكي تربية، يحكي بحوث، يحكي تطوير في كل المجالات. وللحديث بقية بيان سور كتابونا طيلة مشوارنا بالنسبة لليوم. مرحبا بكم الناس الكل، معكم حسام القيد اليوم في الديجيتال، أهلا وسهلا. سمية صغير في الإخراج التقني، مرحبا. وسلام هني كيف ما عودتكم ديما كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم.
1: لابو 2.0.

0: 74 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.
1: الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبالطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهرباء أوبيل، سيتروين، بيجو ولا بيك اب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافي. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسبونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.
0: جوهرة FM، إبداع ومزيكا.

0: 2.0.
1: ساعتي و 36 دقيقة في اللابو 2.0. مرحبا بكم الناس الكل. نحكيو على موجز آخر الأخبار اللي عنده علاقة بآخر أخبار الذكاء الاصطناعي في العالم بيان سور، وفما برشا مستجدات الحقيقة. أكيد الخبر انتشر ديجا في عديد المواقع في علاقة بالقرار البريطاني الأخير، وهو كان قرار رسمي في علاقة بحظر منصات التواصل الاجتماعي للأطفال اللي عمرهم دون 16 سنة. الحقيقة عنده أكثر من هارين الخبر هذي، لكن قاعد يلقى توا في تحاليل وقراءات تركيز كبير برشا مع القرار هذايا في البريس الكترونيك، دونك اللي اعمارهم اقل من 16 سنه لحمايتهم من الادمان النفسي. ممنوع عليهم منعا باتا استعمال مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا. القرار هذايا قاعد يثير في تساؤلات حول قدره المراهقين على التحايل التقني، وتعرفوا انه بسيطه جدا المعاملات للتحايل التقني. يكفي انك تحط تاريخ ميلاد غلط، يكفي انك تحط مثال مكان ولاده غلط، دونك هذايا التحايل التقني اللي هو خليني نقول اللي باش تصير عليها الخدمة الكبيرة في الأيام القادمة. لكن هذايا ولا القرار هذايا يعكس اهتمام متزايد بصحة الأطفال الرقمية اللي هي زادت الحق تستحق تركيز كبير وكبير برشا. الخبر الثاني عنده علاقة بنتفليكس اللي تقتحم رسميا عالم الألعاب بنسخة حصرية من كأس العالم، وين قدمت لعبة كأس العالم فيفا نسخة الإطلاق حصريا لمشتركيها في مونديال 2026. الخطوة هذه تعزز التوسع متاع نتفليكس في قطاع الألعاب وتحل الباب قدام تحديات كبيرة برشا، كيما أهمية الرياضة في حياة الناس، أهمية الرياضة في حياة الأطفال والمراهقين تحديدا، وهذا يزيد ممكن من درجة الإدمان عند البعض على الألعاب الإلكترونية والهوس أنه ديما يكون فما ميزة جوغ بالنسبة للألعاب الإلكترونية الجديدة. الأخبار الأخير في علاقة باختراقات إلكترونية اللي هي حديث الساعة وموجودة ديما وقاعدة تصير ديما، لكن وين ولا تتمس وفيش قاعدة تضرب بالضبط؟ قاعدة تضرب في البنية تحتية في 2026. استهداف شبكات الطاقة، استهداف شبكات المياه، النقل عبر أدوات الذكاء الاصطناعي. اليوم ولات الهجمات متزايدة، ولات أكثر تعقيد مقارنة بالسنوات اللي تعدت، وتحولت البنية التحتية الحيوية إلى هدف رئيسي للهجمات الإلكترونية. خاطر 5 سنين التالي كنا نحكيو على الهجمات الإلكترونية، التركيز برشا على المعاملات البنكية، المعاملات النقدية، الفلوس، التجارة الإلكترونية، لكن اليوم تبدلت المعايير وتبدلت الأهداف، ولا الأمن الرقمي هو مهم جدا أكثر فأكثر في حياتنا اليومية على خاطره، ولا يستهدف زادة في البنية التحتية كما أشرت، كما شبكات الطاقة والمياه والنقل، وهذا ديما باستعمال أدوات الذكاء الاصطناعي. وبالطريقة دي نفهمه أنه الحروب القادمة ما هيش حروب تحويل أموال أو الحروب متاع تبييض أموال فقط، وإلا الكسب السريع، هي حروب تكنولوجية بامتياز يقودها الذكاء الاصطناعي، وتنجم تضرب مجالات حيوية في الحياة كما الضوء، كما الماء، كما النقل، كما الصحة وغيره. أخبارنا كانت هذه متفرقة اليوم بالنسبة للذكاء الاصطناعي. نرجع لكم بعد شوية بمتابعات أخرى ديما في اللابو 2.0.

0: 2.0.
1: رجعنا لكم في لابو 2.0 مع ليزابليكاسيون اللي تنجموا تعديوا معاهم الوقت في العطله هذيا. وديما نحكيوا على تنميه القدرات اللغويه للتلامذه الصغار في العمر، خلينا نقول ما بين العشره والستاشرين سنه، على امل انه نقولوا 10 سنين مثال شيء نجم يشد الشاشه ويشد ليكرون، اما لوقت محدد. ديما نشكروا ديما نذكروا في الابليكاسيون ديولينغو اللي هي تطبيق تعلم اللغات الاكثر شهره في العالم، يستخدم في الذكاء الاصطناعي لتخصيص الدروس حسب المستوى نتاعك سواء كان ابتدائي وإلا إعدادي وإلا ثانوي. هو مجاني ويدعم اللغة العربية والإنجليزية الفرنسية الألمانية والإسبانية، وهذه اللغات الأساسية للي يحب الحق تكون عنده بازة قوية وسوليد على الأخر في اللغات. نجيكم تطبيقة أخرى، فما شكون من الأولياء سألني واقترح عليا قال لي علاش ليه ما تخممش في التطبيقات هذو، ما نقولكم بيان سور ما عندي حتى مانع أني نذكر التطبيقات هذية، وهي تطبيقات بالعكس تزيد تنمي القدرات الذهنية وتزيد تقرب الصغيرات من الدين متاعنا اللي هو دين الإسلام، اللي هي تطبيق الترتيل. هي تطبيق عربي متخصص في تحسين تلاوة القرآن الكريم باستخدام الذكاء الاصطناعي، وخصوصا أنها تعطيك الوقت الكافي أنك تعاود الآيات حسب ما سمعت بطبيعة، ويحللك زيادة التلاوة متاعك ويصحح لك الأخطاء متاعك في النطق خصوصا والتلاوة. دونك الابليكاسيون اسمها ترتيل، تتكتب T-A-R-T EEL. نمشيو للاسترخاء والصحة النفسية اللي هي تطبيق حكيت عليها البارح دايوغ، كي عملنا جانب كبير من لابو 2.0 نحكيو فيها على الصحة النفسية، اللي هي Headspace اللي هو التطبيق الآمن هذايا للاسترخاء. هو من أشهر ليزابليكاسيون الحقيقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تعطيك مجموعة من الجلسات مجانية اللي عددها 10، ومن بعديك تعطيك التمارين اللي تحصل لك من المزاج متاعك ومن المود متاعك، ويساعد برشا الحقيقة في تقليل التوتر وتحسين النوم. وننصح برشا تلمثت النوفيام اللي اليوم بدأوا يعديوا في الكونكور انهم يستعملوها، علش ليه حتى كاكتشاف صغير مثالش في ثلاثة ايام هذوما. نعرف برشا بشي يقولوا لي توش بكلامك متناقض، مرة تقول نحيو ليزيكرون مرة تقول استعملوا ليزيكرون، لا لا استعملوهم ليزيكرون، لكن كما الدواء دون افراط، وكهو برشا حاجات يلزمنا نستفيدوا منها من التكنولوجيا. دونك تلمثت النوفيام اللي اليوم انطلق معهم الكونكور، حبيت نعمل ونفتح قوس صغير اللي الحمد لله اليوم الاول تعدى لباس، هذا اللي نتمنيه للناس الكل. وعندنا متابعة خاصة على جوهرة فام لانطلاق كونكور النوفيام، دونك تنجموا تدخلوا على موقعنا www.jawhrafam.net، تسمعوا آراء الأولياء اللي تم رصدها اليوم في اليوم الأول من المناظرة، تسمعوا زادة آراء التلامذة المترشحين، وبين العربية والإنجليزية كالأخذ والرد اليوم بتاع زوز مواد اللي عديهم، ونقول لهم سي بون المواد تعديوا على رواحهم، نفكروا توا في اللي جاي وإن شاء الله بالتوفيق للجميع.
0: Labo 2.0.

إليسا لو نرجع سوا وصلتنا لآخر الغونديفو اليوم عمل لابو 2.0 كيف ما عودناكم نهارة الخميس موعد إكسبسيونيل باش نفسحوا المجال لبقية البرامج على جوهرة فم دونك الغونديفو متاعنا اليوم كان إكسبريس بحول الله بداية الأسبوع ونرجعوا لنسق متاعنا العادي تيلة ساعتين من زمان ليكيب الكل سلام عليكم حسام الجيد في الديجيتال منير إسماعيل في الإخراج التقني سلام هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم متابعة طيبة الباقي برامجنا إن شاء الله ديما مستمتعين وإن شاء الله رفقة ديما تكون طيبة على موجات الجوهرة فم باي باي.

0: Тошкор уредом готанди.
1: ميكروجوهرة آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
2: مرحبا بكم. أعلنت بلدية أمون السير في بلاغ موجه للعموم أنه سيتم بداية من اليوم الانطلاق في رفع السيارات المخالفة باستعمال الآلات الرافعة الشنغالة وفي وضع الكبلات. وأوضحت البلدية أن كل سيارة رابضة بصفة غير قانونية أو مخالفة لعلامات منع الوقوف والتوقف ستكون عرضة للرفع بواسطة الآلة الرافعة، داعية أصحاب السيارات إلى احترام الإشارات المرورية وعلامات منع الوقوف والتوقف لتفادي المخالفات وضمان انسيابية حركة المرور. انعقدت اليوم بتونس العاصمة ندوة حول وضع أول بروتوكول وطني للرعاية الطبية والقانونية والنفسية لضحايا العنف الجنسية من تنظيم الوحدة الطبية القضائية إنجاد بالمستشفى الجامعي شرنيكول تحت إشراف وزارة الصحة وبالشراكة مع مشروع سيلا. وفي تصريح الجوهرة فام، تحدث الدكتور محمد علوش رئيس قسم الطب الشرعي بمستشفى شرنيكول عن أهم محاور البروتوكول.
3: احنا بصدد القيام بصياغة بروتوكول وطني للإحاطة الطبية الشرعية وزادة النفسية بالضحايا. هذوما هو المحاور. أول حاجة هو الكيفية الاستقبال الضحايا والإعلام والموافقة، دونك هذا المحور الأولاني. المحور الثاني هو بنصير التقني، هو يخص الفحص البدني والفحص الأعضاء التناسلية للبحث على أثار الاعتداءات. المحور الرابع هو مهم ياسر، هو البخليفمو، معناتها العينات اللي نقوموا بها، سواء باش نبحثوا على مثلا امراض منقوله جنسيا ولا باش نبحثوا على تحليل جيني ولا تحليل نتاع سموميات اللي هو نجم نلقاوه في بعض الحالات. شابيتر واحد اخر مهم اللي هو الاحاطه النفسيه باغ لي بسيكولوج. وفي البروتوكول هذايا ثم ان شابيتر يعتني كل واحنا باركور نتاع الضحيه، كيفاش الضحيه كي تصير لها الاعتداء هذايا شنو تعمل. مهم ياسر باش نحطوا فيهم بسير عناوين مندوبي حمايه الطفوله، لكن زاد الجمعيات المدنيه، كل المتدخلين بكل، باش تكون الاحاطه مهمه على المستوى الطبي الشرعي، على المستوى النفسي، لكن زاد المحيطة اجتماعية وحتى القضائية، باعتبار اللي احنا باش نحطوا الجمعيات ولا المصالح اللي تجم تكون تعمل إعانات قضائية ولا اجتماعية للضحايا هذوما. توا احنا 5 محاور كملناهم على 8 محاور، ان شاء الله في سبتمبر يكون اتمامه ونقدموا النسخة الرسمية للسيد وزير الصحة اللي هو باش يأذن بالانطلاق بالاستعمال بالبروتوكول هذا.
2: في أخبارنا العالمية، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة وإيران وقعتا إلكترونيا مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، تمهدا بذلك المرحلة الثانية من المفاوضات خلال 60 يوما بهدف التوصل لاتفاق نهائي. ختاما، أكدت الحكومة السويسرية أن اجتماعا مرتقب غدا يضم الولايات المتحدة وإيران وباكستان وقطر، وستبدأ غدا المفاوضات الأولية حول تنفيذ اتفاق السلام بين واشنطن وطهران. مع المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.
4: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
5: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيكو انفرحو سيربريز تعمل الكيف.

المنتخب الياباني تاكي فوزا كوبو عن مواجهة المنتخب الهولندي بسبب الإصابة اللي تعرض لها في مباراة هولندا ومخاوف كبيرة من الإطار الفني للساموراي أنه ما يكونش حاضر كذلك في مباراة السويد زادة. طبعا هذا خبر يهم المنتخب الوطني التونسي ويهم كذلك منتخبنا اللي طبعا ماذا بينا احنا وكان يغيبوا برشا ملاعبي المنتخب الياباني خاصة واحنا مطالبين بالفوز في المقابلة هذية. مهاجم منتخب الكوت ديفوار إيلي واهي باش يغيب على مباراة المنتخب الألماني بسبب عدم حصوله على تأشيرة الدخول لكندا دون تقديم أي تفاصيل أخرى بخصوص القرار هذا من طرف الجامعة الإيفوارية، لكن فما تقارير صحفية تحكي أنه سبب الرفض هو أنه الملاعب هذا مشتبه به في قضية مراهنات، وبالتالي ذاك علاش وقع منعه من دخول الولاية من دخول كندا. خاصة لحكام مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره الياباني لحساب الجولة الثانية من المونديال اللي باش تحمل الرقم 1000 في تاريخ مقابلات كأس العالم. دونك فكرة حلوة برشا للاحتفال بالنسبة للفيفا بالرقم هذايا، وطبعا الرمز هذا باش يكون موجود على طبعا في كتف الحكام في المراول متاعهم، وبالتحديد حكام مباراتنا ضد اليابان. النبع المجبري اعتذر من الجماهير التونسية بعد الأداء الباهت في مباراة السويد، وأكد أن الجماهير تستحق خير من هكا، وأن الملاعبية حاضرين لمباراة اليابان باش يقدمون المردود اللي متعودين عليه. إن شاء الله يا حنبع ابدأ بروحك وعنا نستنى برنامج متاع المقابلات بعد شوية. الخمسة جمهورية تشيك جنوب إفريقيا الزوز مطالبين بالانتصار، كل فريق لازم يفوز لأنهم كانوا خسروا المقابلة الأولى. ثم المجموعة الثانية الثمانية سويسرا البوسنة والهرسك والاحتش بتاع الليل كندا وقطر. قطر اللي مطالبة كذلك بالتأكيد وخاصة البداية الطيبة بتعادلها أمام سويسرا في المباراة الأولى. اللي جاي باش يكون في استوديو المونديال انطلاقا من الاربعاء مع حضور كامل فريق التحليل، وطبعا اكيد نعمل طلع على مونتيري والموجود مبعوثنا ناجح مجدوب. فلاش المونديال.

0: اوبن زون
1: كل نهار جمعة من الأربعة الخمسة متاع العشية
0: مع مهدي وأحسن على جوهرة اف ام بمساهمة ميلينا ولابوغاتوار اس بي ار.
2: 10 دقائق بعد ما تلافى، اهلا وسهلا ومرحبا بكم على جوهرة اف ام في حلقة جديدة من اوبن زون، الموعد اللي يجيكم كل نهار خميس في توقيت جديد مما تلافى للاربعة متاع العشية. استأنستوا بينا نهار الجمعة من الاربعة الخمسة، لكن نظرا لكأس العالم والمتابعات كأس العالم فريق الرياضة، دونك اهتمام بكأس العالم 2026، دونك احنا نقعدوا معاكم من توا حتى الاربعة متاع العشية في اوبن زون. اليوم كالعادة نحكيو تنس بادل، واليوم باش نرجعوا لأبرز الأحداث طيله الأسبوع الفارط، وضيفتنا اللعبة المتألقة سارة ليزا أوبرتان، واحدة من أبرز الأسماء في البادل التونسي. باش يكون عندنا موعد مع فقرة خاصة نحكيو فيها على كيفية الحماية من السخانة ومن الشمس في الصيف مع لابوراتوار اس في ار، كما تحضر معنا بعد شوية مدام سونيا عبد الناظر ديريكتريز ماركتينغ من لابوراتوار فيتال ايفان نوتر بارتنير اللي كان شارك

0: معكنا طيلة الموسم هذا في أوبن زون على جوهرة اف ام. وكما العادة نبدأ بآخر الأخبار. أولا نحب نستقبل صديقي وعشيري وخويا لأول مرة معايا سيرونتين مهدي العيادي. مرحبا بك في أوبن زون.
1: مرحبا مهدوش, تحية خاصة الناس كل تسمع فينا وتشاهد فينا على جوهرة تي في وتسمع فينا على جوهرة اف ام. من عام 94 صحاب حبيب, ومن عام 2003 نخدموا في دومين الميديا. أول مرة نحضر مع بعضنا بلاتو,
0: أول مرة نجتمع
1: في بلاتو.
0: دونك مهدي اليوم محضرنا كل ما يخص الأسبوع في التنس وفي البادل.
1: ان شاء الله باش نحكيوا على التنس من الاول. مهدي تعرف مليح التنس تو نشط برشا
0: تحضيرات والتنس البريود هذيا نشوفوا بلان داكتيفيتي في التنس. دونك نبداو التربص وما استاج
1: ليدوز المنتخب التونسي ليدوز اقل من 12 سنه, استاج تحضيري للبطوله العربيه اللي باش تصير في مصر ان شاء الله من نهار 22 جوان حتى 29 جوان. استاج بدا من نهار 15 جوان حتى 19 جوان. استاج هذا يدور في نادي التنس بتونس. اكثر تفاصيل باش ناخذوها مع عند المدرب الوطني معز الحشاشي اللي أنا تفاصيل هذا ستاج في ميكرو جوهرة FM.
2: مرحبا مهدي, مرحبا مستمعين جوهرة FM. Notre équipe nationale moins de 12 انشالله elle va participer au championnat arabe moins de 12 ans اللي تحضنها مصر من 23 إلى 29 جوان. هذه cette manifestation elle va être par équipe. نتصور توت لي زيكيب عرب باش يكونوا موجودين في التظاهره هذيا. On a commencé le stage de préparation le lundi 15 باش نكملوه نهار 19 au tennis club de Tunis اللي الحقيقه فرحوا بينا برشا. لاعبين النخبه متكونين, on va commencer par les filles مريم ميلادي, زينب حرزله et خديجه بن عطايه السعفي. Pour les garçons, Skander Chikhrouh, Yahya Dammak et Youssef Salemi. Ils étaient encadrés par les entraîneurs nationaux, Amr Belhassan et Saïd Ben Slimane, et par les préparateurs physiques nationaux aussi, Oussem Al-Kassis et Achraf Omran. Je pense que cette préparation elle est bénéfique pour eux, à nos joueurs. Inch'Allah, بالتوفيق يا مهدي, وإنش'Allah, زين المنتخبنا التونسي.
0: واضح. دونك هذا في خصوص التربص اللي التحضير
1: المنافسه البطوله العربيه يدوز ان شاء الله المنتخب الوطني حس عيد لي نقعدوا كيف كره المضرب.
0: مبادره حلوه, مبادره طيبه من جامعة التنس اللي هي دورة تكوينية للأولياء.
1: صحيح, تبارك الله, هي جامعة التنس ناشطة إداريا وفنيا, اليوم حتى ولات ناشطة اتصاليا. مهدي نعرفوا اللي فما برنامج صار نهار 15 جوان, برنامج في كما قلت أنت تحسيسي وتكويني لفائدة الأولياء لي بارون اللي في نادي التنس بتونس, وين حضر خبير وقام بهذا البرنامج.
0: مهم برشا مهدي, خاصة أن نحكيه على التنس يقولوا يتسمى السبور دي بارون, يتسمى رياضة الأولياء. تلمو الولي تلقاه واقف وحاضر وكل شيء ويهز كل دي بلاسمون لكل شيء على عاتقه.
1: كان مش الأولياء فقط كانوا حاضرين مهدي, حتى المدربين ومعز الحشيشي المدرب الوطني كان حاضر. نسمعوا يعطانا ريكاب ظريف على شنو اللي صار في اليوم التحسيسي هذا اللي صار نهار 15 جوان.
3: Mahdi Zed, dans le cadre du programme de formation et de sensibilisation, la Fédération tunisienne de tennis a organisé une journée le 15 juin. Cette journée est destinée aux parents des joueurs. Elle était animée sous la conduite de l'expert Nasser Scholf qui travaille au sein de la Fédération française de tennis. Cette rencontre a été consacrée au rôle des parents dans l'accompagnement de leur enfant et le soutien de leur parcours sportif et personnel.
0: واضح مهدي. نتعداو للدورة الدولية اللي صارت في التنس كلوب كارتاج الاي تي اف كارتاج جي 60. لو كنت تحكي لنا عليها اكثر تفاصيل.
1: تعرف مليح مهدي اللي عديد الدورات الدولية قاعدة تصير في تونس. حكينا على بنزرت حمامات والمرسى, اليوم حاليا دور دولة دورة كارتاج اللي نظمها نادي التنس بكارتاج, هي دورة اي اف تي كارتاج جي 60 اللي بدات نهار 5 جوان وتتواصل حتى نهار 21 جوان. اكثر تفاصيل خذيناها مع عند مدير الدورة سي مولاد الجديد, نسمعوه في ميكرو جوهرة FM.
4: السلام مهدي, مرحبا بيك, مرحبا بجوهرة FM ومرحبا بجميع المستمعين متاعها. كما كل عام في الفترة هذه يعني في شهر جوان ينظم نادي التنس بكارتاج دورة ETF جي 60 للتنس تحت إشراف الجامعة الدولية للتنس وبالتنسيق بالطبيعة مع الجامعة التونسية للتنس. عام السنة انطلقت الدورة رقم 22 اي نعم كيما سمعت 22، هذا ما يدل على الثقه اللي اعطتها فينا الجامعه الدوليه للتنس والجامعه التونسيه واللاعبين الشبان اللي شاركوا معنا والانديه نتاعهم. الدوره بدات نهار 2/15 جوان، مش تتواصل ان شاء الله حتى نهار لحد 21 جوان. يشاركوا فيها 138 لاعب جايين من 16 جنسيه مختلفه، جايين من تونس، من افريقيا، من اوروبا ومن اسيا. على كامل الدوره فما 156 مباراه، يبداو كل نهار 8 نتاع الصباح ويتواصلوا على كامل النهار حتى للتسعة نتاع الليل. هوني نحب نشكر اللاعبين والمرافقين نتاعهم وطاقم التحكيم وجميع الموظفين في النادي على المجهودات اللي قاعدين يقوموا بها في السخانه هذه في مباريات الدوم زوز سوايع وحتى اكثر. الفينال مش يكون ان شاء الله نهار الاحد 21 جوان ابتداء من الساعه 9:30. بالمناسبه هذه نقدم دعوه للناس الكل يجيو بحذانا يتفرجوا يعملوا كيف شويه على التنس، ونقول لهم راهو الدخول والحضور مجاني بلاش فلوس. قبل ما نختم ماذا بيا نتقدم بالشكر للمساندين نتاعنا.
1: هذيك ما كنا نسمع فيه سي مراد الجديد يحكي على كل التفاصيل نتاع هذه
0: الدورة. دورة مهمة جي 60 يعني 60 بوان، حاجة مهمة برشا.
1: صحيح. نخدموا بالبادل مهدي.
0: نرجعوا للبادل. شامبيونات افريك دونك اللي انطلقت البارح.
1: صحيح. في مصر بالتحديد في الاسكندرية كانت حاضرة بحضنا المدير الجوف بوع الفئة
0: الفرق. ويان بن سدرين حكيت لنا على
1: المدرب ويان بن سدرين حكيت لنا على البطولة بطولة افريقيا هذيا اللي بدات البارح. كما قلت البارح كانت أول مشاركة رسمية لمنتخب وطني البادل. نحكي لهنا على لو 14 و 16 و 18
0: بنات.
1: البارح كانت المنتخب المصري ثلاثه هزايم، النيفو بعيد برشا خاصه في لو 14 و 16 و 18. نجم نقولوا كانت مباراه سيري نوعا ما، خسروا في كل ثلاثه مباريات، خسروا 2-7-0 بالنسبه للمنتخب المصري هو اللي انتصر. النيفو بعيد شويه لكن في الاو 18 رينا ماتش سيري شويه في النتائج. اكيد اكيد محمد الباهي، هذا حسب حكي محمد الباهي زميلنا اللي هو على عين مكان. دونك
0: بعد شويه نجم نحكي حتى مع ضيفتنا ساره ليزا انها تجم تحكي لنا هكا على
1: مستوى كامل باش نكمل بالبرنامج. اليوم المنتخب الوطني الذكوري الخمسه بتاع العشيه يلعب امام منتخب السنغال، وكذلك منتخب الفتيات يلعب امام منتخب السنغال. اكيد حس سعيد اليوم في اول تجربه، نعرفوا مليح ماهوش سهل باش نكون منتخب وطني.
0: اه وي وي وي
1: صحيح. دونك برشا حاجات. المهم الخطوه الاولى صارت مهدي، عندنا منتخب وطني في البادل.
0: واضح. مازلنا مكملين معاكم، يعطيك الصحه مهدي. تلقاو كل الفقرات نتاعنا على الصفحه الرسميه على الفيسبوك جوهره اف ام وكونت انستغرام اوبن زون. احنا مكملين معاكم حتى للاربعه. بعد شويه كما قلنا نستقبلوا اللعبه المتالقه ساره ليزا اوبرتان، وقبلها تكون معنا مدام سونيا عبد النافي ديريكتريس ماركتينغ دي لابوراتوار فيتال. لكن قبل هذا الكل فاصل موسيقي وراجعين.
5: جوهرة اف ام.
6: الدنيا الموسيقى.
5: جوهرة اف ام.
7: جوهرة اف ام.

0: جوهرة اف ام. رجعنا معاكم في أوبن زون على جوهرة اف ام 4 دراج. بعد ما تلافة تحية للناس كل اللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا سواء على الفيسبوك يسمعوا فينا في كرهبكم, وقول لكم ربي سيسر واحكم, خاصة سيسر واحكم. شوفوا في الدنيا سخونة, الناس كل متقلقين, الناس كل تحسهم مزروبين, سخانة تقلق. نخموا في وليداتنا, نخموا في الناس الكل, خاصة نشوف في أرقام مفزعة متاع حوادث. يعني يقول هنا ربي يلطف بينا وربي يسترنا الناس الكل. احنا مواصلين معاكم في اوبن زون كيما قلنا, نستقبلوا مع بعضنا تويكا مدام سونيا عبد النافا, ديريكتريس ماركتينغ دي لابوراتوار فيتال. مرحبا بك مدام سونيا.
1: عايشك مهدي, مرحبا بكم انتم الكل مستمعين جوهرة اف ام.
0: دونك حبينا نقولوا في اطار يعني اليوم وجودك معنا شكر فريمون. احنا حبينا الحلقه قبل الاخيره, احنا الحلقه الجايه باش تكون هي الحلقه الاخيره, حبينا نشكروا نو بارتنير, العباد اللي امنت بفكره ومشروع برنامج اوبن زون اللي هو لاول مره في تونس, برنامج يعنى برياضات المضرب للسبور دو راكيت. واللابوراتوار فيتال كان مامن من قبل انطلاق الفكره, وسيادتك انت وتحيه نحب نقدم زاد الفراس اللي كان معك, يعني فريمون كنتوا معنا يعطيكم الصحه. يعني نشوفوا كيفاش خلينا احكينا على اللابوراتوار فيتال مدام سونيا دابور.
1: داكور دونك ميرسي على الاستضافه, واحنا مامنين بيان سور بالسبور, خاطر حتى في لابوراتوار فيتال السبور بالنسبه لينا لو بيان اتر سي تري امبورطون. دونك حاجه كي في بارتي دو نوتر كوتيديان اللي احنا نشجعوا برشا عليها في كو سوا في الكوميونيكاسيون تاعنا ولا في الكولتور دونتربريز تاعنا. دونك اون ايتي رافي دو سوتينير اوبن زون باي فيتال في ليديسيون تاعها الاولى. لابوراتوار فيتال بون حكيت عليها قبل, هي سي لو ليدر des compléments alimentaires Fitons. Donc c'est le premier laboratoire qui a créé les compléments alimentaires. C'est le premier laboratoire Z qui a lancé la forme galénique, la capsule molle. Il y a différentes formes sur le marché. Il y a les comprimés, il y a la forme sèche, il y a la forme galénique. Il y a très bien choisi à lancer par laboratoire Vital sur le marché Tunis. C'est une fierté aussi pour un laboratoire 100% tunisien. Mahabr Vital, à la base, c'est aussi des compléments alimentaires à base de plantes. C'est de la phytothérapie, donc c'est naturel. C'est bénéfique pour la santé. C'est en complément à une comment dirais-je, une supplémentation par rapport à
0: haja
1: takmiliya, par rapport le mec qu'elle t'a au mentalisme que tu as en complément par oui. une par rapport à une nutrition saine.
0: هذا اش قالوا يعني اللي كانوا حفروا معنا على لابوراتوار فيتال في الموسم, يعني يزن فما ديز اكتيفيتي, فما رياضه, فما ماكلة معينه. هو مهمين لي كومبليمون اليمونتير, لكن مع حوايج أخرى. شفناكم زاد اللابوراتوار فيتال موجودين في تظاهرات رياضية أخرى, شفناكم في حدث كبير في بنزرت في سومي ماراثون في بنزرت, شفناكم فما تأمنوا بصفة عامة بالرياضة.
1: اي بيان سور افكتيفمون, كيف ما شفت احنا نحاولوا نكونوا موجودين دون لا بلوبار دي ايفينمون اللي هما سبورتيف, خاطر نأمنوا اللي هي مع اون نوتريسيون سين مع لو سبور تجي المكمل الغذائي بور اون فادير كومبليت tout le système, que ce soit immunitaire ou la santé ou la bien-être ou la de repos ou la de relaxation. Donc هذا الكل يجي لازم تكتب دبل ميكلا نتاعك صحيه, تعمل سبور وتكمل بالمكمل الغذائي اللي هو دو كاليتي لازم يكون زاد, خاطر لو شو نتاع الكومبليمون اليمونتير سي تري امبورطون. دونك faire confiance à un laboratoire leader c'est important en état في الشو نتاعك.
0: ميرسي مدام سونيا. مو دو لا فان, ايش حاب تقول في الاخر المداخله؟
1: Merci à vous. Inch'Allah, nous avons été à l'IFED par rapport aux Moustamaïn Jaura FM, que ce soit les sportifs ou que ce soit les Moustamaïn Alcool. Donc, Inch'Allah, beaucoup de succès, que ce soit le Padel. On a déjà une équipe nationale. Ça fait plaisir déjà par rapport à la Tunisie. Voilà, effectivement. Inch'Allah, Raouha, Manta Alka et vous aussi. Et merci pour la confiance.
0: Inch'Allah, Kamouman, Al-Mansoujé.
1: ان شاء الله ان شاء الله بيان سور انا لنا عوده
0: مدام سونيا عبد الناظر ديريكتيس ماركتينغ دي لابوراتوار فيتال يعطيك الصحه ان شاء الله ديما تكونوا بحذانا دونك مكملين معاكم احنا حتى للاربع نتاع العشيه ما تنساوش باش تكلمونا وتربحوا معنا اللو مهدى من لابوراتوار اس في ار معليكم كان تطلبونا على 36 300 ألف تربحوا معنا اللو مهدى من لابوراتوار اس في ار توا وقيت هيت فاصل قصير نسمع هيت نعملوا فاصل قصير يقول لي معز لا احنا مازلنا في المباشر دونك مكملين معاكم في اوبن زون يلعبوا توا الاولاد
2: الخمسه ان شاء الله يبدا المباراه الاولى للذكور يلعبوا مع المنتخب السنغال كما قلت الاي 14 والاي 16 والاي 18 وبعدك البلاد كيف كيف في نفس الوقت يلعبوا مع
0: اكيد باش نواكبوا مع محمد نلقاو على الكونت نتاعنا انستغرام اوبن زون هات نسمعوا فاصل موسيقي وبعد نرجعوا مع ضيفتنا ساره ليزا اوبرتان

كيفاش نحب نعدي عمري انا معك، هذا كيفاش انا من قلبي راني دي مرات احمد تربي وانتي عندي يا ربي وارضاك، صالح لاي وقت كلامي هذا ماهوش احتي ثليل.

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمات وجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي هذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى في

0: bien-être du champion by Omelina. Melina men jbel Bargo Terwina.
1: في السخانة هذه برشا ناس يركزوا على القهوة والمشروبات الغازية وننساو أهم حاجة اللي هي الماء. كما نعرفوا جسم الإنسان فيه أكثر من 60% من الماء. دونك التوى مع السخانة في الصيف مع العرق والسخانة نخسر كميات كبيرة من الماء كل يوم. العطش مش أول علامة، ساعات التعب وجعة الراس، نقص التركيز، حتى التشنج العضلي يكون سبب متاعه الماء. على هذاك نلقاو ديما الأطباء ينصحوا على شرب الماء بانتظام طيلة النهار كامل، وما مالينا هو نراو اللي هو أحسن اختيار. ما مالينا اللي جاي من أعماق جبال برقو من مصدر طبيعي محمي باش ترفقكم في الصيف، خاصة أنها عندها أحجام مهمة حلوة على الأخر. ما مالينا لقاوها 065 هي يعني الأوريجينال إكسكلوزيف اللي عندها الكوبر هذين، نشوفوا شكل محلاه وعندها لتر ونص وعندها زوز رويات الزادة. دونك نصيحة اليوم، ما تنساش العطش واشرب ما مالينا.
0: Bien-être du champion by Omelina. Melina من جبل برقو تروينا.

0: 47 دقيقة بعد ما تلافة متاع العشية مازلنا مكملين معاكم في أوبن زون على جوهرة اف ام مع دخول الصيف وارتفاع درجة الحرارة الشمس جزء من حياتنا اليومية. كيفاش نجمو نحميو رواحنا؟ برشا تساؤلات وبرشا كلام بين الصحيح والغلط ما نجم يجاوبنا عليهم كان إسماعيل بن صالح المدير العام لإس في آر تونس.
1: لو كونساي إس في آر
0: اسماعيل بصراحة مرحبا بك من جديد في أوبن زون.
2: مع السلامة مهدي.
0: شحوالك؟ صبا؟
2: لاباس الحمد لله.
0: سخنت؟
2: سخنت برشا.
0: سخونة سخونة
2: سخونة سخونة والشمس تضرب.
0: آه وي باهي. اسماعيل قبل كل شيء سؤال على العطاير تويكا، نجم نعتبره اللي تونسي تونس بصفة عامة واعيين بالخطورة متى التعرض للشمس؟ يعني عنا الكولتور متاع فما ثقافة متاع الوقاية.
2: أنا مون أفي إيه فما ثقافة تاع البروتيكسيون سولير تاع لي دونجي تاع لي ريسك أكثر عند النساء. جو بونس كو تنجم تزاد عند الرجال. اليوم مازال معنا نقص عند الرجال، معناش أونكور الريفلكس تاع نحمي روحي من الشمس. لي زيكرون سولير هما تاع النساء مش تاع الرجال، ألوغ كو الرجال والنساء سون إكسبوزي أو سولي دو لا ميم فاسون.
0: كيف كيف
2: كيف كيف. وزاد في تونس عندنا زاد يكونتريبيو عندنا أن كور دو ديرماتولوج تبارك الله إكستريمون كومبيتون. و صحيح عندنا ثقافة نمشي طبيب الجلدة ننجدو هو أن هو أحسن إكرانش لازم نعمل باش نحمي. هو بيدو يديما يحط أن إكران سولير في البريسكريبسيون تاعو. دونك عندنا كل ثقافة.
0: داكور، يعني متغنيين عليه الشعب التونسي في كل هذا.
2: اي ولازم نمشي نشوف الطبيب نتاعي تاع جلده او موان مره في العام، سورتو كان نبدا سبورتيف او سبورتيف في البرا. سا ديما هذاك سي ان كونساي نعطيه ان سبورتيف اوت دور
0: اللي يلعب اوت دور
2: اوت دور او موان مره في العام يمشي طبيب جلده.
0: اللي هي لوجيك يقولي نحكيو على مره في العام. حاجه عاديه.
2: اي وحاجه باهيه اللي انا في تونس معناتها اليوم تحب رونديفو عند طبيب تخم الغدوه تلقى في فرنسا با اكزومبل ولا المانيا وبست اشهر ونا دلا شونس.
0: يعني تنجم تقرر اليوم تمشي للطبيب اليوم حاجه افونتاج. باهي السؤال مطروح ديما وجيت برشا تساؤلات حتى على لي باساج اللي عملتهم معنا في اوبن زون في لي كومونتير ولا حتى شكون يسالونا انه كي تكون السماء غايمة وإحنا عنا في تونس وعنا بصفة عامة أنه الشمس تحت السحاب يعني جنرالمون فما أيامات مغايمة، هل وقتها نكون معرضين إحنا زاد الأشعة نتاع الشمس؟
2: لي خاطر إحنا تخيلوا سي بون فما دي نواج وني بروتيجي با دو تو معناتها لي ريونمون يو في بي سورتو يو في أ. يو في أ يتعدى يتعدى اترافير لي نواج ويتعدى ميم اترافير البلار ساعات في البيرو ولا دون لا فواتور.
0: البلار زاده
2: زاده لو في اي يتعدى معناتها لو في بي ما يتعداش في البلار مي لو في اي يتعدى. وذكر مع الاخر قلنا لو في ا هو اللي اخطر فيهم خاطر يدخل بروفونديمون في الجلد وهو سبب السرطان وهو سبب الفييسمون دو لا بو هو سبب ليتاج برون. دونك لي اوني با كون يا دي نواج اوني با بروتيجي
0: حتى في البيور ولا في الدار ورا الشباك ولا حاجه.
2: لو في اي تعدى تي ساعه فما في لي ريزو سوسيو تصويره تاع شوفور تاع كاميونا تشوفوا الوجه اليمين ما عندوش يا با دريد واللي على اليسار وين البلار كله بلي ريد سي ماركون معناتها البلار يخلي
0: سورتو اليد يعني سورتو لي كوندكتور اللي يسوق اليد اليسار العباد خارج يد من الشباك يعني ديما ولا حط بجنب البلار ديما
2: حتى تشوف لي شوفور دو تاكسي في تونس عندهم ان بون ريفلكس راهو سي تشوف يحطوا كل كيف ان تيسيو باش يحميوا رواحهم. حاجه باهيه راهو.
0: وي
2: حاجه باهيه سي ان بون ريفلكس.
0: باهي برشا ناس زاد نشوفوا تشري الواقي نتاع الشمس هاي. اما ما تعرفش كيفاش تستعمله. خنقولوا فما عباد يعني ديما فما تلقى فما زوز مختلفين كيفاش باش نحط هكايا وقتاش فريمون لازم نحطه وقتاش من مره. اسمعي
2: هو محله في تونس العام كامل كازي لازم تحط ايكرون سولير دي كو لاندكس لاندي سويفي توتر في جوجل انت في البلاصه نتاعك الجهه نتاعك تضرب الاندكس يو في ديك مكتوب ثلاثه ولا اربعه ولا ما تفات ثلاثه تحط ان ايكرون سولير معناتها طول العام. مي سي فري اكثر كون توا في السيف اون ا بلو لو شوا بار كونت كيفاش نحطو وقتاش نحطو كيفاش نختارو حاجه مهمه انت والتيب دو بوم تاعك متى ساعات نشوف في لي ريزو سوسيو تقول لي انا حطيت اون كريم بور بو سيش alors que j'ai d'amte mzaita انت والبوم تيب دو بوم تاعك شيحه ولا مزيته ولا ميكس سي عندك سيرتين باثولوجي كوتاني سي امراض في الجلد باغ اكزومبل سي فما دي بروبليم داكني عندهم لي زيكرون تاعهم اللي عندهم حساسيه زاد في الوجه عندهم لي زيكرون تاعهم سي بصح ديما نقول برا امشي شوف الطبيب اي هو يفا تو دوني لو ميور ايكون ولا او موان امشي للفارماسي ولا للبارافارماسي لا و يا دو كونساي Alors, qui fait Chenstamlo? Dima, alors le Ralta, il y a un chauffeur, ou le Ousberg, j'ai reçu un sportif dans le bureau, on a dit qu'il y a un Ou le Ralta, ici, par exemple, Ralta, l'eau, j'ai le colquin, un MCN, j'ai le bar, un hot écran. Et des Ralta, déjà. Seigneur, le colquin, un hot écran, nous, on hot l'écran. Les. Et tu as les hot l'écran, et tu 20 minutes. قبل ما تخرج قبل ما تهبط الماء قبل ما تعرق علاش خاطر الليكرون مش باش يشد وباش يسيل ولا اللي كون تبدا تعرق في العرق هو بالماء يبدا لي فيلتر سولير يسو ديلو في الماء دونك تقصر من الكاليتي دو بروتيكسيون سولير دونك ديما ديما
0: في اليدين وفي الوجه
2: بيان سور ما ننساش ورقبه زاده اليدين ميم باغ اكزومبل في البحر نقول لهم لي بيي ساقين يفو با اوبلي راهو لي زوغي زاده Je peux prendre un coup de soleil. Donc il ne faut pas oublier. Souvent, dans la nuque, on voit des traces de vieillissement liées à l'exposition solaire. Au lire Moubarra, on le voit souvent.
0: Ben, femme, moi, après, j'ai vu une vidéo d'art à Kachoya. Femme, t'as qui t'as la télé, t'as les réseaux. Y'a qui la femme, je crois, japonaise, ou elle, apparemment japonaise. T'as qui elle lit PA 4 plus, y'a qui m'y m'y m'y m'y
2: Il faut faire attention, on fait les informations. Allez, Chena, je préfère quand ça soit Tbib Jelda, Yarki, voilà, un pharmacien, voilà, Nemchinchou pharmacien, voilà, Tbib Jelda, voilà, quelqu'un d'expert, hein, quelqu'un qui est spécialiste en biologie. Le SPF, يحميني من اليو في بي بي كيف بروله هو يعمل لي ليكو سولي
0: داكور
2: اي شو معناتها 50 بلس معناتها انا باش نحط يدي في الشمس خمسة دقائق تبدا تحمر بالليكرون سولير نتاعي سي تولي 250 مينوت باش جدا تبدا تحمر مالتا بينيتهم قداش 50 اكثر وقت باش تحمر دونك 5 فوا 50 5 x 50 تولي 250 اس بي اف ولا 50 معناتها لازم لي 50 مره وقت باش عندي نفس روجور شنو عملوا اليابان هذا في اليو في بي مي في اليو في ا اليو في ا قلنا اخطر اليو في ا فيش ان انديس مكتوب في الامبالاج مي هو فما اون ميزور كيف كيف معناتها قداش الجنت نتاعي لازم لها وقت باش تحمر بالليكرون ولا بلاش ليكرون
0: داكور
2: وهما اش عملوا باش يسهلوا المعلومه عملوا سكون ابل بروتيكسيون بي ا بروتيكسيون اليو في
0: ا داكور
2: كيف كيف اي عاملين بلوس ان بلوس ان بلوس تحميش تحميش جمله دو بلوس 3 plus ou à la 4 plus. Ou hezouma, elle t'emchi dès que l'indice de protection khamsin, mais t'as chauffé à partir de l'SPF khamsin.
0: D'accord.
2: Nimchi chauffe un LUVA. Et t'y chauffe, par exemple, un des Mercedes et l'SPF. 50 plus Mercedes. Ham chauffe le moteur m'teha. Kif kif. Bchlin chauffe un akifesh. Mehmi me l'UVA. Quand t'es d'un 4 plus, ça veut dire très haute protection UVA. Mais l'UVA barque. Je trouve que PA4+, mais l'UVB, mais l'UVA, mais lumière bleue, c'est la lumière visible, ou la lampe néon, ou l'infrarouge, les PA+, uniquement l'indice de protection à l'UVA. Ou à Mouhem, ou à Maktoub, ou à l'SPF
0: 50+.
2: Uniquement les UVA. Mais il faut faire attention aux informations. SPF, UVB, PA+, uniquement l'UVA. Ou l'UVA, une fois que le SPF 50, c'est tahta le 50, match l'indicateur هذا. Ou c'est un indicateur fait l'Iaban, il y a un emballage, est-ce que maktoub, soit UVA mdaura, soit PA 4+.
0: D'accord. Mais بالنسبة للصغيرات خاصة داويك مع الصيف وكل شيء à partir من أنا عمر vraiment يلزم ولا أي في أي عمر يعني يبدأ يخرج ويلزم محافظ عليهم.
2: هذا سؤال مهم جدا. علاش؟ خاطر ديما نسمع كون أنت كنت صغير زيتك البحر وأنت صغير وباهي الصغير البحر تقول أي مي بعد المشاكل متاعي تاع جلدة منين جاو؟ من هذوك من لي زيكسبوزيسيون. ديجا انا نقول صغير تحت عامين ثلاثة سنين نورمالمون ما يمشيش الشمس ما يمشيش البحر قبل بعد نفهم صعيب في الكولتور نتاعنا في
0: ايش نكون غطسه هي راه ولا محاله غطسه في الماء دخلوا ديريكت
2: بعد الاربعه تاع العشيه
0: لا اكيد
2: نعملها بعد الاربعه تاع العشيه يسبح بكري قبل ال11 ولا الاربعه بعد الأربعة تاع العشية.
0: احنا في بنزرت نقولوا يلزم سبعة تغطيس سبعة غطسات هكا سبعة مرات يغطس
2: بعد الأربعة تاع العشية.
0: أما نحن نقول هنا على يعني مشاكل الإكسبوزيسيون للشمس. أما واحد باش يدخل يعوم ويخرج
2: شوف احنا الشمس نتاعنا قوية رانا في تونس قوية برشا واحنا نحبوا صغار نو زونفون وما نحبوش معناتها ما نحبوش بعد وقت يكبروا عندهم مشاكل تاع الجلدة. دونك نجم أنا نحب نزول البحر باهي أوكي. Mais au bas de l'arbre, oui, mis, belgdé, bel écran solaire adapté pour les enfants.
0: Fait ayamor.
2: Ayamor. Femme a des écrans. Un petit chouf, l'écran, est-ce que tu aimes ça, me l'oserir ou à l'aller? Par exemple, le lait, ta SVR, ce ne sait que bébé, enfant, adulte.
0: D'accord.
2: Tu ne sais, mais le t-shirt, Mario, l'abid, le n'koulou, maïs serré. الشابو ما قلتش كاسكيت قلت الشابو باش يحميني الميم تيلي معناتها يحمي الشابو صغير معناتها البوب صغير اي بيان سور لي لونيت دو سولي ما ننساش.
0: باهي سؤال اخير قبل ما نكملوا اسماعيل انا نشوفوا اليوم خلينا نقولوها حتى على ريزو فما تخمه انواع واشكال نشوفوا نتاع الوقايه نشوفوا حتى في الشارع كومون سيكسبوزي في الاسواق وكل شيء احكينا عن الخطوره نتاع الانواع هذيا الانكونو هذي وخاصة ولا يبدأ اكسبوزي للشمس
2: انا ديما نقول برا اشي ليكرون تاعك عند اون بيرسون سيريو شكون اليوم
0: في فارماسي
2: فيا فارماسي يا بارا فارماسي معروفة دونك فارماسي ولا بارا فارماسي ou les femmes des réseaux femmes des sites internet اليوم اللي فيهم des pharmaciens ولا des parapharmaciens ou sérieux معروفين en général معروفين تاعهم مي ساعات كنت تشوف surtout نقول لهم كنت تشوف écran solaire sous même terre mais تاع vraiment رخيص تلقى الفرق 15 20 دينار نبدا يدخل فيها شك معناتها نقول سي با بوسيبل ليكرون هذا معناتها مش بروموسيون ويجم يدخل الكونتروفاسون معناتها ليكرون اللي هو مضروب اونتر كيمي في الحاجة نتاعو نقولوا ليكرون مضروب دونك il faut que je fasse attention في لي ريزو سوسيو في لي باج كون السوم يبدا رخيص برشا برا نمشي نشم الفارماسي برا نمشي نشم البارا فارماسي لا و انا جو سوي سور اللي ليكرون هو دوريجين اذا حاجه الاولى حاجه ثانيه احنا باغ اكزومبل لا ريغلومونطاسيون تحكم علينا لابوراتوار الليكرون الستوك نتاعنا ما لازمش يفوت 25 درجه 25 دوغري انت كون يبدا في السوق البرا في السخانه وفي الشمس
0: هو وقت من الشمس ومحطوط في الشمس
2: شفت علاش باغ اكزومبل يقول اسماعيل انا عندي ايكرون محلول من عام ناول حليته اخر صيف ما نقولش من اول صيف خاطر ماما ما يشدش عام كامل اخر صيف اسكو نجم نستعمله نقول له ليه علاش خاطر شفت لي فيلتر يفسدوا بالسخانه وبالشمس دونك انت بالسخانه يفسد ميم سي سي يعني ان فري ايكران راهو باش يفسد لك دونك نمشي ناشي في بلاصه اللي فيها اون بيرسون سيانتيفيك ماذا بيا كومبيتونت.
0: اسماعيل بن صالح المدير العام لزفير تونس ميرسي بوكو كان عندك مود لافان تحب تقول
2: ben je vous souhaite un bon été ou été protégé
0: صحفو من الشمس
2: هاي
0: ميرسي بوكو دونك يعطيكم الصحة هكا وصلنا لنهاية أوبن زون لليوم نتقابلوا إن شاء الله الخميس الجاي مع ثلاثة وأنا نعطيكم موعد آخر كل سبت أبارتي من 11 متاع الصباح في كومبيزون نحكيو فيها على التوجيه الجامعي والدراسة الجامعية في تونس وخارج تونس والموضوع الجمعة هذه باش نحكيو على الذكاء الاصطناعي أنا قاعد باش نقول لكم خليكم أوفياء لجورة اف ام إلى اللقاء باي باي.
1: تسمعوا كل سبت 9-10 ليلة البيا مع أحلام غلال على جوهرة FM TV شوف اسمع وتمتع
3: برعاية
1: بيك اند جراي. تلقى عندها كل الموديلات اللي تحتاجهم، ستايل شيك، كوب إليغانت وكاليتي تفرق. تلقاو كل شيء على انستغرام بيك اند جراي وإلا في السيت pinkandgray.in ولا كلموهم على 98 632 549. بيك اند جراي، خليك مميزة. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
4: مرحبا بكم. نظمت اليوم الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية بمدينة العلوم بتونس ملتقا وطنيا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي الثامن لسلامة الأغذية. موفد الجورة فامهر الصغير في المتابعة، والتقى رئيس الهيئة محمد الربحي.
5: السلامة الصحية للأغذية هي مسؤولية مشتركة، ما هيش مسؤولية كان هيكل الرقابة، يعني من صناعيين، من فاعلين صناعيين، مزودين، يعني مستهلك، رقابة إلى غير ذلك. وهذا من كلها يعني لابد أن تكون فما تفاعل متواصل زادة، لأن نتكلم على سلامة الأغذية ما نتكلموش على فترة زمنية ما، ولكن على مدى ديما متواصل إلى غير ذلك. أيضا باش نحاولوا نسلط الضوء زاد على كيفية استغلال الانتليجنس ارتيفيسيال، الذكاء الاصطناعي، في ابتكار أساليب جديدة يعني تمكننا من تأمين سلامة المنتوج وبالتالي تأمين الصحة العامة. احنا كهيكل رقابية ما يلزمش نستنى حتى المشكل يصير، ولكن احنا ديما فما أمور استباقية، لأنه للبرامج متاع المراقبة يلزمها تكون برامج هادفة وتحمي المستهلك من إشكاليات من الانعكاسات السلبية للمواد الغذائية، وبالتالي ما تنجم تكون كان برامج استباقية. ثم نشوفوا يعني الأمور العلمية اللي باش تنير السبيل، لأنه احنا البرامج متاعنا لازمها تكون مبنية على أمور علمية سليمة باش البرامج متاعنا تكون هادفة وتكون مبنية على أسس دائمة.
4: أخبارنا العالمية، أفادت وكالة التسنيم الإيرانية عن مصدر مطلع بأن زيارات الوفد الإيراني لجنيف لم تحسم حتى الآن، مضيفة أن المناقشات والمشاورات لم تستكمل بعد. أكدت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي أكد في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي مسؤولية الولايات المتحدة في إنهاء الحرب، يشمل أيضا لبنان. قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمامنا تحديات إضافية تتطلب التمسك بالمصالح الأمنية والحفاظ على العلاقة مع أصدقائنا الأمريكيين، ولن يكون لإيران سلاح نووي، وما دمت رئيس حكومة إسرائيل فإن ذلك لن يحدث حسب تعبيره. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار
6: www.jawharafm.net

0: جوهر اف ام تي في تعيشك مونديال 2026 امريكا المكسيك وكندا لحظه بلحظه لحظه بلحظه بلحظه خمسه مواعيد يوميه في جوهر سبور السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين السته متاع العشيه العشره متاع الليل ونص الليل مع مراسلات يوميه مع مابوسنا الخاص على عين المكان جمهور المونديال التسعة متاع الصباح روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل فلاش المونديال في أربع مواعيد لحداش متاع الصباح نص النهار ماضي ساعة ومثلاثة متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهر اف ام تي في حاجة اخرى
1: جوهر اف ام
2: الدنيا
1: جوهر اف ام
3: جوهر اف ام

0: جوهرة اف ام. ستوديو المونديال. الأربعة وعشرة دقائق، مرحبا بكم في ستوديو المونديال، عدد جديد لمتابعة أجواء المونديال وطبعا أجواء المنتخب الوطني التونسي في تحضيره لمباراة الهامة، مباراة خلينا نقول يعني الحظ الأخير ومباراة المصير الأخير اللي هو يلزم يفوز فيها المنتخب الوطني التونسي، الفرصة الأخيرة يلزم يفوز في المقابلة هذه مع اليابان، وطبعا من أجل أنه يواصل التواجد في المونديال. نحكيه على المنتخب الوطني التونسي، على كواليس المنتخب وعدة مواضيع أخرى. خلينا نرحب بسي توفيق زعبوب، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا جمال، مساء الخير. مساء الخير كل حضور الاستوديو، مساء الخير كل مستمعين ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في.
0: خلينا نرحب سعيد برشا بشكو بحنا المدرب مناف النابي كذلك حاضر، أهلا وسهلا بك مناف.
2: مرحبا أخويا جمال ومرحبا بسادة مستمعي جوهرة فام.
0: شي الأمور مناف؟
2: الأمور على العال،
0: على العال، على العال، في انتظار المنتخب. دونك اخر الاخبار تقول المنتخب الوطني التونسي اليوم باش يجري الحصه التدريبيه الثالثه تحت قياده المدرب ايرفيرونار. طبعا شفنا بعض الاجواء اللي تغيرت في التوفيق، شفنا بعض الاجواء اللي تغيرت، شفنا نوعا ما حتى من الجماهير كانت حاضره في استقبال المنتخب وفي خروجه اثناء التمارين، فما روح اخرى الحقيقه.
1: اكيد جميل، بعد ما رجعت الروح نوعا ما في المنتخب بعد التغيير بتاع الاطار الفني، فما من لونجاج جديد، فما منطقة جديد، فما حوار جديد، هذا بين المدرب والملاعبية، بين زادة كيف اللي الانطباع الأول اللي فما روح جديدة في الفريق وفما أجواء طيبة. فإن شاء الله طبعا نتوب صفحة اللي صار الكل، طبعا نبدأ في صفحة جديدة لأنه عندنا مباراة بعد بكرة، يلزمنا على الأقل طبعا ذهنيا، واللي كلمة اللي الواحد يسطر عليها اللي قالها هيرفيرونار في الاجتماع الفني مع الملاعبية، معناها قال لهم يا ولدي راهو اللي سلوكي معناها فور معناها سور البلان مونتال يمكن هو اللي مش يكون اساسي، فعول اكثر على الملاعبية اللي قادرين مش يتحداو الظرف

0: خاص ويحس أنهم منهارين يعني نفسانيا بقطع نظر على الأمور البدنية والتكتيكية وشن الأخطاء، ولكن خاصة ذهنيا. وحسسهم اللي راكم في فرقكم انهزمتوا زادة بنتائج كما هكا، وهل أنتم بروفيسيونيل بتم معنى الكلمة أو لا، وقادرين مش معناها في ظرف قصير معناها فوزات كاباب دو سو سيرمونتي.
1: لا وقدر منه حتى نجد كنت يعني الخسائر هذه ستلكم حتى مع الفريق
0: بتاعكم. عادي
1: رأيك من في الخطاب الأول للمدرب إيرفي رونار؟
2: هو لمحة صغيرة على المدرب إيرفي رونار. هذا إيرفي رونار يعني قوة متاعه أكثر حاجة في السبيتش، معروف من الناحية الذهنية، مدرب اللي تري فور في الكلمة تاعه، اللي يشوزي بيان لي مو اللي وصلهم، لأنه قوة المدرب هذا في الترانسفير دو ميساج في البريباراسيون مونتال. نتمناو أنه الوقت ضيق جدا يا حبذا، كنا نتمنوا أنه المدرب هذا يكون يعني لفترة طويلة، ولكن الحين اللي صار صار. دونك جو بونس مهما يكون ما نجمش نكونوا أسوأ من اللي كنا. دونك أريكتيفي باش يكون صارم، شوفوا حتى في التمارين نتاعو شفنا أنه إيرفي رونار كان صارم، خاصة عن انضباط التكتيكي، قال برشا كوريكسيون، ولكن هو بدأ يصلح في الديسيبلين ونيفو مونتال، يعني انضباط الذهني، وخاصة ريغروبمون، يعني باش يحاول يرجع الجروب يكون متماسك باش نجمو نلقاو على الأقل اون ايماج اللي تليق بالمنتخب وكيما نقولوا زعزعهم بلغتنا احنا. فهمت؟
1: باهي هون نمشيو احنا مباشرة إلى مونتيري، ومعنا زميلنا نجح مجوب. نجح أهلا وسهلا بك، مساء الخير. طبعا شنو هي الاجواء ناجحه، شنو هي اجواء المنتخب، شنو هي اجواء مونتيري؟ تفضل.
3: والله جمال لحد الان كنت موجود البارح في الحصه التدريبيه نتاع المنتخب، الحصه الثانيه يعني اللي يديرها ارجلي المغرب. صراحه الاجواء فما تغيير، نحسوا فما تغيير ايجابي بطبيعه الحال. الاجواء طيبه صراحه، طيبه حتى فما تصالح مع الجماهير اللي كانت تلقط في المنتخب وكانت تفيح وتعيط. يعني شفنا قدام الفندق البارح الكره ماشي بين اللاعبيه وبين الجمهور، وفي الانترينمون معناها فما تجاوب كبير من اللاعبين، وجمهور الكل يعني حتى مورال من فوق، يعني معنوياتهم طالعه وعاملين العزم باش يعملوا غير اشياء كبيره لحد ان شاء الله.
1: هو البرنامج اليوم حصه تدريبيه مفتوحه ولا مسكره اليوم؟ البارح كنتوا حاضرين انتم؟
3: لا لا مسكره الاعلام والجمهور، ما فما حد اليوم.
1: والبارح توكم يعني كنتوا قريبين من اللاعبيه، كنتوا قريبين زاد من المرافقين، كنتوا يعني شفت كل شيء على عينيك ناجح البارح.
3: اي البارح عملنا صعوبيه مع يعني تدخل من تونتكي ومن حجم المستوري، معناها كله موتيفي حتى على رينار، يعني قالوا راهو دخل في جو معنا ديتي، ما قاوش صعوبة معنا باش يستنى، وطلع عنده فكره كبيره على المنتخب التونسي رينار.
1: هل كانوا اعضاء
3: حتى في
1: ناجح البارح في الحصه التدريبيه، هل كانوا كل اعضاء المكتب الجامعي حاضرين؟ شكون كان حاضر في الحصه التدريبيه؟
3: والله ما شفناش برشا، كان المسؤول على الفريق هذاك احمد الحمزاوي، كان زين الجزيري، كان سمو زين الكبير، المكتب الجامعي بريسك الاغلبيه موجود.
1: لا هذه الاداره الفنيه موجوده، هذه عمل يعني رئيس الجامعه مثلا وبقيه الاعضاء ما فهمهمش موجودين.
3: لا ما شفناش، ممكن كانوش في مهمات اخرى معناها خارج الحديث.
1: برشا حديث
3: حسب المقابله هذه، مش كون مقابله كبيره، راهو جمع رقم 1000 في العالم.
1: صحيح. به دونك انت يعني شفت ان فما برشا تفاؤل هكا نجح في
3: برشا تفاؤل، فما برشا تفاؤل ان شاء الله، برشا تفاؤل من الناس الكل، من المجموعه الكل.
1: شو اللي تغير حسب انت ك ك ك كمتفرج ولا كمتابع، شو اللي تغير بوجود إيرفي رونار بينه وبين صبري لموشي؟
3: نتصور إيرفي رونار عرف يوصل المعلومه، فما رجعه نفسيه للاعبيه بعد خساره هذه، عرف كيفاش ياخذ من كوتي مورال. انا حتى كنت شفته تصريح اللي عطيته الجامعه التونسيه لكره القدم، اللي عملوا التصريح هذاك مع اللاعبيه عطاهم هذا المورال. مع لموشي ما كانت صايره بصراحه، حسب تبعت المنتخب يعني اربع مقابلات لبرا ما كان سايق. لموشي يحكي اكثر سياسيا نتعشوا معاه معناها، لكن رجلينار عرف كيش يدخل روح جوار. الكلام هذا قالوا حتى عازم منصور البارح.
1: به وشفنا بعض الجماهير زاد كانها رجعت لها الروح، لانه شفنا في انت بعثت لنا كنت حاضر قدام مقر اقامه المنتخب، جماهير حاضر لتشجيع المنتخب زاد.
3: بالضبط الجمهور رجع ونسى النكسه هذيك الخساره نتاع 5-1 نسوها هذيك، رجعت تو من جديد، عباره عن اول مقابله هذه كل شيء تفتح.
1: انت قلت بكري زي الجزائري حاضر ونستغل الفرصه باش نسالك سؤال واضح ومباشر. برشا حديث على برشا كواليس داخل الأروقة الجامعه وخاصه ما رافق خروج صبري اللموشي وقدوم إيرفيرونا، يعني الاخبار اللي هي موجوده والناس كل طالعتها اللي فما انقسام، فما ناس مع صبري اللموشي وناس ضد صبري اللموشي، فما ناس مع التغيير وناس ضد التغيير، وزياد الجزيري وقع اقحامه بشده في الموضوع هذا، وكانه يعني هو كان معناتها متمسك بصبري اللموشي وكان رافض اي تغيير. شنو صحه الاخبار هذه يا ناجح؟
3: والله
1: اني
3: مستغرب واحد الناس خاطر الكلام هذا يجب ان نأكد العكس نتاعو من مقابلة بلجيكا. اول حاجة يعني كنت اخر اعلاني خرجت من الستاد بحكم نسكن في بلجيكا، زياد الجزيري كان هو اكثر واحد متغشش على الخماسية اللي خسرناها ضد بلجيكا، ومن وقتها بدا زياد اللي هو متصور زياد في مخه باش يغير المدرب، يعني زياد من اكثر الناس اللي هو مع تغيير المدرب عكس ما قاعد يتقال، راهو كلام مغلوط يقولوا فيه. اللي فيه أكثر واحد هو حب يغير المدرب وكان هو وكان موافق على رزينا، موافق يعني ما هو اقتراحه هو، لكن زياد هو غير موافق على على على المردود نتاع صبري اللموشي من مقابلة بلجيكي، راهو الكلام هذا يقول فيه مش مقابلة كأس العالم.
1: من ماتش بلجيكا هو الحقيقة استوفيق
3: ماتش بلجيكا يعطيك الصحة.
1: يعني حتى أنا حاولت ناخذ شوية معلومات من مصادري الخاصة، اللي بعد ماتش بلجيكا زيد الجزيري خذا موقف من صبري اللموشي وانقطع نجم نقولوا حبل الود اللي كان بيناتهم مباشرة، يعني بعد الهزيمة هذيك، وشفنا حتى فما فيديو كان واقف معاه ويتناقشوا برشا، احنا ما فهمناش الفيديو هذاك، هو الفيديو هذاك كان تعبير على الغضب، راه مش هكا تونس تلعب، راه مش هذه سمعة تونس وغيرها، كان فما غضب وانقطع الطيار بيناتهم حسب المعلومات اللي عندي، في انتظار انه ان شاء الله اذا كان نلقاو حوار ولا شكون ياكد لنا الخبر هذايا من مصدر رسمي يكون خير، انه يعني ما عادش فما تواصل بينه وبين صبري اللموشي، وشد صحيح زياد من وقتها وبدا يفكر في التغيير وطرحوا برشا اسامي لين جاء الماتش اللي قضى على صبري اللموشي هو ماتش السويد. بعد ماتش السويد اول واحد شد الصيح باش المدرب هذا يمشي على روحه هو المدير الرياضي زيد الجزيري، وعبر على ذلك صراحه وشد الصيح قال ما دام يزيد حتى دقيقه. طبعا من بعد شكون اللي اتصل بالمدرب إيرفيرونار وشكون اللي قام بالعمليه هذا موضوع اخر، اما نحكيه على موضوع او على دور المدير الرياضي اللي كان حازم في الجانب هذا، ما خذاش حقه في الجانب هذا، ما نيش عارف عليش، هل هو بفعل فاعل ولا بزادة بخطأ منه هو ما تكلمش، لأنه نحس أنه فما حملة كبيرة ضد زياد الجزيري على أساس أنه دوره سلبي في الموضوع هذايا، لا دافع على خياراته ولا تدخل، الناس كل وجهت له الأسهم وهو ساكت. دونك الحقيقة هذه معلومات نحن نقولها بكل تجرد، راني لا ندافع على حتى حد، تعرفوني ما ندافع على حد، وغدوة إذا كان يطلع الكلام هذا غلط مش يقول راه زياد غلط ما غير ما نحسبها، أما الكلام اللي متأكد منه أنه زياد الجزيري كان عنده موقف في تغيير صبري اللموشي وفي قدوم إيرفيرونا، وبدأ الموقف هذا من ماتش بلجيكي، لكن الحقيقة فما ركوب على الأحداث، كل واحد يركب الأحداث، هاو فما ناطق رسمي يطلع من غادي، هاو فما المسؤول عن المنتخبات يطلع يجي طبها يعميها، وهو اليوم المسؤول عن المنتخبات ولا كأنه مراسل كل نهار يطلع في التلفز، كل نهار يطلع في الإذاعات، دونك الحقيقة فما هذا الكل مشى ضحيته أعتقد أنه زياد الجزيري، لأنه زياد الجزيري الدور الرياضي قام به.
0: الوضع العام اللي قاعدين عايشينه تو في المنتخب راه ماهوش وليد الصدفة. معناها السبب اللي خلى خاطر زياد نعرفه ما يسكتش. وإذا كان يراه غلط يمشي ويتكلم ديريكت معه، ما يتكلمش بتاتر في الصحافة ديما ولا إلا في المناسبات قليلة جدا، ولكن يتكلم. إي الصمت الرهيب هذا اللي عاشوا وعشناه احنا سواء من زياد ولا الناطق الرسمي ولا اي مفوض من الجامعه مش يوضح الامور علاش وكيفاش، والا يخرج يقول راه زياد الجزيري المدير الرياضي وابلغنا انه السيد هذا غير قادر ولا ما عادش عنده الاليات مش ينجم يوصل معنا. ما سمعناش الشيء هذا الا بعد الهزيمه، ولات الامور كل حد يرمي في الكوره على الثاني، والاتهامات موصوفه ولات للشخص هذا وهذا، ولكن مدام زياد خذا القرار معناها هو كمدير رياضي شكون باش ينفذوا قرار زياد، لانه هو مش فاعل صحيح الاداره اللي ما مشاتش مع المدير الرياضي، دونك فما انقسام بين الاداره والفني.
1: ما مشاوش معاه.
0: نزيدك حاجه اخرى، شفت ستاج نتاع ورقه، فما اشياء ما كانتش معناها واضحه بالنسبه لزياد في التمارين، خاطر عثر الاختيارات وما اختيارات في اشياء، لانه وقت اللي تشوف الاداء نتاعنا ضد بلجيكا وضد السويد فما اشياء لازم تخدم في المعسكر، من ناحيه دفاعيه من ناحيه من الهجوميه كيفاش الكره تخرج يمين يسار كل شيء لازم غادي كي يتحضر، لانه بعد ما عادش عندك وقت. ولكن هذاك معناها زياد من وقتها اللي نبه، ولكن يا حبيبي اخذ القرار مش بيده، لا هو جابه ولا هو النجم نحيه، هو شغله مدير رياضي، المدير الرياضي
1: يقيم
0: ويعطي تعليماته للاهل الاخذ من القرار، وهم اذا كان قال له يقدم استقالته يخرج يقول لهم باي باي.
1: اذا كانت اخر هم في القرار يتحملوا مسؤوليه.
0: آه وي.
1: من كلمه من عندك قبل ما نرجع نختم مع ناجح الملف
2: هذا. والله خويا شو اقول لك خويا جمال، يعني بصراحه نزيه الجزيري نعرفه في شخصه ونعرفه كان معنا في النجم الساحلي في الفتره الورديه 2015 لحتى 2017، ما عمري مريت اكثر واحد نعرفه يغير على الدراب ويحب بلاده برشا، كان انسان عطاء تعرفوه في فتره كاس افريقيا، ممكن اكثر لاعب لعب وتعرفه قصه الزرارق ودائما كان يحكي فيها ودمعته في عينه، انسان يحب بلاده. اليوم انا اللي مقلقني شويه بصراحه انه كيفاش ولينا نقيمه في تونس، نتكلموا على مسؤولين يا سيدي، نفرض ان فما مسؤول يدخل يختي المدرب، كي انت مدرب محترف ومدرب ماسك منتخب في كاس العالم، اذا انت اليوم تسمح تقبل. للناس تقبل اليوم عاش اللوم المسؤول، انا اللوم عليك كمدرب، لماذا اصاب على الاتهام قاعده تتجه الى مسؤولين اداريين او مديرين فنيين؟ اليوم انت كمدرب اذا انت سمحت لهم اليوم فعلى الدنيا السلام. يعني انا بصراحه ما عمري مريت يعني وضع كارثي في منتخبنا بالطريقة هذه، وخاصة من ناحية التقييم. إذا هو كلمة جبدها توا سي توفيق زعبوب، الكلنا قاعدين نتكلموا تتفكروا في فترة تحضيرات تبرقة، ولا واحد قاعد يتكلم عن تحضير التكتيكية والبدنية، تعرفش قاعدين نحكيوا في الفترة هذيك، ولدوا في التيران ولدوا في الوتيل، ويخرج المدرب يقول أنتم توا في وقت تحكيوا لي على ولدي. شوف معناها الباسيس نتاع الديسكسيون والفيدباك، إذا ما عادش تلوم أنت اليوم، ونعاود نقول لك أنا نتحداهم كان فما حد يمكن هو المدرب قاعد يفتح البيبان، كي يجي انا يا اخو رايك سامحني، انا كي يجيني مدرب يجي يتكلم مع مسؤول يقول له اش قولك اليوم انا نلعب، انت كي حليت البيبان تحمل مسؤوليتك حبيبي.
1: كيفاش تقبل انت تغير تغيير دوم فيديو كش
2: هذوما الناس يحبوا بلادهم، خاطر اليوم ما نتصورش زياد الجزيري اللي هو اكس انترناسيونال واللي هو عطاه برشا لبلاده باش يجي يضر المنتخب حتى لو براي فني، انسان يحب بلاده، انسان عطاء كملاعب مانيش ندافع عليه، انا ما نعرفش الكوليس ولكن انا نحكي على الفتره اللي عشتها معاه ونعرفه هو في شخصه.
1: باه نختم معك ناجح، فماش معلومه اخرى قبل ما نسكر الملف هذا؟
3: والله حتى التو ما فما حتى شيء جديد نسمعه، وان شاء الله غدوه تكون فما نتوى صحفيه في المعهد الرئيسي.
1: لا ثبت لنا اكثر، ثبت لنا في الخيارات، خاطر يبدو انه باش نرجعوا زوج مدافعين وقلب هجوم صريح، هذه ثبت منها ناجح كي تلقى الطريق والوسيل.
3: هذه المعلومه تكون عندنا ان شاء الله منا لليل ولا غدوه في الحفله الليليه ان شاء الله.
1: ان شاء الله. هاي نقول لك خويا كمل نومك، انت قايم لك من النوم هذا هكا ولا؟
3: خويا على خاطر جو راه فيه، ما احنا ديما موجودين ليل صباح نهار.
1: قبل ما تغادرنا هكا الشاشيه بس انت عملت مشكله الشاشيه هذيك، وثم وثم هجوم، خل كما فما هجوم غير مريح على عليك انت، في حكم انك ربما انا نعرف ناجح اللي انت زاد مقيم خارج حدود الوطن، ونعرف المتغرب ديما كي يشوف حاجه لتونس يعني ديريكت
2: مسو
1: ماذا بيه يمد العلم للضيف، ماذا بيه الشاشيه، ماذا بيه الجبه، ماذا بيه اي حاجه ترمز لتونس. هذا فهم برشا وخيال ما يعرفوش الشيء هذا. ناجح مقيم في بلجيكا وديما علاقته بتونس، يعني يحس وقت شاف المنتخب جاء ولا شاف دونك تصرف، واعتقد انه التصرف كان في الجانب هذا لانهم لاموك قالوا لك علاش تستقبل فيه بالشاشيه يا ناجح.
3: أول حاجة ربي يهديه مظلومة أصحاب النفوس المريضة كما يقولوا حاشاكم، لكن اللي ما يعرفوش جمال يعني عندي تو ممكن 10 سنين أي مقابلة في العالم نحضرها تراب وتونس معايا وشاشية معايا.
1: الشاشية ديما معاك هي هيك
3: ديما معايا الشاشية وتراب
1: في البرنابيو في البرنابيو في النيو كامب في انجلترا في ملاعب كل
3: آخر ملعب هو الشامبيونز ليج فينال أنا كنت موجود، وفما حتى لاعبين عالميين تصوروا معايا بتراب وتونس. لكن الحكاية كي صارت هي احنا كنا في المطار في انتظار رزالينار، ورزالينار على فكرة عندي ما علاقة لي، وما زلت كنت باتصال بالتليفون مع مصطفى حاجي اللي كان مع أسيستون في المغرب، وكلمته قال لي روح سلم عليه، سلم لي عليه، دخلت ثاني والصحافيين الكل موجودين الزملاء الكل، وفيهم حتى من غير ما نذكر لساني اللي شجعني باش نمشي برا وبعدين ولا هو يلقوا فيا، مشيت بكل احترام سلمت عليه وقلت بيا اونتيلي وبعث لي قلت له خديت منه الاذن جمال كنشوف الفيديو اللي كذبوا كلامي
1: قدام السوري
3: الفيديو قلت له اي قلت له نحبك تعمل جيستون فوتو يعني حبيت نسوه بالكابوس نتاع تونس خاطر المكان كان معبي بالاجانب ما ثم حتى جمهور تونسي هذيك وعد برك والناس كل تونس تونس تونس من مكسيكا قال لي اوكي اعطيته كابوس شاشيه تصور به وبعد هو رجع حالي هو رجع حالي على راسي ما راني كان بعد ما كملت معناها خرجنا روحنا الناس كل دخلت فيها الله يهديهم تاني راني وغيت بربو بلادي ونفتخر لبلادي خاطر نعيش برا وحبيت نولي حتى من الناس اللي تتبع فيها المتابعين نتاعي من كل راني تونسي نفتخر بتونسي وهذيك بلادي ما عملت حتى شيء وبكل تلقائيه عملتها بحسن نيه ما عندي حتى غايات في راسي
1: يا ودي واصل واصل انت تحب بلادك واحنا معاك خويا ناجح فقط معناتها يعني حبيت نوضح النقطة هذه لأنه برشا ما يعرفوش ناجح راه إنسان يعني يتصرف بكل عفوية واستفيق ويعني وديما يفكر في تونس وفي صورة يمشي لها يلبس درب تونس كما قبل الله يرحمه المرحوم الله يرحمه
2: المنوبي
1: كان بكل دونك ما بربي ما ماهيش قضية تونس اليوم الشاشية نتاع ناجح هذه
2: بالعكس أنا سي جمال أنا سي جمال طبعا جمال كلمة
3: واحدة على ذكر الشاشية هذيك ان شاء الله اليوم اني ولا غدوه مش نستدعي مع الوفد الياباني باش ينزل يقابل الاميره اليابانيه على خاطر الشاشيه التونسيه هذيك.
1: الاميره حاجه اخرى مال
2: اخويا ناجح.
3: الاميره اليابانيه جات لهنا والوفد الياباني في العالميين فرحوا معناها البراني الاجنبي يفرح ولاد بلادي غادي يرقدوا لي على خاطر هذيك علم بلادي.
1: للاسف ناجح ما تاخذش في بالك
3: الإجابة تكون
1: على الملعب على التيرام
2: في 10 ثواني نقول لك خويا ناجح انا نقول لك حاجه بالعكس لازم تفتخر بالشيء اللي عملته على خاطر انا نحب نعلمك اللي التصويره هذيك انساقت في القنوات الفرنسيه واليوم احنا في تظاهره عالميه تصير مره في الاربع سنوات اليوم الشيء اللي قاعد تعمل فيه انت معمول به في المغرب معمول به في السعوديه ارفيرونار وقت اللي مسك المنتخب السعودي لبس العقال وقت اللي مشى للمغرب لبسوه اللباس المغربي والناس الكل فرحانه احنا اليوم نسوقوا لبلادنا لازم اليوم شويه السوشيال ميديا يفهموا يزيو من السلبيات ديما راهو بلادنا اي حاجه تسوق لبلادنا لازم نشجعوهم فرحوها اليوم رانا احنا نحب نساهموا في التسويق السياحه التونسيه وانت اللي تعمل فيه اكسيلون وبرافو وواصل
1: ايش تحب تقول سفر
0: يا جماعه يا ناجح
1: سيبو خاطر عنده خدمه
0: في كمل هذه صح يا ناجح يا جبل ما يهزك ريح الامير نتاع
3: الحمد لله
0: لبس ميسي البشت
1: شفت
3: الصورة هذه جمال وبربي نحب نختم بكلمة واحدة خاطر قاعد نشوف المواقع اللي قاعدة تقول وحتى فما منصات عالمية زادة من غير ما ننسوا وزنكم نحب نقول لهم حاجة واحدة انتماءات يعني عندي زوج انتماءات أكو في حياتي انتماء لأني تونسي وافتخر وننتمي لنجم ربي سعدي أظن فيك أكو ما عندي
1: أبطال
3: وما عندي حد شيء في حياتي
1: واضح يا نجح
0: دونك يخدم شفت الصورة بتاعه هذه دارة العالم
1: لا هذا هو
0: معناها تشوف لاريفين تاع فيرونار الناس الكل في العالم الصورة هذيك سيدي عملت البوز بال
1: فما عباد تتقلق
0: الله خير هكا علاش قلت له
1: انا شكرا لك يا نجح شكرا من بعد نلقاوك ان شاء الله في خدمة أخرى ان شاء الله معنا شكرا لك
4: We are ready.

0: الأربعة و34 دقيقة إذا نعود في استوديو المونديال، لكن استوديو المونديال خلينا نغيره شوية ويصير شوية ميداليات ذهبية يعتبروا كذلك عالمية، باعتبار أنه السباحة اللي بحذانا حاضرة بحذانا هي سليمة النبي بنت خونا مناف النبي، ولكن بطلة قادمة على يعني خطوات ثابتة، 8 ميداليات ذهبية في بطولة البحرين بمشاركة 38 دولة من أنحاء العالم تحت طبعا رعاية اللجنة الأولمبية البحرينية، هيئة الرياضة وكذلك وزارة الشباب والرياضة البحرينية. 200 متر سباحة حرة، 100 متر سباحة حرة، 50 متر سباحة حرة، 50 متر سباحة على الظهر. دونك هاي الصور قدامنا تبارك الله بطلة. دونك وإحنا نعرفوا اللي في السباحة عندنا أبطال الجوادي وقبل السند الغربي وطبعا كذلك الملولي وغيرهم، طبعا قادمين على والجوادي زادة قادمين على خطوات ثابتة. دونك نفرحوا كي نشوفوا بنية هكا متألقة وهي مازالت صغيرة، دونك هذه لازمنا نخطفوها قبل ما يخطفوها. مرحبا بك سليمة.
1: هاي، thank you to invite me in جوهرة اف ام. I'm really excited to be here. I'm honest to be in Tunisia.
0: طبعا انتم ما تقولوش راهو تحكي باللونجلي ما تبيش تونسية، هي تونسية، انت تونسية ولا؟ ايوا هي تونسية، ما تعرف اللي تقرا في البحرين باللغة الإنجليزية وغيرها، هذاك علاش دونك صعب أن هكا ولا أخويا مناف؟
2: بطبيعة الحال، بطبيعة الحال هذا فخر لبلادنا وفخر معناها للجيل الصاعد هذا، وحاجة تفرح يعني، وأنه لازم اليوم أول حاجة نكونوا على قيم وعلى المبادئ نتاعنا، أنه لازم نعلموهم أول حاجة اللغة العربية الأصيلة، ولكن تعرف في حكم أنه في الدول الخليج دائما اللغة الإنجليزية هي اللي مسيطرة حتى في الحياة اليومية، فنحاولوا دائما احنا نحكيوا معها بالعربي، ولكن هي طبعا باش تنجم تتكلم ساعات تلقى صعوبة. قلت لها خذ راحتك، قلت لها خذ راحتك،
0: تتكلم رب العالمين، قلنا خذ راحتك. حكينا شوية على البطولات هذوما والميداي هذوما وكيفاش معناتها ربحتهم.
1: كنت يعني نمشي في الداي بوكس، كنت فما بنات نمشي، كنت بالك شي هما يمشوا قدامي ولا لا. شوف، جربت، عمت، شفتهم سهلي، دونك مشيت سبقتهم. كانت سهلة نسبقهم، دونك سبقتهم ومشيت الأولى.
0: يعني ثمانية عندك، ثمانية ميداليات، ثمانية ميداليات. أنا أحسن ميدالية معناتها 200 متر، 100 متر على الظهر، سباحة حرة.
1: أنا أحسن واحدة عجبتني اللي في الريلي. خاطر كانت في جروب ويعني جو.
0: باهي، حكينا مناف التعلق نتاعها البنية هذيا كيفاش جاء؟
2: هو بصراحة يعني إيه بصراحة هو شوف اليوم لازم نعرفوا أنه البحرين دولة متقدمة برشا في السباحة المائية. علاش؟ على خاطر الدورة هذه مشاركة فيها 380 سباح من 38 دولة، بطولة البحرين تحت رعاية الاتحاد البحريني للألعاب المائية، مشاركة فيها جنسيات مختلفة، وخاصة اليونيفرسيتي أكواتيك، هذه الإليت. فما يونيفرسيتي في البحرين فيها لاعبين نخبة اللي هما أبطال أولمبيين يدرسوا في الجامعة
0: ويحضروا في أمريكا.
2: بالضبط بالضبط، ويحضروا الأولمبياد أترافير التورنوا. هذا الكومبيتيشن اللي صارت في البحرين شاركوا أبطال أولمبيين. فبالمناسبة أنا بنتي ما كنتش نتصور أنه بشكون بالبرفورمانس هذه، ولكن في الفترة اللي صارت تعرفوا ظروف الحرب، وقت اللي شفت بنتي في الغرام تقوم، باش نعطيكم لمحة يعني ولد بطلا موش بالسهل، وقت اللي تقوم الأربعة متاع الصباح تمشي تترينة معناها 30 مينوت من الدار للبيسين، الأربعة متاع الصباح بصغير عمره 10 سنين يترينة من الأربعة للستة ويروح للدار السبعة يقعد يقرأ أونليني المساعتين، يعني لهنا شفت نهار اثنين ثلاثة قعدت نستنى باش تقول لي باباك هاو مي. هذا الميريت الكل يرجع زادة للوالدة متاعها اللي بالنسبة تحية لزوجتي سلمى شقير اللي قاعدة تخدم في خدمة كبيرة من ناحية الانكادرمون وكذلك من ناحية التأطير وواقفة، تعرف يسميهم لسبور دي بارون، وتعرف احنا بيحكم في الكورة ما عندناش برشا وقت، دونك زوجتي بالمناسبة نهنية انه هي قاعدة تعاون فيها برشا، وكذلك الطموح يعني صغيري نجم يلاشي سرتا ماما، قلت لك شهر ونص تقريبا تترنى الاربعة متاع الصباح، وكنت متأكد اللي باش تعمل بيرفورمانس مصبيه في الكومبيتيسيون اللي جاي اللي حضرت لها، تحسها حاضره معناها اونيفو، خاصه في سبيسياليتي دو ميفون ما شاء الله عليها، يعني شفت الفوارق في الفيديوهات فما فوارق. يعني
0: شنو تحب تلعب بتريكو تونس بالعالم تونس مستقبلا؟ تحب تولي بطله اولمبيه؟ شنو بالضبط سليم؟
1: الحم نلعب ماريول متاع تونس.
0: وتحب تولي بطلة كما الأبطال كما اللي عنا الملولي وجوادية؟
2: هو شوف راه صارت لنا مشكلة، لأنه احنا وقت اللي مروحين من البحرين يعني الحقيقة ما حبيناش نقولوا اللي احنا خارجين يعني راجعين، ماناش راجعين، لأنه تعرف الجمعية متاحة متمسكة بها وعارفة اللي هي معناها فما إمكانية باش تصير عملية تجنيس، وكنا احنا نحاولوا أنه فما إنسان ما لازمنيش ننساه اللي هو سي خالد بزقرو اللي كان هو المدير الفني في الجامعة التونسية للسباحة وكذلك الاتحاد الرياضي المونستيري. دونك انا ما نكذبش عليك، من وسط العام اول حاجه عملتها حضرت الاوراق نتاع بنتي وحضرت لها ليسونس تكنيك اترافير فيدراسيون وجمعيه الاتحاد الرياضي المونستيري. الحين سليمه نبي تنتمي للاتحاد الرياضي المونستيري، وان شاء الله 4 جويليا تكون عندها كومبيتيسيون المناسبه. باش نعطيكم فكره على الارقام، يعني تشوف مثلا الفوارق بين تونس والبحرين، مثلا كي ناخذوا احنا في 100 متر فريستايل في السباحة حرة تقريبا باش تدخل الكومبيتيسيون لازمك تعمل دقيقة 37. سليمة عاملة دقيقة 27 ثانية، في فوت الفرق مع 10 ثواني فرق، وتعرف الثانية مش سهلة. يعني اليوم ان شاء الله نتمنوا الخدمة في تونس تكون بالنيفو اي بنفس المميزات. وانا متأكد اللي تعرف اتحاد هذا المستير تقريب يعد الثالث او الرابع قبلها تجي المرسى والترجي الرياضي التونسي، هذوما من احسن المدارس، والنادي الافريقي هذوما تقريبا احسن ثلاثة مدارس، والاتحاد هذا المستير كذلك ينتمي. فما نجم نولدوا اذا كان نمنوا بالجيل نتاعنا. ونكذبش عليك بصراحة، يعني شكون معك واضح، انا اللي يهمني في هذا الكل الديسيبلين والكونفيونس دو سوا اكثر منه باش نغزر اليوم على شامبيون اولمبيك ولا. انا بنتي اللي يهمني تكون عندها منضبطه لا هي بروحها تقرا على روحها والكونفيونس دو سوا.
0: وبشي اكيد بشي الناخب الوطني باش يشوف البنايه هذه ولا شايفها عنده على فكره.
2: هم خذوا فكره فيدراسيون لانه كنا باتصال بهم، ولكن كما قلت لك تعرف لازمك تو اليوم تهبط تعوم في تونس وتعمل لي كومبيتيسيون كونكورونس، وتعرف عمرها مازال صغير، وان شاء الله كما قلت لك انا بالنسبه لي انه تكون الغرام والحياة اللي هي اللي هي أكثر منه نيفو سبورتيف. يعني
0: أي سليمة نقول لك بون شانس، إن شاء الله تولي بطلة تجيب حدانا مرة جاية وانت هزة ميداليات أولمبية وبدرب تونس إن شاء الله. إن شاء الله. خليك كلمة صغيرة، شكون تحب تهدي؟
1: نحب نهدي لأمي وبويا بيان سيور، ولي دو لي دو كوتش اللي ديما يعني يتلهيو بيا وكل
2: نسميهم يسالش
1: سميهم كوتش جورج وكوتش أليكس
2: وجمعية متاعك
1: وأكوا يونيفرس
0: ديما في البحرين رجل تحية. وانت تو بينتو بشو اللي بنت اللي اسمه، دونك ان شاء الله بالتوفيق والنجاح. شكرا للبنات هذه، قالوا معنا مازلنا بعد شوية راجعين في استوديو المونديال.

0: الأربعة وخمسة واربعين دقيقة نحكيو على برونستيك المونديال. أما قبل ما نمشيو بعد شوية للفقرة اللي ما تعودين عليها وناخذ الترتيب طبعا متاع المترهنين أو الترتيب متاع اللي يلعبوا معنا مع فريق جوهرة. نحكيو شوية على المقابلات توفيقة إلى حد الآن، وين الأنظار اتجهت؟ شنو الماتشات البارح اللي شدوا لك اهتمامك؟ برشا انتقاد لكريستيانو رونالدو والتعادل متاع البرتغال البارح.
1: شنو ذنبه؟
0: مع جمهورية الكونغو، جمهورية الكونغو على فرعانين بلد افريقي
1: كمان، ولكن بون البارحه شفنا
0: شنو ذنبه؟
1: كنت نتمنى
0: الاساطير الكل الملاعبين الكل بداوا كما يجب في كاس العالم، ميسي ثلاثيه، مبابي ثنائيه، تم معايا شكون؟
2: هاري كين
0: معناتها سجل، هالاند سجل، شنو تقول لي هيك استفيق؟
1: لا
2: ما رقدش البارح
1: كريستيانو مع الكونغو اللي ما خلولوش ولا مجال، وزيد معنا زملاء بصراحة زاد فوريتم دخلوا فيه الفريق البرتغالي، قعدوا برشا يلعبوا على اليمين وعلى اليسار، نسبة امتلاك كورة 85% المنتخب البرتغال. برمير ميتون سجلوا هدف على أثر أقصر واحد في المنتخب البرتغالي سجل هدف بالرأس على أثر توزيع، ولكن اللي زاد عمل الفارق اللي هو الشوط الثاني. الشوط الثاني حارس الكونغو بصراحة عمل دانجرون ماتش كيما برشا حراس، وقت اللي تبدا دفاعك منظم والكونغو صبر وكيما نقولوها ونال اللي معناها ما غامرش ما خلاش فراغات، وين المنتخب البرتغالي مالكري اللي عنده ثلاثه ملاعبيه اللي يلعبوا في باريس سان جيرمان ومتعودين باللعب نتاعهم، ولكن القدام صراحه ما لقاوش السرعه اللي متعودين بها، ما لقاوش المساحات اللي مستانسين البرتغال تستغلها كما يلزم سواء بالسرعات او، ولكن زاد كيف كيف حتى في الانفلتراسيون تحس اللي مدرب الكونغو واللاعبين تاع الكونغو لعبوا بكل جديه ولعبوا بكل نظام، وتحسهم عارفين شو يعملوا، وهذيك احسن حاجه وقت اللي تعرف وتكون مقتنع بالشيء اللي خدمته مع مدربك وتطبقه وتحس في النتيجه كل مره تمشي، وكل مره الفريق عمل يمشي الوقت عمال معناها يستسهدوا اكثر، وتشوف المنتخب البرتغالي اللي يمشي الوقت يضرب وعجز مش يسجل. دونك نتصور اللي بار كونتر ماتش لانجلتير وكرواسيا شفنا
0: بوم
1: شفنا تسابق وتلاحق وشفنا فرص من المنتخب الانجليزي، واللي ابهرني في المنتخب الانجليزي اللي طريقته في الخروج بالكره من الخلف راهو جمال، معناها فما دروس اللي يبين لك اللي توخيل مع اللاعبين تاعو وزاد مش هو لا ابار هو خدم اللاعبين اللي ينتميوا سواء الارسنال السيتي
0: بطوله يعني قويه لعبتها محليين محترفين في بلادهم، مش
1: وقت اللي ظهر لي سام تاع السيتي مع غوارديولا كيفاش يخرج في الكوره يبان تحسهم البارح مع ليكيب دونجلتير كيفاش تخرج كوره، وشكون يسجل في الاهداف هاري كين، وشكون زاد كيف كيف راشفورد زاد سجل، وتحس اللي الثلاثه البارح معناها فما زاد حتى فما حاجه سينيفيكاتيف اللي خذاو احسن لاعبين في البارح، عندك دياز نتاع كولومبيا عندك هاري كين في انجلترا وعندك اوليزي ثلاثه مهاجمين تاع البايرن يعمل فارق، يبين لك اللي السيزون اللي عدتها البايرن بثلاثه مهاجمين هذوما اون كونتر بارتي تشوف الروندمون تاعهم في منتخبات بلدانهم يوريك القيمه الفنيه نتاع اللاعب الفيلا دي فيرونس وقت اللي حاجتك به يعطيك، وذاك اللي قعدت منتخب فرنسا وقت اللي ديشان غير البوزيسيونمون نتاع اوليزي ورجع وسط ميدان شفنا لي دو باس لمبابي
0: عمليه
1: ما لا باس مزيان اللي خرج مبابي دونك لابيل في وقته الباس في وقته النتيجه تكون الهدف ممتاز.
0: ماني فما منتخبات قدمت نفسها انها مراهنه جديه على اللقب منذ النجم نحكيو على منتخبات منذ الان الجوله الثانيه تقريبا.
2: شوف لي سوربريز ديما موجودين في التظاهرات العالميه هذه لكن سي جمال باش نأيد كلام سي توفيق ونكمل لك بالفكره اللي نحب نوصلها، اليوم اذا تشوفوا في النيفو اللي قاعد كما يحكي عليه الانتونسيتي والتطور واضحه العمليه دائما ماك تحب الاحصائيات سي جمال القوانين نتاع الفيفا في كاس العالم هذه خلات اليوم الافكتيف بلاينج تايم التوقيت الفعلي يتطور في 2022
1: ارتفع
2: في 2022 بين 50 و 54 تقريبا دقيقه الافكتيف تايم، توا تعرف نحكي في 2026 باش نوصلوا لل 70 وباش نوصلوا ل 75 ومازال، هنا شنو يصير اوتوماتيك وقت اللي ما عادش فما تضيع وقت، وقت اللي ما عادش فما توقفات باش يولي ريتم عالي الانتونسيتي باش تعلى باش تولي تشوف هجمه بهجمه، نزيدك حاجه اخرى لهنا استمتع اللاعبين وتشوفوا كثره الاهداف، نشوفوا التسديد من برا، نشوفوا الاستمتاع اللاعبين خاصة من ناحية الحراس ولاو يقوا صعوبات، يعني الملاعبية ولاو ما عادش عنده الوقت، خاصة شكون اللي يتعبوا أكثر؟ المدافعين، لأنه الريتم دو جو ولا عالي، والمدافع كان ديما عنده لو مومون باش يريكوبير. دونك وقت اللي نشوفوا لو ريتم دو جو في الكأس العالم تو باي كاش، شفنا أهداف ممتعة بصراحة لهنا. اللي هو مسؤول على الشيء هذا بصراحة يحسب له أرسن فينجر، هو مسؤول على الديفلوبمون نتاع كرة القدم، تطوير كرة القدم. بصراحة اليوم قاعدين نشوفوا القوانين ونشوفوا المتعة، نشوفوا أهداف تقريبا جل المباريات قاعدة تسجل فيها أهداف من طراز عالمي.
0: أي سيدي، احنا طبعا ما دمنا في البرونستيك نمشي البرونستيك الحقانية، يلا نمشي البرونستيك المونديال. برونستيك المونديال. فهمي مرحبا بك، أهلا وسهلا.
3: مرحبا بك جمال، ومرحبا بالليكيب الكل واللي تبعوا فينا ولا يسمعوا فينا مهما كان وين ما كانوا.
0: اي ظهروش مترهنين جدد، فماش اسامي جديده طلعت في الترتيب.
3: والله يجمل قد هو نفسه الترتيب يا جمال.
0: تمني لي توفيق زعبوب.
3: ليش التوفيق ماشي بخد ما تبصبعتاش يعني، وين كنا حتى لما نبدوا ينقصوا وين جدي مش نشوفوا مش كما سي توفيق قولوا لاني نشوفوا كيف حاجات ولا نقص معاه ولا كيفاش ولا
0: عطينا نجي في الاخر يقلب المعطيات كلها.
3: ايفيكتيفمون صحيح. دونك باش نتبع باش نعود البرونستيك ناخذ على سي توفيقنا هذا.
0: يلا عطينا الترتيب، ها قدامنا ترتيب.
3: نعطيك ترتيب يا جمال كالعاده، سوا تحافظ على الاستعداد نتاعك.
0: هذه سوا نحب نعرفها شكون هذا اللي نحب نعرفها. لا ايوه اكيد مش جيب معنا كان باب، جيب بعدنا كان فخر المونديال.
3: شي الحكاية والله. في عنده 86 نقطة يا جمال، نقاو وسيم بوبكر عنده 73 نقطة، موسى أنور 61 نقطة، كريم مشلاي 59 نقطة، كين كونغ 58 نقطة.
0: شكون زاد هذا كين كونغ؟
3: هذا ما يحبش، هذا كيف شاب حلولين يمشي قادة وقتة نعرفوه. سعيد أنس 58 نقطة، مات بسيب سمات بسيبها، الخليفة عبد الهزيق 56 نقطة، الثامن ياسين ميلاد 56 نقطة، التاسع بوشنيق ماهر 51 نقطة، خوجة محمد علي عنده 50 نقطة. التوب 10 ما تبدلش يا جماعه، جوست قعدوا معناتها كل ما هي واحد اللول وكل واحد الثاني، دونك ما تبدل الجملة.
0: لكن فما فرصة للي متأخرين كيما احنا، اللي احنا متأخرين زي ما فيه فما فرصة باش نرجعوا لولين كيفاش.
3: صحيح جمال،
0: فما مسار آخر
3: متعلق. صحيح طريق اللقب كيما نسميه كيما سميناه، دونك كان من اللول انه طريق اللقب يكون معناتها اخر دات نتاع انك تحدد طريق اللقب انه كان امبارح اليوم نص النهار، دونك بعد نهايه مقابله الجوله الاولى. صار تمديد من قبل وايد بونستيك حتى يكش اليوم نص الليل، دونك نعرف
0: اليوم نص الليل، اليوم نص الليل نختار طريق المونديال. طريق اللقب عطينا حسام طريق المونديال، هاني فما صوره هذا اللي
3: طريق اللقب. دونك جمال نعرفوا كما قلنا اي منتخب معناتها باش يواصل الرحله اللي تختاره ومن اللي مترشحين، دونك عندك ديما 8 نقاط.
0: هذا نعني به طريق المونديال،
3: يعني طريق اللقب،
0: يعني باش توصل انت لشكون باش يفوز باللقب.
3: صحيح، وعندك 8 نقاط على كل معناتها المنتخب نتاع المنتخب ديما اللي حطيته يكمل عنده ديما 8 نقاط.
0: دونك يرفع مرة السيد نتاعك
3: يقلب الترتيب. سي توفيق بدا
0: العب على هذوما، هذوما تاخذ بهم اعطيه الميكرو، العب على هذوما، العب على هذوما.
1: شوف كين كونغ يلعب على الصالون، ما عرفش يذكر اسمه ما حاجته بالصالون. وين هذوما تو بشوي بشوي حاجتي بك اللي بوندا شاو توم مش نهديهم لشكون.
0: باه الله يبارك. شوفوا سيدي كمل لنا اعطينا التفاصيل.
3: دونك كما قلنا زمان تقلب الترتيب الكل، وكما قلت كما قلنا في اول حصه انه تخلي تنجم تلعب
0: اللعبه
3: تنجم تلعب برونستيك كما تنجم تلعب كيف كيف معاها طريق اللقب. دونك بزيت نقاط كيما نجم شكون يقلب الطاوله
0: بال باس لو جيم باش يدخل معنا من فا
3: هو موجود اما مش قاعد يلعب. سي توفيق بدا يعمل ديجا
0: والله تو قاعد يعمل بربي. مش حطيت حد يعطي الميكرو هذا يا ميسير مش حطينا هي حقيقه. شو حطيت؟ شو الماتش اللي شو الماتش اللي لعبتهم؟
1: لعبت تروح تركيا والباراغواي.
0: شكون حطيت؟
1: لا كيفاش نعطيك اسرار؟ فما البرازيل وهايتي زاد كيف كيف هذوما الزوز مباريات. ليكوس والمروك.
0: ليكوس المروك هذا ما تستعيب.
1: وي اما المروك بصراحه ما انا با لو شو لازمها تفوز
0: باش تمر باه هكا ولا
2: بطبيعه الحال.
1: فما جوكريت وفما زاد
2: فما فما
0: جوكريت في اللعبه.
2: اي توفيق زاد ما ننساوش اللي المنتخب الامريكي راهو محضر بطريقه جديه جدا. عجبني المنتخب المنتخب. كان لاحظتوا حاجه في الكاس العالم هذه، اللياقه البدنيه قاعده تسيطر، يعني كي تشوفوا الانديه الافريقيه المنتخبات الافريقيه صحيح. قاعده تقف تصلحوا. قبل كانت عندنا مشكله دائما منتخبات الافريقيه يقول لك عندك مشكله انضباط تكتيكي، اليوم كي يصلحوا شويه لا كويزيون تكتيك تشوفهم في التيران، لانه هما دو ناتور فيزيكمون اي سون تري فور. وقت اللي وليت الطابع التكتيكي انسجم مع الطابع البدني، شفتوا الامباكت اللي قاعده تعمل فيه المنتخبات الافريقيه. وانا نقول لك كوريا وامريكا باش يكون عندهم، يعني نتصور باش يعملوا حاجه في كاس العالم هذه
1: بسرعه بسرعه بسرعه.
2: انبهرت بتحضيراتهم، خاطر انا ركزت على كوريا وامريكا في التحضيرات.
1: تو تشوف كندا اليوم عندها خط هجوم سريع جدا.
0: تتفرج ما حاولك عملت نظره انت وسرقت الماتش من بعد توقف يعني باش نلعب كيما استوفيق والله اللي عملتو شنو نعملوا هنا. خلنا نعطيو الجوائز نتاعنا والسبونسر نتاعنا. طبعا تنتظر فيكم تلفزه كبيره، تنتظر 50 بوس باهي.
1: لا هذه لا خاطيني
0: باهي. تنتظر فيكم دي بون داشا قيمه الوحده ب 500 دينار، ينتظر فيكم زاد دي بون داشا نتاع 200 دينار، ينتظروا فيكم زاد يعني الصالون وعده جوائز اخرى. هذوما الكل من وايند او ار بي. طبعا منظومه ذكيه تونسيه 100% متطوره وفق احدث المعايير العالميه، فيها كل ما يتعلق بالارهاب جيستيون دو ستوك، جيستيون كوميرسيال والكيس كذلك. فريخة كونسيبت زاد أرقى بيوت الاستقبال وبيوت النوم والموبيلية العصرية بجودة عالية وأسعار تنافسية لا تضاهى. كذلك العربية كل ما تحتاجه من أجهزة إعلامية وكهرو منزلية بأفضل الأسعار وتسهيلات زاد في الدفع. سوليف جروب زاد شركة تجميد الخضر والغلال بالساحل، شركة رقم واحد في إنتاج الفريت. ثم ماي بيست هوم زاد هذه اختاروها في عالم او في وجهتكم الاولى في المفروشات وجهاز العروسه موجوده في سالول واكودا. يلو جينز هذا اللي حب علي التوفيق، هذا مش مجرد لباس، هو ستيلك وشخصيتك باسعار في المتناول. واللي يحب العسل زاد كذلك من حالتي تعطيكم عسل طبيعي فقط. حبيت نختم بزوج صور هذوما، تكريم لفوز البنزرتي البارح كان موجوده حسام، صوره لتكريم لفوز البنزرتي موجوده في اول ال في موجودين لا ما بعرف ايه مش مشكله او شطب فهم كتابه مسد صور يعني تكريم. اعطينا اعطينا يعني وقتاش تم التكريم
2: اليوم تقريبا اختتام الدوره اللي تصير تعرف الناس كل دائما اختتام السنه الرياضيه خاصه في كره القدم. ودادية المدربين لاميكال دي زونترونور تونيزيان دائما تحتفي بمدربينها وطنيه تونسيه لهنا. تعرف كانت على 3 ايام في كلوب ما نجمش نعرفش نسمي الفندق ولا فندق في سوسه. طبعا كانت على 3 ايام، كنت انا اول يوم عملت المحاضره نتاعي من الناحيه البدنيه، لا بريباراسيون لابروش لا بريباراسيون مونتالي فيزيك. سي ابو بكر حناشي كان معنا، وكان معنا المحلل اكرم سريم تقريب، كان هو تقريب محلل في الاداء. واليوم الصباح كان تكريم المدربين المتفوقين اللي خاصه في الرابطه الثانيه وافضل مدرب في الدوري التونسي بكل تقريبا يعني بكل شفافيه. نعرفوا لي سي فوز البنزرتي 23 ماتش سون ديفيت، راهو مش سهل باش يعمل لك ارقام خياليه. اكثر مدرب متوج تقريبا حاليا في افريقيا، تدخل حتى تشوف الاستاتستيك، مدرب يستاهل يعني كنا نتمناه. انا بصراحه يعني اوماج كبيره لسي فوزي، خساره معنا. انا بالنسبه لي كنت اتمنى نشوفه في كاس عالم.
0: على كل هاي صوره تكريمك هذه تكريمك انت كافضل معدل
2: مدني في خارج حدود الوطن، كفاءه الوطنيه لخارج حدود الوطن. كذلك سي فوز البنزرتي هنا هو خارج بالجائزه نتاعه وكرموه تقريبا، وكان اعطاه الكلمه وتكلم على الاوماج تاع المدرب التونسي
0: وشكر
2: ودافع على المدرب التونسي.
0: والبارح ديجا في الحسن
2: وقال جلال القادري ونبيل معلول هما اكثر مدربين كي مسكوا المنتخب جابوا نقاط في كاس العالم.
0: تفضل التوفيق بسرعه بسرعه على الوقت.
1: اللي نحب اني نشكر معنا شرطة المرور بصراحة البارح، أهالي خزام الكل كانوا مبسوطين. علاش؟ أكل متويتة جمال البارح عملوا حملة رهيبة، وإن شاء الله تتواصل الحملة لأنه إزعاج تام هالمتويتة ذوما.
0: كيفاش الحملة شدوهم وقفوهم؟
1: البارح أخويا عملوا لهم برجات والكل وقفوهم، إن شاء الله يكون درس للذوما المتويت والسيارات اللي عاملين اللي شابوه.
0: وي
1: لا برافو البارح لرجال الأمن الكل اللي معنا تجندوا مش وقفوا هالمتويتة ذوما، خاصة اللي الصوت نتاعهم عالي. اللي ازعجوا المواطنين الكل ساعتين تاع الصباح ما ثلاثه، فما دي بي بي فما نساء كبار. علاش علاش فبرافو برافو لهم، ان شاء الله يوصلوا.
0: سورتو انت دارك جاي على الكيس
1: مش حتى انا في داري يعني نحكي والله.
0: لا شكرا شكرا يا جلال، تحياتي، تقابلوا غدوه ان شاء الله. الى اللقاء.
4: بوبليسيتي. فرغولنا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريك. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور. أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
5: جوهرة أفلام بمليسيتي.

0: بزنس نيوز. مرحبا، اهلا بكم. حدد نصاب زكاة المال العام الهجري 1448 ب 34000 دينار و 369 دينار و 356 مليم وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم عن مفتي الجمهورية. وحسب البلاغ يتوجب إخراج ما قدره 2.5% على كل المال مدخر بلغ هذا النصاب أو أكثر بعد دوران الحول وهو العام القمري، ويدفع مال الزكاة لمن يستحقه من الفقراء والمحتاجين وغيرهم ممن نصت عليهم الآية 60 من سورة التوبة وفق ما ورد في نص البلاغ. تم اليوم التدشين الرسمي لمحطة تحلية مياه البحر بصفاقس، وقال رئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد منجا في تصريح لمراسلة الجورة أفاما إن المحطة دخلت حيز الاستغلال بطاقة إنتاج أولية تبلغ 100,000 متر مكعب يوميا.
1: التدشين الرسمي لمحطة تحلية مياه البحر بصفاقس بطاقة أولية 100,000 متر مكعب في اليوم، قابلة للتوسعة إلى حدود 250,000 متر مكعب في اليوم. المحطة هذه أنجزت في إطار التعاون الثنائي التونسي الياباني بقرض من الوكالة اليابانية للتعاون الفني وخزينة الدولة. الكلفة الجملية تقريبا في حدود 1.180 مليار دينار، يعني 1,180 مليون دينار. المحطة دخلت حيز الاستغلال منذ أكتوبر 2024، والآن مكنت من تأمين تزويد صفاقس الكبرى وجزء، لأن المنظومة في تونس هي التزود، كانت صفاقس تتزود أساسا من محورين أساسيين، المحور الشمالي اللي تزود أساسا المورد نتاعه الأصلي هو مياه الشمال، والمحور الجنوبي هو جنوب ولاية صفاقس اللي تزود أساسا من محور جلمة سبيتلة، يعني شمال ولاية صفاقس وصفاقس الكبرى، بالإضافة كمية مياه اللي أضافتها للموازنة المائية للمنظومة ككل. أمنت المحطة هذه تقريبا 1,100,000 ساكن متاع صفاقس الكبرى وصفاقس الشمالية، بالإضافة إلى تحسين التزود في ولاية الساحل والوطن القبلي، لأن فيما سبق كانوا تقريبا 700 لتر في الثانية كانوا يجوا لتأمين تزويد صفاقس الكبرى، اللي هم هذوما أخذناهم طول اللي نستغلوا فيهم في ولاية الساحل والوطن القبلي، وبالتالي تكون الأثر متاع المحطة هذه يكون تقريبا على حوالي 6 مليون ساكن كانت عليهم أثر في نوعية التزود، تحسين التزود الماء السلسل في المناطق هذه.
0: الرئيس والمدير العام للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد المنجا قال إن محطة تحلية المياه بصفاقس قابلة للتوسعة إلى حدود 250 ألف متر مكعب يوميا، وذلك ضمن مخطط 2026-2030.
1: توسعة الدراسات مستكملة، الجانب المتعلق بقنوات جلب مياه البحر منجزة، الجزء المتعلق بالهندسة المدنية منجز، نحن ثم برمجتها في مخطط 2026-2030، وإن شاء الله عندما نحصل على التمويل الإضافي الضروري سننطلق في توسعتها. لكن نحن مازال ثم قسط سادس، هو القسط المتعلق بتحويل مياه لتأمين تزويد جنوب ولاية صفاقس عن طريق مياه التحلية، وبالتالي نفكر باش نقدموا أولا في توسعة بسيطة هي 25,000 متر مكعب، وكذلك استكمال الخزانات والقنوات ومحطات إزالة الحديد اللي مش تأمن تزويد جنوب ولاية صفاقس، اللي هو إلى حد الآن الوضعية صعبة برشا، وبالرغم معناها من توفير موارد إضافية أبار جديدة، لكن ما تكون التزود مؤمن إلا بدخول جزء هذا القسط السادس اللي طلب العروض خرج، هو في جزئين، ثم 76 مليون دينار هو كلفة إنجاز الخزانات ومحطات إزالة الحديد، وثم كلفة مد القنوات 25 كيلومتر من القنوات والقطاع الخاصة بهم اللي هي تقريبا 53 مليون دينار، يعني تقريبا 133 مليون دينار المشروع باش نأمنوا تزويد جنوب ولاية صفاقس. ثم القنوات تم اقتنائها، طلب العروض الخاص تم التعاقد مع مقاولة لإنجاز مد القنوات، والآن طلب العروض لإنجاز الخزانات ومحطات إزالة الحديد إن شاء الله فتح العروض مش يكون في منتصف جويلية القادم، توسعة 250,000 مش نمشي.
0: يؤدي وفد إعلامي وصحفي صيني زيارة إلى تونس من 12 إلى 19 جوان الحالي في إطار رحلة صحفية ترويجية ينظمها مكتب الديوان الوطني التونسي للسياحة والصين لفائدة مجموعة من الصحفيين الصينيين، المجموعة رائدة متخصصة في ترويج للفنادق ووجهات السفر، ويضم الوفد إحدى أبرز المؤثرات الصينيات على المنصات الرقمية، وهي متخصصة في محتوى أسلوب الحياة والسفر العائلي، وتحظى بمتابعة واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي في الصين. وتتيح هذه الرحلة الترويجية لأفراد الوفد اكتشاف مختلف مكونات العرض السياحي التونسي من خلال إنتاج ونشر محتويات رقمية ومقاطع فيديو توثق نمط الحياة المحلي وتبرز ثراء الحضارة التونسية وتنوع معالمها الثقافية والتاريخية والطبيعية. وينتظر أن تحظى هذه المواد الترويجية بمتابعة واسعة بالنظر إلى النشاط المكثف لأعضاء الوفد على منصات رقمية تستقطب عشرات الملايين من المشاهدين في الصين وحول العالم، حيث يعتمد المسافر الصيني بشكل متزايد على المحتوى الرقمي وتجارب الموثقة عند اختيار وجهته السياحية. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
2: Business News.
3: Tendance.
4: Tendance.
5: برعاية مع أريد.

0: إيمز في خطوة تهدف إلى تحويل الأبليكاسيون هذه إلى منصة تواصل متكاملة مش جيست اون أبليكاسيون تاع فيديو أقصر. تقول التقارير اللي كانوا المكالمات الصوتية تخدم في وسط المحادثات الخاصة بين المستخدمين واللي عندهم صداقة في وسط الأبليكاسيون مع إضافة أدوات تحكم كما مثلا تنجم تقص عليه المكالمات كما لي نوتيفيكاسيون. والتطور هذا يعكس توجه تيك توك لإضافة طبقة تواصل جديدة كما هالرسائل الصوتية والتصاور ولي فيديو وصولا إلى المكالمات الصوتية. والخطوة هذه تدخل تيك توك في منافسة مباشرة مع ديز أبليكاسيون كما واتساب ولا انستغرام واللي توفر بالفعل مكالمات صوتية ومرئية في وسط الأبليكاسيون. والهدف الأساسي من التوسع هذا هو باش يقعد المستخدم ديما في وسط التيك توك لأطول وقت ممكن من غير ما يستحق باش يمشي لأنوتر أبليكاسيون دونك باش يولي كليون فيدال أكثر ما يمكن للتيك توك. هذا شو اللي عنا اليوم في تندانس. غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الأمان.
1: Zohar FM.

0: بكم مستمعينا ومشاهدينا على جارة تي في، هذه حلقة جديدة من أنتيبيوتيك.
1: تسمعوا من الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور، مع سامي بن نور على جمعة إف إم تي في. شوف اسمع واتمتع.
0: شكرا لكم، بصحة وعافية مستمعينا ومشاهدينا، هذه حلقة جديدة من أنتيبيوتيك حتى للسابعة معاكم. يلا فرح برجب وناس بن مالك، مرحبا فرحة.
2: مرحبا سامي، مرحبا أنس بن مالك، مرحبا بالمستمعين والمشاهدين أيضا على قناة جوهرة تي في اللي اختاروا اليوم زاد يكونوا معنا في أنتيبيوتيك في هالساعتين اللي باش نعديوها مع بعضنا.
0: فيها القايلة
2: قايلة والله هيك بدينا نستانس هو ربي يسترنا. الناموس الناموس، أنا خايفة من الناموس، أنا برشا ظاهر فيه متحزم.
0: أي موجود، أي
2: متحزم وتحسوا برشا وما يموتش وقوي وحاسين وجاونا أعلى جو الحمد لله.
0: أنس بن مالك مرحبا.
3: مرحبا سامي بن نور، مرحبا فرح برجب، مرحبا مستمعات ومستمعي جوهرة اف ام. كي نقولوا قايلة لازم نقولوا معها الأدجكتيف نتاعها، قايلة حنانية. فوالا قايلة حنانية.
2: فوالا شو معناتها
0: حنانية؟ هاي ما عندهاش حتى بالحنة.
2: أي حنانية
3: لا بتاع واحد يبدا يقول ياما حنة ياما حنة.
2: أي أي أي فوالا كيما يميمتي بتات حنانة من الماما بتات حنانية.
0: اليوم قداش هو تقريبا 34 35 يعني
2: كيما دايغو احنا على جوهرة تي في ولا في قناة إذاعة جوهرة اللي هي ساحلية ومنسوسة أكثر للناس يسمعوا فينا.
0: هي محلة بالتونس كلمة
2: شنو؟
0: هو بقرب بالبحر محلة بالتونس.
2: لا أنا نحكي على الكلام توا عندهم كلمة مثلا يحباني يح. قديش كلمة يحباني ساحلية بيغ دونك يحباني يح. كنشوفوا قديش ولات موضة في المدارس الفرنسية في تونس، فكل أكل ذوكم اللي التونسي متاحهم مازال يضلع أما عندهم يحباني يح ويقول لك يح يح ما عندها حاجة
0: يح معناها حاجة غريبة.
2: حاجة غريبة أنا بهت كيفاش وقتها بنتي تستعمل فيها قلت أنت منين ليك هذه معناتها كلمة ما نتخيلش تعرفها. قالت لي الكلنا ما نستعملوها نقولوا لها يح يح يح.

0: الدنيا بت دونك عجبتهم هكا لا سونو
1: مش في سوسا كهاو يعني في مستير في
0: ما نعرفش ما نعرفش ولا ساحل نتخيل معناتها
1: تحياتنا الناس تسمع فينا مهديه سوسا مستير تحياتنا ونتقدم بتعازينا لصديقنا سليم بوسفارة اللي توفيت جدته دونك على ذيك سليم مش موجود دونك فكل تعزينا لعائلته ان شاء الله ربي يرحمها. يلا كالعادة نبداو بكواد نف. كواد نف تفضل ناس بن مالك.
2: في امريكا في ولاية ايوا فما مواطن امريكي اسمه ادوارد شريبر. هذا ادوارد شريبر قام بعملية قتل تصنف قانونيا في امريكا عملية قتل من الدرجة الاولى وأخطر عملية القتل
1: ولا لا هي على الخطأ ولا هي دفاع عن النفس لا حتى
2: درجة أولى ما فيهاش ظروف التخفيف ولا هي معناتها ما كانش نيب ليه ما كانش
1: نيتو ولا يدافع على روحه
2: وخطلها
1: مع سبقية الإضمار والترصد
2: واللي قتله اللطف قتله بفيس معناتها لدي إدوارد شرايبر. ففي الأيوة فماش عقوبة الإعدام شو حكم عليه
1: خاطر في الولايات الأمريكية صادقة
2: كل ولاية كيفاش شو حكم عليه
1: مؤبد
2: السجن مدى الحياة حكم عليه يا فرح مدى الحياة هاي يا سيدي
1: مشي أزمان ويجي أزمان
2: مشي أزمان هو في الحبس مدى الحياة ما ينجمش يخرج تصير إشكالية صحية تصير تعفن دم وهزول السبيطار وقف قلبه إدوارد شريبر ولك الأطباء
1: أسعفوه
2: زرقوا له وكل الأدرينالين وكل واحد وكل وعملوا له الإلكتروشوك هذاك متاع القلب ورجع للحياة مرتين تصيروا الحكاية وحطوا له سوائل الكل دونك خمسة مرات في الإنعاش حتى لين رجع للحياة ورجع لبس عليه ورجع من الموت كما يقول
1: ورجعوا للسجن حتى لانه هون عادي
2: الى هون فاش قام سي شريبر هذا قام بقضيه يطلب فيها باطلاق سراح
1: علاش
2: على خاطر هو حكم عليه مدى الحياه دونك هو مات يعتبر روحه مات ورجع للحياه دونك هو وقت اللي مات هذيك وتوقف قلبه فهمتني قضى العقوبه نتاعو
1: ولكن الموت معناها طبيا هو الموت الدماغي ماهوش موت القلب
2: جستومون سي سامي انت سبقت الاحداث قضية شغلت الرأي العام ومشيت للمحكمة هل انه معناتها يوسفي مت يتسمى الموت الاكلينيكي
1: طيب.
2: فهمتني دونك ما مات اكلينيكيا هل هو سي مات ولا لا فالمحكمة شنو قررت قالت راو الموت اللي تقصده المحكمة هو الموت الذي يوثقه الأطباء معناتها يجي طبيب
1: دماغي ايريفيرسيبل
2: يجي طبيب ويقول تمت معاينة وفاة الفلان الفلان قالت الموت الإكلينيكي ما نخلوش به فشروبر هذا
1: رجع للحبس مرة أخرى
2: قعد في الحبس ما خرج المحاولة متاعه الفيش للبئس
1: أمريكا فهو برشة هذا
2: بمغادرة السجن
1: حاول تلقى ثغرات قانونية
2: أي ما الحقيقة في معناتها المحكمة ما سايبتوش هو حب لكن دوك هذا يشوفوا كيفاش يلعبوا بالقانون لكن المحاولة متاعه كانت فيش
1: ما كانت فيش لا برشة ناس يحيوك على الباساج معنا في هذا المساء أنا سبن ملكة
2: والله أنا كلموني فما تعرف لي كوليكتور بتاع البانيني قالوا لي هبتنا معناتها في الباج بتاع البانيني خاطر معناتها اول مره يحكيوا علينا هكا يا اخي قلت لهم نهاني نفركس فيها ابعث لي سامي الباساج بتاع البانيني خلينا هبتنا
1: حاضر
0: انا نسيتش تقول لي بانيني تعداو فتحت السور قبل ما يتعداو في
2: هذا
0: المساء قلت في البرنامج يتفرج
2: قلت ليه وانا ما لقيت كان اللي مديتهم لك ديك انت الاخرين ما لقيتهمش دراويهم خبيهم خاطر مديتهم لك في كرتابك
0: هو اللي قالوا انت اللي قلت
1: هو انا ما في باليش اللي هو تعدى معاك على فاست ليزالبوم
0: فوالا هو مش تعدى هو ليزالبوم تعديو معايا هو تعدى معنا في حاجه اخرى بعد
2: أخرى.
0: ولكن انا ما تفرجتش على خاطر انتم وقتكم مره هذه قبل العاده دونك ان شاء الله تو نشوف على الديجيتال على الديجيتال وزي ما انت اينما تحل تنور يا انس
1: طبعا
2: وجودك يا ابو سمره يا فرح
1: سيتي بيان لو باساج تاع انس تفضل فرح
0: باش نحكي لكم على حاجه هكا مقلبه الدنيا فما انسيدون
1: ديبلوماتيك
0: اي فما حاجه صايره وقضيه كبيره قاعده تصير لي مغنية فنزويلية هي مغنية ومقلدة وتعرفت من أكثر من 20 سنة بتقليدها لشخصية شاكيرا. هي اسمها ريبيكا ميلانو معروفة باسم شاكي بيكا، دوك حتى الاسم هكا يشبه شوية شاكيرا، ما عندها حتى علاقة بشاكيرا ولكن تقلدها وتحب تقلدها. ومؤخرا شنو القضية اللي سايرة؟ القضية يقوم فيها تحقيق من الفيفا، دوك اتحاد الدولي لكرة القدم، على خاطر شيكي بيكا قلنا اسمها نوصل، ما هي تقلد شاكيرا كشخصية وكل، ولكن أيضا استوحات من أغنية داي داي، أغنية كأس العالم، مع استعمال رموز وشعارات وحاجات من
1: نفسهم
0: تاع لكوب دو مون 2026 اللي هي حاجة ممنوعة منعا، فما حقوق ملكيه فكريه طبعا. فما حاجه
1: معناتها
0: رحمه بيان سور، ولا هي شويه ديجا قداش تبلها وقداش ماخذه راحتها، وعندها قاعده جماهيريه نتاع 650 الف متابع.
1: هذه تصويره حقيقيه ولا
0: سيسيغرا عرضتها في نهار من نهارات وتصورت معها، خاطر هي تخدم بشاكيرا سي تو فو بوندون توت سي زاني ملي بدات شاكيرا ببرنامج مواهب وفن، وهي تتبع فيها وتعمل كيفها، وقال شنو مغنية مقلدة، ما قلد مقلدة، ما هي قيد مقلدة، ما هي في
1: نسخة
0: على شاكيرا. والدليل اللي هي في الفيفا توا في الكوب دو موند ولا شنو، ما قلقتش روحها باش تستعمل حاجات، وكانها عندها لا فيرسيون اوفيسيال نتاع عرض شاكيرا واغنية داي داي. دونك ما نتمناش نكون في بلاصتها صراحة، على خاطر الرحمة لك ما قلت مش في رحموها، والمرة هذه ماهيش سهلة يذولي باش تبدا هكا تستغل الفرصة وتربح، معناتها تثني اكيد اموال طائله وسكسي وكل من حاجه ماهيش نتاعك، وفما قانون يحميها طبعا.
1: والناس هذوما عمرهم ما يعملوا اون ايدنتيتي فنيه،
0: يعني
1: ما يقعدوا يعني شوف الناس اللي قلدوا فنانين كبار،
0: مايكل جاكسون مثلا عملوا،
2: فما فرق ما بين جيت قلدت فنان بارك وما بين تعرض موهبك في التقليد،
1: حاجه اخرى دو اكزرسيس
2: مش كيف جمله.
1: تقليد قلد برشا
2: صحيح،
1: ولكن تعمل معناها دي باساج
2: مثلا في فرنسا اللي جينيول مثلا، اللي يقول الشخصية متاع جاك شيراك في الليجينيول خليته يظهر ذمر، وهو بعد تبع شخصية الليجينيول وربح الانتخابات بالشخصية الذامرة متاع الليجينيول،
1: ويتابعوا فيه ملي كان رئيس بلدية،
2: ملي كان الناس كل مثلا شخصية الليجينيول متاع سيلفستر اللي مثل العم سام اللي مثل الجندي الأمريكي المتعالي والمغرور في تونس مثلا، سيد أحمد إبراهيم برشا ما يعرفوهش، يعرفوا التقليد ميغالو سيد احمد ابراهيم دونك عبد سي جلول جلاسي كيف قمه معناتها سوميتي في التقليد، معناتها فما ناس نعرفوهم وحاجات ما قالوهمش يوليو كأنه الناس يسحبوا قالوهم، مثلا تقليد المصف المزغني متاع مثلا قصيده البحر ودجاجة تبكي هل أعجبك البرغل، ايوه هي مش بالحق تقليد متاع معناتها
1: وي بي جوست نقول حاجه يعني معناها جو مو ريفير للي انت قلته فرح، حاجه قريتها وشدت انتباهي على طريقه الماركتينغ. يعني تعرف انه في سان فرانسيسكو، يعني ستاد دو لا بي في سان فرانسيسكو، اللي هو يتسمى ليفي ستايج، ليفي ستايج مدي جات الفيفا قالت لهم تنحيوا البلاك اللي فيها ليفي ستايج خاطركم ما كومش يعني parmi les sponsors نتاع الكوب دو موند هذه. اش عملوا في الماركتينغ؟ نحاو ليفيز، مش عملوا خذوا الفورم نتاع اللوغو اللي هو نتاع ليفيز وعملوه قماش ابيض على الفورم هذيك وحطوه في يعني
0: دونك انت فيزوالمون باش تعرف توت سويت باش تمشي مخك باش يهزك غادي
1: اقوى من ليفيز
0: والله، وانت ما عملت شيء هكا مخالف للقانون.
1: اي احنا نسمع اغنيه
2: اي فزيق شنيه ترى شوف اختيارك
1: شاب خالد بختة
2: اي
1: نرجع بعد شويه في انتيبيوتيك
3: جوهرة بوبليسيتي
4: قصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان، صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% في قصر المعرض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير. مع بيكاب ماهندرا في الساندي عندك ما تختار، الساندي متوفر في سامبل كابين ودوبل كابين وفي اكثر من لون، البيكاب ماهندرا يزيد يقرب لكم اكثر في تورني في عديد الولايات، تلقاوها في سيدي بوزيد صفاقس المهديه المستير سوسة تونس جندوبة وبيجا، ويربحكم 20,000 كيلومتر فيدونج غراتويت حتى ال 31 جويليا. ملا امشي الماهندرا وخذ الساندي على كيفك.
3: الكوب دي مون جيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 ماريو لوسور قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت اخرى. كيفاش؟ ما عليك انك تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون مسبشيره. سيكام المساند الرسمي لنصور قرطاج.
5: من 5 إلى 7 أنتي بيوتيك مع سامي بن نور.

سلسلة أنتي بيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: عليكم في الانتيبيوتيك. مرحبا بكم مستمعين. 25 دقيقة على جوهر اف ام. هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب.
0: حاضرين السؤال الأول؟
2: تفضل.
0: نعطيكم المعلومة تعطيوني الدولة العربية. تمتلك أكبر مزرعة زيتون في العالم وهي مسجلة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأكثر من 5 ملايين شجرة.
3: سعودية.
0: ريحة شاي. حق اليوم
3: عندي لا لا لا مش مع أنس. أنا
0: بالحب الأرقام كيف مع أنس.
2: أنا كنت سعودية وستطلع صيحة بديك.
3: أنا خاطر عندي معلومة هكا مش ما تفشل القرخري. لا أمان
2: من سعودية عندها مزرعة زيتون أكثر.
3: مش أنا نكر أنا في السبور كنت كي يعملوا كيديكو أنا نجيب لي ميور سكور كي نبدأ نجري وحدي. حطني نجري مع ناس نخليهم يسبقوا نبدأ هكا.
0: يوجد أقدم فستان في العالم يرجع تاريخه لأكثر من 5000 عام. برافو.
3: فستان لقاه في جبانة هذه ويقولوا الجروبة هذه أول منسوش حاجة تنسجت في تاريخ البشرية. ويقولوا زاد اليوم كنت تكون ثرية ولا طبقة حاكمة ولا طبقة مخملية على خاطر خياطتها مع حتى بعد دعوام هذوما الكل صار 5000 عام لقاوها اللي فيها دونك نعرفها الحين. خلي كمل بسكور زار معايا إذا اليوم
2: ماشي يا معلم.
0: تحتوي على بحيرة الحبر الطبيعية اللي يمكن أن نكتبه بالمياه متاعها. فما بلاد فيها بحيرة تسمى بحيرة الحبر وين النجم نكتبه بالمياه متاعها. بحيرة عجيبة والدول الكل يسأل عليهم على دول عربية. راو أنس
2: السودان
0: فرح
3: جزائر
0: وي
3: يزيد
0: والله
3: بربي عجبتني ولا بالحق
2: عجبتني كمل بالنقاط.
3: قديش النقطة هنا خد حاشي
2: ثلاثة
3: ملايين. قديش النقطة
2: ألف دينار
3: نواصل إذا
0: ولاية سيدي بن عباس. كل نقطة قديش حاب تاخذها يعني
3: اللي تحب اللي يجي من عندك مبروك. أنا تو في حالة أي حاجة نقول مرحبا
2: أي حاجة في أي حد.
3: ضربت الكهرباء اليوم أو بلوس
0: بالحق
3: والله ما الحمد لله بسيط الحمد لله
0: ان شاء الله بس نحبك تجاوب فيسع على السؤال هذا خاطر انس يعرف
3: عنده خلي يعطيه فرصته انس عرفت وليد نعطي فرصه انس سامحني
0: يوجد
2: اخر العام عاد نعملوا لي لعبه تعرفها
3: اي بي
0: شو عليه ما عندوش حق تجاوب
3: هي لا بالحق انا عاده ما ندخلش وناس مع لا
0: الحقيقه لازمك تثبت قدراتك وتامن بيهم
3: ودي ودي ليه ما انا بروحي مش قدراتي قدام انس.
0: يوجد بها اقدم جامعة لا تزال تعمل في العالم اليوم الزين
3: نعرفها بهذه المعرفوها
0: الكل هل هي؟
3: مش مغرب
0: وي والجامعة؟
2: أم القويين
3: حق قلت أنت
2: مسيلش حبك أنت تجيب أربعة
3: أنت تخلي فين جاوب
2: أربعة مين حبك تيخو فلوس
0: شكو قلك بلين سانتي مني جبتك على
2: بيها 400 دينار
0: أنا ما نعرف تعرف أن نوع بين قد
2: أي نعم
0: الحمد لله
2: الحمد لله
3: كفر منك الناس يجي سام
0: فيها مدينة اسمها شبام وتسمى مانهاتن الصحراء لأنها تضم أقدم ناطحات سحاب طينية. هذا السؤال
2: نعرفه
0: يرجع سنوات التالي
3: عندك
2: ناس اليمن
0: اليمن ذا نذكره أنا
2: لا معروفة رأي معروفة. المدينة
3: معروفة. شو اسمها؟
2: في اليمن شبام شازام
3: شبام
0: عندها هذا زاد سهل ما كنتش نعرف هذا لولا برنامج إذاعي ذات يوم عندها عدد أهرامات أكثر من مصر
3: سودان
0: نعرف أكثر من 200 هرم
3: أما ما سمعتش نفس البرنامج إذاعي ما نعرف هالمعلومة
0: أي لا لا نعرفته نذكره يعني حط السودان سامي فرح هي أقدم عاصمة مأهولة باستمرار في التاريخ يعني سكنها الإنسان منذ
3: قول
0: انت ما سوفلي لا ريبونس اما انت حتى كنت تقول الكل ما تخرجش تعدلها لا
2: مثال تخذ الفلوس هي الكل خير
0: حق انت صباح لبس عليك برشا
2: لبس علي دمشق برا
0: دمشق بس عندك كيس سيتروناد على كل اجابه فرح
3: نسيت والله نحب السيترونات
2: سيتروناد حاليا معناتها
3: على شرط تو تو ناخذ جايزتي
0: سهلة
3: اي هيت
0: باهي اوكي خلينا نعمل جوست تليفون صغير كانت تتسمى قديما بلاد البنت وكان يصدر منها بخور
3: يمن
0: لا بخور ولبان قديم للفراعنة، يعني كان يصدر منها، عفوا يصدر منها.
3: سومال.
0: السومال. برافو. قد ايه توا؟ 3 4 5 6 6 بلا 6 بواحد
2: 6 بليش
0: و10 حبول تمناو هذا
3: ليك. اسمع بالسيترونات قال خذهم الكل كان كالي.
0: منطقة العزيزية سجلت أعلى درجات حرارة على كوكب الأرض في عام 1922. العزيزية باش ذكرنا، فوالا ذكرنا
2: مقر قديف.
0: اي فوالا ليبيا. فيها مدينة تعتبر أقدم مدينة مصورة في التاريخ.
3: صور معناتها مسيجة.
0: مدينة مزيانة
3: تعرفها؟ سمحني
0: في ربي أنا في نهار من نهارات
3: تلقى الإجابة كان ما عندكش. تعرفها اللي يلموا في الفلوس باش يعملوا سور في الجبانة يتبرعوا الناس وكل. جاءوا الواحد بخيل شوية هكا باش حاق، قالوا له باش نعملوا تبرع شوية فلوس، قالوا أولا أن عمري مريت ميت هرب.
0: المدينة هي
2: ليبيا.
0: لا
3: ليه هو
0: ليبيا سيبون. العزيزية سيبون. نحكي على المدينة اللي تعتبر أقدم مدينة مصورة في العالم.
2: تخيب لمنطقة العزيزية اللي
0: فيها. لا لا زيش بقى.
2: فيها أقدم مدينة
0: مصورة مسيجة في العالم
2: إلى حد اليوم
0: في التاريخ. هاي أقدم واحد
3: سهل نقرب
0: شو لحد اليوم هي بديت به.
2: هاي
0: خاطر برشا مدن اليوم فيها مصورة.
2: برشا
3: قريبتنا.
0: لا لكن ليه؟ القضية قريبة.
3: فلسطين.
2: قدس.
0: فلسطين. فلسطين والمدينة قدس. لا
2: أريحة.
3: أريحة.
2: أريحة. أريحة هي أقدم مدينة في العالم.
0: أقدم مدينة في العالم. هي الدولة العربية الوحيدة التي لا توجد بها صحراء.
2: لبنان.
3: كنت راح أقولها صراحة. يعني أخذت مني هيك من تمي. يعني عن جد يا ريت تركت ليها. يا ريت عن جد. يلا مالي مالي.
0: فيها شجرة الحياة اللي تصمد وسط الصحراء من 400 عام بلا مصدر ماء معروف. هذه شجرة صامدة في الصحراء عندها 400 سنة ما يعرفوش مصدر الماء منين، ولكنها حية عندها 400 سنة. في أنا دولة خليجية.
2: عمان.
0: لا
3: مش بحرين. بياسو
0: البحرين.
3: بحرين
0: الشقيقين.
3: خاطر حسيتها صغيره بالنسبه لشجره كبيره. حسيت البلاد اصغر من الشجره.
2: فك البلاد صغيره.
3: البحرين جاتني كلمه الماء وبحرين دوك هكا مخي قالي عقلي يرشدني.
0: هو انس ما يقبلش الهزيمه ولكن منك انت قابل.
3: هو على مضض اما خذاني لبنان. على مضض قهرني فيها والله. غلطتني لبنان والله. خاطر المعلومه هذيك زعلتني.
0: انت انس راه مش عيب خاطر عندك ليسبري كومبيتيتيف. اي واحد عنده. انا بدي عندي.
3: انا ما عنديش.
0: كي اللي تبدا هكا عندك تحب تجاوب صحيح. موجود عند برشا ناس. بحيره عسل فيها ثالث املح مدينه. ثالث املح بحيره عفوا في العالم هي عسل، ولكن ثالث املح بحيره في العالم بعد زوز بحيرات موجودين في القاره القطبيه. فينا بلاد.
2: الاردن.
0: لا الاردن عندها البحر الاسود.
2: البحر الميت.
0: البحر الميت يا رب.
3: على الملوحه انت جبت
0: هذه بحيره. دولة عربية.
3: دولة عربية.
0: نعطيكم أنديس. افتح يا سمسم.
2: كويت.
0: لا
2: افتح يا سمسم كويت.
3: قطر.
0: أنا ما قلتش افتح يا سمسم من منين.
2: جيبوتي.
0: برافو.
2: في جيبوتي. في جيبوتي.
0: هي الدولة الوحيدة التي تقع بالكامل في نصف الكرة الجنوبي وتنتمي للجامعة العربية.
2: جزر القمر.
0: وي جزر القمر. وينك فرح؟
3: والله لا سمعت سؤال جملة قلت لي
0: تنظف اسبري كومبيتيتيف.
3: قلقت كاوعة كاوعة.
0: فرح
3: قديش منا سيترونات.
2: فرح
3: سمعت السيترونات.
0: أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية وأنس واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. استنى واحد اثنين ثلاثة باش ما نغلطش. أربعة خمسة ستة
3: أكاوي
2: زيادة. 23 دولة عربية.
3: لبنان.
0: سؤالات 14 سؤال.
2: لبنان هي غضبتك.
4: عجبتك
0: أوي أوي أوي.
4: يلا نلعب عروسة وعريس.
0: يلا معز. كاهن روسي يستأجر طائرة لرش 70 لتر من الماء المقدس على مدينة كاملة. زعم علاش؟ هذا السيد كاهن من روسيا خذا كري طيارة رش 70 لتر ماء مقدس حسب رأيه حسب تفكيره مقدس وعلى مدينة. زعم عليش المدينة
2: خذوها بالعين المدينة هي.
0: لا باش يحارب
3: الفودكا.
0: باش يحارب الفودكا. باش يحارب الافراط في شرب الكحول.
3: يز يز تعالي.
0: شهدت المدينة ذي مدينة فيرا الروسية.
3: قداش من نقطة السؤال هذا؟
0: لاك صحيح.
2: كول تريبل من بعيد هذه بس.
3: خير روسيا خير.
0: سنة 2019 واحدة من أغرب الوقائع بعد ما قرر كاهن المواعظ وحدها قال ما توصلش ماهيش كافية لمواجهة انتشار الكحول.
2: يلزمها ماء زمزم تاعهم.
0: فاختار حل.
2: ماء الفولجا اسمه.
0: غير متوقع تماما استأجر طائرة خفيفة ومشى بها والفوق مع بيلوت ورش 70 لتر من الماء المقدس هذايا ورش المدينة الكل على أمل تطهير السكان من العادات المرتبطة بالكحول والخطايا. المشهد انتشر بشكل كبير وظهر الكائن وهو يصب في الماء من الطيارة وسط رياح قوية. هذه كتصويرة على جوهرة تي في
2: وبطلوها
0: ما نعرفش ما تصورش
2: ومات.
0: فاصل نرجع لكم في انتبياتيك جوهرة
4: بمليسيتي. في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
5: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
4: مع تونس فايقين للتسعين.
5: عندك أورانج. جوهرة
6: بمليسيتي. تسمعوا الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. صنع في تونس.
0: هذه صنعة في تونس واللي اخترنا اليوم فيها أن نهزوكم من الوسط الغربي لولاية القصرين وتحديدا إلى معتمدية حاسي الفريد. منطقة فيها برشة تحديات أما فيها زادة قصص أمل وتضامن تتكتب كل يوم. اليوم باش نحكيو على مكتب دعم الأسرة بحاسي الفريد من ولاية القصرين، الفضاء اللي يرافق العائلات يسمع مشاغلها يوفر الإحاطة والتوجيه والدعم من أجل أسرة أكثر استقرار وأطفال يعيشوا في ظروف أفضل. باش نفهموا أكثر الدورة ذي اللي يقوم به المكتب وأهم الخدمات اللي قدمها للمواطنين مع الإخصائي الاجتماعي ذي فقراوي. سي ذي إذا كان يسمع فيا مرحبا.
7: عسلامة سي سامي ومرحبا بك ومرحبا بكل ضيوفك الكرام.
0: مرحبا بك يا سيدي. باهي تحب نسألك أنا ولا أنت تبدأ أنت؟
7: باهي نحكي لك شوية على برنامج دعم الأسرة اللي هو البرنامج الثاني تخدم عليه الجمعية الفرنسية لقرى الأطفال السويس. البرنامج هذا هو بالأساس يهدف لحماية الصغار ورعايتهم داخل العائلات البيولوجية متاعهم باش نحاولوا نحموهم ونوفروا الاستقرار متاعهم باش ما يوصلوش هما أنهم يتهدوا سواء بالانقطاع مبكر على الدراسة وإلا الإدمان وإلا حاجة. أنا يجي دور برنامج دعم
0: ذي لحظة برك ذي أنت قداش عمرك ذي؟
7: عمري 28 سنة.
0: تبارك الله يا خاطر نشوفوا تصويرتك وصوتك محلاه. صوتك اكبر من عمرك. صوتك
7: ربي يفضلك ان شاء الله. عايشك.
0: مرحبا بك.
7: ان شاء الله ربي يكبرنا في طاعته وفي خدمه الصغيرات ان شاء الله المتحقين
0: ومتحقين. على خاطر كي نشوفوا دي جون كيفك انت وعندهم لو بوست هذا الاخصائي الاجتماعي معناه لو بوست ولكنه بوست اونتر جيمي لانك انت موجود ترافق الصغيرات هذوما والعائلات هذوما ونعرفوا انه الخاصيه نتاع حاسي الفريد وولايه القصرين وطبعا محتاجين خدمه ومرافقه للصغيرات هذوما كما انت تقول وللعائلات كذلك. يعني الخدمات الاساسيه فيش تتمثل هذه دي؟
7: هو واحد نحب نقول الحمد لله انه ربي وفقنا في العمل هذا باش نحاول نخرجوا هك العائلات هذوكم الى بر الامان ونحاول نوفروا بيئه سليمه للصغيرات نتاعنا سواء من الخدمات اللي قدمها البرنامج دعم الاسره سواء من الرعايه الصحيه والاجتماعيه والمدرسيه. هنا البرنامج يقوم على الاحاطه والمسانده للعائله هذيك والمرافقه نتاعها نحاول نوفروا لها
0: كيفاش
7: نوفروا لها كل الحاجيات اللي تطلبها العائلة هذيك، سواء من صحة سواء من تعليم سواء من مدرسة، النجم حتى نوفروا لها مورد رزق، لكن المورد هذاك يخرجها من العجز المادي متاعها ويوفر لها هي الاستقرار المادي والاجتماعي، وينجم يخلي هيك الصغيرات هذوك ما همش مستحقين حتى حاجة ويكونوا هما في بيئة مناسبة وسليمة باش ينجموا يكملوا
0: في عائلة مع الأمهات متاعهم. أبرز المشاريع اللي عملتوهم ذي أبرز المشاريع
7: من أبرز المشاريع اللي عملناهم أن وفرنا الضوء للصغيرات، نزالوا كما نعرفوا في حاسي الفريد أنها منطقة معناها متذيلة تثقيف التنمية، أن وصلنا صغيرات النور الكهربائي، أن وصلنا صغيرات أن عملنا لها معناها نقل مدرسي باش يوصل يقرأ 9 كيلومتر معناها في ظروف آمنة وسليمة باش يكمل قرايته، أن وصلنا أن في البرنامج دعم الأسرة أنه عمل مشاريع أنه تحمي صغيرات مثل جاردوري سكولير زادة باش نحاولوا نحموهم من الشارع ونحاولوا نوفروا لهم مكان ملائم، أن دخلنا خدمات زادة صحية، أن دعمنا المؤسسات الصحية ودعمنا المؤسسات التربوية ودعمنا المؤسسات هذه باش نحاولوا نوفروا ديما المؤسسة سليمة للصغير هذاك سواء في المنزل
0: سمحني باش نسألك، كي تقول دعمنا المؤسسات التربوية شو معناها؟
7: هناك نقولوا دعمنا أنه وفرنا معناها خدمنا لها محادثات صحية، خدمنا قاعات مراجعة للصغيرات
0: يعني
7: الداخل.
0: قمتوا بإعادة تهيئة لبعض المدارس
7: أي بعض
0: الفريد ولا في ولاية القصرين عامة؟
7: في حاسي الفريد.
0: قديش المدرسة؟
7: قدمنا الأربع مدارس. عملنا وحدات صحية، عملنا قاعات مراجعة في مدرسة معناها باش نحاولوا نحموا الصغيرات هذوكم من الشارع ونحموهم من الكلاب الزايبة برا ومن البرد ومن السخانة باش يهوما
0: لحظة. لحظة برك. لحظة خنفسر حاجة مهمة جدا لأنه الناس تسمع فينا وأنت ممكن تكون عارف وقريب من الحاجات ذوما، رأوا أنه جمعية كما جمعية قرى أطفال سواس تخدم على تهيئة المدارس في حاسي الفريد، وإحنا نقوله مثلا أنت كتقولي عادة تهيئة المدرسة مثلا منها البلوك سانيتير، رأوا البلوك سانيتير في المدارس الريفية عنده أهمية قصوى لأنه هو واحد من الأسباب اللي تكون معناها توجدت ك من أسباب الانقطاع المدرسي خاصة عند الفتيات. فجست هذه انتر بارانتيز باش الناس تفهم وتقرب وتقول لك البلوك سانيتير بو ما هو موجود ومتوفر، لا كي تخدم عليه وتوفره في المدارس راهو عنده انابور كبير وعنده فالور عند التلامذة. تفضل اي
7: اوكي ما نزيد نكملوا لك معناها نتاع النقل المدرسي، تم صغيرات يوصلوا يمشوا في 6 و7 كيلومتر معناها مع الاوديه ومع كلاب سايبه ومع امطار برشا كانوا منقطعين، والحمد لله بفضل معناها الجمعيه التونسيه والداعمين لا وفرنا النقل المدرسي الاكثر من
0: 2 كيلومتر
7: الاكثر من 2 مدارس يمشوا التلاميذ نتاعها معناها اكثر من 6 كيلومتر. الحمد لله نسبه الانقطاع حسب ما ورد من عند المدير انه
0: انخفضت
7: الحمد لله، انه نحاولوا نوفروا ديما الظروف الملائمه والمناسبه للصغيرات باش ينجموا يواصلوا الحلم نتاعهم الدراسه اللي هم مش مره اخرى هم الامل نتاع حاسي الفريد وامل تونس الكل في الصغيرات هذوكم، ونحن نحاولوا ديما نخدموهم ونخدموا العائلات نتاعهم.
0: يعطيكم الصحه، حاجه مميزه جدا العمل هذا، يعني خاطر هو يتجاوز المعنى الاجتماعي نتاع المساعده ونتاع انك تقف معاها الام باش تعمل مشروع، هذا ممتاز، ولكن زاد خدمه على صغيرات حاجة ما عندها حتى ثمن، هذا ما نجم نحييه عليكم. شنو الرسالة اللي توجهوها للناس اللي يسمعوا فينا ذي اليوم؟
7: في البداية نحب نشكر كل المواطنين اللي يسمعوا فينا معناها أنهم مساندين الجمعية التونسية لقرى الأطفال السويس، أنهم واقفين معنا في كل حاجة. نحب نقول لهم راي الفلوس اللي تتبرعوا بها وتعطوها الكل راهي واصلة لصغيراتنا، رانا قاعدين نبدلوا بها في حياة صغير، ومهما يكون مهما كان التبرع نتاعك راهو يبدل يعمل تغيير في صغير، ما تقولش راهو برشا فلوس وشوية فلوس، راهو بالعكس راهو مهما كانت راهو تنجم
0: أي مساهمة راهي فعالة
7: ينجم يكون بدينار، ينجم يكون حتى ببرتاج، ينجم يكون حتى بجيم كي تحكي حتى على اسويس انها قاعدة تبدل روه، هذاك انجاز لاسويس وذاك دعم اسويس باش نحن النجم ونزيد نغير وحياة صغير اخرى.
0: خلينا نسألك سؤال اخير، ذي انت اصيل المنطقة؟
7: انا من ولاية القصرين.
0: انت من ولاية القصرين، اي هذا هو شنو حبيت نعرف، يعني اليوم لونجاجمون تاعك كذا ترى حتى ناس انت في القصرين يعني حاولوا أنهم يكونوا مساهمين زادة باللي نجموا يقدروا عليه في نطاق العمل هذا؟
7: الحمد لله نحن كيف يشوفوا انه ثم تغيير بجمعية سويس ويبدل حياة عائلة وتبدل حياة صغير وتوصلنا ان نبدلوا حتى في معناها في حاجات قدامه كما قلت انت وقاعدين يشوفوا في كل شيء بالشفافية هذيك وفلوسه منها قاعدة توصل ثم دعم بالعكس الناس الكل تشجع سويس والناس الكل تحب انها تكون مساهمه
0: وتحيي العمل نتاعها طبعا وتدعم عمل سواس كما الناس اللي يسمعوا فينا توا نذكروا باللو سيت www.sosve.tn وكذلك طبعا كل المواقع على على مواقع
7: اليوم النجم نفكرهم اللي هو www.sosve.tn والا على الكود نتاعنا على البوسطه 905 والا يطلبون على رقم 58 371 002 هذوما كل رك قد ما تتبرع لسواس قد ما تساهم في تبديل حياة صغير أخرى نتحقنهم نتحقنهم مثل الكل.
0: أكيد نحييك ضياف أقراوي على الانجاجمون تاعك كأخصائي اجتماعي. نعرف أنه الأخصائي الاجتماعي يعني هي قراية وهي خدمة ولكن نحيي برشا اللي انت تعملوا خاصة في الولاية متاعك ونجم كان نحييك طبعا على العمل ذي ونحيي الناس الكل اللي يتفاعلوا مع SOS في كل القصص اللي يقدموها كل يوم من خلال هالفقرة هذية باش انه الناس تعرف شو معناها وتعرف انه فلوسها وين توصل باش تسعد هالصغيرات ذي والعائلات ذي. كانت هذه صنعة في تونس.
1: صنعة في تونس.

0: خمسة لسبعة أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي. شوف اسمع واتمتع. هيا بنا نلعب.
1: خلينا نشوفك فرح في الأسئلة الرياضية.
2: هكا ودينا.
1: هذا التحدي الحقيقي.
2: هكا ودينا. إيه أوكي.
1: المباريات.
2: خذوا الكراسي خذوا السيترونات.
1: المباريات الأولى للأرجنتين في كأس العالم. تتذكروا نتائج فاز منتخب الأرجنتين ب. قديش مباراة من أصل 18 في مباراة الأولى في المونديال؟
3: مونديالات الكل يقصده.
1: مونديالات الكل صحيح بداية.
3: برشا.
2: برشا
3: معناها. استنى هذايا ربحت زي.
1: هي لعبة 18.
3: ثلاثة بلاش.
1: وش النتيجة 18
3: أي.
1: قديش من مرات فاز قديش من مرات عادل قديش من انهزم من مرة انهزم خمس مرات أي. من 18
3: نتفكر منها مخسر في كاميرون وخسر في سعودية زوز ديجا
2: كان ما فما التعادل فما يربح
1: دونك خمسة هزائم على 18 مباراة
2: 18 إلا خمسة هذو ما قعدوا
1: 13
2: ربح 12 وتعادل مرة
1: لا تعادل مرتين
2: تعادل مرتين من 11 المباراة
1: تعادل مرتين
2: سبعة
3: ماكش بعيد
2: سبعة
1: من أصل 11 فوز فما 9 انتصارات بفرق هدف واحد فقط في 1986 النسخة الذهبية لمنتخب الأرجنتين فازت بفرق هدفين على كوريا الجنوبية وخبزت بدايتها في الكورة 94 برباعية نظيفة على اليونان بقيادة مارادونا
3: ماركا البونتو الشهير وتوجه الكاميرا هذيك بعد هزته جاته فرمليه محلاها هزته عملت له عملوا له تحليل وكانت هذيك اخر مقابله للمرض
1: فرمليه هزته
3: هي
2: ملك الرحمه المزيان
1: علاش يعني
3: لتها ما نفهم
2: هو قد المشهد
3: المشهد هذاك معروف هو فرحان ومارك البونتو شهير وجات واحده هزته وهكا
1: بونتو مزيان
3: اي فطر
1: في اخر نسختين تعثرت الارجنتين امام ايزلندا وانهزمت امام السعوديه
2: عندي سؤال تو هو هزوه على خاطر دوباج
3: هزوا حلو دوباج جات فيه يقولوا جات فيه القرعه فمشكل الالسن الخبيثه تقول لك قاصدينه يعرفوا
2: دوباج باهي سؤالي الان انتم خبيرين في الشان يعني. الكروي اسكو الدوباج يخلي المردود احسن برشا
1: طبعا
2: باهي اذا تخيل كان يحلوا الدوباج للناس الكل يولي ما عادش ممنوع والفرق الكل عندهم حق معناتها لي جوار سو دوب ولا دوب
3: مش معناتها يزين اللعبه راك تولي تجري اكثر مش معناتها باش تزين اللعبه اولا ثانيا اختر
2: على صحتهم
3: ثالثا سافوس معناتها
1: لي ريزولتا لي بيرفورمانس
3: واللي يتمكن من تكنولوجيا الدوباج اكثر واللي هو اللي عنده
1: فما حاجه اخرى انس في برشا رياضات فرديه مره شفت دوكيومنتير انا ممتاز يقول لك راو نعرفوا اللي فما بوكو داتليت خاصه في رياضات فرديه محتاجه قوه كبيره ايل سو دوب هما ولكن علاش هذاك كل باغازار ويمشي في الاوتيل ويخرجوا من بيته باش يعملوا الاناليز
3: فما رياضه يقول لك مستحيل بلا دوباج
1: الفيلو
3: اللي هي هو سيرتو تور دو فرانس معناتها شفنا في ارمسترونغ يقولوا سيري ما سيري ما با سيري
1: ما
3: بالنسبه لمارادونا باش نعطي كل حق حقه صحيح يا راو فما مواد محظوره يا ما سيتي مش عاملوا باش يكور مليح ليه اسمع فرح له مارادونا لازمنا نتفكروا قبل عام 94 عدى عامين صعب برشا وسمن دونك باش رجع حذر روحه ورجع على السال دو سبور ورجع يترينا ورجع طيع في الميزان فما حاجات محظوره يا ما هو ما كانش راهو بيدافع
1: اي ما لي جين دو في نتاعو ما كانتش
3: اي يا ما باش رجع ونحى الديبوندونس للمخدرات
1: عمل مجهود كبير
3: عمل مجهود كبير باش يرجع يكور معناتها ما عملش باش مارادونا انا با بزوان
2: لا جوستو خاطر سؤالي اسكو مثلا اللي عنده التكنيك وعنده معناتها يكون حاجه اكسبسيونيل اسكو الدوباج يردوا حاجه اخرى ولا هو يقعد المستوى
1: يعلي في
2: علي. اما يقعد اللاعب الجيد لاعب جيد بكل حاجه
1: مش كان في الكوره بركه
2: ولا اذا كان في عمليه التجميل تبدا واحده خايبه برشا تبدا واحده مزيانه تقول لك كل عمليه التجميل ماذا بيا نشوف انت بعمليه التجميل كيفاش تولي هي زاده ما هي فما اون باز
1: دونك خايبه برشا شنو تحكي معناها فيزيكمون
2: لا معناتها فيزيكمون ماهيش في جمال الاخرى تولي كل شيء يحطوه على الجمال
3: من اغرب عمليات
1: 10 ثواني
3: من اغرب عمليات
2: شو عندك سي سامي
1: مغنيه عندي باش نخرج
3: من اغرب عمليات الدوباج اللي صارت في التاريخ واللي اكتشفوها من بعد المانيا الشرقيه معقل بتاع دوباج هي
1: البلوك كان كل شيء مسكر
3: البلوك است معقل بتاع دو شو يعملوا في الاتليتيزم في اللي جوز اولمبيك وفي الكوب دي موند اتليتيزم يخليوا اسمهم العدائات يعملون يبروغراميوهم باش وقت الكومبيتيسيون يبداو حباله
1: على البلازما
3: يبداو حباله بشهرين يعطيهم الوقت باش يبدا في البيك نتاعهم باش يعديو وقت الكومبيتيسيون واحد.
1: يلا يلا ألفة بالرمضان بعد شويه نرجعولكم احنا يلا ما تبعدوش.

0: كوريوسيتي.
1: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
2: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار

0: الأفلام والمسلسلات وأسهر على متجر تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج.
1: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. وعبر على رأيك، وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

0: مع بوريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي، وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: جوهرة أفلام بوبليسيتي.

0: استوديو المونديال في موعده توقيت استثنائي نهار الاحد من 4 متاع الصباح الى حدود 8 متاع الصباح لنقل ومتابعه مباراه تونس واليابان.
1: استوديو المونديال
0: بعد الخساره الكبيره قدام السويد منتخبنا مطالب بالتدارك والفوز ولا شيء غير الفوز. قدوم المدرب إيرفي رونار بدل كل شيء، رجعت الثقة للملاعبية والجماهير. تابعونا في بلاتو خاص من أجل الفوز والانتصار.
2: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawer FM.
3: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار اكاهو صالحين المدن.

0: كامل أريد طور عالمك جوهر سبور
1: الستة وخمسة دقائق. أهلا وسهلا بكم في جوهر سبور. البداية طبعا بأجواء المونديال.

0: Jaune FM TV.
1: الستة كما قلت ستة دقائق دونك نحكيه على المنتخب ونحكيه خاصة على المدير الرياضي زياد الجزيري في حوار خاص منذ لحظات مع زميلنا ناجح مجذوب الموجود على المكان اتحدث على مختلف النقاط اللي حكينا عليها بكري في بلاتو ستوديو المونديال. أولها طبعا الأجواء العامة وخاصة يعني قيمته هو كمدير رياضي في المنتخب. نستمع شو قال في الجزء الأول.
2: سامحني كابيتانا عمري ما خديت كابيتانا يعني، لكن كنت كابيتان في التيران، كنت نقاتل أكثر واحد في التيران. سامحني كان منتخب بلادي ما نعطيش 200% ونقطة راحي على خاطره، على خاطر شريقة لهنا في يدي، ما نجمش نفهم الأمور هذه وما نجمش نكون متوافق عليها. ما نصورش فما مشكل، ما نصورش فما ملاعب ينجم يخمم مكة مع منتخب بلادي، مستحيل، مهبول كان يخمم مكة. نظام ان انت ملاعبي مع انترنور نتاعك مش حاجه خايبه، انت كمسؤول تنجم تخدم عليها باش تموتيفي الملاعبين باش تربح الماتش الجاي، لكن هما ما يقروش ما نجموش يقروا في بلاصتنا.
1: طبعا هذا جزء اول. جزء ثاني تحدث على صبري اللموشي وعلى اي مدرب يجي المنتخب ودور المدير الرياضي.
2: اه اخذ اكثر شوي يمكن ما نحبش نشوف، ما نحبش نتكلم يعني في انترنور مشي، لكن اي انترنور لازمك توفر له كل شيء باش غدوه ما ينجمش يلومك ويقول لك راك عملت لي وعملت لي وما وفرتليش. انا اللي يهمني المجموعه متحده، اللي يهمني مكتب جامعي.

0: المستوري. هاو نتابعوا مع بعضنا حوار حازم المستوري اللي طبعا موجود في جوهر سبور واللي سمعناه بكري زادا. هاو نتابعوا مع بعضنا.
1: الحقيقة احنا كجروب قعدنا مع بعضنا وحكينا شنو لازم يتصلح شنو لازم اللي نتجاوزوه. تويك الأولاد كل حاسين بالمسؤولية خاطر أول مرة ما أنا في تاريخ تونس تصير حاجة هذه. إن شاء الله بدينا من آخر من بعد الماتش ما أنا حاسين مسؤولية برشا وبالماتش الخايب اللي تعدى بالخايب اللي فيه معناها. إن شاء الله الماتش الجاي نشوفوا حاجة خير منها. والله الحقيقة مني أنا مسلمة معنا الحكاية هذه ما فماش منها الحكاية ما نعرفش من يجي خرجوا فيها الحكاية دوما. بالعكس تدخل تشوف معنا الجروب كل لحمة واحدة مع بعضنا الناس كل صحيح متغشين على روحنا على الرزلتاء الأكثر الأقل معناها كل واحد يحس في روحه شنو عمل أغلاط شنو اللي ما عملش فاش قصر فاش ما قصرش أما الأكثرية ما فماش معنا الحكاية دوما اللي خرجوا والله أدرسير خويا قوي الحقيقة معناها إن شاء الله إحنا موتيفي أكثر من لازم يلزمنا ما عادش معنا واحد يلزمنا نخرجوا لكل كل ما عندنا.
0: طبعا نقعدوا مع مباراة تونس واليابان اللي نذكر باش تلعب نهار لحد الصباح بكري انطلاقا من الخمسة متاع الصباح. طبعا جوهرة باش تكون حاضرة باش تعيشكم أجواء المقابلة هذه انطلاقا من الأربعة متاع الصباح إلى حدود الساعة الثامنة. وبالمقابلة هذه الفيفا باش تحتفل بالمقابلة رقم 1000 منذ تاريخ كأس العالم ومن خلالها طبعا رئيس لجنة الحكام كولينا أعلن أن الحكام اللي باش يزفروا الماتش متاع تونس واليابان باش يحملوا شارة في الكتف متاع المريول متاعهم مكتوب عليه 1000 مقابلة وهذا دليل أو هذا تذكير بأنه فما 1000 مقابلة في تاريخ كأس العالم. ذكر الحكام أو الحكم الروماني إجديفان كوفاتش هو اللي باش يزفر المقابلة بمساعدة ماريكا وتونيغوي في كمساعد ثاني. دونك الحكام باش يكونوا من رومانيا وإن شاء الله حظ سعيد للمنتخب الوطني التونسي في المقابلة هذية. الجماهير التونسية كانت حاضرة البارح قدام نزل إقامة المنتخب وعندنا فيديو حسام النجم شاهدوه اللي طبعا ودوا لاعبي المنتخب في اتجاه حصة التمارين بالفرحة وبطبعا الهزيج خاصة المنتخب رجعت له خلينا نقوله الأجواء ورجعت له الثقة قبل طبعا مباراة قبل مباراة اليابان خاصة بعد قدوم المدرب الفرنسي إيرفي رونار. نقعدوا في المونديال لكن نحكيه على المنافس متاعنا المنتخب الياباني اللي بيش يعرف غياب أحسن لاعب في المنتخب الياباني تاغيفوسا كوبو عن مواجهة المنتخب التونسي اللي عنده إصابة تعرض لها في مباراة هولندا. والمنتخب الياباني متخوف أنه الإصابة هذه تتواصل حتى في مباراة السويد دونك عنصر بارز مش يكون متغيب قدام المنتخب الوطني التونسي. مهاجم منتخب الكوت ديفوار إلي وهي باش يغيب على مباراة المنتخب الألماني بسبب عدم حصوله على تأشيرة الدخول لكندا. والتفاصيل تقول اللي فما يعني اللاعب هذا عنده قضية متاع مشتبه فيها وهي قضية متاع مراهنات رياضية. نحكيو على حنا بعد المجبري اللي طبعا يعتذر للجماهير التونسية بعد الأداء الباهت في مباراة السويد ويأكد أنه الجماهير تستحق خير من هكا وأنه اللاعبية حاضرين لمباراة اليابان. نقعدوا مع المنتخب كذلك اللي للأسف يتراجع في الترتيب الشهري والترتيب الشهري والمصنف للفيفا يتراجع بمراكز يعني الحقيقة مراكز برشا 11 مركز ويولي في المركز 56 عالميا. طبعا زوز هزايم الأخيرتين خاصة ضد كل من بلجيكا 5-1 وضد السويد بنفس النتيجة عنده تأثير كبير على هذا التراجع. تم جزء آخر من زياد الجزيري فما جزء آخر إذا كان نجمه نسمعه كنا عادينا جزء أجزاء. دونك زياد الجزيري في حوار كما قلت منذ لحظات لمبعوثنا على عين المكان نجح المجوب تحدث على الأجواء داخل المنتخب خاصة على إقالة صبر اللموشي على قدوم إيرفي رونار وخاصة على به نسمع بعض
2: إشاعة وهذه كذبة كبيرة. عمري ما معنا نسمع إيرفي رونار باش يجي للمنتخب ولا يشاوروني عليه وأني نرفض بالعكس أني

0: اني اول واحد في يوم كنت طالب مدرب اجنبي كبير التونسي يلمن معنا يلمن اللي انتم منتخب التونسي محتاج مدرب كبير اجنبي وهذا يوجعني قلبي معناها ما عادش فما ثقه في المدرب التونسي ولهنا نحب نعطي حق الناس ونشكر الناس اللي المكتب الجامعي معز حسين خاصة حسين اللي اتصل بيرفي غونار وفي 24 سنه بيرفي غونار معناها كان موجود معناها
1: دونك هذه كل كواليس القدوم إيرفي رونار حكى عليها زياد الجزيري طبعا كل تفاصيل الانترفيو هذايا وكل ما قاله زياد تلقوه بعد شوية على الباج متاعنا وعلى السيت متاعنا تحياتي نتقابلوا في موعد رياضي قادمة بإذن الله

Jaure FM TV. C'était Jaure Sport. Jaure Sport avec l'équipe Sport. Classement. من خمسة لسبعة أنتيبيوتيك مع سامي بن نور على جمعة FNTV شوف أسمع وتمتع

0: حياتي.
1: الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان تنجم تشري كهرباء أوبيل، سيتروين، بيجو ولا بيك اب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافي. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.
2: اسمع واتمتع.

0: هذا الكوفي انتي بيوتيك. مرحبا بكم مستمعينا. فما بطل افريقي فما فريق افريقي يلعب توا في كاس العالم، دونك تشيكيا تفوق على جنوب افريقيا هدف مقابل صفر. يلا نمشيو لنهار من نهارات يا ولد. الساعه الثانيه مع فرح برشاب
1: في نهار من نهارات.
0: تفضل.
2: سامي، اليوم في نهار من نهارات قلت خليني نشوف هالنهار اللي احنا فيه اليوم 18 جوان شنو كان في تاريخ البشرية، قديش مثل نهار مهم ولا مش مهم،
0: صار فيه مهم
2: صار فيه وليزي في مغيد في مثل هذا اليوم شنو صار. لقيت الحقيقة اللي نهار مهم ويكاد يكون مهم جدا، لأنه صارت فيه أحداث تاريخية محورية غيرت مجرى التاريخ سواء على مستوى محلي وإلا مستويات عالمية. دونك نحكيه مثلا في 1953 في مثل هذا اليوم 18 جوان ألغيت الملكية في مصر في 53 ودونك إعلان قيام الجمهورية بعد الإتاحة بالملك فاروق
3: بعد 11 شهر من ثورة يونيو.
2: اكزاكتلي
0: ضباط الأحرار.
2: معركة واتيغلو 1815 وهزيمة نابليون بونابارت. نداء 18 جوان 1940 اللي قام به الخطاب التاريخي اكزاكتومون للجنرال دوغول في لندن واللي اشعل شرارة المقاومة الفرنسية ضد الاحتلال الالماني. وعلى صعيد تونسي كان تحبوا حاجة تهمنا شوية، كانت في عام 54 تعيين رئيس الحكومة الفرنسية. شكون عينوه رئيس الحكومة الفرنسية؟ حد يهمنا في تونس؟
0: مونديس فرانس.
2: بيير مونديس فرانس، برافو. دونك هذا على صعيد محلي كان تحبوا. باش نحكي لكم انا اليوم على 18 جوان في نهار من نهارات في مثل هذا اليوم. كيما اليوم 18 جوان من عام 1956 العالم قام على مشهد كان حد فاصل في معتابين تاريخيين في مسيرة النضال الوطني في مصر. باش نرجع لمصر إذن، علاش؟ على خاطر شكون كان يصدق اللي نهارتها باش يجي هالنهار واللي باش يخرج فيه آخر جندي بريطاني من على أرض مصر بعد احتلال دامة حوالي 74 عام. المشهد ذا رفع العلم المصري على فوق الساري العالي على مبنى البحرية بقناة السويس واللي فيه تحقق إذن حلم الاستقلال التام. استقلال تام هو الحلم اللي بشرت به الثورة، ثورة يوليو يا سي أنس، وضحت من أجله أجيال متعاقبة من الفدائيين المصريين. يوم خالد قعد شاهد على مسيرة طويلة من الكفاح الوطني، كفاح بدأ من نهار تالي احتلت جنود البريطانية مصر، أرض مصر في 1882، وكان فيه ذن
0: سنة بعد تونس
2: تتافي وليت فيه معناتها هذه القضاء على هذه مسألة وقت مش أكثر. على خاطر الفدائيين هذو ما عمرهم ما قبلوا بالمفاوضات السياسية ولا مشيوا في فكرة المقاومة الشعبية وأثروا المقاومة الشعبية وضحوا بأعمارهم
0: على المفاوضات
2: وكلي على طول تمار رغم اللي في الأخر صار المفاوضات نحكيوا عليها، وكان شعارهم في ذلك الاستقلال التام أو الموت الزؤام اللي هي كلمة الزعيم المصري سعد زغلول للمصريين في ثورة 1919 وقت اللي قال لهم فلنشق إذن بقلوب كلها اطمئنان ونفوس ملؤها استبشار وشعارنا الاستقلال التام أو الموت الزؤام. شنو الموت الزؤام؟
0: الموت اللي معناها اللي عنده قيمة يعني المشرف.
3: لا الموت خايب.
2: لا خايب لا عنده قيمة.
3: اللي فيه إذعان.
2: هو الموت المباغت المفاجئ اللي يهز فم فم الضحية.
0: والله أول مرة نسمعها.
2: دونك علاش معناتها نموتوا توا توت سويت هكا باف دانكو لا نمرضوا لا نهزوا نموتوا أما رانا ما نسلموش في الهدف نتاعنا.
0: تعرف قريت قديش نعرفوا احنا على التاريخ المصري وعلى الحقبة الزمنية هذيا نعرفوا برشا حاجات
2: ومازلنا نعرفوا
3: قوة الإعلام، قوة الفن، قوة المسلسلات، الأفلام،
0: سعد زغلول وغيره وثورة يونيو
3: سعد يحيى سعد والمظاهرات كيف خرجت وكيف خرجت
0: انا مريتاش هذه مريتاش ريتها في 7-8 اعمال فنيه
3: صحيت وافلام وصفية مرت سعد زغلول كيفاش بك الخامة الكحلة ها
0: انا ما عندي تصويرة محسنة توفيق وقت اللي اديت دور
3: صفية مرت سعد
0: صفية في مسلسل ام كلثوم
2: ريت ريت قديش معناتها هذه ومصر مش مقصرين معناتها حتى التوا كي تشوف كل حاجه
0: عملوها يعرفوا
2: بتاريخهم
0: طبعا
2: وي. دونك باش نرجعوا للمفاوضات في 19 اكتوبر 1954 صارت مفاوضات مصريه وقولوا قصيره خاطر وقت اللي هكا شويه تعبت الامور وتعبوا حتى الجنود الانجليز وصلوا المفاوضات قصيره اللي كان فيها التوقيع على اتفاقيه اللي يخرج من هنا 20 شهر 58 الف جندي بريطاني. وكان النهار اللي خرج فيه هذا الجندي الاخير اللي هو 18 جوان 56 بيان سور لازم تتخيلوا صوره الموكب الزعيم جمال عبد الناصر وهو يشق الطريق وسط الجماهير الغفيره الجموع الجماهير الغفيره في مشهد مهيب. كان حاجه مهمه ياسر اللي اخيرا صار معناتها وناس مستنين وعنده برشا كانوا. ومعلنا كان جمال عبد الناصر جلاء الاستعمار البريطاني عن أرض مصر. اليوم المجيد هذايا كان وما زال عيد قومي يحتفل به المصريون حتى لليوم على مر الأجيال. وهذايا كان تحبوا خطاب جزء صغير من خطاب جمال عبد الناصر يوم عيد الجلاء 18 جوان 1954.
4: في بورسعيد سنة 56 كنتم بتكافحوا الجيش المدنيين البوليس الرجالة الستات الشيوخ الأطفال البنات، فيش واحد ما كانش بيدافع، لأن البلد بتاعتنا كلنا، البلد مش بتاعت واحد، البلد مش بتاعت مجموعة، الشرف شرفنا كلنا والحرية حريتنا كلنا والمصير مصيرنا كلنا.
3: فرح جست معناتها تعليق صغير، وديجا فما فيلم خرج اسمه ناصر 56 يحكي على التاريخ هذا، خاطر فما زوز اوجه متاع عبد الناصر. فما عبد الناصر اللي ربح المعركه، ربحها سياسيا راهو، ما ربحهاش عسكريا. ما يسمى بالعدوان الثلاثي، المعركة اسمها العدوان الثلاثي،
0: الأمريكي البريطاني الفرنسي البريطاني
3: الفرنسي الإسرائيلي، هذوما العدوان الثلاثي هذا. وكان معناتها بالطبيعة معناتها عسكريا لا قدرة لعبد الناصر باش يجيبهم، لكن ربحها سياسيا. باش كيف ربح عبد الناصر؟ تدخل أمريكي سوفيتي، والاتحاد السوفيتي هدد مباشرة لندن وباريس بأنه قد يستعمل السلاح النووي إن لم تصحب الجنود بتاعها. هذاك النصر
0: هو السلاح النووي قاعد يهدوا فيهم عشرات السنين.
3: وأمريكا وقتها مازالت مش أمريكا اليوم، الموقف هدت زاد من خطر، هي القوة الاستعمارية جديدة.
0: هذا الكل تقال في الفيلم راهو
3: نسيتوا الفيلم، دخلتوا سينما ما نسيتوا، ما هذا التاريخ شي يقول. خطر أمريكا وقتها تقريبا ولت هي أقوى بلد استعماري، وعوذت الزوز القوى اللي سيطروا 100 سنة على العالم اللي هما بريطانيا وفرنسا، كما قلتك الاتحاد السوفيتي زاد اللي ولا وقتها ظهروا اللي هما زوز قوى عظمى، الاتحاد السوفيتي الولايات المتحدة. وفما الوجه الثاني متاع عبد الناصر اللي هو الوجه الخايب، هو الوجه الدكتاتوري اللي أدى إلى نكسة 67 أو هزيمة 67 أو إلى صدمة 67
0: جوان 67
3: اللي خليت فهمتني الكيان الغصب يدوب المساحة متاعه 7 ولا 8 مرات بكر حرب الفاشلة اللي عملها اللي سعالها وما خطلهاش وخسرها وسبب كوارث من بعض. دونك عندنا زوز عبد الناصر.
0: ميرسي، شكرا لك.
3: جيب وقت رونار.
0: ميرسي فرح، كانت هذه نهار من نهارات.
1: في نهار من نهارات.

0: Sensora, Antibiotic, ma semibenur, ma semibenur. Adesso la FTV. Shuf esma uit mata. هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب. نسمعكم مقاطع أنس وفرح.
2: بزيه.
1: تقولوا لي اسم العمل، مسرح، سينما ولا التلفزة. هذا المقطع الأول.
3: يعني أنت ما كنتش بتزاول مهنة التسول في الشارع؟
4: لو سمحت يا سيادة الوكيل، أنا معترض على صيغة السؤال.
3: أعرف بقى إيه وجه الاعتراض؟
4: لأن التسول لا يمكن يكون مهنة، ولما شخص قانوني زي حضرتك يقر بأن التسول مهنة فدي تبقى كارثة، لأن التسول عار، التسول كارثة قومية.
3: عندك حق، التسول لا يمكن يكون مهنة، خليني معاك.
4: بس منتشر وله أنواع كتيرة جدا. أقسم بالله أغلب الناس عايشة تسول، وده أحد أسباب الحالة الاقتصادية التعبانة اللي هتروح للحضيض.
3: إيه يا سيدي، ممكن أعرف بقى إيه وجهة نظرك؟
4: في البداية كان التسول قاصر على العجزة وأصحاب العاهات والعاجزين عن العمل، ورغم أن التسول ده حاجة غير مشروعة إلا أن مساعدة الناس دي مسألة إنسانية بحتة، وعلى فكرة واجب الحكومة أنها ترعاهم وتوفر لهم حياة إنسانية معقولة. نموذج الإنسان المسكين اللي منتظر صدقة في الشارع الغلبان ده انقرض خلاص. دلوقتي تبص تلاقي شحط يجر عربية ماسك روشته ويقول لك ما معيش تمن الدواء، واحد تاني يجي لك يقول لك أنا عايز أرجع بلدنا ما معيش فلوس عايز تذكرة، تقول له تعالى أقطع لك التذكرة، يقول لك لا لا أطمع عصا كده عجل. آباء وأمهات ومجرد الولد أو البنت ما يتعلم ينطق أو يمشي ينزلوه الشارع عشان يشحت، وكأن الشارع بقى ميدان عمل ومصدر رزق.
5: هو فيلم الكل؟
1: لا لا ما كأنه يحكي على الوقت هو
2: خاطر
1: ما عنديش روح البلاد و
2: أفلام هذا متاع الثمانينات تسعينات يمكن برشا أحكيه على التسول. احنا ما عندناش برشا وقت الظاهرة هذه وليت توا موجودة برشا معناتها كاين ويحكي على تونس توا اليوم بداوها بصرة في الثمانينات بالتسول.
5: اسمه المتسول هذا؟
1: لا
2: المتسول بعد الإمام هذاك.
1: لا
5: أحمد زكي؟
1: لا
5: لا نو بلو. شكون
1: الأستاذ أنيس؟ باش نحي لك النقاط نتاع
5: لا لا لا كل حاجة سيتوان شربناها.
1: فيلم ولا مسلسل ولا مسرحية؟
5: فيلم
2: مسلسل
1: مسلسل. الأستاذ أنيس يخرج على التقاعد بعد عمر طويل من العمل بمصلحة السك الحديد والشمينو عنا احنا، وفجأة يلقى نفسه وحيد ما بين جدران المنزل متاعه، يرفض الواقع ويقرر تكوين حياة ومجتمع جديد، فيحول منزله إلى بنسيون مش بغرض الكسب المادي ولكن بغرض أنه يستأنس بالناس ويقتل الوحدة والملل. إخراج سمير سيف، تأليف وحيد حامد، موسيقى بليغ حمدي، بطولة محمود مرسي، آثار الحكيم، صلاح السعدني، نجوى فؤاد، عبد العزيز مخيون اللي مازال كيتوفى أخيرا الله يرحمه.
5: شو أخيرا؟ مؤخرا مش أخيرا، كانت
1: مؤخرا
2: ثلاثة جماعات
1: مؤخرا عنده دراس مالك هو صوته هذا أسامة عباس
2: نحبه برشا سماه يضحكني برشا
1: مسلسل الثمانينات 1986
5: شوفناه في تونس جينا وقتها ولا ما تذكروش واحنا صغار
1: سفر الأحلام نعرفوش حتى
5: قديش اسمه ما يشتغلش
2: دولي ما تعديش في تونس
1: هذه موسيقى بليغ حمدي

0: مسلسل تعدى
1: للإبداع وجوه كثيرة.
0: فما مسلسل تعدى نتفكره صغير برشا مصغير يما نحكي له على أول الثمانينات وفي أسامة عباس يمكنش هذا يمثل وين يمثل في احنا يقولوا هما اسمها هي احنا نقولوا الرازي لما نوبه هما العصفوريه
1: العصفوريه ولا الخنكه
0: العصفوريه
1: فهمت سرايا صفراء الخنكه العصفوريه
0: العصفوريه فوالا وعنده تيك اللي شنو كي يدخل بعضه ويهزول في الملاي يبدا عايد انا عاوز كوتشينا انا عاوز كوتشينا
2: الكارتا
0: انا عاوز كوتشينا دونك هذيك اللي قعدت لي في مخي
1: اما هذا حاجه اخرى
0: يمكنش لعل يطلع هذا
1: ممكن تدور أحداث الفيلم ذا حول شخص يرتكب العديد من الجرائم القتل وبعد كل جريمة يتصل بالشرطة يخبرهم بالتفاصيل الكل حول الجرائم ويقوم بإرسال رسالات مبهمة للصحافة فينطلق رجال الشرطة وصحفي ورسام كاريكاتور في الملاحقة متاعه هذا الإكستري
3: Je n'ai pas voulu vous faire peur. Je peux vous emmener à la station service.
4: Ça vous arrive souvent d'aider des gens en pleine nuit ?
3: Quand j'en ai fini avec eux, ils n'ont plus besoin d'aide.
5: Cher rédacteur en chef, je suis l'assassin des deux adolescents de Noël dernier et de la fille de Valero.
4: Reste dans la voiture.
6: Je veux que vous publiez ce cryptogramme à la une de votre journal.
7: Grace May, si on n'est pas votre dessin terminé ?
8: Je suis pas l'héritier du San Francisco Chronicle. Quelqu'un pourrait m'éclairer au sujet d'une lettre qu'on a reçue ?
9: Vous en avez reçu une aussi ?
0: عرفتهم بالسينوبسيس اللي قلته برانسيب زودياك
1: وي زودياك سنة 2007 اخرج دافيد فينشر وبطولة جيك لينهيل روبرت دوني جونيور مارك روفالو يون سكاي وغيره ما فوش فيلم هذا
0: انا عارفه تا يفتق الفيلم هو معروف
1: جيماجين دافيد فينشر
2: انت ما عندك حتى
0: لا انا ما عرفتوش من عرفته من اللي يقول لهم شنو معناته
1: ومخرج مميز دافيد فينشر
0: دافيد فينشر طبعا
1: هاي هذا الاكستري الثالث
10: كنا خرد رديتنا جدد كنا نتايك لا نسمعوا لا بصبابيت لا بشلايك اليوم اصبحنا نطنطنوا ببلوغ كيل فلايك لا جيجاجا لا ذبيحة ها وصك صيد الغابة ما يدي حتى حد من أحبابه أما إلا شاف شكون الشكلابة طحمار عينيه تشوف نيابة سيد صيد فكاك الدعك
11: يعطيك الصحة هذه نيابة
1: شكون هذا
0: مسلسل
1: مسلسل لا
0: حتى بذيب
1: وي دوار
0: حتى بذيب
1: تدور أحداث المسلسل
12: يما الحلزونة
1: في قرية صغيرة بالجنوب التونسي يتحكم في القرية رجل ظالم تزوج أرملة تامع في مالها وصار يتحكم فيها وفي ولدها وبنتها ويعملهم معاملة قاسية إخراج عبد القادر الجربي تأليف عبد القادر الجربي حسين محنوش بطولة عبد القادر مقداد حطاب الذيب خديجة سويسي صالح الجدي عيسى حراث أحمد سنوسي حسين محنوش
0: طبعا
1: 1992 والموسيقى المميزة الممتازة تاع موندر ديميس
2: وينو موندر ديميس
1: يوزع
0: يوزع اسمع

0: عمل جمع
1: فترة عمل
0: عبقرية
1: بصراحة، عمل بيبليستي معروفة الفترة ذيك زاد.
2: الموسيقى تعرفت متاحة ولا انت؟
1: البيبليستي تشارت بالغناء
0: تقول لنا برودوي
1: برودوي ما عادش موجود،
2: ما
1: عادش موجود.
2: كل اغنية كل اغنية
1: بام بام بام بارا بام بام بام بارا زيد
2: موش شوية ولا تريف نرضى
0: بالجيل. لا حسن لا اوكي باهي شكرا. سؤالي يقول قصة حب تكلل بزواج بعد اكثر من 77 سنة
1: مش انت
0: ممكن ولا مش ممكن؟
1: ممكن ممكن ممكن وتلاقاو من بعد هما كبار ريت ظاهر لي الفاز وواحد وقرب باش يتزوجوا وتزوجوا زاد
2: دونك 77 سنة بعد
0: وين وقتاش
1: هذايا هما عارفوا بعضهم في الحرب العالمية الثانية
0: هاي
1: هكا ولا ليه؟
0: ما عنديش معلومة هذايا مي بون تقريبا بال
1: الحرب العالمية
0: العهود هذايا وي
1: في الأربعينات ولا ليه؟
0: قبل 77 سنة حب السيدة هذايا منين هو؟
1: أمريكا
2: المدينة الفاضلة
0: تركي
1: لا حكاية أخرى
0: السيد مصطفى كاركيون
1: لا مش مصطفى لا.
0: يتزوج من الفتاة اللي يحبها لكن والده رفض سافر مصطفى
1: قالوا شكدم بكدم
0: وقت رجع لقاها البنية ذي تزوجت فغادر المدينة وتزوج مرة من امرأة أخرى ومرت الأيام
1: ومرت الأيام
0: وقت وصل لعمر 93 سنة
1: شو ربي
0: بارك الله يا الله أودع بدار للمسنين لعدم وجود
1: ما تقوليش فتح السمكة مال ايش الخات
0: لا الخات وبالصدفة وجد الفتاة اللي حبها وهي قد عمرها
1: 92
0: فتزوج
1: ربي هنيهم ان شاء الله
2: هو قديش عمره
0: 93
1: دينا تمام 92
0: والله ما احلاها الحكاية ذي راهو الحب ممكن في اي وقت راه
1: تقول نوامر نتاع التليفون مشارجي 93
0: شو معناها يعني تتنمر على
1: لا لا بالعكس فرحان لهم شو عجبكش جس ما نجموش يجيبوا صغار على غال ياما المهم يكملوا حياتهم مع بعضهم
0: هي المشكلة مشاو لدار المسنين خاطر فماش صغار وجس تما باهي هاي فاصل ونرجعوا لكم
3: جوهرة بوبليسيتي كل دار وحكايتها وحكايه اليوم اسمها كونكورد فريجيدير قوي مزيان وايكونوميك مصنوع بايادي وكفاءات 100% تونسيه حسب المقاييس العالميه مع اقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير ملا اختار وانت مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام
4: من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور مع سامي بن نور على جمعة اف ام تي في شوف اسمع واتمتع هيا بنا نلعب
0: يلا شكون كتب الأغاني ذي قالوا لي أسمر
1: قلت بحب
0: ثانية زينة يا
1: بنت الهنشير
0: الله
1: يا بنت الهنشير
0: تو شو معناها تعمل صوتك كي
1: زينة زينة زينة
2: ما هبتوا في التقليد
0: يحب زعما قلد علي ريح
2: يعمل كارير
0: من أحلى أصواتهم
2: جيبوش في هذا المساء الموسم الجاي
1: تعرفش على الدنيا
2: في صفته مقلد
1: مقلد
0: زعما يصافي ده الله الله
2: كملوا عاد هكا زوز
0: طلعوا شوي شوي يا مشكاية
1: اولا على وهذه ايش هي مش كي معناتها كان هم يلعبوا الكارت يتمشكي الكارت عشان تمشكينه من الكارت
0: لا هذه الثانيه عليك نغني يا مشكي
1: ايش معناتها مشكي يتمشكي الكارت شنو
0: يا مشكي الشكوى يعني انه يشكي يعني
1: والله مش في بالي هم يبدا يلعبوا كارتا جلال الدين نقاش وكرباكا ومحمود بورقيبه وجماعه وهي تبدا تمشكيلهم في الكارتا
0: هذا فهم برومي دوغري
1: مشكي شنو
0: هي مشكي به شكون السيده ذي الشعر
2: مش باين محمود بورقيبه
0: وي برافو شفت سكون دوغري جاوب صحيح
1: هاني قلت محمود
0: مواليد 26 سبتمبر
1: مش قلت لك جلال الدين نقاش وعبد الرزاق كهرباء ومحمود بورقيبه
0: ما طرحت سؤالا
1: قلت شكون
0: ما قلت شكون
2: انت قلت شكون يلعب بالكارتة انت تحكي شكون يلعب بالكارتة هو شكون
0: يكتب لا تندفع قالت نجاة الصغيرة شاعر وصحفي تونسي توفي 22 ماي 1956 نشأ في أسرة متواضعة أصلها من الإنكشارية الأتراك دونك أكيد يعرف مصطفى ده
1: مصطفى جوجلم
2: غنيلهم في عرسهم
1: لحنلهم في عرسهم
0: امتهن الصحافة سنة 30 حتى 38 وكان يمضي مقالاته وأشعاره باسمه وأحيانا بأسماء مستعارة على غرار فتاة جبل المنار وشعر الشباب ومكنته تجربته من التعرف على عدد من رجال الأدب والفكر كما أبو القاسم الشابي وعثمان الكعاك علي الدعاء وغيره انتقل جريدة الزهرة ومنها إلى جريدة النهضة كما عمل في مجلة الثريا والأسبوع وساهم في صحف أخرى من بينها الزهو والأنيس النديم الشباب الصريح تقبل صريح والندوة وبالإضافة إلى التحرير كان في الإذاعة منذ إنشائها 38 عمل مذيع ومحاضر ومنتج برامج إذاعية كما رامي
1: بورقيبة
0: ونشط محمود بورقيبة في العمل الجمعياتي وين كان عضو في الرشيدية كما تولى 35 الكتابة العامة لجمعية التمثيل العربي وتولى الكتابة في جمعية موسيقية هي الجمعية الناصرية اللي عاصروه لقبوه بشاعر الشباب ويصف الأديب العربي كبادي بالشاعر الكبير النابغة في سنة 32 في الاستفتاء اللي نظمه ما بين المغرب والجزائر وتونس بالمركز الثاني بعد كاراباكا وقبل الطاهر القصار ونشره لحبيب بن فضيلة ما يفوق 100 قصيد تقريبا كتب محمود بورقيبة في مختلف الأغراض تفاعل مع عصره وألف في الشعر الغنائي للرشيدية ولحله أبرز الملحنين وغنوا له أبرز النجوم المطربين كيما بدينا زينة يا بنت الهنشير تلحين وغناء
2: علي رياحي
0: زوزة حمامات
2: صدق ثريا
0: صدق ثريا ينجوم الليل ماهيش تاع
1: هشام
0: سلام هشام سلام ينجوم الليل المطرب صدق ثريا ممتازة الغناية راه دنيا هانية واحنا فيها دنيا هانية واحنا فيها أداء نعمة ولحن صالح المهدي يلي انتي روح الروح احنا ما غنيت عليا الحان زرياب صلاح المهدي
1: صلاح المهدي
0: كيسي كسرت بداية لعليا تأليف تلحين صلاح المهدي يمداوين الناس لعليا زادة تلحين صلاح المهدي زعمة يصافي الدهر غناء نعمة الحان محمد تريكي عزة يا عزة الحان وغناء علي الرياحي تكون عزة زعمة
1: عزة يقولوا قصة حقيقية أي طفلة اسمها عزة
0: أي وهذا هو معناه هذا هو
1: مش تحب أكثر منك
0: كهو.
5: يا بنت الهنشير يا بنت الغلة والشجرة يكفي نارين لو كان

0: بتعرف انا شو يعجبني عند معز حياتي المخرجة انه ماهوش بارتون او مواندغ ايفور
1: يعني توا
2: يعني اضافه
0: بوتيتر هو حتى حد ما طلب منه انه يعمل ذايرة
1: ديما واحد ولكن
2: انا ساعات نحسك تتفاجئ بالاضافه
0: بتاعك والله سي بيان سي بيان
2: يلي نسيتي خالك هادي جوين
0: اي هادي جوين هادي جوين
2: هادي جوين
0: خاطر فما لي بارتيزون مونتر ايفور فما برشا
1: صوت احنا سمعناه مش تاع هادي جوين
2: هادي جوين يا هادي صغاري كلهم هادي جوين
0: اما سمعناه حنافي
2: يمكن يا مال كلهم هادي جوين اللي فيرسون
0: اما عاود فما شكون غنى له راه يلا
2: محمود بورقيبة في تاليف هادي جويني طلحين وغيني
0: اي اي جويني زينة وعزيزة اللي تتقال على الكار الصفرة هما
2: راقصتين رقص الشعبي
0: شو اسمهم
2: زينة وعزيزة
0: ايقونة لفن الرقص الشعبي التونسي في العاصمة في الخمسينات هما شدلية ومحبوبة بوزيان اللي بدأوا مسيرتهم من حومة الملاسين وعد بلاو عنصر اساسي في فرقة الفنان
2: شكون اسماعيل حطاب
0: بعد عايشة أممية اللي استوحوا منهم برشا في شطحاتهم اللي كانوا يقدموها في بسويقة سابقة
1: قداش ما عادش دارجه الحكايه هذه الموضه هذه لو عندنا زعما اللي يحبوا يعملوا استعراض في تقديم اغانيهم معناتها
0: هو فما الاستعراض يعني
1: اي بون اما فما اللي يحب معناتها حتى الرجال والنساء عندنا فنانين
2: في اطار فولكلوري في اطار معناتها محافظه على تراث اكثر منه في اطار معناتها كليب شيخ ممتع كل يوم وفروحات واحد كيما قبل وكافي شانتا في رمضان فرح
1: أي. هي الكافي شانتا اللي فرقت اما سينو الاخرين مازالوا يستعملوا حتى في العروسات
2: مازال في العروسات انا حضرت الاسبوع اللي فات عرس جابوا فنانه شعبيه فما معاها ثمانيه رقصات هذا الرقص الشعبي كما زينه وعزيزه وعايشه وماميه
0: صنعات
2: باللغه
0: الدارجه
2: وزهره لمبوبه حضرت عليها حيه زهره لمبوبه ما نعرفش مازالت حيه ولا ما تفكر في الالفينات معناتها وقت صديقي قال لي هذه جارتنا الدار جارتنا زهرة لمبوبة معناتها قلت له انا في بالي اسم قديم برشا زهرة لمبوبة
1: في بالك مش بالحق
2: لا لا في بالي سا اكزيستي يما في بالي كيما حبيبة مسيكة ولويزة التونسية ودرشكوني فراول وعايشة ومامية وزهرة لمبوبة طلعت
1: انا فما سامي كنت نسخيلهم اللي هما يقولوهم زعما هكا زهرة لمبوبة مش بالحق فما شخصية كانت موجودة اسمها زهرة لمبوبة ولكن زعما
0: شازام
2: فازي
0: حتى ذي زاد على النقاط راه
2: هاي قول لنا
1: قوليش كاس العالم
2: معز كاس العالم
0: لا مش كاس العالم
1: الحمد لله وفيت كاس العالم
0: بس فيت كاس العالم هاي يلا سمعوكم الغنيات تقولنا شنو المغنين وشكون المطربين تفضل
3: شازام

0: Shazam.
1: الناس بالميلك يلوم علينا لانه ما يسمعش.
2: تو تغني فوق المغني بوي نعرف صوته وين. باهي ميسير. متنازل على النقطة.
1: اكزاجير.
3: اما هذيا والله.
2: والله لا سمعت شكون يغني.
1: سامحني سامحني. ما تنجم تتنازل كان على النقطة اللي عندك، ما تنجمش تتنازل حاجة ما عندكش. هذايا تذكير قوي برشا.
2: يا كنت تغني كيفاش تعطينا حتى الإمكانية باش نعرف.
3: اسمع. عندنا شويه وقت نحب جست نحكيكم على لؤم سامي بن نور جست اون بتيت بارونتيز
2: سامي بن
3: نور البارح يحكي لنا
2: طيب
3: على لونترينور الجديد اللي جا ليكيب ناسيونال التونسي ان شاء الله مربوحه معاه يا ربي ميم سي الوقت وهذا الكل يوصف المشهد وقت اللي هو قال لك ساعة أولا قالوا الجماعة ذوما الكل اللي
1: قاعدين
3: في نفس التيميش أما أنت كيفاش مثلت أوديغي هو تخمست الشخصية وأعطيت اللقمة نتاعك على لسانه الجماعة الكل يمشيو
1: في حاجة تعجبني
3: حسيتك هكا معجب بلقمي شخصيته فبالتالي مثلا
1: تخمست
3: ياسر حاجة
1: باهية
3: نعاودوا ولا يزي
1: تسمع تحب مرة أخرى
3: أنا ماذا بيا والله
1: تفضل
2: ميسالش
0: شازام

0: شازام.
1: ما احلاهم الغنيات سوسيدي. شكرا على الاختيارات الحلوه.
2: شكون اختار معاذ
3: اليوم؟ انت
2: تحيه.
3: برافو معاذ.
2: هاي الاغنيه الاولى هي
3: ذكرى.
2: هاي
1: هي ذكرى. ماشي هي الاغنيه، هي ذكرى. صوت ما الاغنيه ذي.
2: الاغنيه ذي
3: عندك ذكريات معها؟
2: لا لا لا، ما عنديش ذكريات، على خاطر هذه الاغنيه ما خرجتش وقت ذكرى حيه. لانه هذا ستا معناها انيسي عملته الاغنيه وخرج بعد وفاتها، والاغنيه ذي عاودوها برشا ناس زادة، سميره سعيد، شيرين، ماجد المهندس، وطبعا احسن ما نغناها
3: ذكرى.
1: ذكرى
2: تاريخ الاصدار
1: سي الالماني كي غاني
3: 2004.
2: لا مش مشكل تاريخ الاصدار، الاغنيه هي شنو هي
3: يا روح؟
1: لا
2: لا كسالة باش تولي. فرصه اخيره. كلمات وليد رزاء، الحان صلاح الشرنوبي.
1: هذه بعد اخيره فرصه جات للذكرى باش نسمعوا صوتها في فرصه ما بعد الاخيره.
2: ثانيه
1: ارحم تينا تورنر.
3: تينا تورنر
1: برايفت دانسر ولا
2: ذا بيست؟
3: اونلي ذا بيست.
2: فماش اولي ذا بيست؟
3: ذا بيست هاي
1: مش سيمبلي ذا بيست؟
2: في بالي ذا بيست.
3: اونلي زوز سيمبلي ذا بيست. صحيت
2: هي ساعة ريبريز ماهيش تاع تينا تورنر. انا هنا بصوت تينا تورنر كفر يعني. باهي هي مش مشكلة. قلت شيء باهي. ثالث
1: صابر.
3: صابر رباعي.
1: حاجة بيك
3: اتحدى العالم.
2: اتحدى العالم 2004. الرابعة
1: ايمي
3: واين هاوس.
1: واسم لا طلعت لا
3: ايمي واين هاوس
1: مش اديل. شو
3: واين هاوس؟
1: اديل. اديل انا شكيت شنو
2: رولين ان ذا ديب.
1: اوكي
3: صحيح. حتى انا شو ايمي واين هاوس
1: كتبت زوز ان اديل وبعد ايمي واين هاوس.
3: كنت ولد محبوبه وريتها انا.
2: خليه يجاوب صحيح على
3: الاغنيه. خليت فوخه خرجتني من خشمي.
2: عودنا هيك
3: ما عادش نجاوب.
1: عودنا
3: خرجتني من خشمي. تعرفوش حاجه خرجت لي من خشمي.
2: 5000 دينار
3: جوزي 20000 دينار مانيش مجاوب.
1: يا ربي نجات عطيه.
2: وي
1: خضوعي ولا مش خضوعي؟ الاخرى
2: هذه التجربه المصريه نتاع نجات عطيه. كلمات هاني عبد الكريم
3: حرماني
2: محمد لي. المحمدي
1: لي.
3: حبي ايه حبي لي. ونغم
2: مع اني سبته. هذيك الاغنيه اسمها مع اني سبته.
3: مع اني سبته
2: السادسه
1: ورده. ورده اما شو اسمها؟ تمادي وانا
3: طب وانا مالي.
1: هي تمادي وانا محليها.
2: فرح انت ربحت.
1: شكرا سامي.
2: وردة الجزائري.
1: اديل عندي معلش اديل عندي
3: و... طب وانا مالي عندي
1: حتى طب انا عندي كمان
3: صبر بيع اتحدى العالم عندي
1: اتحدى العالم.
2: لا ما عملنا
3: ذا بيست عندي
2: كمول عملنا
3: ما عادش لعب معاكم.
1: لا لا لا لا لا لا عنده الحق عنده الحق.
2: يلا شكرا لكم مستمعينا. كانت هذه انتي بيوتيك. هذه ام كلثوم مقطع من فات المعاد. غدوه ان شاء الله نرجع لكم في حلقه.

0: روحك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم من هذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. إصدار 20 بطاقة دعوى بالسجن ضد أعضاء شبكتين إجراميتين دوليتين ناشطتين في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور. انتخاب الأستاذ سليم اللغماني قاضيا بالمحكمة الدولية لقانون البحار. الإيراني يؤكد أن مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن تؤكد تمسك إيران بالسلام العالمي. في تفاصيل أخبارنا، أصدر اليوم قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب 20 بطاقة إيداع بالسجن في حق أعضاء الشبكتين الإجراميتين الدوليتين الناشطتين في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور بعد استنطاق المحتفظ بهم، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. ووضح المصدر أن النيابة العمومية بالقطب وبناء على محضر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني المتعلق بتفكيك شبكتين إجراميتين دوليتين ناشطتين في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور، أذنت بفتح بحث تحقيقي لدى قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب من أجل جرائم إرهابية وجرائم المخدرات وغسيل الأموال المرتبط بجرائم إرهابية وجرائم حق عام أخرى. وأكد المصدر أن قاضي التحقيق وبعد استنطاق المحتفظ بهم أصدر 20 بطاقة إيداع بالسجن في حق أعضاء الشبكتين بينهم كريم الطيف صاحب ملهى ليلي بالضاحية الشمالية والعاصمة مع مواصلة الأعمال الاستقرائية لتفكيك باقي تفرعات ونشاطات الشبكتين وجلب المتهمين المحالين بحالة فرار. أكد عميد الهيئة الوطنية للمحامين أبو بكر بالثابت أن التحرك الاحتياجي الذي نفذه المحامون يأتي في إطار تنفيذ قرارات مجلس الهيئة الصادرة بتاريخ 13 مايو. وأوضح العميد على هامش التجمع عام للمحامين بقصر العدالة بتونس أن المشاركة في التحرك كانت واسعة وشملت محاميات ومحامين من مختلف جهات الجمهورية.
2: أثر إضراب وطني خذناه، محاميات ومحامين حاضرين من كل جهات الجمهورية يمثلوا زملائهم حضور كبير، واللي هو تنفيذ لقرارات مجلس الهيئة 13 مايو. اليوم أكيد باش نرجعوا لهيكلنا باش نقيموا المسار اللي صار في كل المسار من تاريخ صدور قرارات 13 مايو حتى لليوم وتنفيذها، ونشوفوا إذا فما ردود أفعال إيجابية أكيد باش نتفاعلوا معها، لأنه مطالبنا في نهاية الأمر هي الحوار والاستجابة والنظر في مطالب المهنة في الإصلاح. إذا ما فماش تفاعل إيجابي نرجع لهيكلنا، وعندنا جلسة عامة سنوية يوم 11 جويلية ومجالس هيئة في عدد جلسات متوالية باش نقوموا بالتقييم، وأكيد هما اللي أصحاب القرار وفما ديمقراطية داخلية هي اللي تاخذ القرار ونشارك في إصداره وننفذه. هذا التحرك الذي يأتي تتويجا لمرحلة أولى من التحركات من أجل إصلاح المحاماة، من أجل إصلاح القضاء، من أجل النظر في مطالبها، من أجل قضاء مستقل ومنصف لجميع الأطراف، ومن أجل عموما سيادة قانون بالفعل لا بالشعار يستفيد منها كل متقاضي وكل مواطن وكل مؤسس.
1: أجلت دائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم النظر في قضيتين مرفوعتين ضد سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أعمالها، ومتهمين آخرين إلى يوم 25 جوان الحالي، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. أعلنت اليوم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج عن انتخاب الأستاذ سليم اللغماني قاضيا بالمحكمة الدولية لقانون البحار للفترة الممتدة 2026-2035، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت بمقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال الاجتماع 36 للدول الأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. الخارجية اعتبرت أن هذا الانتخاب المتزامن مع الاحتفاء بذكرى 70 لأحداث الوزارة يبرز الثقة التي تحظى بها تونس وكفاءاتها العلمية والقانونية والأكاديمية لدى المجتمع الدولي. وأضافت أن الفوز المستحق للغماني وهو أستاذ جامعي متميز في القانون العام يعكس المكانة العلمية المرموقة التي يتمتع بها المرشح التونسي باعتباره أحد أبرز المختصين في القانون الدولي العام وقانون البحار على المستويين الإقليمي والدولي. في أبرز أخبارنا العالمية، أكد الرئيس الإيراني أن مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن وثيقة تاريخية ورسالة من جانب إيران بأن السلام يتحقق في ظل الاحترام المتبادل، مشيرا إلى تمسك طهران بالسلام العالمي وتعزيز التعاون الإقليمي مع الحفاظ على كرامتها واستقلالها. من جهته أكد وزير الحرب الأمريكي أن مضيق هورمز ممر دولي وحيوي لكثير من دول العالم ولكن لا تعتمد عليها، معبرا عن أمله في أن تتحرك الدول المستفيدة من مضيق هورمز لفتحه. واعتبر أن الاتفاق مع طهران وليد قوة من خلال القصف والحصار الذي قامت به واشنطن وليس مثل اتفاقيات سابقة حسب تعبيره. كمان أكدت الحكومة السويسرية أن اجتماعا مرتقبا غدا يضم الولايات المتحدة وإيران وباكستان وقطر، وستبدأ المفاوضات الأولية غدا حول تنفيذ اتفاق السلام بين واشنطن وطهران. شكرا على المتابعة.

التسعه الصباح. روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصوره حول نتائج المنتخب وبقيه المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشره متاع الصباح فيها ابرز الفيديوهات والتصاور المثيره للجدل. فلاش المونديال في اربع مواعيد، الحداشه متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعه، وما ثلاثه متاع العشيه فيها اخر اخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعه للخمسه متاع العشيه، متابعه لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقيه المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضه مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويليه المونديال على جوهره فم تي في. حاجه اخرى.

0: 70 24 3000 29 100 والا 73 24 3000 استوديو المونديال في موعد وتوقيت استثنائي نهار الاحد من 4 متاع الصباح الى حدود 8 متاع الصباح لنقل ومتابعه مباراه تونس واليابان. استوديو المونديال بعد الخساره الكبيره قدام السويد منتخبنا مطالب بالتدارك والفوز ولا شيء غير الفوز. قدوم المدرب إيرفي رونار بدل كل شيء، رجعت الثقة للملاعبية والجماهير. تابعونا في بلاتو خاص من أجل الفوز والانتصار.
1: تسمعوا من 8-9 منارة تونسية مع سامي حشلاف، عمار العزوزي والأستاذ أيمن حسن على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع.
2: مساء الخير مشاهدي ومستمعي جوهرة فام، نلتقي مرة أخرى حول شخصية من شخصيات تونسية تمثل منارة من منارات تونس. يعتذر صديقي سامي حشلاف لأسباب عائلية، نتمنى الشفاء لوالدته. اليوم الشخصية متاعنا هي شخصية جامعية، أستاذ جامعي وفاه الأجل المحتوم يوم 13 ماي 2026، وهو المرحوم الأستاذ خليفة شاطر. علاش خليفة شاطر؟ لأنه أستاذ جامعي في التاريخ وله عدة أنشطة علمية وثقافية. وفاة خليفة شاطر خلت الجرائد والمجلات التونسية تعلق ما يلي. نقرأ لكم ما كتبت مثلا جريدة لابريس عن لاتاب: ديسي دو لستوريان فرانكوفون خليفة شاطر. كابيتاليس كتبت خليفة شاطر ان باركور اكاديميك اي كولتوريل بيان رامبلي. ليكونوميست: أديو خليفة شاطر غارديان دو لستوار تونيزيان، حافظ التاريخ التونسي. بزنس نيوز: ديسي دو لستوريان خليفة شاطر، وفاة المؤرخ خليفة شاطر. تونيزي فوكس: خليفة شاطر لمورتاليتي دون أوفر لو دوي دون ناسيون، يعني تاريخية الأدب اللي خليها وما خليها ما تركه من مقالات وكتب، وحزن أمة بأجملها. باش نبداو بهالفقرة للأستاذ خليفة شاطر، يقول فيها يعني هو أستاذ تاريخ فرانكوفوني: Dans ce monde qui subit des bouleversements significatifs, où la mondialisation exerce ses effets sur tous, il est important d'identifier les mécanismes de restructuration de différents espaces géopolitiques et les processus de rééquilibrage des acteurs sur les scènes régionales et internationales. باش نحكيو على الشخصية من بعد باش نقدموها مليح. استدعينا زميلو وصديقو الأستاذ حسن العنابي. حسن العنابي اللي هو أستاذ تاريخ معاصر كذلك بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، وهو مؤرخ كذلك، وهو وقد كان أستاذ جامعي من سنة 1978، حيث أصبح أستاذا جامعيا بعد أن كان أستاذا بأحد المعاهد الثانوية. ومن سنة 1988 إلى 1990 شغل منصب الأمين العام للجمعية التونسية للمؤرخين الجامعيين، وبين 6

0: 1996 و1998 كان عميدا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، وهو أستاذ التاريخ الحديث في المدرسة العليا للأساتذة بتونس، ومدير وحدة البحث مقارنة بين 2000 و2015، ومدير عام مركز دراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية بين 2001 و2010. مساء الخير سي حسن.
1: مساء الخير، مرحبا بكم ومرحبا بالمستمعين.
0: شكرا لك على قبول الدعوة، وظهر لي أكبر من يتكلم عن المرحوم خليفة شاطر هو أنت، لأنكم تعاشرتم خدمتم مع بعضكم. أنا كنت طالب في القسم الفرنسية، لكن كان عندي زملائي في قسم التاريخ وكانوا يذكرون أساسا الأستاذ خليفة شاطر والأستاذ حسن العنابي وأساتذة آخرين، منهم السي عمر المحشوبي ومنهم التليلي، لأنه قسم التاريخ كان له دور كبير في الحياة الجامعية وفي كلية الأداب والعلوم الإنسانية من نوبة، أو في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس. خليفة شاطر رحمه الله.
1: صحيح، ولو محالة احنا مناش فرجي، لانه انا وقت دخلت الجامعة كلية العلوم الانسانية واشتركية الاداب كانت قبل العلوم الانسانية. سي خليفة الله يرحمه سبقني ب10 سنين
0: تقريبا،
1: موجود يقرني وقتها. صحيح مناش في فرض اختصاص، لانه هو معنا مختص في التاريخ الشرقي الحديث المعاصر. انا توجهت للتاريخ الحديث الغربي، ولكن كان عندي اهتمامات مع الاختصاص هذا في يخص تونس في العصر الحديث والمعاصر، بحيث كان عندنا لقاءات علمية تواصل علمي، ومن بعد ولات معناها صداقة، لأنه كان هو من بين أعضاء لجنة أطروحة الدكتورة الدولة في ران، ثم نتقاو دائما
0: رندو
1: في بريطانيا، وكنا من بعد نتلقاو ونتناقشوا فيما يخص المشاريع البحثية إلى آخره، والتقينا في كثير من المجالات خصوصا في نيس في مدرسة صوفيا أنتي بوليس، ومعناها في نطاق مجلة كي لا ميديراني دراسات المتوسط اللي موجودة صلب هذه الجامعة. وحتى آخر وقت كان عندي اتصال به، لأنه في قبل ما يتوفى بعض أشهر في جانبي كلمني قال لي راهو يحب يكتب كتاب على الإصلاحات في تونس، وطلب مني باش نقدم الكتاب هذا. مع الأسف أنا كنت في الخارج من بعد خرجت، ولكن ما توصلتش معه، وهو بيدو ما وصليش يظل في الوقت ذاك بدأ يشعر بأنه عمل معناه مرض ووفى ايش بعد اتصال بي على فترة بين فيفري وشهر مائي رحمه الله على كل حال. ونذكر بخير، لأنه بالنسبة لي خليفة شاطر هو أستاذ، هو مؤرخ قبل كل شيء، ولكن كذلك هو رجل ثقافة اللي نعرفه من قبل ما نكون عندي علاقة به من خلال التلفزة ومن خلال معناها كل ما قام به في نشر ثقافة تاريخية.

0: علاقاتي ومعناها زياراتنا كانت متواصلة حتى الآخر.
1: شكرا جزيلا للسي حسان. باش نرجعوا لك شويه اخرى.
0: نعم
1: نرجعوا احنا للسي خليفه شاطر رحمه الله. يعني هو كان على مدى عده عقود لقد فرض خليفه شاطر نفسه كأحد ابرز المختصين في التاريخ التونسي، لانه هو كان مهتم بالتاريخ التونسي، مساهما في اثراء الدراسات المتعلقه بياله تونس، يعني الاياله يعني الفتره الحسينيه، وكذلك التحولات السياسيه والاجتماعيه التي ميزت البلاد قبل وبعد الاستقلال. خلف دوره كطالب وكأستاذ وكمؤثر إلى جانب نشاطه كأستاذ، فقد تقلد المرحوم خليفة شاطر عدة مناصب ثقافية ومؤسساتية رفيعة. أدار المركز الثقافي الدولي بالحمامات اللي هو مهم جدا ما بين 1998 و 78 و 1997، يعني تقريبا 20 سنة. ثم تولى رأس المعهد العالي للتوثيق بتونس من 88 إلى 96، 10 سنوات تقريبا، كما شغل منصب مدير المكتبة الوطنية التونسية بين 97 و 2002. وقد كان شغوفا بالثقافة والسينما، وكان من بين مؤسسي أيام قرطاج السينمائية، مساهما في ازدهار هذا الحدث السينمائي الغرب العربي والأفريقي منذ دورته الأولى. لم يقتصر تأثيره على تونس فقط، إذ كان خليفة شاطر عضوا كما ذكرت سي حسن في عدة هيئات علمية دولية، من بينها اللجان التحريرية لمجلة مختصة مثل مغرب ريفيو لكيي دو لا ميديتيراني في عام 2002. انتخب عضوا مراسلا لأكاديمية العلوم والزراعة والفنون والآداب الخاصة بمدينة اكس بروفانس كما ذكرت انت، جامعة صوفيا أنتيبوليس. وقد حصل على عدة جوائز منها الجائزة الوطنية للآداب والعلوم الإنسانية عام 1997، وترك خلفه إنتاجا فكريا مهما يغطي فترات مختلفة من التاريخ التونسي. طيب نرجع شوية بعد شوية أخرى لبعض المنشورات وبعض الكتب التي تركها والتي أثرت في المجال البحثي في تاريخ تونس وفي تاريخ الإيالة التونسية. معنا الأستاذ لطفي عيسى. سي لطفي
2: مرحبا.
1: مرحبا.
2: أهلا وسهلا. أدمك
1: شوية سي لطفي سمحنا.
2: نعم.
1: لأنه لازم نقدموك كأستاذ، يعني أنت مؤرخ تونسي من مواليد 1958، متحصل على التبريز وعلى دكتورة الدولة في التاريخ، وتدرسون بجامعة تونس منذ 1989.
2: بالضبط.
1: يعني تخصصك المعرفي يدور حول أخبار المناقب في المعجزة والكرامة والتاريخ، مميزات الذهنية المغربية في القرن 19 والسلطة وهاجس الشرعية على الثقافة الإسلامية وغير ذلك. لكن اليوم باش نحكي سي لطفي على المرحوم خليفة شاطر.
2: مرحبا.
1: لكم الكلمة.
2: والله يسحب نقول لك أنا سي خليفة صاحبني في على امتداد الرحلة الجامعية بشكل عام، يعني سنة نتذكر أنا أنه كان أستاذي في سنوات الخيزة، يعني سنوات الأستاذية، وكذلك كان وي ألو
1: سيرت في وي ناس مو فيك
2: طبعا، وكان أستاذي أيضا في مستوى التبريز، ويبقى في ذهني بالأساس الاهتمام تاعو الخاص بال ثم رجع صدام معلش
1: لا نسمعوا فيك احنا سي لطفي
2: جاي جدا باهي. دونك كما قلت من الاشياء اللي شدت انتباهي اساسا جانب يتعلق بتاريخ افريقيا جنوب الصحراء اللي كان شكل درس ليه وادرجه في الدراسات على مستوى الاستاذيه منذ تقريبا موفى السبعينات، وهذا شيء مهم جدا في اعتقادي ما كانش موجود في الجامعه التونسيه. ثم ثانيا وقت اللي درست في التبريز في سنه التبريز درسنا معها شيء مهم جدا، نظره اخرى لتاريخ الولايات المتحده الامريكيه، ونتذكر في اخر الامر من خلاله تعرفت على مؤرخين مهمين وممتازين جدا، وكذلك علماء مهمين جدا في العلوم الاقتصاديه

0: نذكر من بيناتهم مثلا أندري كاسبي، كذلك أيضا دانيال بورستين، دانيال فريدمان، بول سامويلسان، كل هؤلاء عرفتهم عن طريق خليفة شاطر الحقيقة، فهمتني؟ وهذا شيء في اعتقادي مهم جدا. وأنا أعتقد أنه سي خليفة الله يرحمه كان مدرس ممتاز حقيقة، خاصة في مستوى التبريز. أنا أعتقد في آخر الأمر أنه قدم الكثير. طبعا دراساته في الأغلب العام هي ما تهمش الجوانب هذه، كانت تهم بالأساس جوانب عندها علاقة بالبلاد التونسية في فترة ما قبل الاستعمار، وأيضا في الفترة الاستعمارية. نعرفوا في آخر الأمر أطروحته الأولى اللي اهتمت بثورة علي بن غزاهم وأهميتها وأهمية مدار في منطقة الساحل التونسي، والأطروحة هذه يعرف معروفة بعنوانها Insurrection et Repression dans la Tunisie du 19e siècle، لمحالة دو زروق وسائل. ثم العمل الثاني نتاعو اللي شكل عمل فارق في اعتقادي واللي مثل تروح دكتور الدولة، اللي هو ديبندانس ايموتاسيون بريكولونيال. طبعا بخلاف هذه الابحاث لسي خليفة اعمال اخرى وعمل مهم جدا في اعتقادي اللي هو البيوغرافي دي طه بن عمار. اللي هو عمل في اعتقادي مهم جدا، يظهر لي من افضل البيوغرافيات اللي تكتبت في تونس. وثم أيضا العمل المعروف لعفور قاسي والداني في تونس، اللي هو العرض التاريخي لتاريخ تونس اللي يحمل عنوان تونس عبر التاريخ، واللي يصدر على معهد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بتونس سنة 2005. طبعا سي خليفة مدرس ممتاز، باحث ممتاز من درجة أولى، إنسان أيضا من درجة أولى في اعتقاد. وكان اللي تي انورميمون اكزيجون على الرغم من السمات نتاعو هكا وتواضعه وقربه من الطلبه، لكن كان اللي تي انورميمون اكزيجون بالنسبه للبحث.
1: شكرا سي لطفي. ظهر لي احنا متفقين انه والاجماع نتاع الصحف والصدى نتاع موت خليفه شاطر يؤكد اهميه الشخصيه واعتباره مناره من منارات تونس.
0: هذا لا شك فيه الاختلاف اعتقادي، هذا لا شك فيه اختلاف.
1: تونسي فوكس كتبت خليفة شاطر لمورتاليتي دون أوفغ لدي دون ناسيون، ومن ما بين ذفرين إمينان إستوريان إي بونسور إل لس أن إريتاج انتلكتوال إنستيمابل سافوار سيتي تان. يعني ما هوش كأستاذ كمدرس، هو باحث، هو مفكر، هو مؤرخ، وهذا اللي نحبوا
0: فما سمحني إذا كان تسمح، فما بعد آخر ما حكيناش عليه اللي هو علاقته بالفضاء العام وخاصة الساحة الثقافية. نعرفوا اللي خليفة شاطر كان عنده في الستينات، في نهاية الستينات بداية السبعينات، كان عنده برنامج في التلفزة التونسية، برنامج عنده طبيعة ثقافية، ومن أفضل الحصص اللي قدمها في اعتقادي الحصة اللي خصصها، واللي نعرفوها الناس كل على الأقل جماعة جيلي أنا، اللي خصصها للبشير خريف، فهمتني؟ وكان بالحق رجل معرفة بامتياز، رجل معرفة بامتياز، ورجل فكر أيضا بامتياز. وفي اعتقادي في آخر الأمر هو ماهوش جامعي فحسب، وماهوش مؤرخ فحسب، بل هو رجل فكر وثقافة أيضا.
1: سي لطفي راهو جامعي لا يعني أستاذ جامعة، يعني هو يجمع، يعني اليونيفرسيتي سي لونيفرس.
0: هذيك الصوره اللي لدينا، هذيك الصوره اللي لدينا توا، اما في السابق كثير من الجامعين اكتفوا باسوار الجامعه.
1: حتى اليوم كيف سي للاسف نذكر سي سمير مرزوقي عنده قوله يقول nous avons des enseignants universitaires qui ne sont que de simples fonctionnaires. هم موظفين يقري الأربعة سوايع ويروح.
0: سحسن
1: العام النابي.
2: نعم، أنا حبيت نعرج شوية على المسيرة الأكاديمية فعلا، لأنه فما تجديد في مسيرته بالنسبة للبحوث اللي كانت واقعة في وقتها. وقت نتكلموا على الفترة الحديثة في تاريخ تونس، هي فترة طويلة، معناها من تمتد من 1574 سنين باشا وحملته إلى انتصاب الحماية 1881، والمؤرخين يتوزعوا على مراحل مثل هذه. بالنسبة لخليفة شاطر اختاروا أن يختص في ما كان يسمى وزميلي قالوا يعني فترة ما قبل الاستعمار
1: بريكولونيال
2: وهذا عنده أهمية كبيرة. الأول واحد تقريب اللي يختص في المجال هذا من 1815 إلى الانتصاب الحماية معناها التوازي مع بشير البيلي اللي درس العلاقات الإيديولوجية والفكرية والسياسية بين الشرق والغرب. علاش عنده أهمية؟ على خاطر طرح مشكل هام اللي هو مازال مطروح لليوم، العلاقة بين التبعية والتحديث. يعني هي فترة فيها تبعية 1815 عند رمز ثم لكن مع ذلك 1857 عند رمز كذلك عهد الأمان وما يحمله من تحديث بالنسبة للعلاقات بين السلطة والمجتمع. لكن العلاقات هذه مشكلة فيها لأنه هل التحديث جاب الاستعمار أما الاستعمار هو اللي عم أعطى التحديث أو بالتحديد حاولنا باش نقاوموا الاستعمار وفي معناه الحط روحه نتاعو وحاول باش يتكلم عن الموضوع هذا بإطناب ويحلل الموضوع. ولكن المسألة معقدة في الحقيقة لأنه بفكره وبطريقته ومنهجيته صلي نسبية، كل حاجة فيها نسبية، يعني كل حاجة تجب تكون واضحة ولكن في الحقيقة هي تأتي بعكس ما هي ما أتت به من الأول. وهذا معناه عنا نتكلم على منهجية خليفة شاطر في البحث اللي هي هامة لأنه ما ينطلقش من مسلمات إيديولوجية ما يعتمد على الوثيقة التاريخية قبل كل شيء، لكن رغم ذلك هو ما ينتميش للمدرسة الوضعية لأنه يعتبر وأنه كيف معناها يلزم ناخذ بعين الاعتبار الأسس وكذلك الاقتصاد والمجتمع إلى آخره. أنا أعتقد أنه المنطلق بتاعه النوم الكبير والتغذية الفكرية بتاعه هي خلدونية الدنيا، لأنه حتى في معناها تروح متاع يتكلم على العمران تغير العمران، العمران المديني العمران البدوي، وجعل من أول واحد يجعل من بن خلدون منطلق ولكن بصفة جديدة، حاول باش يأخذ معناها بعض مصطلحات هامة ولكن يطورها ويحاول باش يخدم بها معناها في في في العمل بتاعه.
1: يعني بمعنى آخر سي حسن، يعني التاريخ مش تاريخ الأحداث، هو لا. التاريخ في نعم. محيطه الاجتماعي نعم. والاقتصادي نعم. والسياسي والاجتماعي، هذاك كيفاش نعم. يكون هو تاريخ.
2: نعم. وكذلك بالنسبة لما قاله زميلي سي لوتي عيسى بالنسبة لطاهر بن عمار، يعني يطرح مشكلة زيك كيف اللي هو زي موجود بالنسبة للدراسات الجيوغرافية، كيف يمكن معناها رد الاعتبار كشخصية هامة لكن ما عقلتش حظها في الأبحاث دون الوقوع في المدح، لأنه يعني مشاكل مثلا الدراسة الجيوغرافية هذه فيها الإشكال هذا. إذن هو ينطلق من إشكاليات، ما ينطلقش من مسلمات إيديولوجية، وهذا هام بالنسبة لجيله هو، لأنه يعني ما نساوش أنه في الجيل هذاك الأولاني كانت فما هيمنة لبعض الأفكار بعض الإيديولوجيات سواء كامينية أو يسارية، والمؤرخ كان مطلوب منه معنا مطالب بأنه يكون موضوعي. أوصي خليفة شاطر حاول ونجح باش يكون موضوعي، في ظني قلنا نقرأوا الكتب نتاعو نلقاو أنه إنسان يحاول باش ياخذ بعين الاعتبار كل العوامل ويعطي أفكار ويعطي استنتاجات، ولكن رغم ذلك يقعد ديما إنسان يخلي باب النقاش مفتوح.
1: يعني أدوات التحليل
2: حتى في النتائج بتاعه، أدوات التحليل موجودة بتاعه، يعني اللي معمول بها واللي طلبة بتاعه خذوها منه معناها وتغذوا بها.
1: شكرا سي حسن. سي أيمن
3: نول. سي عمار
1: احنا أساتذة فرنسية ولكن نحكي على شخصية أستاذ تاريخ.
3: طبعا نحن كأساتذة فرنسية ما نجمو كان نحبوا المؤرخين والفلاسفة وكذا لأنهم يغذيونا ويغذيوا الفكر بتاعنا، احنا نغذيهم باللغة وهم يغذيونا بالمنهجية وبالمعلومات التاريخية والأكاديمية والعلمية.
1: والتاريخ والفلسفة هما أمهات العلوم.
3: هما أمهات العلوم. أنا نحب نحيي الضيوف سي لطفي عيسى الأستاذ الجليل حسن العنابي ونقول لهم البركة فيكم في سي خديفة. الله يطمو ينعمو. مع العلم اللي أنا حصل لي شرف خطن على طريق المرحوم الهادي البكوش أني التقيت بسي خليفة شاطر بين 2010 و 2012 و يعني الدنيا صغيرة كما يقولوا لأنه ولد خوسي خليفة شاطر قرأ معايا في معهد حمام سوسة. يعني الدنيا صغيرة بالحق. واللي عجبني في سي خليفة يعني تبارك الله عليه والله يرحمه تولد نهار 12 ماي 1936 وتوفى يوم الأربعاء 13 ماي 2026 يعني عن سن يناهز 90 سنة ويوم. يعني المؤرخ قد شادد في الحياة وقعد لآخر لحظة يعني يشتغل ويكتب لأنه أصدر سنة 2025 كتاب مهم جدا عند منشورات نيرفانا لصديقنا سي حافظ بوجميل عن ديناستي أوسينيت يعني من 1705 إلى 1757. وهذا دليل أنه الرجل يعني لحد سنة 89 سنة يشتغل ويكتب ويعمل وهذا يعني أمر مهم ومهم جدا سي عمار. يعني هو سي خليفة ربما السر متاع اللونجيفيتي متاعه هو حب الجامعة والعمل الأكاديمي من جهة لكن كذلك حبه للمؤسسات مؤسسة الدولة كما ذكرت يعني ترأس دار سيباستيان أو ما يسمى يعني لو سونتر كولتوريل انترناسيونال دو حمامات ترأس المكتبة الوطنية وخاصة في آخر حياته يعني اشتغل يعني بطريقة مهمة مع الدراسات اللي ما يسميه هو الدراسات الدولية يعني كما نقول هنا سونتر ولا مجموعة من الباحثين اللي هو اللي صوت معناتها كيفاش نقولوا مجموعة من الباحثين لاسوسياسيون دي ستود انترناسيونال يعني جمعية الدراسات الدولية اللي خدم فيها بطريقة مهمة جدا ما بين 2010 و2012 وانا عرفته في هذا السياق وكان بالحق يقدم في تفكير نجم نقوله مناهض للفكر الدكتاتوري اللي كان موجود في دول العالم العربي انذاك وكان يوحي نوعا ما بالتغيرات اللي عشناها في 2011 واللي قاعدين نعيشوا فيها اليوم. يعني كانت عنده النظرة الاستباقية لكن للأسف ربما ما نجمش يعني من الجانب البحثي أو الجانب الأكاديمي ما خلاهوش يلعب دور سياسي لتوعية السياسة والرجال السياسة باش يبدلوا المنهجية متاعهم أنذاك. فسي خليفة يعني بالحق عنده مدونة مهمة بالعربية وبالفرنسية. أنت سي عمار ذكرت اللي هو يعني خاصة يكتب بالفرنسية لكن عنده يكتب كذلك بالعربية وعنده قلم سيال بالعربية كتاب تونس عبر التاريخ تحت إشرافه هو يعني من أهم الكتب على تونس يعني في صدر سنة 2005 كان صدقني ربي نعم 2005 عند السنتر ديتود دي روشيرش إيكونوميك وسوسيال سيغيت يعني عمل جبار لأنه في يعني كل الحقب التاريخية اللي عرفتها بلادنا وبالحق معناتها إن شاء الله لا جون جينيراسيون الجيل الجديد بتاع المؤرخين يواصلوا على هذا المنوال لأنه حشتنا بأبحاث أكاديمية تكون عندها قيمتها العلمية والأكاديمية في الجامعة لكن نخرجوها لعامة الناس لأنه بالحق للأسف معنا نعملوا أي ميكرو تروتوار وتشوفوا احنا على وسط التواصل الاجتماعي للأسف أي سؤال نسألوه على بلادنا ولا لتاريخ بلادنا يعني
1: تونس يجهل تاريخ بلاده.
3: أي نعم للأسف للأسف في حين تاريخ بلادنا نقرأه في من السنة من روضة ومن السنة أولى ابتدائي لحد البكالوريا يعني فما بحق يعني فما مشاكل كبيرة لازمتنا نواجهوها وكان نحبه بالحق ننهضوا برواحنا وببلادنا.
1: هذا باش نرجع للسي حسن عنابي بيسكو شد معنا منصب في وزارة التربية بعد الثورة وكان له دور في إعداد برامج التاريخ بالمعاهد والمدارس الإعدادية بتونس. سي حسن
2: سمحني حبيت نعرج على مثلا نقطة معناها مفكر أو مؤرخ فرنكوفوني الكلمة هذه شوية تقلقني لأنه الجيل متاع خليفة شاطر وحتى الجيل اللي من بعده يعني يحفقوا لغتين بشكل كبير العربي والفرنسية يعني المدرسة الصديقية ومعناها المدرسة نتاع المساعدي إلى آخره يعني ما كانش عندهم حتى حرج باش يكتبوا أو يتكلموا باللغتين وهذا هام لأن في وقتها وقتهم جيلهم هم يزمهم يكتبوا فرنسوية كلهم أغلبهم تقريبا يكتبوا فرنسوية لأنهم يتحاوروا مع العالم يتحاوروا مع الفرنسيين أو غيرهم وكان دائما موجود فما صلات يعني تجبرهم أو تجعلوا أنهم المعقول باش يتكلموا بلغة أخرى لكن بالنسبة لهم فرنكوفون يعني ما عندهاش معنى يعني يتكلموا أي لغة المهم هو أنه فما التواصل وهذا يزمه يتقال توا لأنه فما مشكلة كبيرة توا بالنسبة للجيل الحالي اللي خلطوا بين السياسة واللغة يعتبروا أنه إذا كان بلاد هي كذا أو لغتها مش ذا إلى آخره ولا بالعكس معناها ما عنده حتى علاقة العلم واللغات ويزموا يعرفوا الشباب اليوم يعرفوا أكثر ما يمكن من اللغات ويزموا على خاطر حتى تاريخنا معناها في الفترة الحديثة أو المعاصرة هو مكتوب بالفرنسية مكتوب بالفرنسية يعني لهذا معناها نجعله أنه المسألة عندها نطاق آخر فيما يخص سؤالك الحقيقة أنا وقتني مشيت لوزارة التربية ككاتب دولة لوزارة التربية كان في وضعية معناها تعرفوها شنية 2011 وضعية مش باهية وفيها اضطراب وكان الهاجس الكبير الوحيد حقيقة هو إنجاح السنة الدراسية امتحانات باش ما يكونش فما تعثر ويكون فيها مشاكل وفي الاخر في الاخير تقريبا في الشهر الاخراني في نوفمبر او في اكتوبر بدات تطرح المساله نتاع تحويل البرامج الى اخره وقعت لجنه تركيب لجنه اللي ما خدمت كان شويه ما عملتش حاجه كبيره لكن الفكره هو انه كانت ما نداوش بورقه بيضاء وهذا يزيد مشكل كبير مشكل كبير بتاع كل انسان يجي للحكم يحاول باش يبدا بورقه بيضاء وهذا مش صحيح غلط يجب دائما نستنج وناخذوا من الشيء اللي عملوه ما سبقوا الناس اللي سبقوا ونزيدوا عليه نحوروه نبدلوه ومش كل إنسان يقول أنا جبت شيء اللي ما جابوش غيري هذه كانت الفكرة نعم هذه كانت الفكرة الأساسية اللي مشينا عليها بقى فما فكرة أخرى بالنسبة لي أنا علاش ما نشهدش في نظري المحاولات لأنه العمل كان في نطاق يعني قطاعي أنت تجي تعمل لجان قطاعية مثلا الحياة المدرسية في البرامج في الامتحانات إلى آخره وكل لجنة تخدم واحدة ومن بعد يأخذوا الاستراتيجيات بتاعهم ويعملوا تأليف أو توليف يعني وهذا مش صحيح هذا معناه منهجيا ما يستقيمش لأنه ما عندكش ما حددش لنفسك أهداف أولى اللي باش تضمن بأنه الناس تفكر تقريب نفس الطريقة أو يكونوا متناغمين قعدنا أعوام ونحن نخدم بالطريقة هذيك يعني المشكل الأساسي في المنهجية ولكن رغم هذاك اللي باش يجي واللي احنا وقتها واللي جا بعدنا حاول باش ياخو معناها الاستنتاجات اللي عملوها قبل واللي وصلوا لها الناس اللي قبل باش يبنيوا عليها معناها ما كانش ما نجموش نتواصلوا ما نجموش نقدموا قدام اذا كان كل مره نبداو من صفر
1: شكرا سي
2: تقريبا هذه الفكره اللي كانت موجوده
1: شكرا سي حسن باش نرجع على كلمه فرانكوفون انا قريت عنوان جريدة لابريس ديسي دو ليستوريان فرانكوفون خليفة شاطر
2: نعم حش... لا لا وانا مش نلوم عليك انت يا رفو اما انا بدي قريتها في هذا وحقيقة مش لوم هو لا حبيت باش نوضح حاجة على خاطر كلمة فرانكوفون توحينا روما حاجة أخرى ولكن في وقتها كان الناس كلهم يتكلموا في
1: الفرنسية ولا العربية نعرف اللي كان أغلبيته متمكن من اللغتين وكان مش من ثلاث لغات اللي كانوا كان العربية والفرنسية يتقرأوا تقريبا بنفس عدد الساعات وبعد الإنجليزية تخلط يعني ما كانش عندنا مشكلة متاع لغات وما كانش عندنا مشكلة متاع هوية وما كانش عندنا متاع هذه لغة كفار متاع شنو ندرس اللغات لأنه يلزم ندرس اللغات لو سمحتم أصدقائي باش نعملوا استراحة موسيقية بسيطة ونرجعوا للحديث حول خليفة شاطر أعطينا لطفي بشناق علمني

0: شكرا على هذه الأغنية نديها إلى روح أستاذنا المرحوم خليفة شاتر، لأنه هو علم أجيال وأجيال، والأجيال بش يتذكروه إلى ما لا نهاية. باش نواصلوا الحديث حول الأستاذ المرحوم خليفة شاتر، وباش نكون معنا الأستاذة حفيظة شقير، وهي أستاذة جامعية مختصة في القانون العام، وهي قريبة خليفة شاتر، وهي أستاذة جامعية مختصة في القانون العام وناشطة حقوقية، ولها عديد من الإصدارات في مجال الحقوق، حقوق الإنسان. سيدتي حفيظة، مساء الخير.
1: السلام عليكم، بارك الله فيك عايش. على الدعوه.
0: شكرا على انك انت قبلت الدعوه وانت ماكش من اختصاص المرحوم خليفة شاتر، لكن انت عرفته عن قرب لانه قريبك، باش تعطينا لمحه على المرحوم خليفة شاتر، ولك جزيل الشكر.
1: شكرا استاذ. اليوم طبعا هو ذكرى رحيل خليفة شاتر، هو خالي، ولكن كانت تربطني بها علاقة قوية، هي علاقة صديقة، علاقة زميلة، علاقة قرابة، وكنت قريب قيبته من الناحية الفكرية، خاطر كنا دائما نلتقي ونتقاسم الأفكار، وحتى كان نختلف في العديد من الأحيان، لكن ديما نلقاو نقاط التقاء وتفاهم. هو خالنا خليفة كان كما تعرف مغروب بالتاريخ، ولكن مش فقط تاريخ البلاد والمجتمع، بل كذلك تاريخ الأسرة في أدق تفاصيلها، وتاريخ عائلتنا وعلاقاتنا ببعضنا. وهو كان يعني دائما يرمينا التاريخ، يغرمنا بالتاريخ، يعني خالنا خليفة كان ديما يحكي لنا، وإحنا صغار وتعلمنا المحلة نتاع زروق، تعلمنا تعرفنا على الحركة الإصلاحية في القرن 19، وهذا كل كان عنده قيمة بالنسبة لنا. لكن في نفس الوقت هو كان ملم بالمعطيات السياسية، وكان ديما يواكب في الحياة السياسية قبل الاستقلال وبعد الاستقلال وإلى يومنا هذا، يعني ديما يحكينا على الصراعات السياسية، على الحركة الوطنية، ديما يحكينا على المشاكل اللي كانت موجودة وقت الاستقلال، وهو كان يدركها بإطناب وكان متعمق فيها، وهذا كان مهم جدا حتى بالنسبة لنا. كذلك نفس الشيء سيد خليفة كان مغروم بالسينما، فهو كان أنت تعرف اللي هو كان درس في شخص في بداية مشواره، ودخل في نوادي السينما، وكان ديما في سفاق في نادي السينما ينشط الحصص وقت اللي تعرض أفلام، ثم تحمل مسؤوليات في إلى جانب التهر الشريعة والعديد من المولعين بالسينما في نادي السينما، نوادي السينما، وكان حتى
0: فيدراسيون تونسيان دي سيني كلوب،
1: وكان حتى قريت حاجات كتب عليهم منير فلاح من الناس اللي نظموا بدايات ايام قرطاج السينمائيه،
0: قرينا عليه وقلنا
1: هو كان زاد تعرف اللي كان يؤمن بالحركه الوطنيه وبالدوله الوطنيه الحديثه، وكان وفي لرئيس بورقيبه، إلى حد أننا كنا ننتقل إلى المنستير تقريبا في كل ذكرى ميلاده، وقت اللي كانت الفرص تسمح طبعا وصحته تسمح، باش نزوروا المقبرة وترحم عليها. والدليل على ذلك هو من آخر إصداراته كتاب حول عهد بورقيبة، الأخ بورقيبة. بين الحاجات اللي تميز خالنا خليفة، من عيادة ديمة سيد خليفة، هو قال له متفتح، إنسان متفتح ياسر ومتسامح، يقبل رأي المخالف، هذا مهم جدا، وكان يحترم الحرية الشخصية الفردية والعامة، عمره لا يتدخل في حياتنا الشخصية في نشاطاتنا، بل بالعكس حسه دائما مهتم بها ويشارك فينا ويتعلق ويقرأ علينا والكل، يعني هذا كان بالنسبة لي مهم. معناها كتابات كنا ديما نقراوها، زاد خاطر احنا قريب نقراو برشا، كنا هو يكتب مقالات وانا بصفه خاصه قريت برشا حاجات على التاريخ الدستوري التونسي في القرن التاسع عشر، والحق اعتمدت على بعض المقالات اللي كتبهم وقت اللي كتب على مقالات في وقت صدور دستور 1861، والخصام اللي كان موجود حول قبول الدستور أم عدم قبوله باسم الدين، وهذا كل معناها خلانا دائما علاقتنا باهية به، وخاصة أنه رو كان مناصر لقضايا النساء ومشجع للحركات النسائية باختلافاتها وتنوعها، وكان ديما يتبع التطورات اللي تعرفها حقوق النساء سواء على مستوى التشريع أو على مستوى السياسات، وكان كذلك مودرنيست يعني إنسان حداثي مناهض بالفكر الرجعي، يؤمن بالمساواة، يؤمن بحقوق النساء وبدور النساء في إرساء ديمقراطية في التنمية. تقريبا هذا اللي نجم نقول، يعني أنه السيد غريفة في النهاية كان إنسان محب للحياة والسفر والعلاقات الاجتماعية، دائما كان مشارك في الملتقيات الدولية الإقليمية والمحلية، وبش يبقى مع الأسف الغائب الحاضر في ذاكرتنا احنا الشخصية والأسرية.
0: شكرا جزيلا سيدتي، هذا تيمونياج من إنسان قريب على مستوى العائلي، يعني خرجنا شوية من المستوى الأكاديمي، لكن أنت ذكرت أنه حتى في العائلة كان عنده الدور الأكاديمي، الدور التثقيفي، الدور المدرس اللي يلزم يأثر في محيطه قبل كل شيء. سي حسن العنابي، سي حسن العنابي
2: مرحبا،
0: نرجع لك.
2: نعم تفضل.
0: سي خليفة شاطر ودوره المحوري في الجامعة التونسية وما ترك كأثر، مش في الكتابات يعني، في من تتلمذ عليه أو تتبع واحد، وخاصة الأساتذة اللي قاموا ببحوث تحت إشرافه، ودوره كمشرف وكمعد يعني لجيل من المؤرخين.
2: هو في الحقيقة يجب أن نقول حاجة تميز مرحوم خليفة الشاطر حتى في جيله، واللي اليوم المسألة صعبة شوية، كيفاش تكون أكاديمي ولكن مش في برجك العاجي. يعني تثقف الناس، وهذه خصلة من خصاله، لأنه كان قادر باش يتكلم مع الناس اللغة اللي يفهموها، إذا كان لازم بالدارجة المهذبة أو بالعربية المبسطة أو بالفرنسية إذا كان لازم، وهذا اللي مش نفس اللغة اللي يدرس بها، لأنه يحب يعدي فكرة، وذلك يمكن اكتسبه زيادة بالتجربة اللي كانت معه في التلفزة في السينما إلى آخره، ولكن أعتقدوا أنه سيتو الفوكاسيون، معنا عنده من أصله إنسان لغته سهلة وعنده فكرة الثقافة التاريخية.
0: شهادة تقريبته تؤكد سي حسن. نعم. شهادة تقريبته تؤكد ذلك، لأنه حتى بالضبط. في العائلة
2: بالضبط.
0: كان
2: بالضبط.
0: عنده إمكانية بالضبط. أنه
2: معنى إنسان يجي ويفهموا ويفهم ما يحب يقوله من غير مشكلة. هذه حاجة من الحاجات. حاجة ثانية، علاقاته مع زملائه. أنا حضرت لأني كنت في نفس الموقع، يعني في قسم التاريخ، وحضرت كما الأقسام الأخرى في الوقت ذاك، كانت فما معناها بعض مشاكل بين الزملاء إلى آخره، نزاعات مذهبية ونزاعات فيما يخص سير الدروس إلى آخره. خليفة شاطر كان عنده دائما موقف الإنسان اللي يحب يوفق، توفيقي، معناه إنسان يحب يوفق بين الزملاء بتاعه من غير ما يدخل معهم في متاهات بتاع ياخو معناها موقف من هذا ضد هذا إلى آخره. وربما في وقت من الأوقات أنا حضرته نعرف أنه كان مظلوم في بعض ساعات، معناها بعض الزملاء اللي ظلموه، لكن يتجاوز ما عندوش حقد،
0: ما عندوش
2: كبير بشي، والا معنى خبث باش يعملوا حاجه اللي تعقلوا، لا هذه ما عندوش بكل انسان، لكن هذا مش معناه اللي ما يوريش معناها موقفه يعطيه، لكن معناه من غير عنف، من غير كلام
0: بحنت يعني.
2: نعم، يعني فما التربيه، فما اخلاق، فما معامله باهيه، فما انسان اللي زملاء يحبوه الكل، معناها رغم اللي ماهوش دائما متفق، لا طبعا مش انسان يكون متفق مع الناس كل. ونذكر هنا حادثه وقعت مع زميله اللي اخذت معنا عملت معها بتروحها بتاع تاريخ، معنا بتروحها دكتوره الدوله، هي كانت تنتمي لليسار، وطلبت منه باش يكون هو معناها يكون ديريكتور دو ريشيرش بتاعها. هو قال لها هذيك تاخو انسان معناها تختار مدير اللي يكون تقريب من نفس الاتجاه بتاعك يكون احسن. قلت له بالحرف الواحد انا ما عندي ثقه كان فيك. يعني انتجر يعني انسان مش قد قد ما فماش كل تلاعب او كما كنا نقوله معناها الافكار المسبقه من قبل ونحاسبك على جال انت ماكش نفرد شق معايا الى اخره. هذا الكل يجعل منه انسان عنده فكر واسع وكما قالت لحظه تفكير يعني تحسن معاشرته تحسن معاشرته.
0: شكرا.
2: فلذلك معناها كانوا برشا الناس اللي ترمزوا عليه في مجالات متعدده في بالنسبه لتاريخ تونس سواء كان التاريخ الحديث او التاريخ المعاصر. وهو معناها جدد الاشكاليات بتاعه معناها ما كانش مش ديما معناها في نفس الوتيره في نفس المواضيع في نفس المشارب والافكار. وهذا ما يجعل منه انه دائما موجود ودائما يستدعوه ودائما تلقاه في المحافل العلميه سواء كان في تونس او في الخارج.
0: شكرا. سي لطفي هل عندك اضافه؟
3: والله حبيت نرجع اللي قاله توا سي حسن وبكري زاده كذلك حول الدور اللي لعبه سي خليفه الله يرحمه في مساله مهمه جدا تتعلق بكتابه تاريخ تونس. خاطر العمليه لم تكن بالبساطه اللي يتصوروها بعض الناس وسي حسن هنا باش يشهد لانه يعني هو اللي كان متابع العمليه هذه على الاقل في مستوى معناها اخراج النص وخاصه فيما يتعلق بالفتره الحديث. دونك اللي يهمني في هذا الكل واللي سرع انتباهي بالاساس هو قدرته على التوفيق بين وجهات نظر وتصورات تنتسب او قريبه من معارفه سواء كان في التاريخ الحديث طبعا ولا في التاريخ المعاصر، لكن ايضا بالنسبه للمؤرخين اللي ينتسبوا للتاريخ الوسيط وكذلك للتاريخ القديم وما قبل فتره ما قبل التاريخ. هنا اثبت بالحق معناها قدره على اداره فريق كامل تعرف اللي يعني عدد المدخلين تقريبا وصلوا تقريبا الى ما يقرب عن 25 او 30 يعني مساهم، وهذا هذا يدل في اخر الامر على ان الرجل كان له صيت وكذلك كان له اعتراف حقيقي من قبل زملائه. فما حاجه اخرى ايضا حبيت نحكي عليها في نفس المجال وهذا يحسب لخليفه شاطر بالاساس هو قدرته أيضا على التعامل مع مشروع عنده علاقة بالدولة مباشرة. تعرف المشروع هذا يعني القضاء اللي احتضنه في الأول على الأقل هو الإدارة العامة للتعليم العالي ووزير التعليم العالي أنذاك فهمتني، وطبعا اللي وراء هذا طبعا الرئيس السابق زين العابدين بن علي. اللي يهمني أنا هو الإدارة متاع ثلاثة أجزاء خاصة الأساسية اللي اشتغلنا عليها بكثير من الهمة واللي أعطت نتيجة في اعتقادي مهمة جدا. تعرف اللي الكتاب ده خرج سنة 2005 كان يجب على المغرب أن تنتظر إلى حدود سنة 2011 حتى يخرج كتاب مشابه للكتاب التونسي حمل عنوان تاريخ المغرب تحرين وتركيب فهمتني، واللي كان وراها زاد أيضا شخصية فارقة مختص هالمرة في التاريخ الوسيط اللي هو الأستاذ محمد قبلي اللي هو ما زال يعيش بيننا فهمتني. اللي حبيت نقوله هو أنه في زمن ما وفي وقت ما يعني المشروع اللي بدأ في البداية التونسية تقريبا في حدود سنة 2002-2003 بدأ الاشتغال عليه وتم إنجازه أو الانتهاء منه في حدود 2005 كان يجب على بلدان أخرى أن تنتظر أكثر وقت حتى تحصل على شيء مشابه لما حصل في البلاد التونسية طبعا باختلافات لا فائدة في العودة إليها من وجهة نظر منهجية وأيضا من وجهة نظر القراءة العامة للتاريخ التونسي مقارنة بالتاريخ المغربي وهذا كتبت فيه وزر والناس الكل تعرفه
0: لأنه في شيء من الإيديولوجيا
3: با سبيسيالمون توا الجزء الرابع هكا ما هوش وراه خليفة شاطر مش وراه خليفة شاطر حتى كل واحد ياخو يعني حقه. خليفة شاطر لم يكن وراء الجزء الرابع الذي خصص لفترة معنى زين العابدين بن علي فهمت هذاك كان خاص بالقصر وتلا بيه واحد من مستشاري الرئيس سي أنجوريت، فهمتني لفائدة في ذلك الأسماء. والجانب التاريخي في آخر الأمر اهتم به الأستاذ خليفة شاطر، وأبلى في اعتقادي أبلى من وجهة نظر بيداغوجية، كان يشدد على المسألة ذي، يشدد على مسألة التبسيط والقدرة في آخر الأمر على الاتيان على تاريخ تونس من وجهة نظر محورية بالأساس وليس خبرية، وهذا مهم جدا، وأعطانا في آخر الأمر نتيجة أنا أعتقد في زمانها كانت خطوة هامة في إعادة صياغة تاريخ تونس بلغة البلاد الأصلية.
0: شكرا جزيلا. يا أيمن عندكش ما تضيف؟
4: ويش يا عمار؟
0: أيمن من خارج قسم التاريخ ومن من من الاختصاص الفرنسية.
4: والله عندي برشا حاجات ما نقولهم، خاطر انا قريت معناتها ثلاثة ولا أربعة كتب بالمرحوم سي خليفة، وعندي حتى كتب معناتها بالإهداءات نتاعو، وكما قلت يعني حصل لي شرف كوني تعرفت عليه مع صديق ليل وراجل يحبه برشا برشا اللي هو المرحوم سيدي الهادي البكوش. واللي يعجبني في سي خليفة وكما قالت للا حفيدة وحييها برشا، وما كنتش نعرف اللي معناتها سي للا حفيدة ويعني بنت أخت سي خليفة، معناتها بالحق العالم صغير تونس صغيرة كبيرة وصغيرة برشا معناتها. نحب نقول اللي يعني سي خليفة تعجبني فيه الأناقة متاعه، ديما كالبابيون ديما كنوع من اللباقة ونوع هيك من الجمال الفطري والذكاء الفطري اللي هو يجمع ما بين الأناقة الإنسانية وجمال العلم. يعني إنسان العلماء هيك عندهم جمال وعندهم رونق. لو كنت معناتها نحط روحي في بلاست غولون باخت ولا هكا نفكك بعض الرموز وبعض التصاور اللي نجم نشوفوها للمرحوم الله يرحمه وينعمه، يعني بالحق ثم اون اليغونس كيكا اللي هي الاليغونس دو سافوار سي عمار، اللي هي نلقاها عند يعني مش انسان ربي خلقه مزيان، هو ولا مزيان بالعلم نتاعو، لانه ثم كنوع من النور اللي يشع من الداخل من خلال القراءات من خلال الكتابات من خلال فهم الامور كذا. فسي خليفه كانت عنده هال النوع من الكاريزما العلميه هذه، ولفات كونه الطالبة متاعه كما كان يحكي زميلنا وصديقنا انه يعني ينصح امشي الواحد يساري ويقول له لا عندي فيك ثقة، راهي ثقة هذيك ما تشريش بالفلوس يا عمار. يعني وقت تشوف انت اي اسم وكتب قاعدة تخرج وفما معناتها بالحق الناس كل تكتب ولات، وفما يعني ممكن منذ 2011 القراجم تصرحت ودور النشر موجودة وكذا، لكن مش كل شيء تقرأ أكيد. مش كل شيء قوي ومش كل شيء مكتوب بالكدا ومش كل شيء عنده قيمة وعنده معنى. سي خليفة الله يرحمه خلالنا اون اوفر، خلالنا أعمال كتابات، وإن شاء الله الطلبة متاعه وإن شاء الله الجامعة التونسية تعتني بها وتواصل الأبحاث هذه.
0: شكرا أيمن. باش ناخذ دقيقة دقيقة باش نكملوا البرنامج متاعنا، نبدأوا بالسيدة حفيظة شقير.
1: باش نقول أكثر من اللي قلت، يظهر لي أحكيت كيف ما حسيت، على خاطر أنا تألمت كثير من وفاته
0: وحل
1: علي بقعة ومن النقاشات اللي كانت ديما نخوضها معاه الدنيا.
0: شكرا جزيلا على قبول الدعوة وأنك أعطيتنا الشهادة ذي، اللي حبينا نخرجوا من الإطار الأكاديمي والعلمي إلى الإطار العائلي والإطار المجتمعي.
1: سي حسن
5: بربي حبيت نقول كلمة فيما يخص كتاب تاريخ تونس واللي فيه أربع أجزاء. هو في الأول يعني السلطة الوزارة كانت تفضل أنه في الجزء الرابع يكون حول الفترة المعاصرة بصفة عامة. سي خليفة وأنا كنت معاه في المسألة هذه تقرر وأنه نفصلوها حاجتين، أولا ساعة باش كيف يتباع الكتاب يجي يتباع كل جزء واحد، مش مجبورين مش ناخذوا فترة بن علي مع الفترة المعاصرة، وهذا كان عنده حس سياسي لكن ما عبرش عليه ولكن تهمنا فيه وحاول وقت ذاك باش نجروا الوزارة باش يتقبل المسألة وقبلتها، خلاو معناها كل ما هو جزء رابع اللي هو فترة بن علي قعد وحده وما باش يعطي ما يخليش معناها الاجيال الاخرى تتاثر بنفس التمشي اللي هو تمشي اخر معناها سياسي ماهوش تمشي علمي بالحقيقه رغم اللي معها بعض الزملاء نراش معناها خطبوا فيه ولكن مع احترامهم احترامي ليهم جزء رابع عنده صيغه خاصه. أنا نقول في الآخر نقول ربي يرحم الشيخ خليفة شاطر وفما معناها عمل لازم نقوم به باش نزيد نعرفه بكتاباته وفي نطاق الكلية ولكن كذلك في نطاق دور الثقافة في نطاق جمعيات في نطاق جمعيات تاع مسير اللي نشط فيها كثير واعتقد انه فما ناس اللي عندها الفكره هذه واش تحاول دائما تعرف به لانه فكره واعماله تتجاوز المرحلة الحقيقة.
0: شكرا سي حسن ولكم منا ألف تحية على المشاركة هذه. الأستاذ لطفي عيسى في دقيقة أو أقل نصف دقيقة.
6: والله إيش حاب نقول لك يعني نحن أتينا تقريبا في آخر الأمر على جوانب مهمة في اعتقادي لكن لم نأتي على كل شيء هي في الأخر يعني لمسة فقط لتحية روح الأستاذ خليفة شاطر اللي كان بالنسبة للجيل اللي كان أستاذ أولا كما أيضا سي حسن بفضله أيضا فهمتني وأنا ممنون له كثير لأنه في وقت من الأوقات عرض عليها أني معنا أنجز وتروح الدكتورة الدولة معاه وقتها نتذكر عرض عليها أني أشتغل على صغير بن يوسف البيجي فهمتني في المشرع الملكي وقال لي لو كان لطفي تقوم بإعادة قراءة للكتاب نكون من وجهة نظر اقتصادية واجتماعية حققنا فائدة كبيرة بالنسبة لكن كنت أنا أكثر اهتمام بالجانب المقارن للتاريخ وفضلت في آخر الأمر أني أفتح نافذة على الفضاء المغربي لا أدري إن كان الأمر جيدا أو غير جيد لكن
0: شكرا شكرا سي لطفي
6: أتذكر هذا شكرا أرى أن الرجل كان في مقام عال.
0: شكرا جزيلا شكرا للجميع شكرا للمستمعي ومشاهدي جورة فام هكذا انتهت حصة الليلة المخصصة للمرحوم الأستاذ خليفة شاطر لنا موعد في الأسبوع القادم وشكرا.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: التاسعة ليلا على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أكدت شركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم أن القطاع يواجه صعوبات مالية وهيكلية كبيرة في وقت تعمل فيه الشركة على أعداد استراتيجية متكاملة لتطويره تستدعي أهدافه رفع إنتاج الفوسفات التجاري إلى 9.4 ملايين طن في أفق سنة 35 و2000. وأوضح الرئيس المدير العام لشركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي عمر بزوادة أن مختلف الأطراف المتدخلة بالتنسيق مع رئاسة الحكومة تعمل على معالجة الإشكاليات التي تعترض القطاع ووضع رؤية إصلاحية للنهوض به، مشيرا إلى أن الوضعية المالية الصعبة للمؤسستين حدت من قدرتهما على الاضطلاع بدورهما التنموي والاجتماعي على المستويين الجهوي والمحلي. الجمعية التونسية للقبالة وفن التوليد تدعو إلى فتح حوار وطني جامع حول العنف التوليدي يضمن التشريك الفعلي والمتوازن لمختلف الأطراف المعنية، وذلك في ظل تنامي الاهتمام المجتمعي والحقوقي بهذا الملف وتعدد المبادرات الداعية إلى تناوله. واعتبرت الجمعية في بيان أصدرته اليوم أن الزخم المتنامي حول هذه القضية يمثل فرصة حقيقية لإعادة طرح قضايا رعاية الأمومة ضمن مقاربة أكثر إنسانية وعدالة، مؤكدة أهمية الانتقال من تعدد المبادرات إلى بناء مسار حوار مشترك قائم على التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين. دولياً، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم أن القوات الأمريكية رفعت الحصار عن كافة حركة المرور البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية. وأكدت القيادة المركزية في بيان رسمي أن القوات الأمريكية لم تعد تعيق عبور السفن من وإلى الموانئ الإيرانية في منطقتي الخليج وبحر عمان. المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يقول أن توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة جاء بعد جهود مكثفة بذلها المسؤولون الإيرانيون، مؤكدا في رسالة توجه بها إلى الشعب الإيراني أنه كان لديه رأي مختلف لكنه منح الإذن بالمضي فيه بعد تعهد الرئيس الإيراني مسعود بازكشان بصفته رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي بحماية حقوق الشعب الإيراني وجبهة المقاومة. كما شدد المرشد الأعلى الإيراني في كلمته على أن أي مفاوضات مباشرة مقبلة مع الولايات المتحدة لا تعني قبول رأي العدو، مؤكدا التمسك بالمواقف والثوابت الإيرانية. وفي ختام هذه الليلة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتميز الطقس بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار في بداية الليل بالمناطق الغربية للوسط ومحليا الشمال والجنوب، ثم طقس عامة قليل السحب. الريح تهب من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبالجنوب وضعيفة ومعتدلة ببقية المناطق، وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية، بينما البحر يكون قليل الاضطراب إلى متموج بمنطقة سيرات. ودرجة الحرارة هذه الليلة تتراوح بين 21 و 25 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وتكون بين 25 و 30 درجة ببقية الجهات وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: مع شيرين ميمي
1: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
2: طبعا نبرسك يجي جمع الأكثر شوية قادم نعيش في أطول الليالات في فصل الصيف. أصحاب الأرصاد الفلكية قالوا طول النهار من العلماء فانتوا في الأرصاد الفلكية ما يجموش يحصروا قداش طول النهار فانتوا قداش قصر الليل لأن الأرض قادة تدور لأن الأرض ما تعملش بوز باش انت تعرف انت قداش كنت طول النهار وقصر الليل ولا قصر النهار وطول الليل ولا استواء حتى استواء الليل والنهار سواء كان في الخريف ولا في الربيع ما تنجمش تعرف قاعدين نعيشوا في أطول تاع فصل الصيف.
3: انا مواطن من عندرام عندي حرمه ما كوش يعطوني مرقص بناء داري مكفر جتو عندها شهريا ثبت شتر بشتر كفراج يحب ياخذ فلوسه لا جاري يهز تليفوني يكلم علي طبعا انا باش مات فيا باش ما نخدمش انا حارتش باش نعمل انا لا فلوس لا حتى شيء داري مهدده بالتيوح وما عندي حتى مشكله انا نسكن بعيد ماني بنيتي زوج ويدي اذا اطلب من المسؤولين يتدخلوا لي في مشكلتي.
4: نحن متسكنين شطر الرمان أكودة عندنا مشكل في أنه عاطين ثومنا سيد رئيس الجمهورية عاطي له كيف الماء والضوء باش تعبات أفهم الماء والضوء بيقول لي سوسة زيدة كيف كيف مشي أنا خلق أخوينا عاطي له كيف
5: عاطي المشكلة هنا في أكودة في في في البلدية مشكلة هنا تمشي تجي تمشي تجي تمشي هاو مزنا هاو مزنا هاو عملنا جلسة هاو شنو عصير صدقني أقسم بالله علي العظيم ولا واحد يمشي حشمه يروح ولا يمشي بلدية.
6: لا تتابع فيكم طويكة على البرنامج على الخبير المحاسب بالله شوفوا شباب صغير اللي يعمل مشروع صغير متاع فوتوكوبي متاع بيرو دامبريسيون هكيت يرجل متاع ليبلون وشوفوا الأداءات اللي هاب حتى عندي أقاربي في هذي شباب متخرج قعد قديش ملقاش خدمة الوظيفة العمومية دخل عمل هالبروجي هذي يجي منه كل أداءات اللي خلصوا فيها مزيل تقام عنده 5 سنين في البروجي ما حصل منه حتى شيء بالأداءات هذي بالبسين هذي بالكري اللي كريه سرتو يجي يشوفوا الكري يجي يشوفوا حانوت وسبتوا خدمتها زعمة زعمة وقت المكتب هكا يعملوا فيها المطبوعات وكل ومبعد السيف كامل يسخف بيش بيتي حتى التراجم تاع البلان يجي يشوفوا وتفقدوا إن شاء الله ربي معاهم

0: وجوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك. الجوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، الستة متاع العشية، العشرة متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبوصنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم التسعة متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات.

0: خواطر خواطر من التاسعة للعاشرة ليلا مع زهير الجيز. مع زهير الجيز. خواطر رحلة في عمق الفنان.
1: حداش دقيقة بعد التسعة تاع الليل. مساء الخير، مساء نور، أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا متابعينا وين ما أنتم موجودين. شكرا على اختياركم جوهر اف ام. اليوم الخميس 18 جوان 2026، بخطى حديثة نمشي واحدة واحدة في اتجاه نهاية الشبكة الخريفية الشتوية، وفي انتظار شبكة صيفية جديدة، في انتظار أيضا سيونس فينيك، في انتظار الحصة الواحدة والعباد سيبون، بما أنه الفيت القراية وفيت الباك، ونحكيه على بيانتو تخرج الريزلتان نتاع البكالوريا بعد غدوة تقريبا بالاسماس، نهار السبت تبدأ تظهر البكالوريا. إن شاء الله ربي ينجح الجميع. نعرف اللي فما برشا ستريس عند العائلات اللي عندهم شكون في البكالوريا، إن شاء الله بالتوفيق بالنجاح، إن شاء الله نسمعوا برشا صغاريت في دياركم، إن شاء الله نشوفوا برشا حلو وجزوز ومشروبات، المهم إن شاء الله تكونوا فرحانين. شكرا لاختياركم برنامج خواطر خواطر اللي يجيكم من الاثنين حتى الخميس من 9 إلى 10 متاع الليل. نكتشفوا كل يوم فنان جديد، سواء كان في قطاع التمثيل ولا في قطاع الغناء ولا في المسرح ولا غيره، نكتشفه من حيث فنان ومن حيث إنسان أيضا، من حيث النفسية متاعه، في خياراته الموسيقية السينمائية المسرحية وغيرها. برشا أسئلة تطرح يوميا على ضيوفنا الكرام، واليوم ضيف جديد يجينا من تونس، هو بالأساس من ولاية أخرى ولكن أقام واستقر وقرأ وتشبع بالتراث الجربي، حتى غنياته تقريبا فيها برشا روح التراث الجربي. نتعرفوا عليه ونكتشفوه بعد لحظات ان شاء الله في حلقه جديده. اسمه جوهر السعيدي، ضيفنا حتى العشرة متاع الليل. مرحبا بالجميع، حلقه من اخراج سامي دويري، اعداد وتقديم زهير الجيس، هذه جوهر فهم.

0: معكم في خواطر على جوهرة FM. مرحبا بالجميع. ضيف جديد كما قلت يجينا هو بالأساس أصيل ولاية قفصة ولكن مستقر عايش متشبع بالتراث الجربي. ما عاد نجم نسميك جربي، ما يخو الجنسية الجربية. جوهر الصعيدي، أهلا وسهلا مرحبا.
1: عايشك زهير، مرحبا.
0: اسمعني، خلنا نبداو من البداية بطاقة التعريف. شكون جوهر بعيد على الميكرو والكاميرا والأجواء والفن؟ جوهر شنجمو نعرفو عليك؟
1: والله جوهر هو مواطن تونسي من اللي هو صغير تربى على أذن موسيقية. من اللي أنا صغير عنا معناها عائلة فنية، معناها جزء من العائلة الفنية اللي عندي خالي ممثل القدير الفضل جلانزا.
0: هاي.
1: وعندي زادة كيف كيف يعني قريبنا ابن خالة الوالدة، ويعني زوج خالتي هو الفنان الكبير زدموس في البلدي. دونك يعني عنا في العائلة ديجا الجانب الفني
0: موجود.
1: واللي أنا صغير يعني كنت نمارس في الموسيقى من عن طريق من الكورال، سوليست في كورال البحيرة الشهير معناها في تونس. الموسيقى سيدي صابر، يعني معهد الوطني الموسيقى، بعده المعهد العالي للموسيقى.
0: دونك انت اصيل من منطقه قفصه، ما مولود في تونس؟
1: مولود في تونس وعايش في تونس، بين جربه وتونس الاكثر.
0: بين
1: يعني
0: جربه وتونس
1: الاكثر. بين جربه وتونس
0: كيفاش؟ خاطر جربه وتونس راهي 600 كيلومتر.
1: بالضبط، خاطر قريت ديما الاعياد والمناسبات والصيف ديما نعدي في جربه بحكم
0: على مش قفصه.
1: بحكم قفصه في فتره معينه في صغري قبل اي معناها فتره كبيره حتى لين يعني يقولوا المكتب هكا ما زلت صغير. لكن بعد يعني من المراهقه اللي بديت نكبر ولدت عندي شله.
0: عائلتكم الكل معناتها ولدت في جربه ولا كيفاش؟
1: لا، عندي جزء من العائله، عمامي عندي فما شكون يعيشوا في جربه، وعندي اصدقائي المقربين اصيلين جربه. دونك ولدتك
0: دونك علاقتك وتيده بجربه،
1: اصحابي في جربه. دونك بديت اصلا الموسيقى والعروسات والافراح بديت انطلقت من غاديك حتى هكا النشاطات السمع. عندي ميول يعني فنيه من اللي انا صغير نحفظ برشا اللون الالوان هذيك يعني. الموسيقى الجنوب الشرقي اللي هي جربه مدنين تطاوين، ليه موسيقى ذيك الكل
0: جابس الجنوب عموما.
1: جنوب عموما صحيح.
0: ولو انه يختلف راهو من جابس لتطاوين المدنين.
1: صحيح، بيان سور. النصوص
0: اختلاف كبير في التراث.
1: بالضبط صحيح،
0: في اللهجه. هو في جربه بركه راهي لهجه حمد سوخ، مش لهجه ميدون، مش لهجه
1: جربه. في جربه بركه تلقى برشا الوان.
0: صحيح،
1: في جربه بركه تلقى ايقاعات مختلفه، زاد
0: عادات وتقاليد مختلفه.
1: بالضبط، مش كيما قلاله، كيما
0: مش محبوبين، مش الماي، مش الجيم.
1: والحاجه الباهيه في جربه اللي هي من المناطق اللي في العالم، مش حتى نقولوا في تونس، اللي بالحق ما تلعبش في التراث نتاعها وما تسامحش فيه، وغيورين على التراث بطريقه بحاجه غريبه. معناها انا نشوف هذه في جربه تحديدا في لبستهم.
0: طفولتك كيفاش كانت جوهر؟ طفولة صعيبة، سهلة، دلول؟
1: أخي العائلة داعمين يعني دعموني برشا، دعموني برشا ملي أنا صغير الحقيقة في الفن. كنت من الأول عملت سبور أكثر معناها من الفن، لكن هما الحاجة الوحيدة اللي معناها كبشوا معايا فيها وشجعوني فيها بالكدا هي الفن.
0: ما معمر اكتشفت اللي فما إمكانية أنك تكون فنان؟
1: والله ملي أنا صغير، خاطر أنا كي كنت صغير كنت يعني الألعاب يعني صغار تلعب مثلا تكور في الشارع أكثر كذا. أنا ملي أنا صغير نقلد في شخصيات، يعني تفرج في التلفزة نقلد في شخصيات، في عادل إمام، في محمد هنيدي، نحفظ ذاك الأغاني متاع المسلسلات متاع الأفلام يعني. هذه الغرام. دونك ظهر الشواء ملي أنا صغير، حاسيني ماشي للجو ذاك يعني.
0: بمعنى الفن والغناء اليوم الفن والغناء كان اختيار وإلا قدر؟ قدرك انك قدر تطلع فنان بالضبط. ولا انت اخترت باش تكون فنان؟
1: هو شويه كما قلت لك شويه من اصلا الاطار في العائله، اللي عائله يعني تحب الفن، يعني في الدار كنت نتفرجوا نتبعوا برشا مسلسلات افلام، نسمعوا اغاني. مغروم ملي انا صغير الوالد كان يعني يعزف على آلة العود. كان مغروم بالموسيقى. هو موظف يعني، لكن طول عمره عداها يعني يسمع، يحط في الكاسيت ملي انا صغير نسمعوا الكاسيت ام كلثوم ورده، يحط كاسيتي نسمعوا حاجات موسيقى في الدار، يقوم الصباح يحط موسيقى. يعني ملي انا صغير نسمع في الشيء هذاك، التكوين هذاك كان، ولا بدي عازف عود يعني. دونك ملي انا صغير كانت كما قلت لك قدر وشوا. من بعد
0: كما جيت فنان كنت تنجم تكون؟ بعدك كان ما طلعتش فنان كنت تطلع؟
1: حاجه في سبور، اما الاكثر فني. اما حاجه في سبور، خاطر هذاك هو معناها
0: رغم اللي بعاد على بعضهم، ولو انه راهو حتى سبور فن معناتها.
1: فن الرياضه فن. ما تنجمش تعمل فن من غير ما تكون سبورتيف، خاطر لازم
0: تحكي على الفوت ولا تحكي هوند ولا تحكي انديفيديويل ولا شنو.
1: كي كنت صغير عملت هكا في فتره، عملت ناتاسيون يعني في فتره، وشويه هكا بحكم اللي يعني تعرف وقتها جت فتره نتاع صغري. انا معناها جينيراسيون من التسعينات، دونك في التسعينات اللي عشنا في الالفينات، كبرنا في الالفينات، كبرنا على الهوند وقت كنت الهوند حاجة شعبية نلعب حتى في الشارع نلعب هوند.
0: أما فن وانت في الجنوب معناتها ينجم يكون صعيب بمعنى وصرتوا في عمرك انت نتصور وقتها معناتها الإذاعات مش برشا كيما اليوم التلفز مش برشا كيما اليوم دونك شنو اللي نجم يطلعك شنو اللي نجم يخليك نجم شنو اللي نجم يخليك مشهور الا الخيار انك تغادر مثلا جربة وتلتحق بالعاصمة والتمركز والمركز معناتها مش سهل انك تطلع فنان ناجح من جربة
1: جربة الجنوب تو في الجنوب في الجنوب عموما هو تو تقدم راهو الاعلام غاديكا وتقدم والسوشيال ميديا تو ولاو قويين برشا في السوشيال ميديا
0: صغير.
1: لكن لكن وانا صغير الحقيقه هو جنوب برشا انا عندي برشا اصدقائي من غاديكا مظلومين خاطر في الفتره هذيك ما كانش عنده
0: اصوات جميله
1: ما كانش عنده شوا كيفي انا باش يمشي يقرا معهد عالي معهد وطني للموسيقى ولا معهد عالي والا غاديكا اصعب شويه وي. اصعب العائلات ما يشجعوهمش كما لهنا في تونس
0: برشا
1: لكن ما خذتش طريق الفن اللي هي بالكدا معناها تكونت اكاديميا والا حتى كان تلقاه مش متكون تلقاه ما نجمش يعيش بالفن ما نجمش يلقى حل كيفاش باش يكمل حياته كفنان معناها
0: انت اخترت في التوجه نتاعك انك تمشي في التراث الجربي تحديدا كمصدر الهام والا مش بالضروره
1: والله انا اقتبست يعني ملي انا صغير كان نرجع حتى بالتاريخ من 2000 انا ابتديت اول اعمالي 2015 لكن كان نرجع من 2021
0: هي.
1: من الأول الأعمال يعني اللي عملتهم ونجحت لقيت نجاح كبير اللي هي عندك نظرة كان نرجع حتى بالبلوزة الجربية ويعني كلامها وفي طريقة الأداء وفي كل شيء يعني هو بالضبط جو الجربي بعدها هي عملت جي على بالي اللي فيها برشا استعنت كان عندي أصدقائي برشا يعني قلت لك نوجه لهم تحية في جربة منهم صديقي جميل غمير نوجه له تحية كان يعني ديما عنده كلمة ديما على لسانه ديما يعني تعرف فما كلمة يا غالية
0: تتقال برشا
1: بالضبط هو بطريقة كبيرة خلي لي قدك يا غالية دونك خذيت منها في أغانية دونك استعملت يا غالية في جابك شوقي يا غالية لون عيونك مش عادية واستعملت خلي لي قدك اللي في جاي على بالي خلي لي قدك في الزين شكون اللي قدك
0: هذا الاختيار يعني اعتبرته حب ولا مخاطرة ومغامرة
1: ليه الحقيقة برشا محبة لخطر لهجتنا مفهومة عربية نحن كنجي نشوفه توجيه على بالي نلقاوها مشهورة في العالم العربي وأغلبية الكومنتارات وأغلبية العباد اللي تتعلق عليها ولا تبعث لي عليها من مصر من ليبيا من الخليج يعني هي تعرفت أصلا في المشرق
0: يعني
1: اللهجة أكثر
0: مش
1: من تونس
0: صعيبة.
1: يعني لهجتنا مش صعيبة وجيت فترة يعني نقول اللهجة التونسية هي اللي مصعبت لنا الخروج لبرا للعالم العربي ولا للعالم الحقيقة هذه ما نراش فيها أنا خاطر كي حبوا يوصلوا بالرأي للعالمية وصلوا كي حبوا يوصلوا بالجو المغربي اللون المغربي للعالمية وصلوا
0: أنت خممت من الأول معناتها على الانتشار عربيا وإلا
1: أنت صحيحة خممت من الأول في لون خاص معناها ما يشبه لحتى
0: بعيد على اللي موجود على
1: ما يشبه لحتى حد ما أصلا يعني نرجع 2021 شنو كان سائد وقتها شنو كان الدارج في أغاني حتى كان تشاطرني الرأي في الفترة ذيك كان جو السوفت جو المقام الكردي جو الأغاني التونسية اللي هي كلها تقرب برشا عبارة فضل شاكر تونس رغب علامة تونس حتى الأغاني التونسية في الفترة ذيك بلا هوية بلا روح اللي كنت أسمع أغنية 2021 هم توا لهنا نحكي في 5 سنين التالي الأغاني التونسية ما تشبهناش ما هيش تسمعها كلام تونسي لكن ما هي ما هوش لحن تونسي
0: ما تعبرش على مشاعر التونسي والشعب التونسي
1: ما هيش هذيك الهوية متاعنا ماهيش هذيك الخلفية متاعنا ما معناها تونس كي تسمع فن تونسي تحسه تونسي معناها الحقيقة هذيك اللي باش ينتشر باش يخرج لبرا باش يعطيهم حاجة جديدة لكن اني انا باش نهذب باش نعمل غنية تونسية بروح شرقية ما عندك ما باش تزيدهم معناها هما نصورش كيفاش يجي فنان تونسي يغني أم كلثوم خير من مصري ولا باش يغني فضل شاكر خير من
0: خير من فنان لبناني الى اخره وين تنتهي الأصالة ويبدا إعادة الاختراع لأنه أنت تاخو من الأصالة وتحاول
1: ديفلوبي
0: ديفلوبي
1: الحقيقة ما هي الأصالة ما تنتهيش هي الساس معناها كما نقولوا احنا ناخذوا الساس البنية الأساس البنية اللي هو شنو اللي هو الشعر واللي هو الـ يعني الملحون خاطر احنا مثلا نقولوا مثلا عن نغمة تعرف تفرق مثلا مقام نغمة غنة ملحون
0: القويلة
1: اللي يقول لك نصوص فما برشا تسميات راهو لهذه للتراث نتاعنا وطريقه الكتابه في الجو ذاك لازم نحافظ على اساس البنيه معناها اساس الشعر معناها كي نقولوا كلام لازم يكون موزون تو ساعات اليوم نسمع في اغاني حتى عربيه راهو كيما مثلا فنان اسمه نجم عربي الشامي مثلا تلقى كلامه مكسر معناها هذه راهو ما تنجمش راهو اغنيه يعيش ما يكونش غنية متاع غنية ساندويتش تتكونسوم أو تتترك تكون غنية تعيش ولا نرجع كلها بنية على أساس صحيح. معناها احنا الأساس متاعنا الهوية متاعنا والنصوص متاعنا والمخدومة على باز صحيح. معناها قافية شعرية لحن صحيح لحن جديد ديفلوبي على اللحن متاعنا اللحن متاعنا التونسية. كنقولوا الصالحي سي صالحي كنقولوا النص الشهيدي سي النص الشهيدي كنقولوا هذا هو معناها.
0: هي معناتها ترى روحك انت حابش أقول كلمة جارديان ولكن في الأخر حارس للتراث وفي نفس الوقت أيضا تعيد الكتابة بما يتماشى والعصر الجديد.
1: الحقيقة ما نجمش نكون يعني نحافظ على التراث أي نحافظ على التراث نحاول يعني ما نمسش ما نشوهوش خاطر فما شكون مثلا
0: لأنه يعني التهذيب ينجم يولي التشويه
1: بالضبط.
0: فبرشا ناس هذبت التراث شوهته
1: يتشوه
0: خرجته من
1: يبعد تسمع في حاجه بلاستو. تسمع في حاجه ماهيش ما عندها حتى علاقه يقول لك فما كلام ما يتهذبش مثلا فما اغاني مثلا اخويا تسمعها في في في نطاق ضيق ماهيش للعموم وما تتم فيها ما يتمس كيما فما حاجات نجتهدوا فيهم احنا راهو الحقيقه احنا مش ناخذوا راهو مثلا لحن التراث نديفلوبيوه ليه احنا ناخذوا اللحن التونسي معنا الحاننا التونسيه بحكم السمع وبحكم الواحد مثلا يبدا يكون عنده الموهبه زاده ما فماش انسان حي نوجه تحيه لخويا الشاعر والموزع الكبير مختار كبسي خاطر هو هو اللي يفتح لي الباب وامن بيا 2021 كان امن بيا وفتح لي الباب باش نكون معاه في الاستوديو باش اشتغلنا يعني على بروجي كامل انه نقعدوا في استوديو نجربوا نغمة نجربوا حاجة نبنيوا عليها نكتبوا كلام تونسي معناها نبدأ والله ساعات معناها نقعدوا نهار كامل باش نركزوا في الكلمة مهم برشا الكلمة
0: تتقالوا لما تتقالش بالتونسي
1: لازم الكلمة تكون بالحق معناها تكون فيها معنى فيها مغزى تكون فيها صورة.
0: الجديد هذا فعلا يفهم اللون الموسيقي اللي مستوحى من التراث بتحسش انه الجيل الجديد جيل متاع فيسبوك وانستغرام واي اي وجو اخر معناتها
1: هو فما هكا وفما هكا
0: معناها فما يعني فما حنين
1: بيان سور تو احنا مثلا الاغاني اللي نعمل فيها وننزل فيها على البلاتفورم والسوشيال ميديا اكثر جمهوري معناها نحكي واحنا من الاطفال التوجيه على بالي اكثر فيديوهات تلقى فيهم من صغار معناها والحاج الباهي انا نحاول نلم العائله ما نحب كي نعمل غنيه نعمل غنيه اسمعها الولد وابوه وكذا ما نفرقهمش انا نلمهم تسمعها في عرسك تسمعها في مناسبه نجاحك تسمعها في كذا حتى الكلمات نتاع اغانيه كلهم ديموكلي معناها
0: جاي على بالي عندك نظره اليوم وقبل العائلة تتلم على راديو تتلم على تلفزة على إكران اليوم كل واحد عنده الإكران بتاعه وعنده راديو بتاعه وعنده تلفزته وحده حنا عدتك تمشي توها ونمشي نويك القهوة تطلق كل واحد الإكران بتاعه
1: أصحاب أنا
0: ما مش قاعدين في نفس الطاولة
1: ساعات أصحاب ساعات فما ناس مثلا نبدأ أنا ما أكثر إنسان نبر عليه الوضع ذيك يعني نكون نبدأ قاعد يبدأ مثلا أصحابك وينك مارينك اللي نتقابل
0: تمشي تلقى كل واحد شي التليفون
1: ويا جو ايش تقول لي ايش قد بعضي هذا نمشي نشد بي سي
0: انا نحكيه بالتليفون
1: هي مش هي هذية ما مش مش نحلها انا هي مشكلة جيل كامل مشكلة ال يعني حاجة هذية عالمية ولات معناها داخلة في العالم
0: وداخلة في برشا حاجات جديدة أثرت برشا على
1: بالضبط هذية ما نجمش معناها نلقاو لها حل جذري لكن نحاولوا نلموا العائلة بذوق يتماشى مع الأجيال الكل نتصور أنا في فترة في التسعينات أغاني مصر اللي قلبت الدنيا اللي هي معناها حميد الشاعري والثورة هذيك اللي صارت صارت بأغاني حلوة لحن خفيف كلام موزون معناها في اطار مزيان في صوره مزيانه وتعطي شويه معناها جود فايبس يعني يزينا بالطاقه السلبيه الحقيقه احنا في تونس تعبين شويه من الطاقه السلبيه من الكورونا للثوره
0: مستحقين شويه موجات ايجابيه طبعا شويه نشوفوا منين نستمدوا الموجات الايجابيه خلي الناس تعرفك اكثر اليوم في خواطر على جوهر اف ام نسمعوا ديزكستري من اغنيات حضرناهم هي تعطينا الاكستري الاولاني ايش

0: هذه الكل والله فما فنانين وبأسامي كبيرة وما تلقاهمش العدد هذا متاع الإنتاج. كيفاش تشجعت معتها مش تدخل على مغامرة الإنتاج تصرف وتنتج وتعمل أغنيات لحن وتوزيع وكليبات هذه معناتها
1: فيهم يعني شارج كبير يعني برودكسيون كامله. والله بديت الانتاج ملي انا صغير ممكن عمري 17 سنه او الاغنيه 2014 هكاك بديت الدومين صغير وانا بضحك ولعبت نقول لك 2014 وبديت برسك قريب 18 سنه 17 سنه حتى تو عندي اكثر من 12 سنه شغل يعني في الميدان بين انتاجات وبين كليبات وبين اغاني اكثر من
0: اكثر من عندهم 20 و30 سنه تلقى عندهم 4-5 اغنيات والباقي كلهم هاو ام كلثوم هاو عبد الحليم هاو علي الرياحي هاو سلافه هاو زهره.
1: صحيح وهذه اللوم شويه على يعني الجيل اللي سبقنا. الجيل اللي سبقنا جيل اللي يقعد يعني مش الكل بيان سور يعني اغلبيتهم اللي موجودين في تونس الحقيقه باش نقولوا ما يخدموش يخدموا موجودين نشوف فيهم في ليزارفيش نشوف فيهم في الحفلات لكن علاش مقصرين في الانتاج بعد تجي تقول والله ما عدوناش انتاجاتنا
0: بيان سور
1: ما لازمك تكون انت موجود على البلاتفورم الامكانيات موجوده مادامك تشتغل لازم عندك بارت معناها لازم عندك راو بارتي من اللي بشغلك هذيك بارتي للبرودكسيون ما لازمك تنتج لازم تكون موجود معناها شركات كبيره احنا ما دمنا ننتجو باش تولي تجي شركات. انا بديت صغير بالكل يعني الحقيقه كنت نقص من روحي نوصل حتى ما بقى عندي حتى فرنك نوصل يعني حتى
0: يعني فما غرام
1: بالضبط يعني
0: غرام معناتك اللي كان ما نعملش اغنيه بعد شهرين نحس روحي تقلق
1: لازمني ديما ننتج وديما موجود ونجرب هذه تنجح هذه تنجح نجاح رهيب هذه ما تنجحش برشا هذه مثلا نراجع فيها حساباتي.
0: شنو الوصفه السحريه نتاع الاغنيه الناجحه؟
1: والله الحقيقه الاغنيه احنا نحسوها في الكواليس ساعات كواليس نتاعها من اللي انت بديت تلحن ولا بديت تكتب ولا بديت تسجل صوتك فما طاقه غريبه تصير في الاغنيه الناجحه يعني تبدا تحس بلي هي باش تنجح فما احساس قبل لكن اما باش تعرف وانت قادم على الاغنيه باش تقول هذه اللي باش تضرب ما فما حتى حد عنده الوصفه السحريه. لكن شنو هو في وقت معين كي تكون انت في تراند لازمك تنزل اغاني الماكسيموم خاطر الاغاني كلها باش تكون تراند. كيما نشوفوا اليوم مثلا احمد سعد نجم العربي كي ولا هو تراند اسم احمد سعد تراند اليوم دونك اي حاجه باش ينزلها باش تلقى مش نسبه نسب مشاهده عاليه دونك لازم يستغل الفتره هذه باش ينزل الماكسيموم تاع الاغاني الممكنه.
0: اما تولي تخاف تخسر روحك معناتها تولي مقلد نتاع احمد سعد ولا مقلد نتاع السيد اللي عامل تراند
1: لا نحكي لك عليه هو
0: ترانزيز ما كنتش زاد
1: ليه هو ينتج هو مش انا
0: يعني انا نحكي على المعادله الصعيبه اللي تلوج عليها انت اليوم كجوهر بين جوهر يحب هكا والتراث يلزمه هكا وغنانا التونسي يلزمه هكا والجمهور عاوز كده.
1: ليه والله انا الحقيقه عمري ما مش حكيت الجمهور عاوز كده هو شنية هي سهله برشا الحكي احنا مانيش عندنا مانيش نعملوا براد فير مع الببليك معناها ما نجمش انا نجي الانسان نقول له راه بحبها الاغنيه ذي
0: صحيح
1: لازم تحبها ولازم تعجبك بس كيف عليك هي اذواق. لكن اغلب شنو نعمل انا مثلا طريقتي انا الخاصه لو نسمع العباد مقربه مني برشا عباد مقربه مني ما عندها حتى علاقه بالموسيقى لا قاريه موسيقى وذوقها مش كيما ذوقي ولا تسمع كيفي ولا عبيد نعرفهم هكذا نحط له الكيت في وذنه وذي التيمو نتاعي اسمع شغلك باهيه هذه اعطيني رايك ترى ما نقولوا حتى ساعات ما نقولوش باهي نقولوا اسمع خليك هيك بس يقول لي والله مش خايب والله حلو هذيك ما تعجبنيش لازم يقول لي مش من الاغنيه محلاه ولازم يبدا يغني وصوته يبدا عالي بعده بالكيت يبدا خارج قوي مش نعرف الاغنيه راهي عطات فما اثر هذيك كيفاش انا مثلا طريقتي انا مثلا كيفاش نتصرف
0: كيفاش تستي كيفاش تختار
1: نحس خاطر احنا موسيقيين بالاساس احنا ساعات جمله لحنيه تاثر فينا الجمهور البسيطي مثلا ما يفهمهاش ساعات يعملوا ترانسبوزيسيون ساعات يعملوا جمل موسيقيه صعيبه ما يفهمهاش المواطن البسيط المواطن البسيط يحب جمله مزيانه يعاودها معاك كلامها مش صعيب عليه
0: سهله باش تتحفظ
1: ومام طون تمثلوا ماهيش بعيد عليه في النغمه
0: الدغدغو قول انت
1: ماهيش بعيد عليه
0: هو في العاده الاغنيه فما خمسه مقومات للنجاح كلمات لحن توزيع تصويره وفلوس كان نرتبوهم اليوم حسب رايك انت في الترتيب كيفاش يجي؟
1: والله الحقيقه بيان سور
0: اهم حاجه
1: الكلمه
0: قبل الفلوس
1: الكلمه بيان سور تنجم اغاني
0: الكلمة الباهية
1: اغاني ما تكلفش برشا تنجم اغاني بتصويره والله تنجم فما اغاني بتصويره يعني نشوف عمرو دياب يا بابا هذيك اللي ضربت عليك يا بابا تحط تصويره عمرو دياب تقلب العالم مش
0: اي هذاك سي بون حقق نجوميه معينه اي
1: بس ماني مش متطلبش برشا فلوس
0: يعملش حتى كلمتين يصفقوا له تو
1: صحيح والله صحيح اما فما شو نشوفوا فما اغاني بتصويره يعني يضربوا علاش نبعدوا لبعيد ها عندنا مثال في تونس هشام سالم يرو لي يا ماما يرو لي ضربت غنية من التسعينات كي ضربت ضربت بتصويرها كيف كيف لو عمل كليب لا صارف لا ممكن سجلها في استوديو
0: ضربت بعد سنوات من إنتاجها في بالك ولا ما
1: في التسعينات تسجلت
0: في التسعينات ضربت له توا في بعد بعد الثورة
1: خاطر غنية مزيانة هاي كما غنية الباهية
0: معليش بعد معناتها علاش ما ضربت شوي وقتها كي هي
1: ماهيش الوقت هذيك الموسيقى هذيك ماهيش توندونس ما الوقت هذاك الوذن ما قبلتهاش توا الوذن توا حاضر اللون هذاك مثلا فما أغاني سبق عصرهم زاد فما أغاني لعمرو دياب لليوم يسمعوا فيهم لي جينيراسيون جدد على خاطر الوقت اللي عملها هو أغنية تعيش 30 40
0: نرجع لك للترتيب نتاعك دونك الكلمات
1: الكلمات
0: المرتبة بيش. الأولى
1: أي والكلمات و
0: نعود لك لحن التوزيع والتوزيع.
1: التوزيع الكلمات التوزيع اللحن علاش خاطر ساعات يكون اللحن ضعيف شوية التوزيع يحاول يوصل ويحط الانفالو لكن سألك يكون بيان سور نحكي لك ضعيف شوية
0: أهم مش... اللحن
1: التوزيع مهم لا في هو في يعني مع اللحن اون باراليل مش
0: نقولوا حاجه المرتبه الثانيه تحط حاجة. اللحن والتوزيع مع بعضهم
1: تحطهم مع بعضهم يعني. خاطر لحن طياره على الاخر في توزيع ما يحطش يعني ما يعطيش الباور للغنية خاطر ساعات الغنية تكون غنية معناها ديناميك
0: هي الفينيسيون في الاخر
1: لكن تطيح في بالارونجمون تطيح كيما غنية بالارونجمون طلعها لك في السماء كي تبدا الارونجمون طلع في السماء والغنية حلوة وكاليتي طيارة وكل شيء ما عندكش باش تدزها نحي لك ثلاثة الويلة ذوك الكل
0: قعدت لنا الفلوس والتصوير
1: كان فماش فلوس ما فماش ثلاثة الويلة
0: فلوس والكليب
1: ما فماش فلوس ما تنجمش تعمل شيء خاطر ما فماش فلوس
0: رجعنا الفلوس هي المرتبة الأولى
1: مش المرتبة الأولى خاطر أنا كما قلت لك هي الأغنية يعني تنجم تنجح من غير فلوس الأغنية أما لكن في وقتنا توا ما تنجمش تدز أغنية من غير فلوس عبارة توا باش
0: تنفذها باش تعمل تصويرة باهية وكليب باهي يلزم فلوس باش تشري لحن باهي يلزم
1: باش توصلها سبونسورينج أنت مينيموم كل أغنية كل أغنية تقول يا ربي العمل عليك باش نسمعها للعباد لو أنت كتبتها على الشين نتاعك يوتيوب مهما كانت فيها الشين تبداش فيها 100 ألف ماهيش باش تفوت لك الشين نتاعك إذا كان أنت ما زدتش على تيلا سبونسورينج باش العباد تشوفها عبارة واحد يعرف
0: سبونسورينج معناتها كأنك شريت دي فيك فيوز
1: لا انا نحكي على سبونسورينج راهو اللي على معناها اللي تخرج لك الغنيه وانت تتفرج باش تزيدك على السوكوندا معناها فما سبونسورينج يزيدك في رقم رقم
0: يزيدك انا ما نعملش هما دي فيك معناتها
1: انا مثلا عمري ما نعمل حتى اغاني الكل حتى اغنيه جايه على بالي وصلت 8 مليون فيوز من غير لو عديت لها 100 دولار هذيك اللي نحكي ما نعديش على الفيو نعدي باش نوصل اغنيتي
0: باش انت تطلع مثلا تبعث للناس
1: هو يعني اي انسان ينجم يحل تلفزت وتعرض جي بي نتاع اغنيتي البيب هذيك كانت خل حلها وتفرج فيا وعجبته الاغنيه وتسمع سكوندات معينه انا تتقيد لي فيوز والاغنيه تتشهر اكثر وتتشاف كان هو ما كليكيش وما دخلش شافها مانيش فارض عليه الفيو على هذا هو
0: شكون شجعك وشكون وقف معك شكون دعمك
1: الحقيقه في يعني بالبدايات يعني نحكي لك انا من الاول كان الوالد حقيقة الله يرحمه وينعمه كان هو داعمني من اول ما بديت لين بعد لقيت برشا ناس يعني فتحوا لي الباب نذكر مختار كبسي كما قلت لك 2021 صارت لي مظلمه يعني صغيره هي في مهرجان الاغنيه اللي صارت يعني ظروف المهرجان ما كانتش كوميلفو يعني
0: في كل عام مهرجان الاغنيه يعني
1: انا والله مش على العام ذيك بالذات حسيتها كأنها مقصودة معي أنا ما فهمتش علاش خطر توا في عام اللي شاركت أنا فيه لا فما جيس نقاد لا فما جيس الأداء لا فما نحاول جوائز يعني العالم نحاول خلو كان جيزة الأولى والثانية والثالثة وظروف اللي تعملت فيه يعني كيفاش ما عندناش لا لوج فيه مرايا لا عملنا بروفا لا معناها الحقيقة بالنسبة لشيء في عمري أنا وقتها وأنا مازلت نقرا في الانستيتيو وقتها مازلت طالب يعني الظروف اللي صارت لي وقتها حسيتها مش ظلمني ما حبش البوكائيات اما نحكي لك ظروف ما كانش ظروف باهيه باش يعاونونا باش ننتشروا انت شباب في البلاد هذه يعلم بينا ربي معناها تبقاك تصرف وتنتج وتمشي تكري في لبسه وتعملهم الكل باش تخرج في تصويره باهيه باش تفرح عائلتك يتفرجوا فيك في مسرح الاوبرا باش تكون انت كذا معناها لا معاونه ماديه لا معاونه معنويه لا تلقى معناها اللي هذا يجبد الروح يحب يطلع انسان ينجمه وانت ما على بالهم بيك معناها مش باهيه هذيك كبدايه انا الحمد لله لقيت معناها من وقتها في الفتره قلت لك كيما قلت لك لقيت مثلا مختار كبسي امن بي قال لي اسمعني جوهر قال لي اليوتيوب امريكاني ما يظلمش قال لي انت مشيت للتيران قال لي تنجم تظلم فيه سي نورمال مسابقات هذه حتى في العالم نشوفوه فما ظلم فيه يعني المسابقات حتى نشوفوا احنا في ذا فويس ولا في ارب ايدل اكيد ساعات فما اصوات خير من اصوات لكن تظلم اليوتيوب ما يظلمش اليوتيوب يعني ها ورينا في الانتاج
0: الجمهور
1: اللي ربح تيتر هذاك ولا اللي ربحوا دي تيتر مثلا بالمحابات والا استحقها والا اموره كيفاش هزها خلينا نشوف تراها اليوتيوب هذه خلينا نشوف الشوا نتاعك من بعد كيفاش تختار اغاني كيفاش تخرج للعباد والقبول زاد من عند ربي ما يتشريش القبول
0: جاتك اعمال فنيه ورفضتها لانها لا ترتقي لمستوى انت بتحافظ عليه؟
1: الحقيقه اختياراتي انا يعني صعيبه شويه الحقيقه، ما نختارش اي غنية. ساعات نبطه نقعد بستة شهور بثمانية، فما فترات قعدت بالقريب 9 شهور ما نزلت.
0: يكتبوا لك ولا تكتب وحدك؟
1: تكون كيما الورشه معناها الاكثريه معناها
0: اتوليي
1: ساعات تعمل. ساعات واتوليي معناها هكا فردي مش برشا معناها انا ومختار كبزي معناها نقعد في استوديو مثلا ساعات تجيني فكره نكلمه انا بالتليفون نعطيه فكره هو يقول لي باهي
0: تعطي الكلمه تون
1: تون تون نشوف انا شنو شنو في مخي نشوف ولا نتقابلوا والا هو يكلمني العكس الاكثر هي الاكثر ديما يكلمني يقول لي جور عندي عندي اسمع الجمله هذيا تعجبني يا شيخ علي مثلا نقول راني جاي بحذاك الاستوديو نقعدوا نكملوها صبوا فاتي مو هكيك
0: تصير. فما نقد يوجع جوهر السعيدي ولا لا؟ ولا متقبل لكل النقد اللي نجم يجيك؟ من بين النقد نجم يوصل الى حد بالله فاش قاعد تعمل؟ كي مشيت عملت حاجه اخرى خير.
1: اوه شيخ عليهم هذوكم نضحك. اوه شيخ عليهم لا لا والله لا. اسمع اول مره صارت لي ذيك بالحق تاثرت قعدت نهار ولا نهارين معناها ما نقول معناها عرفتك اللي تبدا ترجع في روحك تقول يا اخي انا شفاش ضريتهم شو عملت عرفتك اللي هاي برا
0: كي تحسست برشا
1: يا اخي بعد تقول معناها نورمال انا انسان صفور عليه قاعد في قهوه معناها ريكش هو معناها كتب لك كلمه انت تتعب وتعمل في مجهود ما هو من اجتهد واصاب فلو اجر انا ما اجتهد ولا مسلم فلو اجر واحد معناها ما يسالش ما فيها بيس انا ما دامني نجتهد ما نركزش معاهم
0: اذا كان
1: يعني قلت لك يبدا قاعد في غلط مثلا يقول لك فاش قاعد تعمل ولا اي كلنا مثلا ما نعرفش كل الكومنتريت هذيك اللي نتاع التنمر ولا مثلا ما نعرفش ولا كان ضعف كيف البريود اللي انا بصحتي مثلا كنت بصحتي برشا مثلا ولا كذا ولا كان مشيت
0: تهيت هذاك انحطاط اخلاقي انا نسميه فما هكا نقد لاذع
1: لا النقد اللاذع احنا في تونس ما عندناش نقد قليل وين فماش نقد لاذع في تونس يا يشتمك يا اما قليل في تونس كي وليت كي نلقى مثلا كومنتير نتاع ربي يوفقك ولا ربي يسعدك الكلمه الحلو علاش ما نقولش علاش احنا عندنا شويه مونك الكلب الحلو ما يزيدش كلمه حلو حتى ما عجبتكش حاجه يا خويا ما تهدش ما تهدش بني انسان يعلم به ربي مثلا انت عارف على ظروف وعارف كيفاش عمل لك الاغنيه ذيك والله انا حتى مثلا انت والاذواق قلت الدنيا اذواق غنيه ما عجبتنيش ما نجرحش فيها ما رقت ليش ما
0: انا ما عجبتنيش في الاخر اذواق
1: اما ما نقولوش ماني ملت وهذا كليب وهذا الاغنيه وهذا لحن وهذا ما
0: تحسها توجع معناتها على عبد قعد وخدم
1: ما دام اجتهد ما نجمش
0: معناتها الاجتهاد واضح اما هو اصعب النجاح في تونس والا البقاء في النجاح
1: البقاء في النجاح بيان سور اصعب برشا
0: النجاح البقاء. في تونس سهل
1: والنجاح صعيب برشا زاد في تونس في تونس صعيب برشا
0: معناتها على قد ما النجاح الصعيب على ما قد البقاء في النجاح في حد
1: اصعب اصعب بيان سور علاش خاطر في فتره معينه احنا في تونس الذكر نتاعنا قصيره شويه وقاسيين برشا احنا كي تشوف توا تي اونترونور يربحك معاه ما نعرفش يربحك مع امريكا ما نعرفش اقوى جمعيه في الكوره اسبانيا ولا انجلترا ولا يربحك يخسر مش يخسر يعمل نيول مع بنما يولي اخي بونترونور في العالم يولي شكون جابه هذا قاسيين احنا في بعضنا احنا تونس قاسيين في مصر مثلا تشوف المشرق المشرق يسري يجمل ويسري يدعم بعضهم حتى لو تقام بيناتهم ما يحملوش بعضهم في الدنيا مش بيكونوا ما يتعداوش لبعضهم لكن قدام الناس وفي في العلن ياسر يدسوا مع بعضهم يقولوا كلام باهي في بعض احنا قاسيين برشا في بعضنا في تونس زاد كيف كيف علاش خطر في تونس كما قلت انت النجاح صعيب دونك اللي ينجح ماذا به يرد الباب وراء
0: شكون يعني لك اكثر في النقد المختص بمعنى المتكون في الموسيقى الجمهور او الاعلام
1: الحقيقه جمهور مع احترامي معني للاعلام والنقاد وكل شيء راهو رايهم
0: يهمك نقد الجمهور
1: رايهم
0: اكثر
1: رايهم يهمني برشا لكن الجمهور علاش خاطر الجمهور صادق معك علاقته صادقه معك معني كان بالحق نقدك نحكي لك لهنا نحكيو في النقد الفني كان نقدك بالحق مثلا قال لك مثلا انا مره نقدوني على يجيوني مثلا شكون في الدومين يقولوا لي جوهر علاش انت اغانيك يقربوا ستايلك واضح معناها في الاغاني يقولوا علاش مثلا ما تجربش حاجات اخرى اللي انا اصلا كي بديت ما بديتش بالستايل هذاك انا ستايل هذاك تعبت عليه باش وصلت عملت
0: معناتها انت تسيت برشا حاجات لين وصلت وين لقيت راحتك ولقيت جوهر
1: جوهر وين لبست وين كوستيوم وين وين لحن وين المود نتاعو يجيك انت ينقدك علاش نفس علاش لحنك ساعات تعمل لحن قريبه لبعض علاش الستيل رو لازمك تنوع باش تواصل باش العباد ما تقلقش اللي هو موجه صحيح اللي هو بالعكس انت ما دامك وصلت للستايل نتاعك تنوع في الالحان تنوع في الكوستيوم تنوع في الطريقه نتاع الكليب تنوع في كل شيء لكن ما تفقدش الهويه نتاعك اللي كسبتها برشا تعب تلقى روحك كي تحب هكا الديرابي شويه تلقى الجمهور يقول لك ستوب رد بالك جوهر ارجع لنا خويا الجونا علاش
0: ارجع لنا الستيل هذايا
1: وين ماشي معناها يرفض
0: باش دونك انت بالنسبه لك الجمهور هو المحور اللي تخدم عليه بالاساس
1: الجمهور بيان سور مع الحفاظ على على يعني المبدأ وعلى الإيماج اللي نعمل فيها. معناها زاد الجمهور ما نجمش مثلا نكون نعمل حاجات للجمهور مثلا اللي هي ماهيش من معناها من قناعاتي.
0: استقبلت العديد من الفنانين، فيهم اللي عاملين كارير متاع 30 و40 و50 سنة، وفيهم اللي مازالوا كيبداوا. وعندي خلاصة أنه فما الكثير منهم، وخاصة في العشر 15 سنة الأولانيين، يقولك خممت في الاعتزال على بكري، يقولك هذا دومين صعيب وصيب عليا، وش جايبني أنا لهنا؟ خممت في الفكرة هذه ولا لم تأتيك الفكرة؟
1: والله يخزر، فما حتى فنين ما جيتوش باش نبدأ واضحي، معناها فماش فنين
0: حتى اللي قالوا لي ليه
1: ما فهم ليه الحقيقة،
0: خبيوا علي الحقيقة،
1: خبيوا علي كتعرفش عليش، خطر ساعات كي تعمل برشا مجهود. واحنا مهنتنا علاش صعيبه؟ صعيبه في الجانب النفسي، راه احنا مهنتنا مربوطه بالجانب النفسي. انا ساعات
0: كي تبدا حساس
1: برشا، كي تبدا الفيوز طالعه وتبدا الاغنيه هكا تراند وتبدا نفسيتك في السماء، كي تبدا اغنيه تعبت عليها برشا وتبدا تشوف فيها مش قاعده كيما تحب انت،
0: ولا تتعرض للظلم
1: ولا برشا ناس تنقدك نقد هكاك ما عندوش مبرر، ولا تجيك ساعات راك تحسها، ما تقول انا بالحق دومين صعيب لازم نفسية قوية. هذاك علاش راه ماهوش عنده حتى علاقة معناها بالقناعات وبحب الفن ولا كذا، ليه عنده علاقة بالنفسية؟ ساعات نفسية الفنان تجي في فترات تقول قديش مني معناها.
0: ماذا يعني لك لعبة هذه؟ باش نقول كلمة حاول تلخصها في كلمة ولا جملة على أقصى تقدير، ما تطوليش. ماذا يعني لك التراث؟
1: التراث يعني لي كل شيء، يعني لي هوية، يعني لأصالة، يعني لكل شيء.
0: الشهرة هدف ولا نتيجة؟
1: حقيقة هي نتيجة، يعني نتيجة المجهود.
0: معناتها ما تجريش انك تولي مشهور؟
1: لا الحقيقة انا نجري باش ناس تحبني، مش
0: معناتها تخدم ومن بعد نتيجة هذيك الشهرة.
1: انا نفرح كي انسان يدعي لي دعوة خير، كي راني يقول لي ربي وليدي ربي فرح قلبك محلي قداش نحبوك، خير من اللي تجيني وليدي نعمل معك تصوير مثلا.
0: النجاح
1: بالحق هذه مثلا من حاجات اللي نسعى لها، ونسهر الليالي وما نرقدش ونتعب برشا ونفرح برشا كي ننجح كطفل صغير، يعني بالحق معناه ما نكبرش مع النجاح.
0: هو الهدف
1: كل ما يجي نجاح نفرحوا معاها.
0: شو مقياس النجاح بالنسبه ليك جوهر؟
1: مقياس
0: وقتاش تقول نجحت؟
1: والله مقياس النجاح هو الانتشار، انك تكون موجود في اكثر من بلاد، انك تكون الناس كل تعرفك، هذا هو النجاح. يعني انه الناس تعرفني وتعرف غنياتي، انا نفرح. اول مهرجان قبلته يعني كجوهر الفني، خاطر اشتغلت قبل في دي بروجي، لكن نحكي لك اول مهرجان كلموني تواصلوا معي مثلا قالوا لي يا جوهر باش نخدموا مهرجان، اللي هو 2023 هك اول مهرجان نقبله في قبل، ونوجه لهم تحيه كبيره كجوهر الفني. راني ما تصورش السعاده اللي فرحتها كي نلقى الاف يغنيوا لي في غنياتي، معناها هذيا ما نصور. انا كاشي وانا فلوس وانا اصلا كنت فليكسيبل معناها معاهم، حتى كي في التعامل في نيغوسياسيون في كل شيء قلت لهم انا نجي، معناها من ذاك كيف الناس طلبتك والناس تحبك الحقيقه، هذيا النجاح. هذيا
0: اكثر فرح. حاجه تخوف جوهر السعيدي اليوم؟
1: والله تخوفني اني ما نلقاش لي روبير متاعي، والا نهرب عليهم، يعني اني ننساق مثلا موجة الحياة، ما عادش مركز في البرودكسيون، ما عادش مركز في انتاجاتي، نولي نقول هاني كيما برشا فنانين يعدي عمرك ويعدي 10 15 سنه يخدم
0: يفوتوا التراب
1: ومن بعد يتفكر يقول والله تو باش نعمل انتاج، تفاتك الركب تو ولاد صغار يعملوا في انتاجات ضربه قلب العالم، يعني صعيب باش ترجع من بعد. شكون اللي يرجع؟ اللي ديجا من اللي بدا.
0: دونك اللي يخوفك انك تنجم تفقد الشغف.
1: تفقد الشغف، هذا هو خاطر ذيك نعيش بها.
0: فما اغنيه سمعتها قلت ما صابها كانت متاعي وبصراحه شنية؟
1: والله بون في العالم يعني ولا في العالم العربي ولا في تونس؟
0: في تونس، في العالم العربي، في وين ما تحب، المهم اغنيه.
1: والله برشا
0: تو مثلا هذه كان غنيتها انا
1: في تونس عجبتني أغنية عروبية رؤوف ماهر، عجبتني برشا خاطر ديجا أنا سمعتها في استوديو وعجبتني برشا وقت، عجبتني برشا سبحان الله. بعدها من با يعني بشهر نزل جاي على بيلي ولقات نجاح كبير يعني، أما وقتها عجبتني وعرفتها وقتها حتى رؤوف قلت له اسمع باش تقلب الدنيا الأغنية هذه، وقتها عجبتني برشا.
0: رؤوف يخدم في خدمة مزيانة برشا الحقيقة،
1: احنا خاطر استوديو يعني معناها نسمعوا هكا حاجات لبعضنا بيان سور مش برشا، لكن هكا فم في العالم برشا، مثلا فم العالم العربي برشا اغاني. قبل كنت يعني يا عسل يكلك سحر نتاع صابر تعجبني برشا، تمنيت فيها هكا
0: لو غنيتها. المثل نتاعك من الفنانين تشوفوا ايدول معناتها في مسيرته في نجاحاته في في طريقته في طلوعه للسين.
1: والله نحس عمرو دياب برشا يعجبني برشا، مش نحكي كامكانيات صوتيه خاطر معناها نحبه انا عمرو دياب، ما عندوش امكانيات صوتيه كبيره برشا، لكن كبروفيل يعجبني برشا بروفيل عمرو دياب
0: الشخص اللي بالنسبه للجوهر هو رايه الاول والاخر، كان قال باهيه راهي باهيه، كان قال خايبه راهي خايبه، وكلنا عندنا شخص نمنو برايه
1: في الفن،
0: نيثقوا برايه. اي بيان سور في الفن،
1: في الفن مختار الكبسي الحقيقه وجودته كبيره، هو يعني كما نقولوا من مختار يعني خوي الكبير والانسان اللي انا نراه برشا بجميل، ويعني هذا هو مختار 10 سنين انا وياه ونراه برشا بجميل. وعندك زاد رفيق الراجحي خويا زاد اللي بالحق معناها نوجه له تحيه كبيره، رفيق الراجحي خاطر عاوني برشا في فتره معناها صعيبه برشا، جتني فتره يعني نتاع عام هكا مانيش عارف شنو نعمل، قعدت تقريبا عام ما انتجتش، قعدت كذا هكا بدا عاون فيا يلقى لي في سوليسيون باش نشتغل الساعه هذا باش تجيب فلوس باش تعمل برودكسيون باش نخدم باش نكون موجود، خاطر تعرف في تونس راك ما تنزلش انتاجات ما تكونش موجود في الساحه الفنيه ما يتفكرك حد ما يكلمك حد ما تخدم، كل ما تكون عليك العين وكل ما تكون انت موجود في الساحه وموجود في لي بلاتفورم موجود في البلاتو وموجود في الاعراس وموجود في كل شيء، دونك الناس الكل تولي تكلمك تولي تخمم فيك، دونك هذا هو. فما ناس يعني حتى بنصيحه يكلمني يقول لي جوهر راني معاك، وكيف كيف نوجه تحيه كبيره كبيره برشا توا اللي رالو بجميل برشا زاد امين عليله اللي في الفتره عندنا توا اشتغلنا يعني كان ما نعرفش كان تبعت شويه البلاتفورم نتاعي والسوشيال ميديا وليت يعني وليت فيريفي والدنيا تنظمت والارقام كبيره برشا، نعملوا في ملايين فيو يعني ستاتستيك نعملوا في شهر نعملوا من 4 ل 9 ملايين فيو يعني فيوز في لي بلاتفورم نتاعنا.
0: يعني كانش برشا الارقام هذه جوهر اليوم
1: بيان سور كي نلقى حبيت تتفاعل معايا يوميا تبعث لي ساعات دعاء خير ساعات تشجيع ساعات ميساجات حتى على البريفي، هذه باش نعيشوا احنا الفنانين راهو معناها كل شيء مرهون في النفسيه معناها كي نلقاو دعم كبير وناس تتبع فينا معناها رانا في ثنيه صحيحه.
0: فما اغنيه غنيتها وقلت ما صابني ما غنيتها بعد ما هبطت ندمت عليها في نهايه الامر؟
1: اغنيه يعني نتاعي انا نزلتها وندمت عليها وندمت اللي نزلتها الحقيقه لا ممكن نقول مش ما كرنيش نزلتها لكن ما كرنيش نزلتها في الوقت هذاك
0: التوقيت
1: انا ساعات مثلا ننزل اغنيه دارك ميوزك ننزلها في الصيف ولا في اخر الصيف، ما دارك ميوزك في الشتاء معروف الاكتئاب نتاع الشتاء مش
0: نتاع الصيف. اختيار التوقيت مهم برشا. نسمعوا حاجه في الديريكت؟
1: نسمعوا حاجه في الديريكت.
0: اي شنو نسمعوا؟ طرح
1: نسمعوا حاجه من اغانيه تنقولوا اغنيه والله نحبك، خلينا نعطيو موجه ايجابيه للعباد.

0: خطر لنا هذه بعد نكملوا بها ان شاء الله كان قاعد لنا شويه وقت مزيانه احلاه. فما عروض قادمه, فما مهرجانات, فما غنيه بينتو بخلاف اللي سمعناها جديده جديده بنينا بها حلقه
1: معلم. اغاني جديده فما غنيت ليلي يا ليلي اللي حلوه برشا, من الاغاني نستناوها صيف السنه باش تكسر الدنيا ان شاء الله يا ربي.
0: اعطيني منها شويه ترى سكوب.
1: نقولوا منها غالي يا غالي نور عيوني يا غالي يا شاغل قلبي يا مسهرني الليالي لو غبت في لحظة كل الكون ما يحلالي وحتى في بعدك نلقى الشوق يناديني ليلي يا ليلي حبيبي غاب عن عيني.
0: وتحضر الأغنية جيبها بحدينا ويجا مرحبا
1: إن شاء الله بقدرة ربي. عنا إن شاء الله جولة صيفية كبيرة سنة, عنا مهرجان دولية نجم نقولوا منها مهرجان نابل الدولي, استنونا في موعد حلو برشا 22 جويلية. الأونز أوت عنا مهرجان رادس, عنا في القريب العاجل مدوكم فما مهرجان سفيقس, فما مهرجان دولي, فما برشا العديد من المهرجانات, فما مهرجان الزهرة زاد الزهرة الدولي, فما العديد من المهرجانات الدولية والمهرجانات.
0: كان يجيك تليفون وفيه زوز عروض
1: اي
0: عرس ومهرجان في نفس الدات,
1: والله هذه باش نعمل لك
0: أولوية لوين تمشي
1: أصعب لك إجابة أخرى. أنا كان اللي سبق خاطر انا زاد التزامه مع عرس هذه فرحه عمر انسان لو يبدا في مخه يتخيل في عرسه بجوهر كيفاش يجي وباش يغني له جاي على بالي وعندك نظره ويبدا سي بون الفنان هذاك حط مخه وحط الليله هذيك ما تنجم تكون كان بالفنان هذاك خاصه انه لو اعطيته انت اتفقت معاه معنويا الحقيقه تمس برشا هذيك ما نجمش نرجع في كلمتي والله ساعات يكون مهرجان دولي كبير ولكن نتحرج
0: نزيد نصعب. نفس الشخص انا نكلمك نقول لك يا جوهر فما عرس دار الجيس لو 31 أوت وفما مهرجان وليس لو 31 أوت وين تمشي؟ نجم ننظم لك هذا وننظم لك هذا.
1: هو غزولي بالنسبه
0: للاستراتيجي عرس ومهرجان اش تختار؟
1: بالنسبه للاستراتيجي نتاعي انا من الاول اشتغلت سبقت المهرجانات
0: باهي.
1: ظروف بلادنا الحاليه ماهيش نتاع باش تسبق المهرجانات. باش نعطيك علاش خاطرك تقعد لاخر لحظه من بعد السيزون تاعك تلقى روحك
0: تلقى الكراسه فارغه
1: لا قبلت تعرفنك ولا لقيت المهرجانات اللي اتفقت معاهم تتبدل بعض المعطيات اللي تنقص في الكاشي اللي الظروف ما عادش تكون موجوده اللي المهرجان هذاك اصلا يتلغى اللي يعني ما تنجمش الحقيقه في تونس اليوم ما تنجمش كفنان تبني السيزون على المهرجانات فقط الا في ظرف معين ممكن نجم يكون مثلا كجيت فنان عندي اتفاقيات مثلا مع 60 80 مهرجان نجم نقولوا حتى كان طاحوا منهم 20 مهرجان ديما عارف اللي انا نجم نشتغل له ماكسيموم مهرجانات ونجم نحضر فرقه موسيقيه تحضر لي على المهرجانات هذوك الكل لكن احنا رانا نشتغلوا المهرجان اللي يجي نشتغلوا معاه مثلا نقولوا تخلي مهرجان نحضر ايكيب باش تحضر المهرجان هذيك مهرجان بالمهرجان نحضر لكن الأولوية الحقيقة الموسم هذا الأولوية للأعراس الأعراس اللي متعاقد معاهم يعني عندي معهم التزامات لكن موجودة برشا مهرجانات ونوعد الجمهور يعني باش نكون يعني على التزامي باش نرتاح بالكدي باش نكون في أحسن يعني قبل المهرجان ديما أنا ما معروف علي ديما مهرجان قبله بنهارين
0: ليلة ولا ليلتين ترتاح باش صوتك يكون
1: الحقيقة نوفق
0: يكون حاضر. فما سؤال تمنيته وما تسألش حتى لتوا
1: الحقيقة لي كنت ممتعة بالعكس اللقاء معك كان ممتع برشا
0: كان سريع وفيه الوقت نكري النغز المونديال الحقيقة
1: والله لي الحقيقة كان ممتع فرحني برشا المكالمة متاعك واني يعني جيت بحذيك هذي شرف كبير لي انت عالمي مميز في تونس وعالمي كبير وتقدم في محتوى به برشا يعني محتوى راقي وفي المستوى وتعمل فيه ريسيرش باش تعرف بالفنانين التوانسة اللي هذيا يعني قلت شويه تو مش برشا راهو الاعلاميين اللي لوجوا شويه
0: شكون يعاوننا دونك ما فيها بيس
1: بالضبط يعني هذيا
0: باش نجموا نعاونوا الناس تظهر اعلاميا وقت اللي يكون فما زاد يعني مش اي واحد تفضل ايجا كي تسمع حاجه مزيانه كيما اللي سمعتها عندك انت اكيد نستدعاك ونعاود نستدعاك والدعوه موجهه لك في كل وقت خويا مرحبا بيك. احلامك وانت صغيرون تصور مشروع حلم فنان ما الذي تحقق بار بورسونتاج قديش حققنا وقديش مازال؟
1: والله ما زلت كي حطيت ساقيه في القاعه انا ديما معايا
0: 10%
1: يا ربي العمل عليك ما زلت يا ربي انا نحس روحي اليوم بديت علاش على خاطر كي تحط انت كي تحط ساقيك في القاعه تقول تو انا عندي نسبه محترمه نتاع الناس تعرفني اغانيه يتسمعوا بالكدا معناها اني هاني موجود تو هاني موجود بحذاكم ان شاء الله يا ربي في السنين الجايه نحلم بالاولمبيا، علاش ليه نحلم بالمسارح كبار،
0: خدمة جيب
1: ان شاء الله يا ربي،
0: والاستمرار وخاصه الاصرار بيد الله توصل، خاطر الموهبه موجوده
1: وتونس ولاده وتونس تخرج، علاش ليه نحب الحق، امنيتي نسمعوا الموسيقى التونسيه وآلة الذكرى والجو نتاعنا نسمعوه في اقوى المسارح في العالم.
0: كاو في الاخر راح نجربها صافي، يقول لك خليلي قدك،
1: خليلي يزولك
0: ويجوا بقدنا
1: في المهرجانات جوهر والمحفل الجربي المهرجانات. تحيه زاد الهيدي جلاسي في الاداره الاعمال، تحيه ليسري بكير اللي رافقني اليوم معايا في
0: رحله الجايين من تونس حتى لهنا. شكرا لك خويا، يعطيك الصحه بارك الله فيك. شكرا سامي ذويري في الاخراج. هلا شكون هلا؟ هجر النوالي تصويت في اخبار العاشره ليلى نجمل، تحياتي زوال الجيس. قبلوا نهار الاثنين الجاي في حلقه جديده، تصبح على خير.
2: خواطر رحلة في عمق الفنان.
3: جوهرة أسأم.
4: جوهرة أسأم، تحياتي للمستمعين، قول أنا أحبهم بصدق مروان.
3: كل أخباري وكل جديدي على جوهرة FM.

0: لك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أقرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم الحكم الابتدائي الصادر ضد الرئيس السابق لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم ومتهمين آخرين من حيث العقاب، مع تعديل نصه في خصوص التكييف القانوني للأفعال المنسوبة إلى متهمين اثنين، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وقضت الدائرة وفق ذات المصدر بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق الرئيس السابق للجمعية عبد الرؤوف بوشوشة والقاضي بسجنه 10 سنوات، مع تعديل نصه باعتبار جريمة استغلال عضو بجمعية ذات مصلحة مكلف بمقتضى وظيفه بإدارة وحفظ مكاسب تلك الجمعية لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره من قبيل الخيانة الموصوفة، إضافة إلى إتمام الحكم الابتدائي الصادر في شأنه بتحجير ممارسة كافة الوظائف العمومية. كما أقرت المحكمة الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمة أمنة تومي مع تعديل نصه باعتبار جريمة المشاركة في استغلال عضو بجمعية ذات مصلحة مكلف بمقتضى وظيفه بإدارة وحفظ مكاسب تلك الجمعية لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره من قبيل المشاركة في الخيانة الموصوفة. وأكدت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد قضت ابتدائيا بالسجن مدة 10 أعوام في حق الرئيس السابق لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم، وبسجن مساعدة رئيس الجمعية مدة 9 أعوام مع النفذ العاجل وهي محالة بحالة فرار، والسجن مدة 2 عامين مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني في حق 4 من أعوان وأعضاء الجمعية. وقد تم تجميد أموال الجمعية بقرار صادر عن قاضي التحقيق المتعهد بالملف على ذمة الأبحاث. أفادت وزارة التجهيز والإسكان أنه سيتم بداية من الساعة 10 من يوم السبت القادم تحويل حركة المرور من أجل إتمام أشغال جسر لاكانيا، وذلك في إطار مواصلة أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة طريق الجهوية رقم 22 وإنجاز المرحلة الثالثة منها. ودعت الوزارة في بلاغ مروري هذا المساء القادمين من المروج والحمامات والقاصدين وسط العاصمة المدار بنزرت، دعتهم إلى ملازمة أقصى اليسار على مستوى جسر كان ثم مواصلة السير عبر الطريق الرئيسية طريق الجهوية رقم 22، كما يتعين على القادمين من المروج والحمامات والقاصدين لكانيا ببعليوة ملازمة أقصى اليمين على مستوى جسر لكانيا، وذلك وفق نص البلاغ. كما دعت وزارة التجهيز مستعملي هذه الطريق إلى الانتباه للعلامات التوجيهية المركزة على أطراف الطريق والتخفيض من السرعة. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الولايات المتحدة تتوقع وقفا كاملا لإطلاق النار على جميع الجبهات بما يشمل لبنان. وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال بعد يوم واحد من توقيعه مذكرة تفاهم لإنهاء صراع دام قرابة 4 أشهر مع إيران، كتب أنه يشجع جميع الأطراف في منطقة الشرق الأوسط على الالتزام بدعم مفاوضاتهم وإنجاحها. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. كأس العالم على جوهرة فان تي في. استوديو المونديال في موعد وتوقيت استثنائي نهار الأحد من 4 متاع الصباح إلى حدود 8 متاع الصباح لنقل ومتابعة مباراة تونس واليابان. بعد الخسارة الكبيرة قدام السويد، منتخبنا مطالب بالتدارك والفوز ولا شيء غير الفوز.
2: قدوم المدرب إيرفي رونار بدل كل شيء. رجعت الثقة للملاعبية والجماهير. تابعونا في بلاتو خاص من أجل الفوز والانتصار.
0: Avec l'équipe sport sur Jawer FM.
3: برعاية مع روميك باسبور تاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفخفة وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو صالحين لمدة شهر كامل
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور.
4: أهلا وسهلا بكم في جوهر سبور. البداية طبعا بأجواء المونديال.

0: نحكيه على المنتخب ونحكيه خاصة على المدير الرياضي زياد الجزيري في حوار خاص منذ لحظات مع زميلنا ناجح مجذوب الموجود على المكان، تحدث على مختلف النقاط اللي حكينا عليها بكري في بلاتو ستوديو المونديال. أولها طبعا الأجواء العامة وخاصة يعني قيمته هو كمدير رياضي في المنتخب. نستمع شو قال في الجزء الأول.
1: سامحني كابيتانا، عمري ما خديت كابيتانا، لكن كنت كابيتان في التيران، كنت نقاتل أكثر واحد في التيران. سامحني كان منتخب بلادي ما نعطيش 200% ونقتل روحي على خاطره، على خاطر الشريقة اللي هنا في يدي. ما نجمش نفهم الأمور هذه وما نجمش نكون متوافق عليها. ما نتصورش فما مشكل، ما نتصورش فما ملاعب ينجم يخمم هكا مع منتخب بلاد، مستحيل. مهبول كان يخمم هكا. نظام أنت ملاعبي مع انترنور نتاعك مش حاجة خايبة، أنت كمسؤول تنجم تخدم عليها باش تموتيفي الملاعبين باش تربح الماتش الجاي، لكن هما ما يقروش، ما نجموش يقروا في بلاصتنا.
0: طبعا هذا جزء أول. جزء ثاني تحدث على صبري اللموشي وعلى أي مدرب يجي المنتخب ودور المدير الرياضي.
1: أه أخذ أكثر شوي، يمكن ما نحبش نشوف، ما نحبش نتكلم يعني في انترنور مشي، لكن أي انترنور لازمك توفر له كل شيء باش غدوة ما ينجمش يلومك يقول لك راك عملت لي ما وفرتليش. أنا اللي يهمني المجموعة متحدة، اللي يهمني مكتب جامعي نعيشوا مع بعضنا متحدين، بمعز حسين، معز المستيري، مروة، ريم، كلنا يد واحدة وكلنا متفاهمين، خميس السناجي، كلنا متفاهمين وكلنا ندزوا لقدام مصلحة المنتخب.
0: طبعا بقية الحوار تلقوه على الباج متاعنا.

0: لازم اللي نتجوزوه. تويك الاولاد كل حاسين بالمسؤوليه، خاطر اول مره معنا في تاريخ تونس تصير حاجه هذه. ان شاء الله ربينا من اخر من بعد الماتش معنا حاسين مسؤوليه برشا، وبالماتش الخايب اللي تعدى بالخايب اللي فيه معنا، ان شاء الله الماتش الجاي نشوفوا حاجه خير. والله الحقيقه مني انا مسلمه معنا الحكايه هذه، ما فماش منها الحكايه، ما نعرفش منين خرجوا فيها الحكايه هذوما. بالعكس تدخل تشوف معنا الجروب كل لحمه واحده مع بعضنا الناس الكل، صحيح متغاشين على روحنا على الريزلتا اكثر الاقل، معناها كل واحد يحس في روحه شنو عمل اغلاط شنو اللي ما عملش، فاش قصر فاش ما قصرش. اما الاكثريه ما فماش معنا الحكايه هذوما اللي خرجت. والله ادورسيت خويا قوي الحقيقه معناها، ان شاء الله احنا متفي اكثر من لازم لزمنا، ما عادش معنا واحد زمنا نخرجوا لكل كل ما عندنا.
1: طبعا نقعدوا مع مباراة تونس واليابان اللي نذكر باش تلعب نهار الاحد الصباح بكري انطلاقا من 5 نتاع الصباح. طبعا جوهره باش تكون حاضره باش تعيشكم اجواء المقابله هذه انطلاقا من 4 نتاع الصباح الى حدود الساعه 8. وبالمقابله هذه الفيفا باش تحتفل بالمقابله رقم 1000 منذ تاريخ كاس العالم، ومن خلالها طبعا رئيس لجنه الحكام كولينا اعلن ان الحكام اللي باش يزفروا الماتش نتاع تونس واليابان باش يحملوا شاره في الكتف نتاع المريول نتاعهم مكتوب عليه 1000 1000 مقابله، وهذا دليل او هذا تذكير بانه فما 1000 مقابله في تاريخ كاس العالم. نذكر الحكام او الحكم الروماني اجديفان كوفاتش هو اللي باش يزفر المقابله بمساعده ماريكا و تونيغوي في كمساعد ثاني. دونك الحكام باش يكونوا من رومانيا، وان شاء الله حظ سعيد للمنتخب الوطني التونسي في المقابله هذه. الجماهير التونسية كانت حاضرة البارح قدام نزل إقامة المنتخب، وعندنا فيديو حسام النجم شاهدوه اللي طبعا ودوا لاعبي المنتخب في اتجاه حصة التمارين بالفرحة وب طبعا الهزيج، خاصة المنتخب رجعت له خلينا نقولوا الأجواء ورجعت له الثقة قبل طبعا مباراة اليابان، خاصة بعد قدوم المدرب الفرنسي إيرفي رونار. نقعدوا في المونديال لكن نحكيوا على المنافس نتاعنا المنتخب الياباني اللي باش يعرف غياب احسن لاعب في المنتخب الياباني تاغيفوسا كوبو عن مواجهه المنتخب التونسي اللي عنده اصابه تعرض لها في مباراه هولندا. والمنتخب الياباني متخوف انه الاصابه هذه تتواصل حتى في مباراه السويد، دونك عنصر بارز باش يكون متغيب قدام المنتخب الوطني التونسي. مهاجم منتخب الكوت ديفوار إلي وهي باش يغيب على مباراة المنتخب الألماني بسبب عدم حصوله على تأشيرة الدخول لكندا، والتفاصيل تقول اللي فما يعني اللاعب هذا عنده قضية متاع مشتبه فيها وهي قضية متاع مراهنات رياضية. نحكيو على حنا بعد المجبري اللي طبعا يعتذر للجماهير التونسيه بعد الاداء الباهت في مباراه السويد، ويؤكد انه الجماهير تستحق خير من هكا وانه اللاعبيه حاضرين لمباراه اليابان. نقعدوا مع المنتخب كذلك اللي للاسف يتراجع في الترتيب الشهري والمصنف للفيفا، يتراجع بمراكز يعني الحقيقة مراكز برشا، 11 مركز ويولي في المركز 56 عالميا. طبعا زوز هزايم الأخيرتين خاصة ضد كل من بلجيكا 5-1 وضد السويد بنفس النتيجة عنده تأثير كبير على هذا التراجع. جزء اخر من زياد الجزيري، فما جزء اخر ولا مش فما جزء اخر اذا كان نجمو نسمعوه؟ كنا عادينا جزء اجزاء. دونك زياد الجزيري في حوار كما قلت منذ لحظات لمبعوثنا على عين المكان نجح المجذوب تحدث على الاجواء داخل المنتخب، خاصه على اقاله صبري لموشي، على قدوم ايرفي رونار، وخاصه على باهي نسمعوا بعض
2: الاشاعه هذه كذبه كبيره. عمري ما على نسمع إيرفي رونار باش يجي للمنتخب ولا يشاوروني عليه واني نرفض، بالعكس اني اول واحد في يمكن طالب مدرب اجنبي كبير التونسي، واني نمن معناها نمن اللي المنتخب التونسي محتاج مدرب كبير اجنبي، وهذا يوجعني قلبي معناها ما عادش فما ثقه في المدرب التونسي. ولهنا

0: قبل نعطي حق الناس ونشكر الناس اللي المكتب الجامعي معز حسين خاصة حسين اللي اتصل بال اتصل بالبيرفي غونار وفي 24 ساعه بيرفي غونار معناه كان موجود معناه.
1: دونك هذه كل كواليس القدوم ايرفي رونار حكى عليها زياد الجزيري. طبعا كل تفاصيل الانترفيو هذايا وكل ما قاله زياد تلقوه بعد شويه على الباج نتاعنا وعلى السيت نتاعنا. تحياتي، نتقابلوا في مواعيد هذه قادمه باذن الله.

العشرة و17 دقيقة مساء نور، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في موعد جديد من بلو نوير. رفقكم كالعادة حتى النص الليل مع الموسيقى الجديدة أخبارها وبنة الموسيقى مع الموسيقى الطربية. سامي دوهيري في الإخراج، أمين اللاملتي من قدام الميكرو، الانطلاقة بالموسيقى تكون حاضرة مع لطفي بوشناق، رحمة محسن، والبداية مع هشام سلام.

انا رغب عالم على جوهر اف ام. مرحبا من جديد في بلوني. طبعا ما زلت موزيكتنا متواصله معكم كالعاده حتى النص اللي طريق سلامه. سهريه جميله ان شاء الله, طقس مزيان زاد يساعد على الناس اللي تخدم, الناس اللي في الطريق وقيت, الناس اللي تحاول زاد. صح عليكم وتحيه كل الاشقاء من الجزائر, من ليبيا, من كل الاقطار العربيه زاد, برشا اللي قاعدين نشوف فيهم في بلادنا. حاجه تفرحنا ان شاء الله يعديوا سيجور مزيان, عطله جميله يعني. يلا بقى موزيكتنا تواصل مع ويتني هيوستن بعد شوية. I'm your baby أحمد ستار زاد كيف كيف. سينو توت سويت خليكم مع محمد حمائي على الدنيا وفيها جوهر FM.

حذاري مع أحمد ستارة على جوهر أفا مع نصول 10:50 دقيقة بعد شوية الأخبار مع ياجر نوالي ترجع معنا في موجز الحديث وحنا نوصل معكم بتبيعة في ساعتنا الثانية مع الموسيقى الترابية في بنة الموسيقى يال نرجع احنا مع الأعمال جينا مع عن تونز أنا آية ما قبله مع ويتني يوستن.

0: 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. انطلقت أمس أشغال تعبيد وتهيئة الطريق الجهوي عدد 44 الرابطة بين قربة وابن خلاد من ولاية نابل باعتمادات جملية تقدر ب3 ملايين دينار، وذلك تحت إشراف الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بنابل، وفي إطار التدخلات الرامية إلى مزيد تحسين شبكة الطرقات وتيسير تنقل المواطنين، خاصة وأن هذه الطريق التي تعد شريانا حيويا للمدينة باتت في الفترة الأخيرة محل تشكيات مستعملي الطريق نظرا لحالتها المهترئة. احتضنت جامعة القيروان اليوم فعالية الدورة 8 للملتقى التونسي الجزائري للجامعات الحدودية 5+5 تحت شعار التحول البيداغوجي في التعليم العالي في زمن الذكاء الاصطناعي بمشاركة 10 جامعات تونسية وجزائرية. ويهدف هذا الملتقى إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين مؤسسات التعليم العالي بالبلدين والارتقاء به إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بما يخدم أولويات التنمية المستدامة والابتكار والبحث العلمي. وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أكد المدير العام للتعاون الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مالك كشلاف، أكد أن هذا اللقاء الدوري يهدف إلى دعم التعاون الأكاديمي والبحثي من خلال تطوير برامج تكوين مشتركة وتبادل الخبرات وتنظيم أنشطة طلابية وثقافية ورياضية، مبرزا أن دورة هذا العام تركز على توظيف الذكاء الاصطناعي في المجال البيداغوجي ومواجهة التحديات المجتمعية المرتبطة بالتحول الرقمي والتنمية المستدامة. دوليا الآن، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط يمثل انتصارا للولايات المتحدة وفق قوله. كشف المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أن إيران ستسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى منشآتها النووية في إطار التفاهمات التي أعقبت الاتفاق المبدئي بين واشنطن وطهران. ومن أخبار العالم أيضا، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اليوم استعدادها للانخراط المباشر في أي عملية تفاوضية بشأن المبادرة الأمريكية الخاصة بحل الأزمة الليبية. نهاية هذا الموجز الإخباري، المواعيد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: جوهرة أفر جوهرة الدنيا والموسيقى.
1: أنا مهما أعمل لك اللي بتحبه واللي يرضيك ليه مفيش فايدة فيك ليه بفرحك وانت

بنت الموسيقى كزدورة وبنت الموسيقى لقيت هذا كل عادة الليلة عن سوية صوت مش سويت صوت مزيان برشا في رمضان مش عوايدك قل لي من غير عوايدك نعرفوا الأغنية دي ولكن حتى أداء مع ألفة بالرمضان طبعا أداء متميز جدا خليكم معاه وهذا اقتراحنا لليلة في بنت الموسيقى.

ألفا برمضان وسمعها ومع اتصالتينا هذه لآخر معادنا في سهرية ليلة. شكرا لكل تابعونا من العشر الوقاية. شكرا سامي ذويري في الإخراج. شكرا زادة هجر نوالي ترجعنا بعد شوية في نشرة نص الليل. تحياتي لكم أمينة الميلادي مقدم الميكرو. ليتكم زينة ناس كل تشاو.

0: جوهرة
1: FM. جوهرة FM. تحياتي للمستمعين، كل من أنا بحبهم بصدق مروان.
2: اسمعوا كل أخباري وكل جديدي على جوهرة FM 18.

0: تيفي. استوديو المونديال في موعد وتوقيت استثنائي نهار الاحد من 4 متاع الصباح الى حدود 8 متاع الصباح لنقل ومتابعه مباراه تونس واليابان.
1: استوديو المونديال
0: بعد الخساره الكبيره قدام السويد منتخبنا مطالب بالتدارك والفوز ولا شيء غير الفوز. قدوم المدرب إيرفي رونار بدل كل شيء، رجعت الثقة للملاعبية والجماهير. تابعونا في بلاتو خاص من أجل الفوز والانتصار.
2: تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام الدنيا وما فيها.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
4: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام. مسعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل والبداية فيه بالعناوين. إصدار 20 بطاقة دعم السجن ضد أعضاء شبكتين إجراميتين دوليتين ناشطتين في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور. إيران والولايات المتحدة توقعان رسميا مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، وباكستان تؤكد إقامة المراسم اليوم في سويسرا. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أدى وزير التربية نور الدين النوري أمس زيارة عمل إلى عدد من الهياكل التربوية بولاية الكاف، مرفوقا بولي الجهة والمندوب الجهوي للتربية بالكاف وثلة من الإطارات التربوية المركزية والجهوية. وشمل جدول أعمال الزيارة حسب ما جاء في بلاغ لوزارة التربية معاينة الظروف بمركزي امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية المفتوحين بمعهد الكاف وبالمدرسة الأعدادية الكسور. ونوع خلالها الوزير بالظروف الملائمة التي تجري فيها الامتحانات، وثمن في ذات السياق ما لمسه من التزام وانخراط لدى كافة الأطراف المتدخلة على الصعيد الجهوي بضرورة توفير كل شروط النجاح التي تقتضيها هذه المحطة الإجهادية الهامة التي تسجل على سبيل التذكير ترشح ما يناهز 32 ألف تلميذ يتوزعون على 250 مركز امتحان على الصعيد الوطني. كما كان لوزير التربية زيارة معينة لمركز إصلاح امتحان البكالوريا المخصص بالمدرسة العددية النموذجية بالكاف، وأثنى خلال هذه الزيارة على جدية الإطار التربوي والإدارية المشرف على أشغال الإصلاح والتزامه الوطني باستيفاء عملية الإصلاح في الأجل المحددة. وأكد الوزير على هامش معاينته للمطعم المدرسي على وجوب أن تظل الخدمات المزداد لفائدة كل المتدخلين في مسار هذا الاستحقاق الوطني بنفس مستوى الجودة. أصدر أمس قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب 20 بطاقة إيداع بالسجن في حق أعضاء الشبكتين الإجراميتين الدوليتين الناشطتين في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور، وذلك بعد استنطاق المحتفظ بهم وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. وأوضح المصدر أن النيابة العمومية بالقطب وبناء على محضر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني المتعلق بتفكيك شبكتين إجراميتين دوليتين ناشطتين في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور، أذنت بفتح بحث تحقيقي لدى قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب من أجل جرائم إرهابية وجرائم المخدرات وغسيل الأموال المرتبط بجرائم إرهاب إرهابية وجرائم حق عام أخرى. وأكد المصدر أن قاضي التحقيق وبعض استنطاق المحتفظ بهم أصدر 20 بطاقة دعوى بالسجن في حق أعضاء الشبكتين الإجراميتين المذكورتين، من بينهم كريم الطيف صاحب ملهى ليلي بالضاحية الشمالية بالعاصمة، مع مواصلة الأعمال الاستقرائية لتفكيك باقي تفرعات ونشاطات الشبكتين وجلب المتهمين المحالين بحالة فرار. وكانت وزارة الداخلية قد أفادت في بلاغ أصدرته صباح الأمس بأن الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني تمكنت من كشف وتفكيك شبكتين إجراميتين دوليتين تنشطان في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور. ووفق بلاغ الداخلية تندرج هذه العملية في إطار معضدة المجهودات الوطنية لمكافحة الجرائم المنظمة وأحباط المخططات التخريبية التي من شأنها المساس بأمن تونس واستقرارها. وقد تم تنفيذها إثر عمل استعلامي ومتابعة فنية وميدانية عالية الدقة وبالتنسيق مع مختلف إدارات الاختصاص. وأضافت الداخلية في بلاغها أنه بمباشرة الأبحاث في القضية بالتنسيق المباشر مع النيابة العمومية تم التمكن من ضبط وإيقاف أغلب متزعمي وعناصر الشبكتين الإجراميتين المذكورتين، والبالغ عددهم 25 شخصا وحجز عدد هام من السيارات والدراجات والمراكب الترفيهية الفاخرة المتأتية من أنشطتهم المشبوهة داخل البلاد وخارجها، إلى جانب كمية من المخدرات ومبالغ مالية هامة، مشيرة إلى أن الأبحاث لا تزال جارية. أقرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس أمس الحكم الابتدائي الصادر ضد الرئيس السابق لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم ومتهمين آخرين من حيث العقاب، مع تعديل نصه في خصوص التكيف القانوني للأفعال المنسوبة إلى متهمين اثنين، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وقضت الدائرة وفق ذات المصدر بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق الرئيس السابق للجمعية عبد الرؤوف بوشوشة والقاضي بسجنه 10 سنوات مع تعديل نصه باعتبار جريمة استغلال عضو بجمعية ذات مصلحة مكلف بمقتضى وظيفه بإدارة وحفظ مكاسب تلك الجمعية لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره من قبيل الخيانة الموصوفة، إضافة إلى إتمام الحكم الابتدائي الصادر في شأنه بتحجير ممارسة كافة الوظائف العمومية. كما أقرت المحكمة الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمة آمنة التومي مع تعديل نصه باعتبار جريمة المشاركة في استغلال عضو بجمعية ذات مصلحة مكلف بمقتضى وظيفه بإدارة وحفظ مكاسب تلك الجمعية لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره من قبيل للمشاركة في الخيانة الموصوفة. كانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت ابتدائيا بالسجن مدة 10 أعوام في حق الرئيس السابق لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم، وبسجن مساعدة رئيس الجمعية مدة 9 أعوام مع النفاذ العاجل وهي محالة بحالة فرار، وسجن مدة 2 عامين مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني في حق 4 من أعوان وأعضاء الجمعية. وتم تجميد أموال الجمعية بقرار صادر عن قاضي التحقيق المتعهد بالملف على ذمة الأبحاث. في شأن وطني آخر، تعقيد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم الجمعة جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون عدد 73 لسنة 25 و2000 المتعلق بتنقيح أحكام عدد من فصول المجلة الجزائية. ويهدف مقترح القانون إلى تنقيح أحكام عدد من فصول المجلة الجزائية في إطار المسار التشريعي الذي تتولاه لجنة التشريع العام قبل عرضه على الجلسة العامة للنظر فيه والمصادقة عليها. ووفق برنامج أعمال اللجنة المنشور على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، تنطلق الجلسة على الساعة 9:30 صباحا وتتضمن مواصلة دراسة مقترح القانون المذكور. دوليا الآن، أكد رئيس الوزراء الباكستانية أن مراسم إبرام الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ستقام في سويسرا اليوم الجمعة، وذلك بعد توقيع رئيسي البلدين مذكرة التفاهم صباح الأمس الخميس. وقال رئيس الوزراء الباكستاني في بيان على منصة إكس أن باكستان ستستضيف بدعمين من دولة قطر كوسيط مشارك الحفل الرسمي المقرر عقده اليوم في سويسرا احتفاء بهذا الحدث التاريخي وبدءا للمحادثات الفنية. بدورها أكدت الحكومة السويسرية أن اجتماعا مرتقبا اليوم الجمعة يضم الولايات المتحدة وإيران وباكستان وقطر، وستبدأ المفاوضات الأولية حول تنفيذ اتفاق السلام بين واشنطن وطهران. ومن أخبار العالم أيضا، المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يقول إن هيئة مضيق هرمز ستتخذ إجراءات لتسريع إصدار تصاريح عبور السفن عبر المضيق، وذلك وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين طهران وواشنطن. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
5: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فاسد صوتك.

0: Fontaine,
1: ma Ahmed Al-Hamdassi. على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
2: مرحبا، اهلا وسهلا بكل مستمعين ومستمعات.

0: رجعنا معكم من جديد في ليبرونتين على موجات الجوهرة اف ام. بعد شوية نعملوا طلع لإهداءاتكم اللي بدأت توصلناها بالاسماس على 85-990. أما قبل نتعرفوا على قصة واحدة من الأغاني المعروفة واللي لا باش نتعرفوا على قصة غناية حبايب إيه لعمرو ذياب اللي كتبها ثامر حسين ولحنها مادين مادين اللي تحدث على طريقة تلحينه للغناية.
1: لما جالك الكلام فكرت فيه وانت بتلحن بتاع حبايب إيه؟
2: لا أنا لازم عبد الحليم حافظ.
1: عبد الحليم حافظ
2: أنا لحنتها عبد الحليم حافظ.
1: إزاي؟ يعني فكرت
2: عملتها
1: تخونوه
2: بين القرح ويا الغر ومشوية حبايبنا مريحناش يا قلبي القرب بنرتاح واحنا في بعدنا حبايب ايه حبايب مين عشان الشك

0: سارقين.
1: فعلا
0: حليم
1: فعلا اغنيه حليميه جدا
0: والله العظيم. انا بلحنها قلت عبد الرحيم حافظ،
1: فكرتني بلست وحدك حبيبه، الحاجات اللي هي
0: الحاجات دي
1: تقيل.
0: لان الكلام ده مع لحن اصيل، مع طبعا صوت عمرو دياب، مع المزيكا اللي هو اختارها في الاخر.
2: وتوا نخليكم تسمعوا الاغنيه وتستمتعوا بيها، ونرجو نواصلوا معاكم سهريتنا في ليبرونتن.

0: فين؟
1: اسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبرونتين سهريتنا بدأت معكم ونوصلي له مزيد متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نواصل مع بقية فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية وطبعا مع اهداءاتكم اللي مازلنا في انتظار على 85 990. ابقوا معنا في الاستماع، مواصلين مع الموسيقى.

0: antenne.
1: مازال انا معاكم في ليبرونتين على موجات الجوهره FM. نسلموا عليكم برشا ونسلموا على فتحي وعلى ناجح ونبيل اللي يسمعوا فينا في مساكن عزيزي. هذه غنيات الليله لثرايا ويقول لها ربي خليك ليا. نجله تسلم برشا على محمود وتهدي له غنيات الليله. ومريم تسلم على الغالي مجدي. وانتم ما كان عندكم اهداء او رساله على ذمتكم لسماس على 85 990.